0: ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم لحد 11 اكتوبر 2026، وتو 6 متاع الصباح، وتم تسمعوا في صباح الخير ويكند مكتوب. يا مكتوب ان شاء الله ربي يقدر لنا كل خير، يغنيها الفنان الكبير الهادي جويني. يلا نهاركم طيب، نهاركم اسعد ليا.

0: يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 11 أكتوبر 2026، الطقس مغيم جزئيا فتدريجيا، كثيف السحب آخر النهار بالجنوب مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية وسحب عابرة ببقية المناطق. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. احنا هكا ولا هكا كل عادة والعويد ساعة أخرى نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي وهم يحكيون الناس دالبارح. ما شاء الله ربي يعطي خير وإن شاء الله يا ربي على بلادنا الكل ويعطونا فكرة على حوال طقسنا اليوم وفي بداية الأسبوع.
1: ميديو صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك FM.

0: رجعنا لكم يا صباح الخير، يا صباح الانوار. تسمعوا في صباح الخير ويكاند على اذاعتكم مزيكا فام. ساعتنا جايه كما قلت لكم مقبيله باش نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، نسالوهم البارح على الامطار. ما شاء الله يا ربي، ان شاء الله كلها خير ونعمه على بلادنا، ونسالوهم زاده كان هالامطار هذيا باش تتواصل اليوم، كيف باش يكون طقسنا في بدايه الاسبوع. عندنا زاده اخبار الابراج نسمعوها من عند زميلتنا فاطمه عبد الرحيم. نجيو للموسيقى نسمعوها بصوت الفنانه الكبيره علي الله يرحمها وينعمها، تغني منحبش فضة وذهب. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعو لكم.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. احداث عالمية، ارقام، تحليل وتفسير لايقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
2: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد فودروي semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: علياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري يوصي بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجية تماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. كما أوصى المجلس المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بتطوير التكوين والمرافقة عبر آليات متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع من الانطلاق إلى الاستغلال ومؤامة البرامج أو برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها معتمديات سبيبة وسبيتلا وجدليان وبولاية القصرين تتسبب في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على صابة الموسم الحالي، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد أحسن لزهرية. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريق للأنباء أن نسبة الأضرار المسجلة تتراوح بين 50-70%، وتعد معتمدية سبيبة الأكثر تضررا حيث تجاوزت الخسارة المسجلة في صابة الزيتون 70%، مشيرا إلى أن التساقطات شملت أيضا مساحات هامة من الخضروات فضلا عن تضرر أغصان الأشجار المثمرة جراء تساقط حجر البرد. دوليا استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية جراء خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة ما يزيد عن 300 آخرين في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس هو الأسوأ من حيث عدد القتل الذي تشهده السعودية منذ 10 أعوام مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على المملكة. وهيئة الطيران المدنية السعودية تقول إن من بين القتلى في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية 4 سعوديين وشخصين من بنغلاديش وواحد من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين في هذا الصراع، واصفا الهجوم الدامي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض بغير المقبول. ختاما، منظمة الصحة العالمية تعلن أنها لا تزال بانتظار تشخيص مؤكد عقب وفاة موظفة في مختبر بمعهد روسي يعمل على بحث حلول مرض الطاعون، متحدثة عن حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن هذه المسألة. وعزت روسيا وفاة الموظفة في المختبر في سيبيريا إلى إصابتها بالتهاب رئوي، إلا أن منظمة الصحة العالمية طالبت موسكو بمزيد من الشفافية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند.

تعيش حكاية بالصدفة. لا قلت الحب خلاص وعطفة، ما هيش حكاية.

0: أسيس الحق رحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح الأنوار.
1: نهارك زين ميرا، مرحبا بك.
0: نهارك أسعد الأيام.
1: يعيشك.
0: ما شاء الله البارح ربي يعطي خير، كما كانت معناها هكايا معناها المعلومات والمؤشرات
1: توقعات
0: المعهد الوطني. نحب نسألوا اليوم وغدوة يعني حتى بداية الأسبوع كيف يكون الطقس؟
1: صحيح كما كان متوقع البارح، يعني كانت المناطق الساحلية الشمالية هي المعنية بالأساس بنزول التساقطات. على الكميات تحصل عليها كانت 12 مليمتر بنفزة من ولاية باجة، وباقي الأماكن في الحقيقة كانت أقل بكثير. اليوم ما زلنا معنيين بهذه السحب اللي تتراكم وتتكاثف بالمناطق الساحلية، تكون مصحوبة بزخات من الأمطار ممكنة بالمناطق الساحلية الشمالية، واللي ممكن جدا أيضا تاخذ صبغة رعدية في فترة ما بعد الظهر. اليوم الحرارة القصوى باش تكون ما بين 25 و 30 درجة عموما، نحسوها اللي هي زادت شوية في حدود 21 بالمرتفعات الغربية. صحيح الحرارة ممكن تزيد حتى تتجاوز المعدلات العادية، ولكن بقليل، هذا ما أشرنا إليه حسب التوقعات الموسمية. ولكن احنا ماشيين إلى الطقس البارد، يعني كل ما نقدم كل الحرارة ما تنخفض، خاصة ونحن مقبلين على نوفمبر وديسمبر، الأجواء باش تبرد بالبهي ولكن تدريجيا، ممكن حتى مع تقلبات جوية أخرى تنحدر درجات الحرارة وتنخفض بشكل هام. غدوة مناطق الجنوب مساء معنية بنزول أمطار متفرقة، تكون محليا رعدية، تشمل بعض المناطق الساحلية مع درجات حرارة قصوى تزيد شوية ما بين 26 و 30 درجة عموما في حدود 23 بمناطق أقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية، وممكن جدا تصل المحليين إلى حدود 33 بالجنوب الغربي. الثلاثاء والأربعاء أمطار ممكنة جدا بالمناطق الساحلية بمناطق الجنوب بداية، ثم تشمل السواحل، كذلك السواحل الشمالية يوم الأربعاء. إن شاء الله ديما وين تصب تنفعنا وين تصب، احنا متفائلين بهذه الكميات مهما تكون، وان شاء الله في وضعيات ارقى وافضل بكثير من هذه الايام القادمة. نعرفوا اللي المطر والخريف هما في الوقت هذا مهمين جدا، خاصة مع يعني القروب تدريجيا في الدخول الى فصل الشتاء. ان شاء الله ربي يرزقنا وان شاء الله ديما يعني لباس يعني.
0: امين. نشكرك برشا. الحمد لله. تشكر برشا السرحان رحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 7:25 دقيقة تسمع في صباح الخير في كنز.
2: كتالوج عزيزة جديد اللي تلقاو فيه كل ما تستحقوا، لتكتشفوه على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: امشي لعزيزة.
4: صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك FM.

0: 7:45 دقيقة رجعنا لكم ونسلم على كل مستمعينا. يصبح الخير يصبح النور. يلا نسمع دقيقة حظ من عند فاطومة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحك مبروك السعيد ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا بخير، الصحة بخير والحظ ميتيكم. أول أخبارنا للحمل، الطاقم تاعك عالية، استغلها في حاجة تنفعك. الثور فما فرصة رزق ولا تسوية زيادة مالية تنجم تريحك، خليك صبوري، فضلك الخير راهو يجي بشوية بشوية. حتى الجوزين هار متاعك اجتماعي بامتياز، فما أخبار جديدة ممكن نحكيه على لقاء يبدلك نظرتك الحاجة عاطفيا، زاد ثم تقارب وفرحة. السرطان راح بعض تعب، حاجة كانت عاملة ضغط في بالك تبدأ تلقى طريقها للحل. الأسد في الخدمة، الناس تلاحظ مجهودك، وفي حياتك الخاصة تنجم تلقى اهتمام من شخص يقدرك. حتى العذراء فما خبر وإلا نتيجة تستناها تنجم تقرب، اليوم يعطيك إحساس إنك ماشي في الطريق الصحيح. ميسيد شهوك يا عذراء، رتب أولوياتك وخلي البقي على ربي. الميزان عندك رغبة باش تبدل تجدد، زادة تحل صفحة أنظف عاطفيا، زادة باش يكون نهار مناسب للكلام المزين واللحظات الحلوة. العقرب عندك قوة وتركيز، اليوم تنجم تاخو قرار مهم وتكون زادة مقتنع به. حتى العقرب ممكن فما فرصة، ممكن فما زادة دعوة وإلا مشروع جديد، المهم خليك حاضر كيف ما يقولوا، خليك حاضر ومستعد. الجدي نهار إيجابي للخدمة والفلوس، خطوة عملية تنجم تقربك من الهدف متاعك، وحاجة زادة بنيتها بالصبر تبدأ تبين قيمتها. وكان عدلوا الهوائي ميرا، فما تغيير في الجو الحمد لله، زيدا عنده تغيير في الأفكار، شخص جديد وإلف، زيدا فرصة جديدة تنجم تدخل لحياتك وتعطيك، خلينا نقول نفس المختلف. ونكملوا نحن مع برج الحوت، علاقة تتحسن كلمة زيدا تفرحك، وإلا خبر يريحك يريح لك قلبك، نهار مناسب باش تبعد على الضغط وتعيش زيدا اللحظة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: 7:58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، وسلموا على كل مستمعينا. تعدوا ساعتين ومزلوا ساعتين. أي سيدي ساعتنا الثالثة اش عنا فيها؟ عنا فيها موعدنا الرياضي سبور إكسبريس مع زميلنا حيدر الشيرني. عنا زادة أنيمال وورد. اليوم مش نحكيو على الكلاب والقطاطس والشعر، خاصة معناها مشكلة الشعر هذية عليه تبدأ معناها شعرهم يتيح، نفهموا عليه وكيفاش نجموا نديركوا المسألة هذية. وعنا زادة فقرتنا إيكوناتور. نجيو للموزيكا على شط بحر الهواء، يغنيها الفنان الكبير كارم محمود. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: هذه البرمجة الشتوية على موزايكا فام، برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي عيد ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونادم، وجديد كل رخيص، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نادر الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأميرة من دوا ترجع برشا جديد في فوضى، حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف جديدي في بنا الثلاثات، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وعبان حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال. سبور كالعادة، سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشيرني، سكندر إبراهيم، مكي العوني، فامي البرهوم، وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.

سمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير من جديد. الثلاثاء المقبل الموافق للثالث عشر من أكتوبر الجاري موعد انطلاق أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القس عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوي عدد 22 وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان. والوزارة توضح في بلاغها أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين سواء بالنسبة إلى مستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي يفيد في تصريح لموزايك بأنه تمت برمجة زراعة 4200 هكتار من القمح الصلب و900 هكتار من الشعير خلال الموسم الفلاحي الجديد في ظل غياب نمط الزراعات البعلية، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى حد الآن الانطلاق في عملية البذرة. وشلبي يوضح في تصريحه أن وزارة الفلاحة وفرت 5150 قنطارا من بذور القمح الصلب الممتازة، وبلغت نسبة التزود بها إلى حد الآن 29%، أي ما يعادل 1200 قنطار. في تطورات الشأن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدا أن الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وداعيا في الآن ذاته إلى وقفها فورا. وفي سياق متصل، السفارة الأمريكية في السعودية تعلن أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام قليلة من إصدارها قرارا مماثلا بشأن مطار الرياض، ويأتي ذلك على خلفية هجمات الحوثيين الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو أمس السبت أوكرانيا إلى اختيار رئيس جديد بدلا من فلوديمير زيلينسكي، وينتقد بشدة الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية، وذلك بعد يوم من إعلانه عن اتفاق لتوريد الديزل مع روسيا، وهو ما أثار انتقادا حادا من زيلينسكي. وفيما يعد أحد أشد انتقادات زيلينسكي للبيت الأبيض حتى الآن، ربط الرئيس الأوكراني بين رفع الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على الديزل الروسي وهجوم روسي وقع أمس، وأسفر عن مقتل 20 شخصا بينهم 3 أطفال في مدينة زابوريجيا الأوكرانية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام فونات، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.

0: في تونس.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
3: صباح النور، شنهاركم زين. الناس اللي كل بعد شوية نحكيه على أبرز ما صار في الليغا البارح، نحكيه على عقوبة كريستيانو رونالدو من طرف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، نحكيه باسكيت، نحكيه هوند، لكن البداية من الرابطة المحترفة الأولى. واليوم تتلعب الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الخامسة في البروغرام، انطلاقا من ساعتين ونص ترجرجيس مع أمل حمام سوسة بإدارة أمير العيادي ومحمد علي قروية في الفار. النجم الساحلي يستقبل نادي حمام لمف، حكام الساحة أحمد الثوادي وهيثم ترابلسي في الفار. نجم المتلوي يستقبل الملعب تونسي زفر ماشاذية فرج عبد اللاوي ويكون هيثم جيرات في غرفة الفار. جيسو شبيبة العمران مستقبل المرسى بإدارة محرز المالكي والبرتغالي أندري فيليب في غرفة الفار. جيو لنتائج المقابلات البارح، وترجي الرياضي التونسي بثلاثة بونت ويربح. الأولمبي الباجي تريبلي حازم المستوري في الدقيقة الثانية، دقيقة 13 وفي دقيقة 48 بونت. الأولمبي الباجي الوحيد كان في دقيقة 59 بواسطة حمزة المبروك. في بنغردان الاتحاد ينتصر على نادي الإفريقي 2-1، أهداف دانييل أوبو ووائل الصالحي في الدقيقة 18 و96، وهدف النادي الإفريقي كان في دقيقة 24 بواسطة أسامة الشريبي. ساقيت ديري ربح أول دربي في مواجهة السياساس البارح في الطيب المهيري 1-0 بونتو محمد علي عمري في نص ساعة لعب. والمقابلة الوحيدة لمغير أهداف تعدت مقابلة النادي البنزارتي والاتحاد المنسيري اللي فات بالتعادل 0-0. نعطيكم توا الترتيب مع مراعاة انه فما فرق لعبت 5 مقابلات، فما فرق لعبت 4 مقابلات، فما فرق لعبت حتى 3 مقابلات فقط. دونك هذا الكلاسمون، ترجي يطلع على الصدارة ب 12 نقطة من 5 مقابلات، سقيت الدائر في المرتبة الثانية ب 11 نقطة من 5 مقابلات، اتحاد بنغردان المرتبة الثالثة كيف كيف ب 11 نقطة من 5 مقابلات، النادي الافريقي رابع الترتيب عنده 9 نقاط من 4 مقابلات تنقص مقابلة الملعب التونسي، الاتحاد المنسيري خامس ب 9 نقاط من 5 مقابلات، سياساس كيف كيف كمل مقابلات الكل 5 مقابلات وعنده 8 نقاط موجود في المرتبة السادسة. في المرتبة السابعة نادي البنزارتي عنده 8 نقاط، جي اسو في المرتبة الثامنة عنده 7 نقاط لكن لعب فقط 4 مقابلات، والملعب التونسي 9 ترتيب ب 4 نقاط من 3 مقابلات فقط، كيف كيف النجم الساحلي لعب 3 مقابلات فقط وعنده 4 نقاط، درجة جيس المرتبة 11 وعنده 3 نقاط من 4 مقابلات، نجم المتلوي لوي 3 نقاط من 4 مقابلات، مرتبة 13 أولمبي البيجي عنده 2 نقاط لكن لعب مقابلته الكل 5 مقابلات، مستقبل المرسى المرتبة 14 بنقطة واحدة من 3 مقابلات. بون تقولوا فما انتصار على نجم الساحلي، نذكركم انه الرابطة كانت اقرت اعادة هذه المقابلة، ودونك الثلاث نقاط هذوكم يقعدوا ستاند باي في انتظار القرار النهائي. دونك المرسى المرتبة 14 بنقطة واحدة من 3 مقابلات، اما الحمام سوسة نقطة واحدة من 4 مقابلات، وحمام لنف في اخر الترتيب بصفر نقطة من 4 مقابلات. جيو طول الرابطة الثانية ونتائج مقابلات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى اللي تلعبت البارح، انتصار مجرين الرياضية عن ديبلاسمون على مستقبل سليمان 3-2، تعادل سلبي بين بني خلاد وسكاك الحديد سويقسي 3-0 للملعب السوسي ضد بوحاجلة 2-2 بين مكارم المهدية وهلال مساكن، انتصار هلال شابة عن ديبلاسمون على مستقبل جابس 2-1، وفوز النادي القربي خارج ميدانه على هلال رديف 1-0، وهذه المقابلة الوحيدة اللي تلعبت البارح من المجموعة الثانية. نجيو توا لكرة اليد ونتائج الجولة السادسة، ترجي تونسي يربح المنظر الرياضي 36-28، فوز الافريقي على نادي كرة اليد بجمال 38-32، انتصار نجم الساحلي على مكارم المهدية 29-26، بعث ابن خيار ربح جمعية الحمامات 26-25، سبورتينج الموكلين ربح الاتحاد التميمي 29-27، ونذكروا انه نهار الجمعة نادي ساقية الزيت ربح نصر بولبا 30-22. في الباسكت وضمن الجولة الخامسة زوز مقابلات، اتحاد الأنصار انهزم في قاعة أمام نادي الإفريقي 64-46، وشبيب القيروان ربحت نجم حلق الواد في قاعة القروان 90-60. جيو دولي أخبارنا في العالم، وكريستيانو رونالدو واللي كما تعرفوا كان غادر تربص المنتخب البرتغالي بعد خلاف مع مدربه في 20 سبتمبر اللي تعدى. دونك الاتحاد البرتغالي أصدر بيان قال أنه كريستيانو رونالدو الآن موقوف على النشاط مع المنتخب الوطني في انتظار صدور قرار نهائي في خصوص الملف هذا. تعرفوا ليه أنه كريستيانو رونالدو دخل في خلاف مع الناخب البرتغالي خورخي جيسوس وغادر مقر تربص المنتخب البرتغالي. كريستيانو كان وجه رسالة اعتذار، لكن حتى توا الاتحاد البرتغالي يوقف كريستيانو عن النشاط في انتظار إصدار القرار النهائي. نجيو لملاعب أوروبا وأهم نتائجها وبطولاتها. البارح ليغان جولة السادسة، ليل ربح لوافر 1-0، لوريون ربحها باري اف سي 1-0، منتصر طالبي أساسي مقابلة كاملة وكان هو قائد فريقه البارح، والبي اس جي ربح لمون 3-1. نجيو للبريمير ليغ ضمن الجولة السادسة، أرسنال ربح ليدز 2-1، 2-2 بين أستون فيلا وبرنتفورد، تشيلسي ربحوا بورنموث 5-1، 2-1 لإبسويتش ضد فولهام، 2-0 لبرايتون ضد ساندرلاند، 1-1 بين مانشستر يونايتد وتوتنهام. في الليغا ضمن الجولة الثامنة، البارسا ربحت خيتافي 3-0، وريال مدريد بسيف الحقيقة 1-0 ضد فياريال، فينيسيوس ورقة حمراء في آخر المقابلة، أمور الريال صعبة الحقيقة رغم الانتصار هذا، أتلتيكو مدريد كان يربح ألافيس 2-1. في إيطاليا أهم نتائج البارح، فوز جينوفا على فيورنتينا 2-1، الانتصار لينتر على بارما 3-0، نفس النتيجة لفايت نابولي ضد فروزينوني 3-0. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوانيت. شالا نهاركم زينا.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: 28 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير فيكاند. يلا خلطنا لفقرتنا Animal World. Animal World. واليوم Animal World، واليوم نرحبوا بها الدكتورة البيطرية أسماء بن عثمان. يا صباح الخير، يا صباح النور.
1: عايشك، مرحبا بفضلك، صباح الخير،
0: مرحبا بك. اليوم نحكيوا على موضوع دكتورة يخص حيوانات، خاصة الكلاب والقطط اللي ربيهم في الديار. فما مشكلة تساقط الشعر، وتحسها حتى في البيريود هذي، معناها العباد كل اللي يقول لك قطوس تريح في الشعر، كلبي تريح في الشعر. فتساقط الشعر معناها هذي، هل هي حاجة معناها عليه ساعة القطط والكلاب تريح في الشعر؟
1: تو سامبلومون تريح في الشعر باش pour s'adapter le changement de température اللي عندنا. كي نتعداو نحنا من الصيف توقت الخريف كيف ما تاو، باش نتعداو من الصيف للشتاء، وفي الربيع كيش نتعداو من الشتاء للصيف. دونك هو هذاك في الوقت هذاك، دونك يبدل يعمل التساقط شعر هذاك، باش كيف ما نحن وقت اللي توا في الوقت هذا نخبيو كد بشتا نتاع الشتاء بلوتو نتاع الصيف نتاع الشتاء، هو يعمل نفس الحكايه. دونك بور سادابتي لك التمبيراتور، تبع شونجمون دو تمبيراتور اللي صار.
0: اوكي، معناها هذه هو السبب نتاع تساقط الشعر عند الحيوان
1: في حاله طبيعيه. كذا حاله طبيعيه، مش حاله مرضيه بيان سور.
0: كتبدا هذه حاله طبيعيه وقت ان النجم كي نغزر مثلا القطوستي ولا كلبتي، نقول اه تيان معناها تساقط الشعر هذا نحس فيه ما يعني ماهوش طبيعي، والا النجم اللي نخمم نقول يكون مريض الحيوان اللي عندي ونهزو للطبيب.
1: هو احنا هو يصير قلنا مرتين في العام، مره في الخريف ومره في الربيع. هذا دو فاسون ناتوريل باش يصير. كي يصير دو فاسون ناتوريل باش يصير دو فاسون هوموجين. اوكي،
0: دونك على البدن الكل
1: صحيت. اوكي، باش يتعدى باش تراه انت ترى شعر عندك طايح في الدار وعلى حوايجك اكسيتيرا، لكن ما تراش ترى دو فاسون هوموجين على البدن الكل. باغ كونتر اذا كان معناتها حاله مرضيه باش تراه فما حاجه، فما معناتها فما دوتغ سامبتوم شر، مثلا باش تراه بقايا مثلا طايحين بقايا، لي باش تراه باغ اكزومبل دي زون في بدن احمر، باش تراه قشره، باش تراه مثلا كا دي بوتون صغار، فهمت؟ دونك تراه يحك. فما حاجات اخرى تخليك تعرف، وتخلي سورتو الفيتيرينير يعرف، ميدسان فيتيرينير يعرف انه هذيك الحاله مش طبيعيه. ايوا
0: يعني وقتها تهزو لازمك اكزاكتومون. كيفاه نجمو نقصو من تساقط شعر الحيوان اللي عايش معانا؟ كيفاش نجمو نعاونوه ونعاون رواحنا؟
1: بون، اكثر حاجه نتعامل بها الحيوان نتعامل بها روحك هي الفيل البروساج، لفيلك انك تمشطو شعره. اوكي، على الاقل نقول نحن مره في النهار، اتليست ما تبحق با موان كو على الاقل 2 3 فوا بار سيمين.
0: اوكي، سي بوا معناها
1: خاطر ما يطيحو برشا شعر. دونك شو كيفاه انت كي تمشط له شعر بك الطريقه هذيك، دونك بكل فريكونس بلوتو هذيك، انت تعاونه هو، ساتعاون روحك على الشعر في الدار ايتترا. اوكي، وفي الحوايج وكل، اي سورتو تعاونه هو، مثلا كيف ما نعرف القطوس ينظف روحه وحده. شو كيفاه فيك التنظيفه هذيك، الى انجير دو غروند كونتيتي نتاع شعر. اوكي، اللي هما ساعات لحظه انه حاشاكم يرجعها سوا يردها، لازم يردها ولا يعديها حاشاك في الكاكا نتاعو. اوكي، دونك وهذيك تنجم حتى ساعات عملوا زدد، كلك سوا زدد ينجم يوصل حتى معناتها كاريمون يتسدوا لي زانتستام تاعو، دونك تولي اورجونس فيتال. اوكي، واذا كان مش هذاك، حتى اذا كان ما صارش اورجونس فيتال، حتى ينقص من ترانزيت نتاع النورمال اللي هو نورمالمون سي دو فاسون ناتوريل، خاطر سي لوجيك هذوك يعملوا كل ذاك ديبول ديبول دو بوا، يعملوا
0: كوبا كوبا كيما كوبا صوف كوبا تاع
1: اكزاكتومون، هذيك تولي تعمل بلوكاج. دونك تخلي الحيوان معناتها متقلق، معناتها ما عندوش ان ترانزيت ديجستيف نورمال،
0: فهمت؟ مش حاجه عاديه معناها.
1: صحيت اكزاكتومون.
0: هل فما أصناف في القطاط مثلاً ولا في الكليب اللي هي تطيح شعر أكثر من أصناف أخرى؟
1: فما إكزاكتومون، مثلاً في الكليب عندك لشين يشكي يطيحوا أكثر. أوكي، من الكليب العربي، معناتها الكليب مثلا كنا نحكوا كلب عربي نتاعنا نحن في اكزامبل. اوكي، كيف القطاط مثلا عندك البيرسون يطيحوا اكثر. اوكي،
0: اكثر حتى من قطاطسنا،
1: اكثر من قطاطسنا.
0: عليه،
1: خاطر هذيك سي ادبتي، هما بطبيعتهم عندهم اكثر الشعر. اوكي، اكثر شعر مثلا كيما ناخذ مثلا الشينسكي، هما بطبيعتهم الشعر اللي عندهم لا كونتيتي كلك سوا في الطول ولا في الكثافه نتاعو في الدونسيتي نتاعو هو اكثر من الكليب العربي نتاعنا. وعليه؟ خاطر سي جينيتيكمون مربوط بالكليما اللي هما تولدوا فيه وتخلقوا فيه.
0: صحيح، فهمت؟ والله كلامك صحيح.
1: دونك سو كيفي ستفيلوجيك وقت اللي باش يطيحوا الشعر، باش يطيحوا شعر اكثر. فهمت؟ دونك
0: يعني ماهمش ربي كيخلقهم مش باش يكونوا موجودين في بلدان سخونه.
1: لا بحق، اونيتمون ظلم باش تحطهم في بلدان، خاطر هو تخلق البلاد هذيك، فهمت؟ دونك لازمك كان باش تحطه في تونس مثلا، تعيش في تونس لازم توفر ان كليما يقرب برشا،
0: لازم كليماتيزاسيون ولازم برد ولازم
1: صحيح. اكزاكتومون، ما تحطك تحطوا انت كليماتيزاسيون 24 اور ماكش تخلط للتمبيراتور اللي هو ديجا عايش فيها، فهمت؟
0: اي والله كلامك ساعات تخليني نخمم في حاجات شي يوجع القلب ساعات. تعالين به، هل شعر الحيوانات مخطر ولا مضر بصحه الانسان؟
1: شو هو الشعر في حد ذاته؟
0: انا شخصيا قطوتي تبات في وجهي.
1: اوكي،
0: مش حتى بحذايا، في وجهي. ماشي كان قاعد نتنفس في الاكسجين.

0: أقل حاجة.
1: يعطيك ألف صحة يا دكتورة عايشة. دكتورة أسماء بن عثمان دكتورة بيطرية نورتنا وتعلمنا برشا حاجات برشا بحذينا
0: إن شاء الله.
1: إحنا زينك
0: عايشك فضلك الله يخليك عايشك.
1: يلا هنرجع لكم Animal World.
2: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزايك فام.

0: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقول لهم زادة ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
1: صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: 48 دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور يلا خلطنا لفقرتنا إيكوناتور.
1: إيكوناتور إيكوناتور
0: بنزار تنحبوها نظيفة الكشافة كل عادة والعويد هي منورتنا وهي زادة كل عادة والعويد تعطي المثل معناها احنا بحذينا سي مصطفى بوستة قايد فوج حسن النوري جهت بنزار تنورتنا سي مصطفى شنو حوالك؟
2: عسلامة صباح الخير تحية كشفية للجميع سيا وجميع المستمعين والمتابعين
0: تحية كشفية
2: أكيد هذيك انترناسيونال هذيك
0: تحية يا سيدي نحبوكم برشا
2: عايشكم
0: وما شاء الله عليكم معناها ديما فما الخدمة فما الانضباط فما العمل نمشيو معناها لكل أماكن هذيك اللي ساعات تبدأ شو نقوله تو نحكي وإحنا توا معناها الكشفة الحقيقة ما شاء الله عليكم والله معناها ديما إحنا هوني باب الباب محلول وتجيو في أي وقت حتى خدمة كبيرة تقدموا فيها عندكم اون اكسيون هي نقولوا مقسومه حتى على نهارين بديتوا فيها الجمعه اللي فاتت لحد اللي فات كما قلنا في بنزرت مشيتوا نظفتوا ملعب والملعب هذا معروف راهو بنوه للماء قلنا المستمعين اللي يكون ما يعرفوش وبنوه وقتها باش يكون ملعب
2: حي
0: حي للاطفال اطفال الحي زاد اللي يسكنوا في المنطقه هذيك عملوا فيه دي فيستير عملوا فيه دي تواليت معناها ما فيه كل شيء من مجاميعه باش تكونك الملعب هذاك فضاء للاطفال يلعبوا فيه ويمارسوا فيه الرياضه من بعد بوم معناها نعرفوا كنا نعرفوا انه تهمش ولا حتى قاعه تفرح به شعلينا في هذا توما كي مشيتوا للكشافه كيفاش لقيتوه الحاله لقيتوه فيه
2: ساعة من لون حطك في الإطار ملاعب الأحياء ساعة بالنسبة لنا احنا في الدولة التونسية ما عندناش الثقافة متاع ملاعب الأحياء للأمانة عنا دول مجاورة صديقة بجنبنا دول عربية ونشوفوا زادة في الدول الأوروبية ملاعب أحياء متكامل تلقى ملعب فيه كرة قدم كرة طائرة كذا وكذا وكذا جات كما قلنا شركة الألمانية ذي بتبيع بالتنسيق مع ولاية بنزرت والمعتمدين بنزرت الشمالية عملوا تيران في منطقة زهر الكودية باش يستنفعوا به
0: تحية ليهم تحية لكل أهالينا
2: باش يستنفعوا به أبناء الحي والمدرسة الابتدائية زهر الكودية صرفوا عليه كما قلت قبيليك 700 مليون بالمعتقد أنا بدي الدوسيه راني شفته وقريته في المعتمدية متى بنزرت تعمل التيران دقادة كذا وكذا هو الشروط اللي في الملعب هذا ممنوع يكون ربحي معناتها انت باش ممنوع هذا ملعب حي اوفير الناس الكل معناتها موجودين مالوروزمون متعرف انت العقليه نتاعنا في الحومه نتاعنا الكل ولات فيها معناتها كي نقول لك ولا ما عادش ملعب تاع رياضه
0: نتاع فما تجاره هكا فما
2: نوعا ما تجاره فما بلوس كو سا فما ناس ولات تقعد غاديك ماهيش قاعده تقوم بالرياضه فهمت معناتها تدخل حاجات اخرى ونحن الناس الكل تعرف تسيب الملعب ما فيش حارس هي اهم حاجه الملعب لازم يكون فيه حارس
0: كيف ما فيش حارس
2: خاطر هو ملاعب الأحياء شكون باش يخلصوا الحارس النسيجه قعدنا الدوله البلديه تقول لك
0: البلديه
2: خاطر مش تبع البلديه زي تبع الشركه الالمانيه حسيروا في كان في حارس موجود قعد 5-6 شهور جوكروا خلصوا السيد مولا حسيروا كذا وكذا خلصوا السيد من بعد كي مشى الحارس من الملعب هذاك تسيب الملعب
0: به كيف لقيتوه الملعب احنا نقول له حتى المستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا مزيكا فاهم يتفرجوا في التصاور انتم خذيتوهم معناها وانتم قاعدين تقوموا بعملية التنظيف وقلت لي عملية هذه تمت معناها
2: بالتنسيق اكيد
0: مع البلدية
2: مع معتمدية بنزرت الشمالية جلسة عمل فيها معتمدية بنزرت الشمالية بلدية بنزرت وبرشا متدخلين افواج زاد بنزرت المدينة مش فوج حسن نوري
0: بارك
2: جينا ودخلنا في الملعب كي مشينا الملعب لقينا شيء كبير الماء والضوء مقصوص فيه ولا كان فيه الماء موجود والضوء تقص الماء والضوء خاطر ماهوش قاعد فما شكون يخلص والليفيستير اللي موجودين الحجرات الملابس ماهوش حجرات ملابس البيبان مكسره السانيتير ما فماش موجودين بقى كان الترطون تويكا في الملعب المشكل تويكا كان باش يزيد يتصيب الملعب الترطون ما عادش باش نلقاو والمدرسه نتاع زهر الكودية اللي موجوده في المنطقه هذيك قاعدين يلعبوا في معناتها يمارسوا في ماده التربيه البدنيه في الملعب هذاك
0: فهمتك
2: معناتها كان يتسكر الملعب معناتها الابناء نتاعنا والاطفال نتاعنا نتاع المدرسه ويمشي يمارسوا التربيه البدنيه معناتها في الاوقات هذيك
0: باهي انتم نظفتوه قمتوا بتنظيفه ونعرف اللي اليوم زاد عندكم نوتر اكسيون فما اكسيون واحده اخرى اليوم
2: اليوم موجوده
0: هل الملعب هذايا معناها كي نظفتوه قعد نظيف هكا معناها
2: مالوروزمون ما انا ما رجعتش غاديك ابعثوا لي تصاور ساجي سودو سكر الباب وسودو من غدوة عاود تخلع الباب وعاود تكسر
0: الحقيقة أنا خلنا نعمل نيدي معناها بكل محبة وبكل لطف للعقلاء معناها للناس الكبار كما نقولوا كبار الحومة باش يقفوا هكايا خاطر هذيا مكسب للصغيرات. هم أنت كيبدأ عندك ستاد وعندك مكان كيما هكايا يلعبوا فيه الأطفال تبدأ أنت بيتك متهني على صغارك معناها فما فارق ما بين واحد يبدأ مسيب في الشوارع وإحنا نعرفوا اليوم مخاطر الشارع كيما حد يبدأ معناها في مكان كيما هكا
2: سامحني كي نتفرجوا
0: عليه عليه أنت معناها يقفولهم ما تخليهمش يعملوا هكا.
2: إحنا كي نشوفوا الدول الأوروبية والأجنبية ولا حتى العربية كي نشوفوا عندهم ملاعب أحياء نقولوا علاش إحنا ما عناش كي يوصل ولا توفر لنا ملعب حي ما استحفظناش عليه متى بوان دوركاسيون المشكل فينا إحنا
0: مش
2: في متى وفي البرنامج كان مشي توجد قاعة متى متعددة الاختصاصات في بجنب الملعب ما نصورش أنا شركة ألمانية تويكا عضول متى الشيء اللي توجد وصار في الملعب مشي يجي ويوفروا متى قاعة متعددة الاختصاصات
0: بيه. اليوم شنو هي الاكسيون اللي عندكم
2: اليوم موجوده كيف كي نشاط كيف كيف زاد في قصر المؤتمرات محاذيا لملعب الكودي قريب البلاصه حمله نظافه بالاشتراك معناتها مع بلديه بنزرت باش نعاودوا نحيوا قصر المؤتمرات اللي هو قصر تاريخي معناتها معروف نقوموا فيه في حملات الحفلات والاحتفالات وبرشا انشطه تستغل فيه سواء الجمعيات والمنظمات ولا حتى مؤسسة الدولة قصر كبير ما شاء الله هو قديم فما برشا جمعيات قاموا بتدخل فيه قبل تويك رجع عملنا جلسة كيف مع الكاتبة العامة متاع بلدية بنزرت وأفواج الكشفية متاع بلدية بنزرت عملنا جلسة باش نعاودوا نحيوا القصر هذايا والمكان اللي محيط به زاد كيف المكان اللي محيط به بالقصر المؤتمرات ولا مكان لوضع الفضلات متاع البناءات
0: مشكلة كبيرة هذه مشكلة كبيرة والله
2: كل تراكتور كل ما تعدى من غادي خلك تراكتور يصب
0: توجيبو
2: جيبو الجارد كور نتاع لوتوروت سكروا بيه البلاصه الحاجز نتاع لوتوروت اللي تحط هذاك سكروا بيه البلاصه ومازالت الناس تصب في الوسخ وعلقت البلديه بنزرت كيف مشكوره والله البلديه نتاع بنزرت راهو قاعده تقوم خدمه كبيره المشكل في المواطن راهو
0: اي مشكله فينا هي
2: معناها
0: كائنات فضائيه جي معناها هي قاعده توسخ كان هو كان تلقى مكان مسخ عارف راهو معناها مالي هما اللي قاعدين يوسخوا فيه
2: اكزاكتومون المواطنين كنا ندخل مواقع التواصل الاجتماعي نحكي على مدينه بنزرت يكتبوا وين البلديه وين البلديه اي نظافه راهي عقليه راهي
0: يعجبكش
2: يا اخي البلديه هي اللي تلوع ولا
0: والله ما نعرف
2: البلديه مسكينه بالمجهودات اللي موجوده قاعده تخدم انا متى فما بعض النقائص موجوده صحيح فيكم فماش خدمه متى كامله اما المواطن كيف ماهوش مسؤول تو انت زاد ترى في شكون يلوح بتراكتور بعدك في الحومه تتفرج فيه يدبر راسه في المجيش والبلديه علقت معلقات كاتبين المكان هذا فيه متى كاميرا متاع مراقبه اللي راهو باش كذا والناس تلوح مازالت
0: الحقيقه ما نعرفش هو احنا هنا نوعيه ونقوموا بمجهوداتنا واللي علينا نعملوه ان شاء الله بعد معناها ربي هكايا قال الرجل ينور
2: انا للامانه احنا
0: والله معناها حد ما عادش تلقى حتى الكلام ما عادش تلقى حتى الكلام خاطر الكلام تقول فيه راه وانت ما يخصش كان بنزرتك هو معناها ما يخص كامل تراب الجمهوريه وهذا هو الكلام اللي تقول فيه الناس توا تقول معناها بالحق خاطر برشا عباد تشكي من الوساخ وتشكي من الوساخ وبرشا عباد تخرج تنظف وكله كيما قلت انت معناها توا انت كتنظف اليوم وغدوة ترجع تلقاه معناها المكان هذا تلقاه كيما رجعت مسخ كيما كان لازمك قوة جبارة ولازمك إيمان قوي احنا انتوكا نقولوا كيما هكا معناها في الأول بربي معناها نوعيوا بعضنا واللي عنده هكايا طريف وعي واعي اللي يمكن هو معناها مسكين ما يعرفش يعني سيدي باش نقولوا احنا ما يعرفش
2: احنا تويكا في تونس مع فتنا حالة الوعي تويكا التوعية تويكا لازمنا الردع خاطر احنا شاركنا رانا في بامول دو فوا
0: نتاع
2: حملات نظافه في البحر في الغابه في المدارس في الملاعب الردع تويكا لازم الردع المواطن التونسي كانت تمسوا في مكتوب وتعملوا ونطبقوا القوانين خاطر فما قوانين موجوده في الدوله كانت تطبق راه باذن الله الناس الكل تشد بلاصتها
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذيك يتسمى نعملوا نهار عيد بالحق هذاك نهار عيد ربي فضلك وربي خليك سي مصطفى ابو سته قايد فوج حسن النوري جهه بنزرت نورتنا يا سيدي وشكرا ديما شكر شكر شكر للكشافه التونسيه يلا نرجعوا لكم
1: ايكو ناتور ايكو ناتور صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزي

0: يصبح الخير يصبح الأنوار تسمع في صبح الخير ويكاند وخلتنا ساعتنا الأخيرة عنا فيها موعدنا مع المختصة في التغذية أميرة العسكري نسمعها في نوتري بلوس صندوق عجب من بعد نسمع فيه أصواتكم وعنا توتوبسيون عنا دبارة الشيف وعنا إعادة دقيقة حظ من عند فاطومة نجيو للموزيكا كقالتها هي خير الراح للفنانة الكبيرة صليحة نسمعوها ونبدأ بها ساعتنا الرابعة يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجع لكم
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في ام جي مجموعة لوازم واكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
3: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران ينعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلي فاسي اكران تكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلي فاسي دو زيكران دو زيكسبير Un seul téléphone.
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
5: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
6: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد سخيري يؤكد أن الحمى تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية وأن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه وذلك في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس والمصدر ذاته يشدد الحرص على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات من معتمدية الحمى الغربية مضيفا أن الجهة ستشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية بالإضافة إلى العمل على إعادة أحياء حمام عين الزارات وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد خاصة لإفادة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات واستمع الوزير خلال لقاء جمعه أمس بمقر سفارة تونس في برلين بأطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة إلى مقترحات المشاركين حول المساهمة في تطوير المنظومة الصحية في تونس وزارة شؤون الدينية تطلق منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختصال أجال معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشعورات بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرسال حوكمة رشيدة دوليا الحوثيون في اليمن يحذرون اليوم شركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية قائلين أنه يجب أخذ تحذيراتها على محمل الجدة المدارس في الرياض تنتقل إلى نظام التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم الأحد عقب الهجوم الدامي الذي استهدف مطار العاصمة السعودية أمس ونسب إلى الحوثيين وفقا لرسائل أرسلت إلى الأولياء وتقارير في وسائل إعلام سعودية الخارجية الإيرانية تصف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال مهاجمة إيران مدينتي لوس أنجلوس وسانتياغو بأنها اختلاق لعدو وهمية والمتحدث باسم الوزارة اسماعيل بقاي يقول ان واشنطن تستخدم تهديدات وهمية لتخويف شعبها وحجب التهديد الحقيقي وفق تعبيره مضيفا ان الخطر يكمن في الادارة الامريكية التي فرضت حربا غير قانونية على العالم وفق تصريحه ختاما، رئيس البنك الدولي أغاي بانغا يقول لوكالة رويترز في مقابلة بثت اليوم إن المؤسسة المالية تجري محادثات مع ما بين 30 إلى 40 دولة بشأن دعم محتمل لمواجهة الأزمات لمساعدتها على إدارة أزمتي الطاقة وارتفاع الأسعار الناجمين عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل رعد من 6 إلى 10 متاع الصباح.

0: لكم التسعة 11 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور, وهي خلطة المختصر في التغذية أميرة عسكري نسمعها توا في نوتري بلس.
1: نوتري بلس مع أميرة عسكري.
0: أمورة صباح الخير.
2: بونجور صباح الورد, صباح الفل,
0: صباح النور. أميرة احنا قاعدين نحكيه توا على الليمورفولوجي. كل إنسان وعنده فورما في بدنه, وكل إنسان كيف ينجم شنو فما ماكلة معناها
2: كيفاش يتعامل مع الليمورفولوجي هذي.
0: احنا حكينا على السي وحكينا على الفي, اليوم عشان باش نحكيه
2: باش نحكيه على الليمورفولوجي اش وإلا اي نقولوا لها اللي هي كيفاش اللي هي تبدأ البدن معناتها يمشي بنفس التناغم قد الكتف قد عرض الكتف قد عرض البسان.
0: أيوة
2: دوك اللي تلقى البدن يزيد من البلايس الكل وينقص من البلايس الكل. هذا يتعجب برشا عبيد خاطر يقول لك معناتها سبا الحمد لله خاطر البارح الفورم في عنا اشكال انه الجسم ينجم ينقصناش من البلايس اللي حشنا بهم. باهي الفورم اي لا ما عندكش الاشكال هذايا, عندك غريس متوزع بطريقة متناسقة في الجسم الكل. معناتها كما تلقاها في الظهر كما تلقاها في الزنود تلقاها في الكرش تلقاها في الكويز تلقاها في جسمك الكل, ومع التناسق هذا في الغريس ثم حاجة أخرى اللي هي كما قلنا ما ثماش ما تلقاش الخصر محدد. وهوني بتاتر
0: لما نسي وبيتي تخلقوا
2: ثم يولي يقول لك لا اوكي انا معناتها بدني ينقص مع بعض اوكي ما عنديش مشكل منين ننقص من البارتي سوبيريور ولا انفيريور, اما تقول لك انا راني نحبها كتحديده الخصر نحبها. دونك هذيك بتدخل بوان اللي هي تقع ديما مهمه, يحبوا فرق ديما بين التور دو تاي وتور دو يونش. والفرق راهو جينيرالمون في عند الفورم اشريت بين التور دو تاي وتور دو يونش ما تلقاش حاجه كبيره. هو في النورمال تور دو تاي ما فوتوش 88 سنتيمتر 88 سنتي, في التور دو يونش نجمو نخلطو حتى لل 102 سنتي. دونك جينيرالمون نخليو ديما كل 10-12 سنتي فرق بيناتهم باش تصير المورفولوجي اللي نحبو عليها. دونك وقت اللي يبدا الشيء قريب البعض برشا تحديده الخصر يكون هوني فيها بتاتخ معناتها اشكال والا ماهوش الريزلتا اللي حبذوها لعبه
0: مش تحايلوا بالحويج.
2: فوالا دونك هو على فكره معناتها موضوع الحويج هذاك انا مالغري ما يش خدمتي, اما ديما نقول لهم راه كل جسم عنده معناتها طريقته في اللبسه اللي انت تخليه يكون متناسق. ممكن انت تحطوا اون فالور خاطر كل بدن انا نقابل ميرا 90% نساء. كي نقول لك كل واحدة وزينها كل واحدة وريشتها كل واحدة وضخامتها كل واحدة وفازتها نقولينا. دونك راهو هيت انت تعرف كيفاش تتعامل مع بدنك اللي حكيناه البارح تقبل بيان سور المورفولوجي خاطر راهو هوني راهو نحكيو عليك نعاود نقول هيكل عظمي وذيك راهي معناتها تركيبه نتاع جسم. دونك انت ما تنجمش مثلا تكسروا العظم امبوسيبل خاطر هذيك هذيك بدنك ساشون كو اللي يعملوها معناتها في عمليات معناتها انهم مثلا ينحيوا الضلوع اللي من اللوطه باش تدخل اي هو في الاستيتيك كل شيء موجود. تبقينا نحن شو نحبوا نحن لوجوا الحاجات الطبيعية
0: الطبيعية
2: معناتها اللي هي متاع التحسين. فهمت هذا هو دونك في المورفولوجي هذية معناش رجيم اليمنتير سبيسيفيك. هو الإنسان يكفي باش ينقص ميزانه إذا عنده ميزان زيد ويمارس معهم سبور وإلا مارش يكون كيف معناش هك الإشكال متاع يزمو يطلع الكتلة العضلية في المنطقة هذه وإلا فهمت وينقص ميزان على روحه عادي معناتها قد ما يحب ينقص ميزان ينقص ميزان على روحه ما فهمش اشكال. جست هوني التركيز باش يكون على التور دو تاي. دونك التور دو تاي متاعنا باش نركزوا على الحاجات اللي تنقص في الغريس اللي هو الحشوي الغريس فيسيرال باش نحاولوا قد ما نجموا ديما نمشيوا للريجيم اللي فيه برشا خضره. الريجيم سورتو اللي فيه الخضره الطايبه ماهيش الخضره النيه باش نبداو نتجنبوا هاك البالون مون فيخ اللي يصير في الكرش والغازات خاطر انت راه في الاخر كي تبدا عندك كرش ماهوش كان شحمره فيها شحم فيها الماء وفيها لا موفيس ديجستيون سوء الهضم اللي هو ينجم ينجر عليه برشا غازات في المنطقه هذيك. دونك اول حاجه ركز ديما برشا خضره طيبه في الماكله نتاعك. حاول قد ما تنجم بيان سور تجنب المقلي والزيوت خاطر الدهون سي فري معناتها تتكدس في البلايص الكل، ولكن الغريس فيسيرال يتصنع اسهل ديما الدهون الحشويه اللي هي تعمل لنا الكبده المشحمه بعد، واللي هي تخلق لنا الكوليسترول، واللي هي تطلع لنا السكر، تتكدس اسهل راهو في منطقه البطن. حتى كان انت جسمك متناسق يزيد من البلايص الكل. دونك انت ديما راهو نوعيه الماكله اللي تبدا ماهيش مزيته وما مش مقليه وماش غا وما فيهش برشا سكر، هذاك ديما راهو مهم باش تحافظ على القليله يبدا عندك جوست الغريس السوك تاني اللي هو تحت الجلده وهذاك العادي موجود عندك. اما الفيسيرال تبدا تخدم عليه. دونك الفيسيرال اللي هو الدهون الحشويه اللي من داخل. باي يقول القايل هذايا راهو ما يصيرش على مدة قصيرة. معناتها ايش معناتها؟ معناتها انت تنجم اليوم تعمل شاير باهي، تاكل الماكلة الصحية ماهيش مزيتة ماهيش مقلية وذاك الكل، ديك ترجع تاكل باش يعاود يتعبى. معناتها راهو انت هوني نحكيو على مورفولوجي، معناتها انت هذا نظام حياتي تعيش به على قليلة بنسبة 80% انك اوموا الدهون الحشوية ما تزيدهاش. هوني باش تربح صحتك ديجا من داخل والشكل الخارجي متاعك. دونك خاطر البطن فيه الدهون الحشوية والدهون اللي تحت الجلدة. سبور مهم برشا، سبور مهم برشا. علاش؟ باش يخلي ديما الكتلة العضلية متاعك باية وما يكونش ثم غلاشمو. معناتها انت كي تبدا تنقص ما تخليش بدنك مترهل والا البوم متاعك تبدا مش مزيانة. لكن ثم حل حقيقة مزيان برشا اللي نجم يعاونها فك التوغ دو تاي. التوغ دو تاي هوني الحقيقة انا ننصح ديما معناتها انك تباشر مع مختص علاج طبيعي. وراهو ثم دي مساج يتعاملوا سبيسيفيك مانيوال باليدين راهو ينجموا يعطيونا دي ريزولتا مزيانين برشا.
0: معناتها فما دي مساج يقول كي سكولت لو كور.
2: اي شو ونحكيو هوني على حاجه مانيوال باليدين، نحكي على يديات ميرا.
0: اي لازم هي صنعه
2: صنعه ناس ما شاء الله عليها، معناتها هي قرايه وصنعه.
0: اي قرايه وصنعه صحيح، مش اللي يجي راهو
2: مش اللي يجي الحقيقه. معناتها انا شفت نتائج مبهره في الموضوع هذا، معناتها شفت وعرفتك اللي بالوقت نهز التليفون معناتها نقولها ولا نقول برافو. معناتها راهو العلاج الطبيعي سي فري هو مخصص للغيوديكاسيون هذاك كل، ولكن في موضوع سورتو نحكيو على المانيوال اللي باليدي اللي هو حب له شويه صبر سي فري توسع بالك شويه، ولكن شفت نتائج ياسر مزيان. علاش؟ خاطر علاش قلت لازم مختص هوني؟ هوني المختص العلاج الطبيعي اول حاجه يرتحني من الغازات. فما دي مساج سبيسيفيك نتخلصوا منهم ماك الغازات اللي موجوده في البطن تاعنا. كلش تبدا بومبي ذيك منفوخه يخلصنا منها. فما دريناج لمفاتيك راهو التصريف اللمفاوي واللي عبيت تمشي عندي احتباس ماء يجي منفوخه ساقي منفوخه حتى الكرش تعمل احتباس ماء. دوك هو التصريف اللمفاوي هذاك كيف يخلصك من الماء اللي متراكم مع الدهون في منطقه البطن.
0: باهي
2: دونك المساج مانيوال كي يبدا من انسان يفهم فاش قاعد يعمل راهو ينجم يعطينا نتائج خارقة العادة ياسر مزيانة. معناتها وينجم يخدم لك التور دو تاي نتاعك. دونك باش نلخص، الناس هذوما يعملوا ريجيم على روحهم كيما يحبوا، متوازن يكون الون تيرم على مدة طويلة، يمارسوا سبور بطريقة كسوا مارش ولا سبور اللي هو كارديو ولا مسكولاسيون كيما يحبوا، ما فما حتى اشكال. الجسم ساهل في التعامل، ساهل باش نتعاملوا معاه الجسم هذايا. مش الجسم ماشي المورفولوجي صعيبة ميرا، ولكن تقعد ديما تحديد الخسر. انا في معناتها من ناحية الماكلة نقول لك تخلص من الدهون الحشوية وزدنا الجانب نتاع المختص العلاج الطبيعي اللي نجم يعطيك نتائج مزيانة برشا.
0: يعطيك الصحة، نشكرك برشا ميرا العسكري، نورتنا ونتقابل الجمعة الجاية ان شاء الله. يعطيك الف صحة، عايش كلا، نرجعوا لكم
1: نسخي بلس مع أميرة عسكري. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
0: 29 دقيقة قدوا معانا شيخ نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
3: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند. صندوق عجب
5: عزمة موزايك. بربي نحب نوجه نداء إلى سيد المندوب الجهوي للتربية بالقيروان وإلى سيد مدير معهد علي زواوي بحاجب العيون. بربي وقتاش باش يتمركز المبيت متاع المعهد علي زواوي بحاجب العيون؟ نحن نسكن في شويشي من معتمدية حاجب العيون ولاية القيروان، تبعد على حاجب العيون تقريبا 30 كيلومتر. يشق واد اللي يعرف بواد الزرود، وطالبنا قبل الإدارة الجهوية لتجهيز بالقيروان بإنجاز جسر عالوي على الواد هذايا اللي هو طوله 220 متر. وقت يتسبب فيضان واد الزروت انقطع التامز عن الدراسة. اليوم عندي بنتي واقفة على الطريق من 6 متاع الصباح حتى للسبعة واد، وما زالت تستنى في النقل. النقل الريفي ما زماش، النقل الريفي الواد مقطوع، يجي في بقعة بعيدة البلاصة بخمسة آلاف فرنك ماشي وخمسة آلاف رجوع. عليش وقتاش بيجي تمركز ما بيت معهد علي زواوي ده حاجب العيون ويدخلنا التامزة هذوما؟ عليش بعد ما عملنا المطالب عبر البوابة الحياة مدرسية وما زميت حتى جديد؟ بربي وقتاش في شيء مركز المبيت ما عاد علي زواري بعزب اليوم؟
6: ياسر بقى عجب بالله بلغوا صوتي، راهو ريلا تمشي للسبيطار ما تلقاش دواء. شوفونا الحل ذايا، راهو الأدوية اللي هي خاصة بالمريض الأمراض المزمنة راهي ما فماش، والعباد زواولة ما لقاوش باش يشريو. وين يمشيو باش يعيشوا ولا باش يشريو الدواء؟ بالله بلغوا صوتي.
7: هاي مبروك علينا، هاي الحمد لله يا ربي. كيلو بنام 34,000 مصدق أنا بيدام الله رخاء اللي عنا بي في نهار، ولا كيلو بنام عنا بتونس 34 دينار.
1: صندوق عجب

0: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكل واحد من الرابحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
3: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك اورانج.
4: صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
5: 39 دقيقة الوقت يجري. يلا احنا خلطنا موعدنا مع أركان بالفضل إكسبير اون اوتوموبيل جاما اوتو تونيزي. نسمعوا توا في توت اوبسيون.
6: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
4: توت اوبسيون مع أركان.
5: يصبح الخير، يصبح النور، اهلا وسهلا باركين.
7: نهارك زين ميرا،
5: نهارك اسعد الايام. اليوم برشا مواضيع كنا بنحكيو فيها.
7: وي
5: هاي سيدي، نبداو بالموضوع بالموضوع.
7: وي انا لونسمون تاع كراب جدد كنا البارح ونزيدو نحكيو اليوم. سكودا سلافيا لونسمون تاعها صار الجمعه هذيا. كراب يحبوها توانسة وباش يشريو منها، وفما لي بري كوموند هاك البيغلين المزيانه من عند فولكس فاجن سكودا. فولكس فاجن البارتاج لا ميم بلاتفورم لو ميم شاسي تاع فيرتوس فولكسواغن فيرتوس. دونك الكهرباء دي بشراوها برشا دي لوكاسيون دو فواتور، بشراوها برشا دي فواتور ا بابا، بشراوها برشا في الشركات. الكهرباء نتصور معناها باش تلقى رواج كبير. فما زادة تيست درايف صار لحد اللي فات نتاع ايام موتورز، وراو زوز من موديلاتهم معناها اللي فخورين بهم هما، واللي معناها اليوم سيارات كهربائيه صينيه قاعده تلقى في رواج في تونس. وانا بزون دو بلوراليتي، وماذا بينا ديما نراو ماركات جديده ونراو حاجات جديده ونراو حاجات à la pointe de la technologie. الديبال اليوم ميرا في البلاد اليوم حد عاد كالم الكياس، نجيو مرتاحين شويه احنا ما في وسط الجمعه فوضى كبيره. سيد المستمع ماذا بيك تردع روحك قبل ما يردعوك لدار العامه لشرطة المرور. راهو اليوم بروسيس جديد، وليزيكيب اللي يبداو معناها كاموفلي في وسط الكراهب متاع المرور وما تعرفهمش وما همش بالزي الرسمي، ويراقبوا ويعاينوا في المخالفات ويبعثوا لك للدار كيما كيجيك الرادار ويصوروك.
5: أيوة.
7: باش كان تقول لي يوريوك شو عملت. دونك ماذا بينا بشوية بشوية نحضروا رويحنا باش نزيدوا نتحضروا أكثر في كياساتنا، نقصوا من الإكسيد فيتاس، نقصوا من الدوبيل عاليمين. زادة أسمعني أنا ميرا، ما نلومش كان علي دوبلو عاليمين، نلوم زادة عن الناس اللي تمشي في فيتاس منخفضة جدا علي صار. رك أخطر من السيد اللي دوبل عاليمين. دونك ماذا بينا يا جماعة اللي الفيتاس متاع أقل من الفيتاس اللي في البلاكة يمشي على اليمين، ما فيها بيس، معناها نشدوا اليمين نتاعنا ونخليوا لي فوا محلولين. دي زامبولونس راهم بلوكي في لي بوشون نتاعنا، سيارات الامن راهم بلوكي زاد كيف كيف، والعباد شاده اللي صار راه مش معقول. ماذا بينا يا جماعه شويه وعي وطريقه السياقه نتاعنا نتحذروا شويه.
5: مهذبه تكون طريقه مهذبه، ونقصوا من حرقان الفو، ونقصوا من الدخول في معناها طرق فيها انتردي انك تتعدى فيها. انتردي
7: وحرقان الفو توانسه ناسين يا ميره راهو فيه عقوبه سجن بالقانون التونسي.
5: قولك حاجة،
7: علاش تعرض روحك للشيء هذا؟
5: يا أكيد سامحني، كي تغزر للشارع أنت وتغزر الناس كيفاش تتصرف الكياسات، ما تحطش فما حتى عقاب، تحس متاعك لي هيا هلمو كل واحد يعمل اللي يحب عليه. معناها هالقرار هذايا اللي اتخذت ما تتصورش قديش فرحانين به. يعني أي إنسان سوي يسوق يحب يخرج ويرجع صحيح، يحب حتى هو كان عنده صغار ولا عائلته يخرج ما تدش كل مفجوع عليهم، يعني معناها فرحان به. على خاطر اليوم معناها راهو العدد متاع الوفيات ومتاع صغار معناها، وحتى الكراهب والموتورات قاعدين تتوفى، وكشوف أنت معناها الكم متاع

0: والشيء اللي داخلين فيه عائلتهم حرام حرام حرام. فهذا ان شاء الله يولي قانون يولي يطبق معناها ونرتاحوا شويه ونرجعوا نستويوا رواحنا شويه, خاطر الحقيقه حاله الكياسات الناس الكل تبدا معناها مفجوعه من الكياسات, واحد يخرج يقول يا ربي لطفك يا ربي.
1: شويه وعي
0: برشا وعي يا ركين
1: شويه زاد ايثار او في ديننا فما الايثار مثالش يا خويا. لاحظت فما شكون مسرع برشا ولا في حاله معناها نتاع حات كات كلينيتون عنده عبد مريض اي حاجه مثالش اعطيه البريوريتي بجل معناها اخوك على نفسك تبدا ماكش مزروب نسي سروحنا شويه ما نسقوش بطريقه السوفاج هذيك راورينا منها كان كما قلت انت الكوارث. زاد طريقه العقوبه الزجريه الزجر راه موجود في العالم الكل في المخالفات المروريه برشا بلدان متقدمه راه ما يرحموش جمله في الزكسيد فيتيس وفي معناها الاغلاط اللي يصيروا معناها في الطرقات. ماذا بينا ما نوصلوش احنا نوليو معناها من اكثر البلدان اللي فيها خطايا ولا اللي فيها زجر, ماذا بينا الناس تفيق وحدها, ماذا بينا الناس شويه توعيه زاده والتوعيه نوصلوا لها بمراوحه بين عقوبات زجريه وبين صرامه في الكياس وبين زاده مواطن واعي نوعي ونعملوا حملات تحسيسيه. المرصد قائم بواجبه اكثر شويه في الصيف الحقيقه, ماذا بينا صيف وشتاء. الاداره العامه شرطه المرور مشكوره عامله مجهوداتها وتنجم زاده ندعوها باش تعمل اكثر تحسيس أكثر توعية للتوانسة, والتوانسة راهم يفهموا راهو كي تفسر لهم كي توعيهم حتى اللي عامل غلطة راهو في بيرو بروحو عاملها. دونك نتصور فما معناها وعي باش يصير وراهو يجمع الزجر راهو باش يزيد بخلاف الحكاية هذية. فما لي كاميرايا كيما موجودين في برشا دول ما عادش راهو الرادار باش يصور لك كان الاكسيد فيتيس, راهو الرادار باش يصور لك السنتور نتاعك, باش يصور لك التليفون اللي في يدك, باش يصور لك كل شيء وباش تكثر عليك الخطايا. وإحنا اليوم الحقيقة التونسي جيبوا منقوب ما يزيدش عليه الخطايا المرورية. دونك سلامتك سلام تجيبك يا سيدي, مازالك تخاف من الفلوس يا سيدي ماذا بينا الناس الكل اون سو كالم نسوقوا بطريقه واعيه نسوقوا بطريقه رشيده ونخافوا خويا على عائلتنا ونخافوا على مستعملي الطريق اللي معانا, عباره لكلنا فرد عائله. هذا هو لازم شويه وعي الحقيقه باش نجموا نعيشوا مع بعضنا بطريقه احلى برشا من اللي احنا فيها
0: ان شاء الله. يا ركين محلى كلامك انت وكا يعطيك الف صحه, نشكرك برشا ان شاء الله. نتقابل الجمعه الجايه
1: الجمعه الجايه ان شاء الله ومازال عندنا برشا اكتواليتي
0: ربي فضلك. يلا نرجعوا لكم
2: توت اوبسيون مع ركين. شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام.

0: 9:40 رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الانوار. ها وخلطت الشيف وفيق نسمع في دبارة الشيف.
1: دبارة الشيف صباح الخير كان.
0: يا صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين.
0: شنحويلك
2: شنحويلك سفارة
0: بس عليك. الحمد لله. هاي سيدي شو طيبنا اليوم؟
2: والله إذا أنا مش نعمل أمنيو كامل. مش نعمل فيهم نقول حاجات مش ضد معنا.
0: ابتكارات.
2: لا.
0: حاجات موجودة.
2: صحيت موجودة. صحيت أحياء أحياء.
0: أيوة.
2: أول حاجة مش نعمل مش نعمل ورقة بريك. مناش مش نعمل بريكة بالعظمة. مش نعمل بريكة بالسبناخ. نتاع مصيفية هي. أوكي فارس نتاع سبناخ وكل شيء ما تتعملش بالعظمة وما تتعملش مقلية.
0: هذه موجودة.
2: وما تتعملش مثلث. هي موجودة كنا نحنا. أصل كيما عنا السبعة الفاطمة. وكيما عنا المعاصم.
0: المعاصم
2: اللي برشا ناسهم يعرفهم ما يعرفوهمش اللي يتعاملوا بالصوص العربي اللي تتعمل باللوبيا وتتعمل باللحم وكل شيء دونك هذوما سي لي روسيت اوريجينال وفما البريكه فما ساعتك التفدليك عرفت الطاجين مخده وبريكه مخده هذه موجوده بالكلام نقولوها
0: ايوا هذا طب
2: شوفوها دوزيام روسيت نتاعنا نحن نحب نستعمل القله نتاعنا حتى نحن التوانسه ولينا كتوريست معناها أيوة. نمشيو القلة مش ناكلوها في بلاصة ولا نعملوها ما نعرفش علاش مازالت ما دخلتش لابيتود هذيك نتاع كعبة القلة هذيك تبدا تكون موجودة في الدار
0: وتطيب
2: في الفور تاعك
0: تحطها في
2: الفور نتاعك تطيب على روحها تتفاصل هما توكا نقولوا نحن 80% من الناس اللي تعمل في القلة كوساسوا في الريستورون كل شيء تعمل فيها في الفور
0: أيوة.
2: معناها سيتون كويسون على توفي معناها من بعد كانت حاب تعملها انت في البريز وكل شيء هذيك حاجة أخرى
0: هذيك
2: دونك شنو نعملوا نحن نقولوا ولا ود السير نتاعنا مش نعملوا كيما السير لي رولز كيما الشناك نتاع اللي يتعاملوا بالزبيب وكل شيء مش نعملوهم بشويه قرفه وشويه دقله سهله ياسر ديالي بوتي ديجني للصغيرات وكل شيء بريمير روسيت نتاعنا كيما قلنا مش نعملوا ورقه البريك مش نعملوا البريك اللي موجوده بريك المربع ولا بريك المستطيله الفارس نتاعنا كانك مش تعمل الفارس نتاع الطاجين نتاع السبناخ دونك ناخذوا السبناخ نتاعنا ولا السلق نتاعنا ناخذوهم مزوز ننظفوهم مليح بربي ما تنساوش راهو الماء راهو موش للدوش جوست مش ندوشوا للسبناخ ولحد نحطوا الطنجره نتاعنا نحطوهم كعبه السبناخ نصب عليهم الماء نخليهم هكاك والماء ما نلوحوش هذيك ديما جوتي ان بومش نفسرها لهذيك الحكايه من بعد نحينا السبناخ نتاعنا نظفناه ونحطوه يتفور على روحه
0: ايوه
2: تفورش على روحه نحيوا له الاكسيم تاع الماء نتاعو ماك تعرف ديما الحاجات المقليه هذوما ديما نعاودها نقول لها صحيت الانمي نتاعهم هو الماء عصرنا كالكعب السبناخ نتاعنا ومن بعد كان نعملوا الصوص نتاعنا كان مش نعملوها بشويه لحم مفروم ناخذوا اللحم المفروم نتاعنا مرحي مرتين نفوحوه ديجا اللحم المفروم شويه تيبلو كرويه وشويه فلفل احمر وشويه ملح وشويه فلفل اكحل نحطوا البصل نتاعنا جويت نقصوه نحطوه في الزيت زيتونه يتقلى مليح نرمي اللحم المفروم نتاعنا نخليه يتقلى مليح بربي اللحم المفروم لازم شويه تياب على الاقل من نص ساعه وانت طالع مش كان صوتيك هاو خاطر من بعد يبداو كل كعابر اللحم المفروم وهذاك يتحثرب على خاطر ماهوش طايب كريمه دونك اللحم المفروم نخليه يتيب نصيف ساعه بعد كي يشيح من الماء نتاعه ونزيدو السبناخ عظم يابس ومن بعد اجتهاد نتاعك كيفاش تحب الباز هي السبناخ والعظم والجبن نتاعك من بعد تحب تزيد بطاطا تحب تزيد زيتون تحب تزيد اللي تحب انت الفارس هذيك لازم تكون شايحه هاك علاش بيحطوا ليش عظم ني ما تطلعش عظم تحط كان عظم يابس ومن بعد تجي تعمل الفورمه نتاعك ريكتانغولير كيما البلياج نتاعك تاخذ كعبتين وبريك مش ورقه بركه باش تبدا رونفورسي تحط الفارس في الوسط وتسكرها مليح كيما اون انفلوب هكاك ديريكتومون تتهز وتتحط على الطاجين الغني ولا تتحط على الطاجين العربي ولا على المقله نتاعك انت فيها شويه زيت دونك فريمون كاريمون مش مقليه على الاخر طايبه كانوا طاجين ملسوقه ما بلاش العظم الني محمره غاديك كومباني سلايت معاها دي حاجه بنينه به القله
0: به
2: كان شريط قل ايش اللي قل على روحك وخبيها في الدار حتى تتنفخ 24 ساعة في الماء
0: فما انواع نتاع قله تجم طيب بيها قله صحيح
2: انت معروفين تو فما اللي بالخطوات فما اللي تكسروا كاريمون في الريتويل نتاع التكسير كي نعملوه في البلايص الكل اللي تتكسر بالسيف وكل شيء دونك هذا سي الريتويل اللي موجود وفما اللي عنده كيما بالخطا هكا كيما كعبه بالخطا هكا تتحط تيب وتنجم تنظف وتعاود تستعملها دونك نحطوها تتنفخ القله نتاعنا نحطها تتنفخ مليح ومن بعد كي نخرجوها من غدوه نخليوها
0: في الماء
2: ترتاح في الماء و 24 ساعه ولا اكثر ولا اكثر. اوكي من بعد كنخرجوها ومن بعد شنو نعملوا؟ نعملوا الكولا نتاعنا اول حاجه ناخذوا فيرينا وطرف سميد وطرف ماء نخلطوهم مع بعضهم هكاك مش تولي كيما الكول.
0: الكولا هذا جاي من الكول
2: صحيح. مش نجمو نسكروا نقول لك سيلي مش الكولا نتاعنا. دونك نخليوها هكاك نبداو نعملوا التفريحه نتاعنا. ما فماش ما اسهل منها. ريسك ما عندك شو ما عندكش وقت هذه تحطها وتعاود تخرج اربع سوايع وتعاود ترجع لاباس عليها امورها واضحه مش تجيك اون كويسون على توفي على الاخر. فما دوز استوس افير. اول حاجه يلزمك شويه خضره مع الدجاج. دونك مثلا انا مش نختار دجاج لهنا باش نعمل ولا علوش ولا الحم وكاو كل واحد كيفاش باش يعمل حتى كعابر مش تعمل كعابر الحم تسقطهم غاديكا في الاوليو باش تطيبهم في المقله ولا واحد تعملهم في القله كصفيه ريتويل ومنها نحيه وزاد كيف لي جوستونسيل اللي عندنا نحنا في تونس. الدجاج نتاعنا نحيه الجلد نتاعو نقبو بالسكينه لي كويس والافخاد وكل شيء وزدر نتاع الدجاج نحطوا فيهم سنات نتاع ثوم وشويه كليل وشويه زعتر في وسطك اللي زونتاي هذوك نفوحوهم تفويحه عربي نتاعنا نحنا نجم نحطوا شويه ليس عربي نجم نحطوا ثوم نجم نحطوا شويه تبل وكرويه نجم نحطوا شويه بسباس مرحي اللي نحبوا نحنا كوم بيس ونخليوها يشرب مليح في الماريناد نتاعها نكيتا صغيره طماطم معجونه. دونك نقولوا نحنا مغرفه طماطم معجونه على دجاجه كامله ومن بعد الخضره اللي عندنا الكل الفلفل الطماطم البطاطا والطماطم ما تنحي لهاش القلب نتاعها الماء نتاعها هذاك سافا سيرفير باش يطيب زاد كيف الدجاج نتاعك. دونك من بعد حطينا الدجاج نتاعنا نحطوا طبقات البطاطا باللوطه شويه فلفل المرسويات نتاع الدجاج نزيدوا كعبات الطماطم من فوق ومن بعد كل واحد كيفاش يجتهد تعمل دي رونديل نتاع قارص تحطهم في الفوق فوق الدجاج وكعبات ورقات كليل تسكرها الكلها تسكرها بكرختها هذاك تغطيها الكل تعملها كل بالماء والفرينه وتحط الفور نتاعك 180 درجه تحطها في 180 درجه في الفور بتاعك تخليها تيب مده ساعتين ثلاثه سوايع يخرج لك زبده وبنينه ياسر ياسر. دونك سابيرمي زاد كيف اوكي ما فماش برشا وسخ ما فماش برشا تطيب في الغاز كله موجود في الفور وحاجه بنينه واوريجينال تنجم تعملوا بها كل شيء راهو جربوها بالصوبيا وحدها بالصوبيا كاو تعمل فريد مير سوتي تعمل كروفيت كاو تعطي حاجه بنينه.
0: فوالا هذه بالنسبه
2: جيش في القله تاو نمشيو للديسير نتاعنا.
0: الديسير
2: ناخذ الباتفيتي نتاعنا الباتفيتي نتاعنا موجوده في السوق ولا لو باتيسي نتاعك يمد لك امتي باتفيتي كيما هكا بور نربحوا
0: الوقت
2: خاطر كومبليكي شويه ولو ريزولتا ماهوش سهل. ما تو نحكيو نهار على الباتفيتي فاسيل اللي نجموا يتعاملوا للديار فوالا. دونك ناخذ الباتفيتي نتاعنا وناخذوا الدقلة الباتفيتين حلوها كيما ورقة نقولوا نحن ورقة هكات أوكي جويدة هكية شوية نجيو فوقها نمسكيوها نحطوا عليها معنا نقولوا نحن مسكاج معنا نحطوا بالسباتور نحطوا عليها شوية نقولوا نحن شوية قوتة شوية قوتة قوتة مخدومة نحطها فوق الباتفيتي ديركت موكا هذيك باش نلصق بها
0: أوكي.
2: ومن بعد شنو نعمل ناخذوا الكعبات الدقلة نحيوا لهم القلب نتاعهم وكل شيء ونحطوهم زاد كيف على طاولة نحطوا طرف بابي على طاولة ونحطوا فوقها بابي مرة أخرى ونصبتوهم هكية شوية الدقلة متاعنا مش يوليو فرد نيفو فرد جود هما والباتفويتي وفي الفورما أكات دونك باش نهزك الورقة متاع الدقلة اللي ولات كل امبرانت باش نحطها فوق الباتفويتي متاعنا صحيح. ما زلت شوية قرفة رشة قرفة يوفى الموضوع
0: تنجح القرفة مع الدقلة
2: بيان سور القرفة تمشي منيحة هي والدقلة تمشي منيحة هي والعوينة والمشمش الشايح. دونك سي تاني بيس ما نستعملوهوش برشا في الكوجينة التونسية مي في الباتيسيري اي نستعملوه. دونك ومن بعد ان رولي والباتفيتي كان نعملو في ديزيسكارغو كانك تعمل في كل رولي نتاع البسكويت وكل شيء ومن بعد كليت في البابي هذاك الكويسون تكبس بيه شوية كهو ما تقصش حط في الكونجيلاتور حطها في الكونجيلاتور
0: تشد بعضها
2: صحيت خلي تيباس بعديك بسكينة ماضية تقص لي بيتي رونديل هكاك دي رونديل متاع كبار كيما في الفورمة متاع شناك تحطهم على البلاتو متاع الفور تخليهم يرتاحوا شوية تخليهم شوية بو ما فيها الخميرة لحتى شيء من سي بلوتو بالمي كو البالمي عرفتك اللي بالفاتفيتيك الصغار ذوكم. دونك نحطهم في الفورة 180 رشة كالعادة سكر وقرفة في الاخر بكل باش تعطيك قرميشة وتعطيك حاجة بنينة كم دسير فوالا.
0: كلف صحة يا شيخ ان شاء الله نتقابلوا جمعة جاية موعدنا كالعادة والعويد. يلا نرجعوا لكم
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند
3: قولي لهم قد قديش توحشتهم، قول لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قول لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقول لهم زادة ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
1: صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحك مبروك السعيد ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا بخير، الصحة بخير والحظ ميتيكم. أول أخبارنا للحمل، الطاقم تاعك عالية، استغلها في حاجة تنفعك. الثور فما فرصة رزق ولا تسوية زيادة مالية تنجم تريحك، خليك صبوري، فضلك الخير راهو يجيب بشوية بشوية. حتى الجوزين هار متاعك اجتماعي بامتياز، فما أخبار جديدة ممكن نحكيه على لقاء يبدلك نظرتك الحاجة عاطفيا، زاد ثم تقارب وفرحة. السرطان راح بعض تعب، حاجة كانت عاملة ضغط في بالك تبدأ تلقى طريقة للحل. الأسد في الخدمة، الناس تلاحظ مجهودك وفي حياتك الخاصة تنجم تلقى اهتمام من شخص يقدرك. حتى العذراء فما خبر وإلا نتيجة تستناها تنجم تقرب، اليوم يعطيك إحساس إنك ماشي في الطريق الصحيح. ميسيد شهوك يا عذراء، رتب أولوياتك وخلي البقي على ربي. الميزان عندك رغبة باش تبدل تجدد، زادة تحل صفحة أنظف عاطفيا، زادة باش يكون نهار مناسب للكلام المزين واللحظات الحلوة. العقرب عندك قوة وتركيز، اليوم تنجم تاخو قرار مهم وتكون زادة مقتنع به. حتى العقرب ممكن فما فرصة، ممكن فما زادة دعوة وإلا مشروع جديد، المهم خليك حاضر كيف ما يقولوا، خليك حاضر ومستعد. الجدي نهار إيجابي للخدمة والفلوس، خطوة عملية تنجم تقربك من الهدف متاعك، وحاجة زادة بنيتها بالصبر تبدأ تبين قيمتها. وكان عدلوا الهوائي ميرا، فما تغيير في الجو الحمد لله، زيدا عنده تغيير في الأفكار، شخص جديد وإلف زيدا فرصة جديدة تنجم تدخل لحياتك وتعطيك، خلينا نقول نفصل مختلف. ونكملوا نحن مع برج الحوت، علاقة تتحسن كل ما زيدا تفرحك، وإلا خبر يريحك، يريح لك قلبك، نهار مناسب باش تبعد على الضغط وتعيش زيدا اللحظة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك فام.

0: 59 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا الصبحية، عديناها مع بعضنا كل الفريق. يسلم عليكم وائل في استقبال التليفونات، أشواق المجري زميلتنا في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، سليم السمعي مخرج البرنامج، سيف الدين الميري زميلنا من قسم الأخبار سمعناها السباح وبش نسمعه زده بعد ساعتنا الجاية، حيدر شيرني زميلنا من قسم الرياضة، أسماء دكتورة بيطرية أسماء بن عثمان كانت حاضرة بحضنا في أنيمال وورد، ديمير العسكري كانت حاضرة بحضنا في نوتري بلوس، أركان بن فضل كان حاضر بحضنا في توتوبسيون، والشيف وفيق كان حاضر بحضنا في دفارت الشيف، وإحنا إن شاء الله نسلم عليكم برشا ونقول لكم أقعدوا معنا على الأولى، نخليكم مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. يلا باي باي.
1: ما تبدلش الموجة، الويكان عنده رانديفو جديد والمودم تاعو الموزيكا جديد، التراندي اتشاخ الاغاني اللي عامله بوز في تونس والعالم من غير ما ننساو الاولد بات جولد، التراكيت اللي عمرهم ما يخدموا هيت كلاب ان ترانس، ساعتين من زمان زيد فيهم الفوليوم وعيش مع البيت، كل سبت واحد من 8 ل 10 متاع الليل مع ساوس الغريبي على موزايك اف ام. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي مجموعة لوازم واكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: سمع إذاعة موزايك فم تحية طيبة. وزارة التجارة والتنمية الصادرات تفتح يوم 10 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقبة اقتصادية موزعين على عدد من الولايات، وفق قرار صادر عن وزير التجارة والتنمية الصادرات مؤرخ في 7 أكتوبر 2026. ويحدد القرار المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 أكتوبر الجاري عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها حسب أماكن التعيين، على أن يتم غلق قائمة الترشحات عن بعد في 9 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.commerce.gov.tn. ثلاث مؤسسات تونسية تنشط في قطاع البناء والأشغال العامة تشارك بمرافقة مركز النهوض بالصادرات في الدورة 12 للصالون الدولي للبناء والأشغال العامة والبنية التحتية إكسبو بيتون، والذي ينتظم من 7 إلى 10 أكتوبر 2026 بالعاصمة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتهدف هذه المشاركة وهي الأولى لتونس في الصالون والمنظمة بالتعاون مع سفارة تونس بكينشاسا إلى الترويج للخبرات والكفاءات التونسية واستكشاف فرص تجارية جديدة في السوق الكونغولية وفق ما أفاد به مركز النهوض بالصادرات. في تطورات الشأن الدولي، القوات الحكومية اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة العروس بجبل صبر بمحافظة تعز. ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تعتبر أن الهجوم الحوثي على مطار الرياض والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا أمس يمثل تصعيدا خطيرا، معربة عن تضامنها مع السعودية وشعبها. القنصلية الهندية في دبي تفيد بإنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي البالغ عددهم 22 شخصا عقب حادث تعرضت له سفينة قبالة سواحل رأس الخيمة. وفي الختام، شعبية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه في العام 2017 وفق ما أظهر استطلاع للرأي نشر أمس في وقت تشهد فيه فرنسا أسعارا قياسية للوقود واحتجاجات لتلاميذ المدارس الثانوية. وجاء في استطلاع لإبسوس أن 15% فقط من المشاركين لديهم نظرة إيجابية تجاه ماكرون، وهو ما يمثل انخفاضا بمقدار نقطة واحدة مقارنة بالشهر السابق، ويعد أدنى مستوى يسجله خلال فترة رئاسته. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء. موزايك اف
2: تونس. موزايك FM, la radio 100% tube.

موزيك مونت ساعتين من زمان مرة في الأسبوع من 10 إلى نص نهار على موزيك فم عسلامة. مرحبا شكرا لكم على الاستماع وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع، اللي اختار يمشي للمرشي، اللي اختار يقوم يعمل قهيوته، اللي اختار يحل المذياع ومع الراديو يقعد يسمع شوية اش فماش ما فماش في العالم. هذا هو الرونديفو، اسمه موزيك مونت من 10 إلى نص نهار كل نهار أحد على موزيك فم عسلامة. محمد علي شكرا لك على الإخراج، لبنى على الإخراج الرقمي، خليل عمري شوية آخر الموعد معاه لهنا، هو اللي معايا في الإعداد وكذلك موجود معايا سورانتين في مواضيعنا المختلفة اللي محطتها الأولى ستكون في فرنسا أساسا ومن بعد أوروبا إجمالا، وقت اللي نحكيه على احتجاجات تلمذية وعمالية الآن تنتفض ولا ينتفض جزء من الشارع الأوروبي ويقول enough is enough، يز يكفي باستا، ما عادش قادرين على خلاص الفاتورات، ما عادش قادرين على غلاء المعيشة، ما عادش قادرين على تراجع الخدمات العمومية، وهذا الكل يخرج للشارع الآن نوبا للسلام من تكريم صناع الإنسانية إلى حسابات سياسية، وأين العرب من نوبل العلوم؟ هذا الكل نحكي فيه مع الكاتب والصحفي والخبير في الشؤون الدولية محمد شبارو من لندن على أهمية الموضوع بما أنه يحيل إلى طريقتنا في التعليم، إلى تعاملنا مع المخابر العلمية، طريقتنا في التعامل مع البحث العلمي، أين نحن من ريادة العالم؟ في ساعتنا الثانية رقم الأسبوع خلينا نسأله على ارتفاع 246% في عام واحد في ضربات الهجينة، كيف تتصاعد الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا، ودايوغ شنو هذه الحرب الهجينة؟ خلينا نفهموها مع بعضنا شنو المقصود بها بالضبط وقت اللي نحكيه على المفهوم هذايا. الموعد زاد كذلك مع نهاية ساعتنا الثانية مع موضوع الحقيقة خاص جدا ما يسمى بتجارة الشنطة، لقمة وعيش على الحدود أم تهريب يستنزف الدولة؟ هذا موجود مثلا بلدنا احنا وليبيا الآن في علاقة بتنقل لبعض المواد المدعمة في الشنطة في الفليجة ولا في الساك، وقت اللي فليس مع فليس يولي كديس، هذا معمول به مش معمول به، متاح غير متاح، في علاقة بالتجارة البينية ولا في علاقة بالتجارة بينه وبين بلدان الجوار، وهل هو موجود في العالم ومعمول به؟ انتوكا نرجع للموضوع مع نهاية ساعتنا الثانية. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. موزايك موند على مدار الساعة، وقت اللي من ساعة لساعة العالم يتحرك احنا نمشي ونحاول نجيبوا الاخبار، التفسير، نجيبوا الفيديوهات، نجيبوا الصور، نجيبوا الخبر، موجود على موقع موزايك فام www.mosaikfm.net. هما اللي غنيوا على الساعة وعلى مدار الساعة كلوكس من عند كولد بلاي على موزايك فام. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع.

0: أكس ودورة عالمية ودي كونسير في العالم أجمع قاعدوا في البال بالنسبة للألبوم هذا متاع كولد بلاي. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع، اخترتوا موزايك فام وين ما كنتوا، مرحبا حتى لنص نهار في موزايك موند. موزايك موند
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي مجموعة لوازم واكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: موزايك كنا رحل من العشرة لنص نهار على موزايك فام.
0: وفي محطة أولى خليل عسلامة، مرحبا بيك، شكرا لك اللي موجود معنا في موزايك فام في موزايك موند. محطة أولى تتهزنا التصريح الأسبوع في فرنسا ومن بعدها تنمشيو لأوروبا الكل تقريبا، نعملوا دورة تتسويت تصريح الأسبوع.
2: تصريح الأسبوع لا ديكلاراسيون دو لا سيمين.
0: موجودين زعماء العالم الكل، لكن الآن تصريح الأسبوع اخترنا أنه يكون لشاب فرنسي تلميذ 17 عام الذي يحرج الإعلام والسلطة، انتقادات حادة لماكرون وخطاب يتجاوز سنه. تصريح للتلميذ الفرنسي إلوان بنوا البالغ من عمر 17 عام يثير الجدل بسبب الفصاحة الاستثنائية اللي عبر بها عن مطالب التلاميذ المحتجين، وكذلك الانتقادات القوية اللي وجهها للسلطة ولوسائل الإعلام على خلفية كيفية تعاطيها مع التحركات الطلابية والتلمذية، وهذا خلاه يكون ضيف تقريبا كل القنوات في غضون 48 ساعة.
3: رياس، اسم التلميذ الفرنسي إلوان بنوا اللي عمره ما تجاوزش كما قلت 17 عام خلق الجدل سواء على مستوى منصة التواصل الاجتماعي وحتى على وسائل الإعلام بعد ظهوره في مقابلة مصورة في باريس، والكلام والانتقادات القوية اللي وجهها للسلطة في فرنسا ورئيس إيمانويل ماكرون، وكذلك انتقاده للتغطية الإعلامية للاحتجاجات الطلابية والتلمذية اللي قامت بها وسائل الإعلام الفرنسية، طلبها بالتركيز على المطالب الحقيقية للتلاميذ بدلا على الاقتصار على عرض مشاهد الحرق والتخريب تعطي صورة خائبة بالنسبة له هو على التحركات هذه. قال يجب على وسائل الإعلام إظهار مطالب الطلاب بدلا من إظهار أولئك الذين يحرقون ويكسرون، وعبر عن مطالب التلاميذ المحتاجين بوضوح وإيجاز، عبارة يقرأ من ورقة المتمثلة أساسا في تحسين ظروف الدراسة ومعالجة النقص الحاد في الأساتذة وتوفير الإمكانيات للمؤسسات التعليمية العمومية والحد من الاكتظاظات. نقطة صغيرة، ثم حتى شكون اعتبر أن كلامه يبين أنه عنده وعي سياسي خاصة بعد إعلانه دعم زعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون بعد لقاء جمعهم في مظاهرة طلابية في باريس يوم 6 أكتوبر الجاي. خلنا نسمعوه يعبر على روحه.
4: Alors dis-moi, c'est quoi les revendications ici ?
5: Bon, alors les revendications, elles sont très simples. Donc ici, on est à Jacques Decour, on manifeste par solidarité avec tous ces élèves qui, dans la périphérie parisienne, en banlieue notamment, n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se réchauffer en hiver et pour ne pas avoir chaud en été. Et qui n'ont pas non plus assez de moyens lorsqu'il s'agit des projecteurs, par exemple des tableaux. Ils ne peuvent pas faire quoi normalement, finalement, alors même qu'ils sont des élèves comme nous ici. On est le futur de ce pays, ces gens-là se disent être des patriotes. Alors s'ils sont patriotes, qu'ils aiment la France jusqu'au bout, jusqu'à son avenir. Et donc, dans ce cas-là, qu'ils forment la jeunesse. Parce que finalement, c'est nous la France, c'est nous l'avenir. Je trouve décevant le rôle des médias aujourd'hui dans cette forme de visualisation incorrecte du blocus. Nous ne sommes pas ici en train de brûler des poubelles, voyez.
4: C'est vrai.
5: Et c'est-à-dire que là, le blocus, on espère qu'il va durer le plus longtemps possible. Et nous avons prévenu la police qui est venue nous voir tout à l'heure. On leur a dit qu'ils pouvaient compter sur nous pour éviter toute forme de violence. Nous sommes un mouvement pacifiste. Et comme le mouvement est pacifiste et qu'il s'applique pour tous les lycées de Paris, nous espérons que nos confrères, nos camarades feront de même. Alors je n'exclus pas qu'il y ait des violences. C'est un fait, moi-même je les ai vus. Mais encore une fois, ce que je reproche aux médias, c'est que la seule chose qu'ils aient à dire aujourd'hui sur ce genre de blocus, c'est qu'il y a des violences et pas des revendications. Aujourd'hui, il faut que les médias montrent les revendications des élèves au lieu de montrer ces gens-là qui brûlent et qui cassent. Ces gens-là ne représentent en aucun cas la majorité. C'est ce que nous avons à dire. Nous ne sommes pas contrôlés par Mélenchon, nous ne sommes pas non plus contrôlés par ceux qui le suivent. Nous sommes un mouvement essentiellement composé d'élèves. Nous sommes donc conscients de notre situation.
4: On a vu Aymeric Caron quand même ici.
5: Oui, mais parce qu'il a le droit de venir, et heureusement qu'il vient. Mais il a une action citoyenne finalement, c'est-à-dire qu'il soutient les élèves dans leur action au quotidien. Et si vous avez des députés du Parti Socialiste qui veulent se bouger les fesses et qui peuvent venir, alors qu'ils viennent nous donner le soutien. Et ce n'est pas d'ailleurs normal que seule la France insoumise soit liée à ce combat-là. Il faut que tous les partis s'unissent pour les jeunes, parce que, encore une fois, et je le redis tout simplement, ils sont patriotes, donc par conséquent, ils sont pour un avenir stable de ce pays. Alors, ils se doivent de changer la situation que nous vivons au quotidien.
0: باي خليل هذا شارع تلمذي مسيس الوان بنوا يقول الصبورة سفابا الحرارة والحرارة والبرد في القاعات يقول نحن المستقبل يقول إذا كان احنا المستقبل دور الإعلام كان مخيب للأمل على خاطر ما وراش المطالب متاعنا يقول نحن لسنا مخربين نحن متضامنين مع المعاهد خارج باريس على خاطر كلام أنه الناس داخل باريس عندها معناها أولوية على الهوامش وعلى الضواحي يقول المخربين أقلية ويقول مرحبا بالمؤازرة السياسية مهما كانت قال إذا كان يجيونا ناس من فرنسا الأبية مرحبا لكن احنا يقول ماذا بينا يجيونا ناس من كل الحساسيات السياسية هذا هو هذا الشارع الفرنسي في جزء منه صحيح الآن فيه مشاكل لكن زاد فيه وهكترا وعي فيه وعي تلمذي لتلميذ عمره 17 سنة بين ليلة ونهار يولي لكوكلوش هو اللي يتم استدعائه بطبيعة الحال الإعلام يساعده أنه يلقى زادة أن بون كليان كما يقولوا حد اللي وقت اللي يتعدى في وسائل الإعلام يكون قادر على سرعة البديهة يكون قادر على أنه يعبر على مطالب الشارع بوضوح ويكون عنده الكلمة السهلة هكا تخدم لميديا في فرنسا لكن الآن خليل واضح أنه الكلام هذا أمبليماتيك هذا كلام تقريبا يوحي بما يحدث في جزء كبير من شوارع أوروبا احتجاجات تجتاح أوروبا من غضب الشارع إلى المأزق السياسي داير إلوان هذا هو بيدو بنوا كان يتكلم مع الشبيبة الألمانية ويقولهم عليه وقيت باش نتحركوا الناس كل مع بعضنا بطريقة متضامنة وبطريقة متناسقة وينتشهد القارة الأوروبية حاليا موجة غضب اجتماعي واسعة تمتد الاحتجاجات لتشمل عدة دول أوروبية كبرى بدافع الأزمات الاقتصادية المشتركة مثل سياسة التقشف تردي الخدمات العامة تراجع القدرة الشرائية وتعتبر فرنسا حاليا المركز الرئيسي للاحتجاجات الطلابية والنقابية في أوروبا خليل
3: أكيد احتجاجات في فرنسا رغم دخولها الأسبوع الثالث على التوالي إلا أنها برهنت على قدرتها على التعب وتحشيد المتظاهرين بأعداد كبيرة نحكي على مئات الألاف الياس في باريس ومدن أخرى كما مارسيليا وبوردو والأسباب احتجاج طلاب المدارس الثانوية والجامعات على النقص اللاحق في المعلمين اكتظاظ الفصول الدراسية تدهور البنية التحتية المدارس والاحتجاجات خذت في كثير من الأحيان طابع عنيف وأعلنت السلطة عن توقيف قرابة 7000 شخص 7000 شخص معظمهم من القصر موقوفين اليوم في فرنسا والأكيد أن الأحداث هذه كان عندها تبعات سياسية وتحولت إلى أزمة وضعت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في مأزق اقتصادي وسياسي كبير في ظل الضغوط لخفض عجز الموازنة والدين العام المتصاعد نسمع التقرير
6: الصرخة التي خرجت من مدرسة في كريتاي قرب باريس قبل 3 أسابيع تدوي اليوم في كامل المدن الفرنسية من باريس إلى مارسيليا ومن ليون إلى بوردو امتدت المدارس من بوابات المدارس إلى بوابات الجامعات مع التحاق الطلاب الجامعيين بركب الاحتجاج
7: الظروف التي ندرس فيها كارثية هذا البلد لديه إمكانيات لكنها ليست مسخرة لنا لذلك خرجنا من أجل أن يتغير الوضع
8: يقولون إننا نقوم بالتخريب هم من أوصلونا إلى ذلك عندما تحدثنا سلميا لم يستمع إلينا أحد
6: أساتذة وتربويون أعلنوا دعمهم للطلبة المحتجين
9: نحن ندعم أبناءنا فهناك جيل شاب يريد أن يتحمل المسؤولية ويريد أن يمسك بزمام مستقبله
6: ما بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين واكتظاظ الأقسام وتدهور المباني والظروف الدراسية أصبح حركة أوسع بمطالب أقوى رئيس الوزراء سيباستيان لوكارنو وعد بإجابات وإجراءات ملموسة ووزارة التعليم فتحت باب المشاورات مع الطلاب في محاولة لنقل المواجهة من الشارع إلى طاولة الحوار لكن التنظيمات الطلابية لم تتحمس لدعوة الحكومة ولوحت بتحركات أكبر خلال الأسبوع المقبل، تحركات تأتي قبل أشهر قليلة من انتخابات رئاسية ثقيلة على الإليزي.
0: الانتخابات الرئاسية وغيرها من المواعيد المهمة بالنسبة لأوروبا، والحرب زاد كذلك التي تلقي بظلالها الحرب على أوكرانيا ما بين روسيا وأوكرانيا وجبهة شرقية، كلها مضيق هرمز، غلاء المحروقات، الكل عنده دخل الآن في علاقة بما يحدث في أوروبا. اليوم لم نعد نتحدث عن احتجاجات معزولة في فرنسا بما أن العدوى انتقلت إلى عدد من البلدان الأوروبية، ولهنا نتحدث على إيطاليا، بلجيكا، إسبانيا والبرتغال.
3: بالفعل عدوى الاحتجاجات عديد الدول الأوروبية الياس انتقلت لها، انتقلت الاحتجاجات كما كنت تتحدث. الاحتجاجات في فرنسا بالفعل العدوى الاحتجاجات المعضلة، احتجاجات عديدة في العواصم الأوروبية، فبعد باريس شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل بداية من يوم 1 أكتوبر مسيرة طلابية وصولا إلى الإضراب الوطني الشامل يوم 9 أكتوبر، شاركوا فيه عشرات الآلاف تزامن مع شلل حركة الطيران والنقل، وأدت إلى إلغاء نحو 140 رحلة جوية وإيقاف العشرات المشتبه في تورطهم في أعمال شغب. إيطاليا عاشت بدورها على وقع موجة متصاعدة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية والطلابية، شملت عديد المدن وأساسا روما، تورينو، نابولي، وسبب رئيسي هو الاعتراض على زيادة الإنفاق العسكري مقابل انتهاج سياسة تقشفية والتقليص في ميزانية التعليم والخدمة الاجتماعية والطلابية. البرتغال الياس أيضا شهدت سلسلة من الإضرابات والمسيرات اللي تهدف إلى الضغط على الحكومة للمطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور بصورة تتماشى مع التضخم ومواجهة أزمة تراجع القدرة الشرائية. إسبانيا بدورها عرفت موجة احتجاجات شعبية عارمة وغير مسبوقة تتركز حول أزمة السكن الحاد وارتفاع أسعار الإيجارات، وسرعان ما تحولت الأزمة إلى إعصار سياسي عصف بالحكومة وأدى إلى الدعوة إلى انتخابات تشريعية.
10: موجة احتجاجات في ثلاث دول أوروبية اندلعت خلال فترة متقاربة، أحدثها في بلجيكا. التظاهرات احتجاجا على إجراءات التقشف ورفع الرسوم الدراسية وخفض الإنفاق على التعليم تحولت إلى مواجهات في شوارع بروكسل. اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين ملثمين استخدمت خلالها الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وفي فرنسا الألاف من المتظاهرين اليافعين يواصلون الاحتجاج على نقص المدرسين واكتظاظ الصفوف وتراجع أوضاع المدارس الحكومية. وفي إسبانيا ورغم الإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها احتجاجات بسبب أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. أصابع الاتهام موجهة للمضاربين العقاريين بحرمان أعداد متزايدة من السكان خاصة الشباب من الحصول على مساكن، فيما دعت نقابات كبرى إلى إضراب عام الشهر المقبل للضغط على الحكومة. ورغم اختلاف الشعارات من باريس إلى مدريد وبروكسل فإن الرسالة تبدو واحدة، مطالبات بتحسين الأوضاع ورفض لتقليص الإنفاق العام ومطالبة بحماية التعليم وتحسين ظروف المعيشة في وقت تواجه فيه الحكومات الأوروبية ضغوطا مالية متزايدة.
0: الدورة بالنسبة لنا تصير على الأحداث العالمية، لكن زاد كذلك مع التغطية من عند قنوات العربية والعالمية. تقرير هذا اللي هو كان من قناة العربية ومباشرة إلى بروكسل، ونلقى أحمد فراسيني الباحث والخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل. مرحبا بك أستاذ أحمد، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا،
11: تحياتي، صباح الخير، وشكرا لكم للدعوة أيضا.
0: السؤال هو هل نحن أمام احتجاجات عادية في أوروبا وموسمية هتنقول في علاقة بالوضع الاقتصادي، أم نحن أمام منعرج كبير فلسفي في علاقة بالسلطة ومؤسسات الدولة وإدارة الشأن العام؟
11: يعني أولا إن كان موسميا فهذه مصيبة، وإن كان يأخذ منحا آخر يعني اليوم ويتكرس فالمصيبة أكبر، ولكن بشكل عام يعني يتعامل الأوروبيون مع هذه الحركات كردات فعل على سياسات معينة أو على حالة، وبالتالي يخرج هؤلاء بسرعة إلى الشوارع محتجين. اليوم الحالة تتطلب مثل تلك الحركات التي لا يعني لا يخفى بأنها تقودها أحزاب سياسية وتقودها قوى سياسية، ولكن يعني أصل الموضوع مبني على امتعاض وعلى غضب شعبي. يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فرنسا التي هي على حافة الإفلاس اليوم، والمديونية العامة والدين الفرنسي والفوائد، كما قالت حتى لوبين بأن يعني ولنا أن نأخذ منها شيء من الحقيقة حتى لو كان خطابها سياسي، يعني بأن يعني فرنسا عليها أن تعمل لمدة سنوات من أجل فقط دفع فوائد الديون. ولذلك في بلجيكا الحال تقريبا يتشابه، إذ أننا نتحدث عن الحكومة البلجيكية التي تبحث عن 10 مليارات يورو من أجل إقرار الميزانية، ولا تستطيع إيجادها إلا في جيوب الفقراء والعمال والطلاب وقطاعات الصحة والضمان الاجتماعي والتقاعد، ويعني وتفشل في ذلك في الوقت الذي تذهب به لاقتراض 8.3 مليار يورو من أجل الدفاع ورفع الحصة البلجيكية.

0: الحالة تصيب جيب المواطن، وهنا هذا السبب الأول الدافع الحقيقي للناس بأن تخرج إلى الشوارع.
1: لكن أحمد فلسطيني الباحث والخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل قد يتساءل سائل عن المخابر البحث وداخل أوروبا ومن خلال المؤسسات، كل هذا كان منتظرا بالنسبة للمؤسسات، فالقيادات تعرف أن أمامها حرب على الحدود الشرقية، والقيادات تعرف أن أمامها تحديات من على خلفية الحرب ما بين الولايات المتحدة وإيران. أين الاستباق؟ أين القدرة لأوروبا على ولبعض البلدان الأوروبية على الاستباق، خاصة وأن الشارع الآن في علاقة بالطلبة والتلاميذ يرينا أن الشارع ما زال مسيسا، أن الشارع ما زال فيه وعي سياسي، أن الشارع قادر على قلب الموازين. أين السلطة من كل هذا؟ هل هي فاشلة؟
0: يعني عمليا الكثير من الحكومات لم تستطع القيام بالواجبات أو يعني تلافي وتلاشي مثل هذه المصائب، بل واعتمدت على دراسات أخرى خاصة بها واستطلاعات للرأي والبحوث الخاصة بهذه الحكومات بأنه يمكن العدو إلى الأمام من أجل حل المشكلة. ولكن لا شك بأن المشاكل قد تراكمت، يعني إذا كنا في مشكلة الحرب في أوكرانيا فأتت حرب الشرق الأوسط والحرب على إيران، أتت مشكلة الديزل، وكل ذلك لحق مشكلة الكوفيد. لذلك يعني المشاكل تتراكم شيئا فشيئا، وأيضا تصاعد اليمين واليمين المتطرف والدخول بحكومات عمليا ليس لها تلك الخبرة العظيمة، إذ كما قال الكثير من السياسيين في العالم بأنه لو كان في أوروبا سياسيين حقيقيين وقادة كما كانوا مثلا في قبل 20 عام لما وصلت أوروبا إلى هذا الحال. عمليا أوروبا اليوم في مأزق كبير كما قلنا بسبب هذه الحروب وبسبب المشاكل القادمة من الخارج. إذا كنا نتحدث أيضا عن الصين، نتحدث عن الغزو التجاري للصين والتضخم في الكثير من الدول. اليوم نتحدث أيضا عن بولندا التي يتم دعمها من الكثير من الدول الأوروبية ويصل بها التضخم إلى 7%، فلن نتفاجأ بثورة عارمة أيضا في بولندا وفي دول أوروبية أخرى.
1: أحمد فلسطيني، ما هي تنقول طرق التعامل مع كل هذا، السيناريوهات المحتملة على حد تقديرك وأنت الباحث والخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل؟ قد يكون كل هذا منبئ بانفجار.
0: يعني عمليا لا أدري إذا كان هناك انفجار، ولكن يعني بالنظر إلى طبيعة المواطن الأوروبي، ولكن أستطيع القول بأنه ستظل أوروبا تبحث عن الحلول. فمثلا أتتها الصدمة بالأمس من الحصار على أو فك الحصار على الروس وبيع الديزل، هذه صدمة أخرى ربما ستجعل القادة الأوروبيين إعادة النظر في سياسات الاتحاد الأوروبي.
1: في اتفاق بين ترامب وبوتين، واضح. أوكي.
0: نعم نعم نعم صحيح.
1: أدعوك للمواصلة، تفضل يا أستاذ.
0: نعم، يعني كما أقول بأن مثلا ضربة في هذا الاتفاق ما بين بوتين وما بين ترامب ربما سيعيد النظر إلى الأوروبيين للبحث بوسائل أخرى. لقد يعني اعتبر بعض القادة الأوروبيين بأن التصنيع العسكري بحد ذاته يمكن أن يكون منقضا، وبالتالي يتم الاستفادة من الناحية الاقتصادية والناحية العسكرية، ولكن هذه المعادلة حتى الآن لم تنجح. نعم نعلم بأن يعني نتائج مثل تلك السياسات يمكن أن تأتي لاحقا على مدى عشرات السنين، ولكن في الوضع الحالي هناك أيضا ضغوطات ستضطر القادة الأوروبيين للعودة وإعادة النظر في كل السياسات، وإلا فإن أوروبا تتجه نحو الشعبوية وتتجه نحو انتفاضة عارمة في الكثير من الدول الأوروبية، سيجعل الأمر أكثر خطورة.
1: تتجه إلى التطرف
0: في أوكرانيا، يعني الحرب في أوكرانيا يمكن أن تجعل الأوروبيين لإعادة النظر. فعلا هناك أصوات في أوروبا تستثمر بها أوروبا، يعني تتركها على جنب، ولكنها يمكن أن تعود لها المطالبة بإجراء مفاوضات مع الروس وتبريد الأجواء، لأن الاستثمار العسكري والذهاب

0: إلى الحرب في أوكرانيا أو حتى الاستمرار بدعم أوكرانيا من بهذا الشكل هو عمليا أصبح عبء كبير على كل مواطن وعلى كل حكومة وعلى كل دولة، والسياسات والموازنات والتوازن الاقتصادي في العالم أيضا، وقوة أوروبا بالتعامل مع القوى الاقتصادية الأخرى.
1: أحمد فرسيني يعني شكرا
0: شديد في البرلمان، عفوا في آخر شغلي، ولكن في البرلمان الأوروبي منذ يومين كان نقاش مدة ساعة أو ساعة ونصف حول التربح الغير مشروع من الأسلحة والطاقة والأزمات. إذن هناك مؤشر على أن هناك من يتربح أوروبيا من الأزمات، وبالتالي لا يهم حل المشاكل بسرعة.
1: شكرا لك على هذا التحليل الثمين. أحمد فراسيني الباحث والخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل. فما أثرياء الحرب يقول ردوا بينا، فما شكون هذا يساعدوا البوليسما التعفن ينجم يساعد البعض. شفت كيش العالم مش سهلة في علاقة بالمصالح، وقت المواطن البسيط يكون أمامه حياة صعبة البعض يعتبر أنه هذا الكل ينجم يكون فرصة للاستثراء.
2: وليس خاصة الاتفاق اللي صار بين بوتين والترامب البارح بصراحة
1: يعتبر عند الأوروبيين طعنة في الظهر.
2: أكيد مدام يفرض عليهم معناها عقوبات، أي واحد يشري من الديزل أو النفط الروسي يتعرض لعقوبات أمريكية قاسية جدا، وجرائات جمركية مرتفعة جدا، وبعد ترامب يمشي يتفق مع بوتين ويخو ديزل بسبب انتخابات الجزئية في البرلمان الأمريكي. كل واحد ومصلحته.
1: ترامب والريال بوليتيك إلى حد الأقصى قصوي، إلى حد أن البعض يعتبره غير أخلاقي بالمرة. نرجع للموضوع خليل، هذا مهم جدا أن نرجع إلى موضوع الاتفاقات هذه اللي قوم بها مباشرة دونالد ترامب، منها مثلا اتفاق الديزل مع بوتين. راجعين بعد الفاصل تنسمعوا المجموعة التونسية بروة اللي كانوا موجودين في الجي ام سي. ما الجي ام سي عجبوني أنا سنة وتوكا، فرصة ممتازة لاستماع موسيقى هايلة، تسمعهم بعد شوي. موزايك موند.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les hâtes 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange.
5: Mosaic Monde. كنا رحل من 10 للصنع على Mosaic FM.

0: شكرا لسام زيادي، شكرا لبروة، شكرا لجولترا، شكرا لجدل، شكرا الفايبا بسبكتاكل خارق العادة متاعه في الجي ام سي. كانت مواعيد الحقيقة متميزة جدا، البرمجة باية، البرمجة فيها موسيقى تونسية، فيها ملكعويج في تعبيرة جديدة وشابة، فما صوت الشباب التوانسة، وهذا اللي يفرحني. هما اللي يورينا قدرتهم على الكتابة، قدرتهم على التعبير، قدرتهم على النجاح، قدرتهم على أنهم يكونوا قراب من الجيل التونسي. كل التشجيع عليهم وبارك الله فيهم. قلت را وقتلي تسمع قاعة كاملة تغني مع حليم في غنية توين، تفهم اللي فما جينيراسيون كاملة تربيت مع الجروب، جينيراسيون كاملة غنيت معه، واليوم ترى في مغنيها وترى في مجموعاتها أمامها في مواعيد متميزة في أيام قرطاج الموسيقية. الموعد مع نوبل السلام في موزايك موند.
1: موزايك العالم.
0: نوبل السلام من تكريم صناع الإنسانية إلى حسابات السياسية، وأين العرب من نوبل العلوم. منذ أكثر من قرن، تحديدا 10 ديسمبر 1901، تمنح جائزة نوبل لتكريم إنجازات غيرت العالم، من الاكتشافات العلمية إلى الأعمال الأدبية، وصولا إلى الجهود الرامية إلى أحلال السلام. لكن الجائزة هذه لن تكون يوما بعيدة عن الجدل اللي تتقاطع فيها المبادئ مع الحسابات السياسية، وتثير اختياراتها أسئلة بشأن المعايير والإنصاف. ومع تجدد جدل حول طموح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفوز بالجائزة، يبرز سؤال آخر: ماذا عن الحضور العربي في سجل نوبل؟ لماذا نجح أدباء وعلماء عرب في الوصول إلى منصات التتويج، بينما ظل الحضور العربي في العلوم أساسا محدودا؟ أسئلة وتقديم لجائزة نوبل. روبورتاج خليل عمير. يلا.
2: حصل الرئيس الراحل أنور السادات على جائزة نوبل للسلام.
3: Latest on President Obama and the Nobel Peace Prize.
4: ماري كوري حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء بالمشاركة مع زوجها وجائزة نوبل في الكيمياء.
5: تم الإعلان عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأداب.
6: أسندت اليوم جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 للرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي لمساهمته الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية في تونس.
7: جائزة تختصر عقودا من العمل في لحظة واحدة، ميدالية تفتح أبواب التاريخ، واسم يتحول إلى رمز عالمي. إنها جائزة نوبل، واحدة من أرفع الجوائز في العالم. أطلقها الصناعي السويدي ألفريد نوبل في وصيته سنة 1895، وبدأ منحها سنة 1901 تكريما لمن قدموا للبشرية أعظم فوائد في العلوم والأداب والسلام. لكن نوبل للسلام ليست مجرد ميدالية، إنها رسالة سياسية وأخلاقية أيضا، رسالة قد تكرم من واجهوا الحروب والتمييز، وقد تضع أصحاب القرار أمام مرآة أفعالهم. نيلسون مانديلا، مارتن لوثر كينغ والأم تيريزا، أسماء ارتبطت بالدفاع عن الإنسان وحقوقه رغم اختلاف تجاربها وسياقاتها. لكن الجائزة لم تكن يوما بمنأى عن الجدل، فاختياراتها تثير أسئلة عن المعايير والتوقيت والتوازنات الدولية. في سنة 2026 عاد الجدل بقوة، فقد ذهبت جائزة نوبل للسلام إلى القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي ودفاعها الطويل عن حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية. في المقابل، لم يخفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في الفوز بالجائزة، بل مارس ضغوطا علنية وروج لدوره في حل النزاعات، ثم هاجم لجنة نوبل بعد إعلان النتيجة، واعتبر أن عدم منحه الجائزة يمثل إساءة إلى النرويج. هنا يبرز السؤال: هل أصبحت نوبل السلام ساحة أخرى للتنافس السياسي؟ وهل يكفي أن يعلن زعيم أنه صنع السلام حتى يستحق الجائزة؟ الجائزة وفق وصية مؤسسها ليست مكافأة على النفوذ أو المكانة، بل تكريم لجهود تخدم السلام بين الشعوب. والعرب، ماذا عن حضورهم في سجل نوبل؟ في الأدب حقق العرب إنجازا تاريخيا مع الأديب المصري نجيب محفوظ تكريما لأعماله التي منحت الرواية العربية حضورا عالمي. وفي السلام المزعوم فاز المصري أنور السادات سنة 1978 وغيرهم من بعض الأسماء العربية. أما في العلوم فالسؤال أكثر إلحاحا، لماذا لا نرى حضورا عربيا مماثلا في جوائز الطب والفيزياء والكيمياء؟ الحقيقة أن هناك استثناءات بارزة من بينها العالم المصري أحمد زويل، لكن هذا النجاح لم يتحول إلى حضور عربي متواصل في منصات التتويج العالمي. المفارقة هنا أن الحضارة العربية والإسلامية كانت عبر قرون منارة للعلم، من الخوارزمي في الرياضيات إلى ابن سينا والرازي في الطب والبحث العلمي، فأين اختفى هذا الزخم؟ الإجابة لا تختزل في نقص المواهب، بل ترتبط أيضا بضعف تمويل البحث العلمي ومحدودية بعض الجامعات ومراكز البحث وهجرة الكفاءات. فنوبل لا تكافئ التاريخ وحده ولا تمنح الجوائز على أساس الحضارات القديمة. في النهاية نوبل أكبر من ميدالية لكنها ليست فوق النقد، فالسلام لا يصنعه تصريح سياسي، والعلم لا ينهض بأمجاد الماضي وحدها. وبين جائزة تتنازعها الحسابات السياسية وعلماء عرب يمتلكون المواهب والطموح، يبقى السؤال، هل نكتفي بالاحتفاء بمن وصلوا إلى نوبل أم نبني مؤسسات تجعل أسماء عربية جديدة تصل إليها في المستقبل؟
0: السؤال على غاية من الأهمية في علاقة بالإنتاج العالمي للمعارف، أين نحن من كل هذا؟ الكاتب والصحفي والخبير في الشؤون الدولية محمد الشبارو من لندن، شكرا لك أستاذ على قبول الدعوة الهاتفية، مرحبا بك.
1: صباح الخير لكم وللمستمعين، شكرا على الدعوة.
0: كيف نصف جائزة نوبل؟ هل هي بعيدة عن التجاذبات وموضوعية في خياراتها، وإلا هي جزء من لعبة عالمية، أنيشيتي انترناسيونال، لعبة سياسية عالمية فيها النفوذ وفيها التموقع؟
1: يعني من الصعب أن نقول أنها جزء من لعب وألعاب عالمية أو نلعب على وتر الانقسام بين الشمال العالمي والجنوب العالمي وhave and have not وغيره. أعتقد أنها مبادرة جيدة عاشت طوال هذه العقود من دون لبس، وإلى حد كبير نجحت في معظم الأحيان، كنت أراجع الأسماء بالفعل، يعني إصابة النبض العالمي نحو يعني الذي ينحو نحو العدالة والسلام وأيضا الاحتفال بالنشاط العلمي. لكن نحن اليوم ربما سؤالك بمحله، إذ نعيش بزمن صعب للغاية للإنسانية والبشرية، وتسمع هذا الزعيم يحاول أن يقول لما لم أحصل على هذه الجائزة أو ذاك، وغدا ربما يلحق به علماء يقولون أنه أنا أفضل من هذا أو ذاك، لكن أخشى وأتمنى أن لا يحصل ذلك. يعني لذلك أنا أجد أن نوبل ربما هذا العام كان يجب للسلام بالأخص، يجب أن لا تمنح الجائزة احتجاجا على الوضع العالمي السلمي المتدهور وحال انعدام اليقين، إذا كان عاد الأمر أو أحد سأل يعني أخذ رأيي.
0: عما تخبرنا نوبل الآن الجائزة بصفة عامة أستاذ، في علاقة بالذكاء الاصطناعي وفي علاقة بذكاء الإنسان، هل للإنسان هتنقول الآن أن غومبار معناه نوع من الحصانة من الحاجز ومن الحصانة لتغير جذري في الإنسانية؟ أين نوبل من كل هذا؟
1: يعني أعتقد أنه علينا أن ننتظر لنرى. نوبل تحتفل بالإنجازات ولا تحتفل بالمستقبل. الذكاء الاصطناعي ما زال أمر يعني حركته وتأثيره مجهول، وإن كنا بدأنا نسمع تجاذبا قويا نحو الأكثر سلبية والأكثر تشاؤما والأكثر تفاؤلا بما سيقدمه للإنسانية.
0: صحيح.
1: لكن من دون شك نحن بوقت يعني نعيش الوضع صعب عالميا، هناك تحول، هناك ترانزيشن قوية تجري في هذا العالم، المثل والمعايير وال يعني حجر الأساس من الأخلاق والقيم ومكانة الإنسان تتحول. لم تكن مكانة الإنسان محفوظة في كل النظم والأعراف على مدى القرون الماضية، ولكن كان هناك يعني هدف هو الإنسان بحد ذاته، رقيه، نموه، تعامله وتعاطيه وإبقاؤه سالما. اليوم مع الـ AI والذكاء الاصطناعي وهجمته الكبيرة على كافة المستويات، هناك سؤال محوري يشغل المفكرين: أين هو الإنسان من كل هذا التطور، وكيف سيكون شكل العالم مع تغول الشركات بدل الدول؟ الدول بدأت تضعف، الزعماء عادوا إلى النزعة الإمبراطورية كما نسمع ونرى أستاذ خليل. فكل هذه يعني تدفعنا لأن نقول أن هناك حالة من عدم اليقين تدع في الميزان العدل والسلام الذي نشأت من أجله نوبل في الميزان حاليا، وإذا كان لها معنى بعد هذه الفترة، خصوصا وأننا نسمع عن رئيس ترامب يعني كل يوم والتاني يريد نوبل. لماذا يحتاج نوبل؟ أنا لا أفهم.
0: ومن يطلب أو يحتاجه هو نوع من هيت نقول معناها ينفي عن نفسه جائزة نوبل، لأنه من يتحصل على جائزة نوبل هو في نوع من الترفع وفي نوع من الرفعة وفي نوع من التعفف من الجائزة، ولذا احنا أمام مفارقة كبيرة. أستاذ، في علاقة بمراكز البحث العربية، رياضيات، علوم، كيمياء، وكأنه الآن العالم هو عالم بمتعدد الأقطاب، لكن هو كذلك بسرعة مختلفة حسب البلدان وحسب الأصقاع. مراكز البحث الآن في العالم، ستانفورد وإلا MIT وإلا غيره، هي هيوج، معناها كبيرة جدا،
1: وتلك المدعومة من الحكومات يعني بالصين وأيضا بروسيا، وهذا أيضا يعطيها دفع قوي لباحثيها.
0: أين نحن كعرب من هذا التحول الكبير جدا الذي يستدعى حضور الذكاء الإنساني في العالم؟
1: يعني نتمنى أن يكون هناك، ولكن العالم العربي والإسلامي في آخر الركب إن صح التعبير، ولا نبالغ هنا، لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار يعني رفع مسؤولية إن صح التعبير، من دون أن يكون هناك استثمار في التاريخ والجغرافيا والمستقبل العلمي من كيمياء والاعتماد على النفس والفيزياء والرياضيات وغيرها. للأسف هناك أيضا عوامل كثيرة حال العالم العربي يعني يتأخر كثيرا، لأنه ليس هناك جدية في الاستثمار، ليس هناك أمد طويل في موازنات الدول والحكومات تسمح بهذه معاهد الأبحاث أن تستمر وأن أيضا تبقي الأدمغة كثيرا ما تنجح خارج بلدانها. يعني ذكرت أحمد زويل في حديثك العالم المصري، لكن أيضا هناك أيضا عالم تونسي أمريكي أيضا، يعني في النهاية يبرزون، ولكنهم يبرزون في الولايات المتحدة الأمريكية في بلدان المهجر التي وفدوا إليها وتلقفتهم وأعطتهم ومنحتهم الحيز للعمل بحرية، للعمل باستمرارية أيضا، وهذا مهم، أي أن هناك توفر للميزانيات، توفر للدعم، وأيضا احتفال بها متى تمت الاكتشافات وتصل إلى حدود نوبل أو غيرها من الجوائز التي يحصدونها. لكن في بلدان يعني التي ولدوا فيها لا يبدو أنها ممكن على الأقل في السنوات المقبلة، وهذا مؤسف للغاية.
0: شكرا لك محمد شبارو من لندن، الكاتب والصحفي والخبير في الشؤون الدولية لجائزة نوبل. 100% تنقول مستقبل باهر وزاهر، بما أنه هي جائزة الآن في كل مرة في العالم تورينا قوة وإمكانية الأداء الإنساني في العلوم، في الأداب وغيره، لكن في نفس الوقت احنا أمام عالم متغير فيه everybody's changing كما يقولوا كين. على موزايك كيف، مرحبا، شكرا على الاستماع. راجعين شوية آخر ساعتنا الثانية، المحطة ستكون زي كذلك في السعودية، على خاطر المتابعة اللصيقة الآن لآخر الأخبار. شكرا لكم اللي موجودين معانا، موزايك موند، العالم بيديكم كل أسبوع من 10 الصباح.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. إدارة المركز الوطني للعالمية الموجهة للطفل تفيد في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم غدا الاثنين الموافق للثاني عشر من أكتوبر الجاري فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. وإدارة المركز الوطني للعالمية الموجهة للطفل تضيف في بلاغها على صفحتها على فيسبوك أن معلومة تسجيل ورشات التدريب قد حدد بمئة دينار، مؤكدة أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز العالمية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. أعمال المراقبة الاقتصادية التي أمنتها كافة الفرق المتداخلة من مصالح وزارة التجارة والمصالح الأمنية والديوانية والصحة خلال شهر سبتمبر المنقضي بولاية قبلي تتمكن من رفع 155 مخالفة اقتصادية وثمان مخالفات صحية أثناء القيام بحوالي 1900 زيارة تفقد، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات عزوز صالح. في تطورات الشأن الدولي، مقتل 109 مهاجرين على الأقل وفقدان 116 آخرين أثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي قبل أيام وفق ما أعلنت الأمم المتحدة. والمنظمة الدولية للهجرة تقول في بيان أنه بالاستناد إلى شهادات ناجين فإن القارب الذي كان يقل حوالي 350 شخصا أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أبوكا الجيبوتية، مشيرة إلى أن فرقها تساند السلطات المحلية في تقديم المساعدات الطارئة على الأرض. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يعلن اكتمال عمليات البحث والإنقاذ في زابوريجيا بعد هجوم روسي أسفر عن مقتل 23 شخصا بينهم 4 أطفال. واتهم زيلنسكي موسكو بتكثيف هجماتها الجوية معلنا استعداد كييف لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت روسيا ضرباتها على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية. ختاما، متحدث باسم وزارة الداخلية البولونية يقول اليوم عبر منصة إكس إن الشرطة تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل على رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع البولونية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس موزايك.

0: مزيك العالم.
1: مزيك العالم والمتابعة قاعدة تصير بطبيعة الحال. مرحبا بكم من العشرة النص نهار على مزيك كافيه. مرحبا ساعتنا الثانية. محمد علي في الإخراج، لبنى في الإخراج الرقمي، خليل عميري مرحبا بك خليل.
2: شكرا لك
1: بعدية. موضوع الأخبار الأساسي الآن مع سيف الدين المهري ومع كل قسم الأخبار منذ ساعات هو هي المتابعة للأحداث الدامية الحقيقة والمؤسفة جدا في الهجمات الحوثية المتكررة على مطارات السعودية. 12 قتيل خليلها وأكثر من 300 جريح في الرياض، وان تتجه المواجهة بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن إلى تصعيد كبير وجديد مع تكرار الهجمات التي تستهدف المطارات والمنشآت الحيوية داخل المملكة. والآن الانتظار القلق من ردة الفعل السعودية زاد كذلك خليل.
2: أكيد البارحة 10 أكتوبر أعلنت السلطات السعودية عن مقتل 12 شخص وإصابة أكثر من 300 آخرين في هجوم على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وفق ما نقلته عدد وسائل الإعلام والهيئة العامة للطيران المدني السعودي. والهجوم هذا هو الثالث اللي يستهدف المطار خلال أسبوع واحد في مكانة هجمات سابقة قد طالت أيضا مطار أبها الدولي، وأسفرت بحسب السلطات السعودية عن سقوط قتلى وجرحى كذلك في أبها وجود قتلى وجرحى. تطورت هذه جي في سياق اتساع المواجهات العسكرية في اليمن، حيث تدعم السعودية القوة الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فيما يسيطر الحوثيون على صنعاء ومناطق واسعة من شمال البلاد وغربها. مسبق أن حذر الحوثيين شركة الطيران من استخدام المجال الجوي السعودي وأعلنوا عن اعتباره منطقة عمليات عسكرية، في حين تحدثت الرياض عن اعتراض صواريخ باليستية أطلقت باتجاه العاصمة، كما أدت المخاوف الأمنية إلى اضطرابات في حركة الطيران. نحكيه على مجموعة لفتنزا. لفتنزا أعلنت تعليق رحلتها إلى الرياض حتى 16 أكتوبر، بينما ألغت شركة إير إنديا رحلات من العاصمة السعودية وإليها حتى نهاية الأسبوع. ونذكر هنا أن استهدافات مطارات الرياض ماهيش سابقة ليس في النزاع هذا. نحكيه نهار 4 نوفمبر 2017 تم إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مطار الملك خالد، لكن تطورت التطور اللافت منذ بداية شهر أكتوبر هو تكرار الهجمات خلال فترة وجيزة واتساع الخطر ليشمل مطارات أخرى وما يرافق هذا من خسائر بشرية واضطراب في النقل الجوي. نذكر زادة أنه يوم 5 أكتوبر أعلنت السعودية عن عملية عسكرية سميتها فجر اليمن بمشاركة تحالف الداعم للحكومة اليمنية بهدف استعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين وتأمين مضيق باب المندم. تقريبا هذه حوصلة لآخر الأحداث وما سبقها وخلفية الحدث هذا. خلينا نسمع مراسل قناة الجزيرة على عين المكان يعطينا آخر التطورات.
3: الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين واثنان من الجنسية البنغالية والباقي من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. ووفق بيان الهيئة تم إيقاف العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد مؤقتا إلى حين استكمال تقييم الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم. في محافظة الخرج أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، كما سقط مقذوف بمحيط مطار الملك فهد بالدمام وفق بيان التحالف. وفي أول تعليق له على استهداف مطار الملك خالد بالرياض وصف تحالف دعم الشرعية الحادث بالعمل الإرهابي متوعدا برد حازم. منظمات إقليمية ومعظم الدول المنطقة استنكروا هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد والمرافق المدنية بالسعودية، معبرين عن تضامنهم مع الرياض وتأييدهم لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
1: العرش خطير خليل، تصعيد كبير الآن مع الضربات الحوثية المتكررة على المطارات السعودية، 12 قتيل وأكثر من 300 جريح في الرياض. بدأت ردود الفعل تجي من عديد الأطراف، قاعدين نتابعوا زي كذلك في الموضوع مع مواعيد الإخبارية المتواترة على موزيك فام. الآن احنا نرجع للموضوع الجمعة جايز كذلك الآن بفتح الملف كليا مع عديد الخبراء. خلينا نفهموا السيناريوهات المحتملة الآن لهالحرب هذه اللي التصعيد فيها أصبح كبير وكأنه جبهة جديدة. الجبهة الجديدة القديمة هي لا محالة، لكن اللي يصير فيها التصعيد مع احتمال دخول الولايات المتحدة على على على الخط. به الموضوع للمتابعة، المواجهة السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، التصعيد الجديد. بتي بي رجعينا شوية آخر تمشيو إلى الحروب الهجينة، نتعرفوا عليها وناخذوا أرقامها ونحاولوا نفهموا العالم وين ماشي. قلت لكم في أكثر من فرصة نحاولوا أنه موعدنا معاكم نهار لحد يعطي إيقاع العالم. إيقاع العالم ولسوء الحظ الآن ومنذ سنوات هو إيقاع سيء جدا على خلفيات لحروب متعدة في عديد أنحاء العالم. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع.

0: لا ديفا او بيي نو تشيزاري ايفرا على موزايك اف ام. قداش الوقت هو الموعد مع 11 و 17 دقيقة الموعد مع رقم الاسبوع
1: لو شيفر
2: موزايك موند.
0: ارتفاع 246% في عام واحد في ضربات الهجينة. كيف تتصاعد الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا؟ خلال الأسابيع الأخيرة تصاعدت التحذيرات الصادرة عن عدد من دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. تكثفت الاتهامات الموجهة إلى روسيا باللجوء إلى الحرب الهجينة لاستهداف دول أوروبية عبر أساليب تتجاوز المواجهة العسكرية التقليدية. خليل،
3: الاتهامات الموجهة إلى روسيا باعتماد أساليب الحرب الهجينة لاستهداف دول الاتحاد الأوروبي هي اتهامات قديمة جديدة، ومع كل تصعيد بين القطبين يعود الملف إلى الواجهة أكثر، باعتبار هذا النوع من الحروب لا يقتصر على التحركات العسكرية بل يمتد إلى الهجمات السبرانية والتضليل الإعلامي وتدخل في الفضاء المعلوماتي واستهداف البنى التحتية الحيوية في محاولة لإرباك المؤسسات وإضعاف الثقة في الحكومات وزعزعة الاستقرار الداخلي. كلام كبير ومعقد. ليس من أبرز الحوادث اللي أثارت مخاوف الأوروبيين هي توغل طائرة مسيرة في أجواء دول أوروبية ومحاولات تخريب وهجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات وبنى تحتية حيوية. ورغم نفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها إلا أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس حذرت من تصاعد الأنشطة الروسية في هذا المجال. كما ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أواخر سبتمبر الفارط آلية جديدة لتنسيق الاستجابة للتهديدات الهجينة. كما قرر الاتحاد في 8 أكتوبر تمديد العقوبات المفروضة على أشخاص وكيانات متهمة بالضلوع في أنشطة روسية تهدف إلى زعزعة الاستقرار. وبالتالي اليوم أوروبا تلقى روحها أمام تحدي أمني معقد وفي منطقة رمادية بين الحرب والسلم مع روسيا. نسمع تقرير لقناة الجزيرة يفسر هذا النوع من الحروب.
4: Tackling Russia's hybrid war is not only about traditional defense.
5: أوروبا تتعرض لحرب من نوع جديد. بهذه العبارة حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ من أسلوب الحرب الهجينة الذي تتبناه روسيا في صراعها مع أوروبا. فما قصة الحرب الهجينة وما أهدافها؟
4: It is about software for drones. It is about spare parts for pipelines. It is about rapid cyber response teams. And it is about public information campaigns to spread awareness.
5: الحرب الهجينة هي استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمنهجيات عسكرية وسيبرانية واقتصادية وإعلامية للتأثير على خصم دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة وشاملة. يشمل ذلك الهجمات السيبرانية، المعلومات المضللة، العمليات الاستخباراتية، التخريب، وأحيانا استخدام وكلاء غير تقليديين أو مرتزقة. كيف استخدمت روسيا تكتيك الحرب الهجينة؟ تحمل تقارير دولية روسيا مسؤولية سلسلة من العمليات التي صنفت كحرب هجينة ضد دول أوروبية. فبحسب أتلانتيك كونسل شملت هذه العمليات اختراقات متكررة للمجال الجوي لبعض دول أوروبا واستخدام طائرات مسيرة للاستطلاع والتشويش. كما وقعت هجمات سيبرانية واسعة عطلت خدمات حيوية، منها حالات تخريب لكابلات بحرية أثرت على الاتصالات والطاقة. رافق ذلك حملات تضليل إعلامي ومحاولات تدخل في المشهد السياسي والاجتماعي، فضلا عن حالات تجنيد وتمويل لعمليات تخريبية وتشويش على أنظمة الملاحة. الهدف الاستراتيجي من هذه الأنشطة كان زعزعة الاستقرار واختبار قدرات الدفاع وتقويض الثقة بالمؤسسات وإضعاف الدعم الأوروبي لأوكرانيا. وتستغل هذه الحملات المنطقة الرمادية بين الحرب والسلم لإبقاء المسؤولية الرسمية على روسيا غامضة. ترجع جذور الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا إلى فترة ما بعد الحرب الباردة، بيد أن أشكالها الحديثة بدأت تتبلور مع بداية الألفية الثالثة وتفاقمت بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرن عام 2014 وما تلاه من صراعات في أوكرانيا. تطورت هذه الأساليب بشكل أوضح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية الأوسع عام 2022 واستمرت في التصاعد حتى العام الجاري. وصرح مسؤولون أوروبيون أن الحرب الهجينة غير المعلنة التي تشنها روسيا تهدد استقرار أوروبا وتتطلب ردا واضحا وموحدا. موسكو علقت بسخرية وإنكار على الاتهامات الأوروبية بشأن الحرب الهجينة، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى فالداي مؤخرا: بعض العواصم باتت تخاف من ألعاب أطفال تحلق فوق رؤوسها، لن أرسل شيئا لا إلى فرنسا ولا إلى الدنمارك، كل هذا لرفع ميزانيات الدفاع في أوروبا. تعليق بوتين اعتبر محاولة لتهوين الاتهامات الأوروبية ورفض الاعتراف بتورط روسيا في هجمات الحرب الهجينة. وفي الوقت ذاته واصلت الأوساط الروسية الرسمية إنكار أي مسؤولية عن انتهاكات المجال الجوي أو الهجمات السيبرانية، حيث صرح الكريملين أنه لا يوجد دليل ملموس على تورط موسكو، واتهم الأوروبيين بالمبالغة ومحاولة تضخيم أخطار وهمية لتحفيز الإنفاق العسكري وإرباك الرأي العام، مما يجعل المواجهة بين روسيا والغرب مسألة طويلة الأمد تتجاوز المعارك التقليدية.
0: به السؤال الحقيقة على غاية من الأهمية، ويقول القائل فيش يهمنا احنا؟ يهمنا في علاقة بالمحروقات، يهمنا في علاقة بالحبوب، يهمنا في علاقة بالقدرة الشرائية، يهمنا في علاقة بالتوازنات العالمية، ويهمنا خاصة في علاقة زادة كذلك بالسلام في العالم، معناها حرية التنقل، كل ما يحدث الآن في العالم من تطورات بطبيعة الحال تلقي الحرب الروسية الأوكرانية والأوروبية بظلالها عليه، كذلك الحرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران بطبيعة الحال. لكن هات نحكيه على الجبهة هذه، واختلي نحكيه مع علي شحود أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسطية في معهد الاستشراق بموسكو، لكن خذينا زادة في نفس الوقت كييف على الخط مع الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا. هما الزوز قادرين على الإجابة في علاقة بسؤال مفصلي: هل نحن أمام فزاعة أم نحن حقيقة أمام حرب هجينة من نوع جديد تؤثر على العالم؟ مرحبا بضيوفي، شكرا لك دكتور علي شحود على قبول الدعوة، وشكرا لك دكتور سعيد سلام على قبول الدعوة. أونو غدام، نبدأ بالسيدة علي. مرحبا بك علي شحود، شكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا.
6: مرحبا بكم، يا هلا.
0: شكرا لك. نبدأ بالسؤال هذا السؤال البسيط المعقد في نفس الوقت: هل نحن دكتورة أمام أخطار وهمية وفزاعة، أم نحن أمام مخاطر حقيقية تهم العلاقة الروسية الأوروبية من خلال حرب هجينة فيها استطلاع، تشويش، هجمات سبرانية، تشويش وعمليات لتشويش الملاحة؟ شنو رأيك في الموضوع من فضلك دكتورة؟
6: لا، الحقيقة بالتأكيد نحن أمام حرب حقيقية بين روسيا والدول الأوروبية. بعتقد يعني أنه اللي عم بيصير اليوم بين روسيا والدول الأوروبية يعني يستحق التوقف حقيقة عن موضوع الحرب الهجينة. مثل ما ذكرت حضرتك، يعني تغير مفهوم الحروب، لم الآن هي ليست حروب تقليدية بس بأنها بتعتمد على العسكر والحروب والدبابات، صارت صراعات تستخدم يعني مجموعة متداخلة من الأدوات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجيا والإعلامية بهدف أكيد التأثير بقدرات الخصم ورغبته وأهدافه السياسية. لأن الحرب الهجينة يعني مثل ما ذكرته بالتقرير هي تشمل هجمات سيبرانية، تضليل إعلامي، عقوبات اقتصادية، استهداف بنية تحتية والضغط على امدادات الطاقة، وهي هي الحقيقة الموضوع الأهم اللي عم يأخذ كل التركيز في الفترة الأخيرة. أكيد إلى جانب العمليات العسكرية التقليدية، يعني نحن ما فينا نشيلها من المعادلة، بس من الضروري التمييز بين هاي الأدوات. هلأ أشوف استخدام العقوبات أو الحملات الإعلامية ما بيعني تلقائيا أنه جزء من عملية حرب هجينة. هذا الشيء يعني ذلك يعني يعتمد على السياق والأهداف والأدلة المتاحة. أما إذا نحن هلأ عم نحكي عن الحالة الروسية الأوروبية بالضبط، شوف ساحة المواجهة أصبحت واسعة، يعني تتوسعت. كانت بالبداية حرب روسية أوكرانية، اليوم توسعت باتجاه أوروبا. ليش؟ شو السبب؟ السبب اقتصادي بحت. هناك تنافس على أسواق الطاقة، صراع على أيضا يعني الرواية الإعلامية، من هو المحق في هذه الحرب، أيضا محاولات للتأثير بحسابات الدول الأخرى إلى جانب المواجهة العسكرية المستمرة.
0: شكرا لك أستاذ دكتورة على خلاتي الكلمة إلى الدكتور سعد سلام. واضح، شكرا لك على الوضوح وعلى المقاربة التي واضحة جدا في كلامك دكتورة. سعد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا، كنت تسمع في الدكتورة علاء تقول لا شك نحن أمام حرب هجينة، لكن يجب تفكيك المفاهيم. تقول هي نحن أمام حرب تقليدية حين نتكلم عن روسيا وأوكرانيا، لكن تتوسع الرقعة ولروسيا الآن اليد الطولة للتعامل مع حرب هجينة ضد عديد الأعداء منهم أوروبا أساسا في هذه العداء. وشنو رأيك دكتور؟
7: مساء الخير لكم ولجميع المستمعين وللدكتورة علا شحود من موسكو. طبعا أنا أتفق بالمجمل مع كل ما ذكرته في مداخلتها، وأريد أن أضيف أنه في الشكل الأساسي لا تكمن المشكلة

0: الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، وأيضا ارتفاع الاعتماد المتبادل بين البنية التحتية الرقمية والمادية، بالإضافة إلى اتساع المساحة الواقعة بين المنطقة الرمادية، اتساع المنطقة الرمادية بين الحرب ولا حرب. هذه البيئة تسمح بتوليد ضغط متعدد المجالات يقوم كل طرف من الأطراف باستخدامه. طبعا لا يجب أن ننظر إلى المواجهة الروسية الأوروبية على أنها مواجهة منفصلة عن الواقع العالمي والأمن الأوروبي، حيث أنها تأتي في إطار أيضا المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وأوكرانيا على خط الجبهة والقصف المتبادل، وأيضا الحرب اللاجئين التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا بهدف إضعاف الجانب الأوروبي أيضا والتأثير على المجتمع الأوروبي، رفع تكلفة اتخاذ القرارات، أيضا تكلفة المادية. على سبيل المثال، منذ أيام كان هناك تقرير تم نشره في البرلمان البريطاني قدر فقط تكلفة الوقاية ومكافحة الحرب الهجينة الروسية بحوالي 2 إلى 2.5 مليار جنيه استرليني سنويا. هذه التكاليف وهذه طبعا هذه يعني الحرب الهجينة يعني تستحق الدراسة بعمق، لأننا نشهد حاليا العديد من الحروب التي يمكن حسمها بهذه الطريقة دون الوصول إلى الحرب المواجهة العسكرية المباشرة.
1: أوكي. الدكتورة علا شحود الأستاذة العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسطية في المعهد الاستشراق بموسكو، والدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن لدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا في كييف. السؤال الآن والذي قد يبدو تابو الآن عند البعض، هل تتدخل روسيا مباشرة وهل ستتدخل روسيا مباشرة وبالتأثير في علاقة ببعض المواعيد الانتخابية المهمة في أوروبا، منها مثلا الانتخابات الرئيسية والرئاسية في فرنسا مثلا؟ شنو رأيكم في الموضوع؟ هذه بعض المحللين وبعض السياسيين حتى في فرنسا يذهبون إلى ذلك ببعض الاتهامات المباشرة للكرملين ولبوتين. علا شحود تفضل.
2: يعني صحيح مثل ما ذكرت حضرتك، توجد اتهامات موثقة وتقارير استخباراتية وأمنية أوروبية عن محاولات روسية للتأثير بالبيئة السياسية والانتخابية الأوروبية. أنا برأيي من المهم أن نميز بين التدخل المباشر بالانتخابات وبين التأثير غير المباشر. بالنسبة لفرنسا تحديدا حضرتك ذكرت، هلا من زاوية الحرب الهجينة بعتقد أنه يعني الانتخابات الرئاسية الفرنسية مثلا هي ستكون بال2026، وحسب التقارير الاتهامات التدخل الروسي صارت موضوع نقاش سياسي كبير هلا بالوساطة الإعلامية الفرنسية بعد استهداف شخصيات سياسية هنيك بحملات تضليل تضمنت أخبار ومقاطع فيديو وكذا. الأخبار أشوف، لكن استهداف السياسيين لا يثبت وحده أن العمليات غيرت أصوات الناخبين أو نتائج الانتخابات، هذا يحدث داخليا. الانتخابات الأوروبية عام 2024 اللي صارت بتقريرها بشأن انتخابات البرلمان الأوروبي، وقتها أشارت المفوضية الأوروبية لرصد 42 حادثة مرتبطة بأنشطة روسية للتلاعب بالمعلومات والتدخل فيها خلال فترة الانتخابات، يعني هي شملت حصيفة واحتوت على تقليد مواقع أخبارية حقيقية وإنشاء حسابات غير أصلية ونشر معلومات، يعني قصص تكنولوجيا. هلأ الحقيقة بعتقد أنه الانتخابات صارت أحد ساحات المواجهة الأساسية بالحرب الهجينة بين روسيا والغرب، هيدا الشيء نحن ما بنقدر ننكره. لهيك يعني أوروبا ليست كتلة سياسية متجانسة في مواقفها من روسيا، فهناك اختلافات بين الأحزاب والحكومات.
1: فهذا جزء من الحرب الهجينة على حد تقديرك؟
2: نعم، مش كلهم متفقين على العقوبات الروسية ومستقبل العلاقات مع موسكو وحجم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا. لهيك أي تغيير بموازين القوى السياسية داخل دول أوروبية كبيرة مثل فرنسا ممكن يكون له انعكاسات على السياسة الأوروبية تجاه روسيا.

0: وهون تكمن خطورة الحرب الهجينة.
1: دكتور سعيد سلم رأيك من فضلك.
2: أتفق تماما مع ما ذكرته الزميلة علا، وأود أن أضيف أن ماري لوبين المرشح الأكبر للرئاسة الفرنسية وهي اليمينية المتطرفة في فرنسا والمقربة عمليا من بوتين، منذ حوالي شهر بعد اجتماع مع الرئيس ماكرون قامت صرحت أنها لا تسمح لروسيا بالتدخل بالشأن الداخلي الفرنسي، وهذا تصريح مهم جدا، لأنه يؤكد أنه أن الرئيس ماكرون في الاجتماع الذي عقده مع المسؤولين والزعماء الفرنسيين قد طرح دلائل واضحة على محاولات التدخل الروسية في الشأن الداخلي الفرنسي والتأثير على المجتمع، وأيضا محاولة استغلال الخلافات الداخلية في السياسات الداخلية أو الخارجية من أجل تمزيق المجتمع الفرنسي والتأثير على قرارات الناخب وبالتالي على النتائج الانتخابات المستقبلية. هذه وقد شهدنا سابقا تدخلات أيضا في رومانيا وأيضا في مولدوفا، وأيضا هناك بعض التقارير التي تظهر أيضا حول التدخلات أو يعني التأثير على الانتخابات المحلية في ألمانيا وغيرها من الدول، محاولة أيضا التأثير سابقا على الانتخابات في المجر كذلك،
1: وحتى في الولايات المتحدة
2: والآن هناك تقارير أيضا تؤكد أن هناك محاولات للتأثير والتلاعب في الرأي العام الأمريكي. لذلك هذه طبعا طرق التأثير ليست فقط من خلال إقامة مواقع مزيفة ونشر أخبار مضللة، وإنما أيضا محاولة حتى صياغة الخبر يعني بحيث أنهم يريدون إيصال المعلومة أو التأثير على
1: صناعة الرأي العام، صناعة الرأي العام وتزييف الوعي. سؤال أخير للدكاترة زوزو، شكرا لكم على الحضور معنا من موسكو ومن كييف. السؤال الأخير نبدأ مع الدكتورة علا، لماذا كل هذا؟ لماذا أصدقاء الماضي وتدخل روسيا في الحرب العالمية الثانية، لينينغراد وحروب معناها كانت مفصلية في تراجع الفاشية وتراجع المد الفاشي في أوروبا، لماذا أصدقاء البارحة هم أعداء اليوم؟ ولماذا كان هل كان يمكن مثلا التعاطي مع الدنباس ومع قضية أوكرانيا بطريقة أخرى؟ هل يمكن لأوروبا أن يكون لها امتداد في روسيا ولروسيا امتداد في أوروبا؟ قد يكون الجميع وين وين، قد يربح الجميع في علاقة طيبة ما بين روسيا والقارة الأوروبية. فلماذا كل هذا على حد تقديرك في كلمتين دكتورة؟ ومن بعد نسمع الدكتور سعيد سلامي إذا كان تسمحوا.
0: الحقيقة هي الاقتصاد. أوكي. هناك مقولة معروفة تاريخيا تقول إنه الاقتصاد يغبي، وهذه المقولة هي مقولة إحدى رؤساء الأمريكيين الأسبقين بيل كلينتون. الاقتصاد هو سبب كل الحروب في العالم، ويعني احتكار الموارد الاقتصادية في هذه المناطق هو السبب بكل هذه الحروب.
1: معقول، تفضل دكتور.
2: أنا يعني أتفق جزئيا مع الدكتورة علا، ولكن ما جرى من حرب روسية على أوكرانيا كان الهدف منه ليس فقط الاقتصاد، وإنما أيضا الأطماع التوسعية الروسية التي أعلن عنها عمليا الرئيس بوتين عام 2007، ولكن وبدأ بتنفيذها 2008 عندما الإصابة بغزو جورجيا، وبالتالي في 2014 عندما قام باحتلال القرم وضمها إلى روسيا، وتحولت هذه المواجهة لاحقا إلى غزو شامل لأوكرانيا في محاولة لوضع روسيا كدولة عظمى مع الولايات المتحدة وتغيير القواعد الدولية المعمول بها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. لذلك أصبح الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا واقع استراتيجي جديد، أصبح فيه المواجهة المختلفة الطرق فيها من التجسس، وإلى كل ما ذكرناه سابقا من محاولات للتلاعب والحرب الهجينة أصبحت هي الخلفية التي يعني تقوم عليها المواجهة في أوروبا في تهديد للأمن الأوروبي بشكل كامل، وقد نصل إلى يعني لا سمح الله إلى مواجهة عسكرية شاملة.
1: جسم هذا سؤالي الأخير وبسرعة من ذلكم سمحني، نعرف أن الموضوع على غاية من الأهمية لا يحتمل السرعة لكن مسيرش الوقت يدهمنا. دكتور علاء نتجه إلى التصعيد وإلا نتجه إلى نوع من الانفراج في علاقة قد تكون جديدة بين أوروبا وروسيا، حيث قد يعلم الجميع أن الجميع خسران في آخر المطاف في هذه الحرب التي أصبحت الآن تستنزف الجميع. علاء شحود والدكتور سعيد سلام، نفس السؤال الأخير بسرعة من ظلكم، تفضل دكتور علاء.
0: الحقيقة أنا لا أعتقد أننا أمام مساحة من الانفراج في هذه الحرب، أعتقد أنه كل السيناريوهات الحالية تشير إلى أننا أمام مرحلة من التصعيد، رغم القرارات التي اتخذت في اليومين الماضيين بخصوص قرار الديزل ورفع العقوبات الذي نعم يعني قام بهذا القرار ترامب، وقد يعني فاجأ العالم بهذا القرار، والكثير من المحللين اليوم يقرؤونه أنه هو خطوة أساسية اليوم على طريق إنهاء الصراع الروسي الأوكراني من خلال توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة وروسيا،
1: تضع أوروبا في التسلل،
0: لا الأوروبيين موافقين ولا زيلينسكي موافق، والكثير يقرؤون أنه هذه هدنة من ترامب حتى تمضي كما يقال فترة الانتخابات مصفية في الولايات المتحدة على خير، يحقق مآربه وأهدافه ثم سوف يعود إلى مواقفه المعتادة، يعني لأنه ترامب لا يعول عليه كثيرا.
1: أكيد الموضوع للمتابعة. دكتور سعيد سلم، رأيك تصعيد أم انفراج؟
2: أعتقد أننا يعني لا يوجد هناك حتى الآن أي بوادر لانفراج سياسيا في الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن في ذات الوقت يعني جميع الأطراف تحاول اللعب في المنطقة الرمادية من أجل عدم الوصول إلى مواجهة عسكرية شاملة في أوروبا، والجميع يعي عواقب هذه المواجهة إذا اندلعت. لذلك أعتقد أننا سوف نشهد تصعيدا متبادلا بين أوكرانيا وروسيا في الاستهدافات الاستراتيجية في العمق في كل دولة من هذا الطرف الآخر، ولكن دون التهور للوصول إلى مواجهة أوروبية روسية أو بين الناتو وروسيا بشكل مباشر.
1: شكرا جزيلا علاء شحود، الدكتورة الأستاذة العلاقات الدولية والدراسات الشرق الأوسطية معهد الاستشراق بموسكو، وشكرا للدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا من كييف. خذينا موسكو خذينا كييف، صوت الحكمة بطبيعة الحال من عند دكاترة اللي هما في البحث الاستراتيجي بطبيعة الحال. قدر الإمكان نبعد على البروباغندا في حصتنا، احنا مناش لهنا في حصة تعطي الكلمة للبروباغندا لكل الدول، نحب نفهموا التوازنات. دكتورة علاء تقول اقتصاديا أساسا، والموضوع يهمنا في علاقة بالترمبة في الكيوسك، في علاقة بالحبوب، في علاقة بالخبز، في علاقة بالموارد، في علاقة بالتوريد، بالتصدير، في عالم متحرك. في الأثناء الحقيقة الموسيقى تمشي. شكرا محمد علي خاطر هذا الخيار، وهو من أجمل ما تغنى في إيطاليا إلى موسيقى فا إدواردو دي كريشينزو.

0: E la musica va, Eduardo De Crescenzo, ربع ساعة قبل نص النهار على موزيك FM. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. نحكيو في موضوع الحقيقة ما تحكيش فيه برشا، لكن هو مهم. تجارة الشنطة حقيبة تعبر الحدود، لكنها تحمل أكثر من مجرد بضائع، تحمل أرزاق عائلات، مصالح اقتصادية. أسأل عن التهريب والقيود اللي تفرضها الدول على هذه التجارة. في تونس مثلا تعتمد مناطق حدودية على المبادلات مع ليبيا والجزائر، في وقت تسعى فيه السلطات إلى مراقبة حركة السلع وخاصة حماية المواد المدعمة. لعل أهمية هذا الملف تتأكد مع الزيارة اللي يداها وزير الداخلية التونسي خالد النوري إلى طرابلس نهار 8 أكتوبر الجاري، حيث بحث مع نظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي تعزيز التعاون الأمني وتسهيل عبور المسافرين وتحسين التنسيق بين البلدين. طول عمرنا نقول أن ليبيا تابعة العمق الاستراتيجي للتونسي، ونفس الشيء بالنسبة لليبيا. الآن أين نحن من هذه التجارة؟ نسأل حول المفهوم نفسه، تجارة الشنطة. روبورتاج خليل العماري.
1: من حقيبة صغيرة إلى تجارة بمليارات الدنانير، سلع تعبر الحدود وأرزاق تعبر معها، ودول تشدد القيود. إنها تجارة الشنطة، ظاهرة عالمية تنتشر في إفريقيا وآسيا. يشتري التاجر من بلد ويبيع في آخر، بحثا عن فارق الأسعار وعن لقمة العيش. في إفريقيا الأرقام لافتة، التجارة غير الرسمية قد تصل إلى 72% من حجم التجارة الرسمية بين دول متجاورة. وفي تونس للظاهرة حكاية أخرى، في بنجردان وعلى الحدود مع الجزائر التجارة العابرة ليست مجرد حركة بضائع، إنها مورد رزق ومصدر دخل لعائلات وشريان اقتصادي لمناطق تغيب فيها فرص التشغيل. ملابس وأجهزة ومواد استهلاكية، سلع تتنقل بين الأسواق، وأرباح قد تكون بسيطة لكنها تعني الكثير لمن لا يملك موردا آخر. دراسة للبنك الدولي تقول إن قيمة التجارة غير الرسمية بين تونس وليبيا والجزائر قدرت سنة 2013 بما لا يقل عن 1,800,000,000 دينار، رقم قديم لكنه يكشف حجم الظاهرة. لكن خلف هذه الحركة حكايات أخرى، قيود على البضائع، تشديد في إجراءات العبور، شكاوى من تضييقات في بعض المعابر مع ليبيا والجزائر، وأحيانا لا تنتهي الرحلة بحجز السلع، بل قد تصل إلى اعتداءات جسدية وإهانات أو حتى تتبعات قضائية وأحكام سجنية. لكن أين تنتهي تجارة الشنطة وأين يبدأ التهريب؟ السؤال يصبح أكثر حساسية حين يتعلق الأمر بالمواد الغذائية المدعمة. تهريبها إلى الخارج له كلفة على ميزانية الدولة، وفي المقابل التضييقات قد تقطع مورد رزق عائلات بأكملها. سنة 2025 الديوان التونسية تعلن حجز بضائع مهربة بقيمة تجاوزت 580,000,000 دينار، وأكثر من 16,000 قضية ومخالفة ديوانية مرتبطة بحيازة البضائع المهربة ونقلها. أرقام كبيرة لكنها تتعلق بمختلف أشكال التهريب ولا تقتصر على تجارة الشنطة. السؤال هنا بين لقمة العيش والقانون، أين الحل؟ الأكيد ليس بترك الحدود مفتوحة ولا بخنق التجارة الصغيرة، بل بإقامة مناطق تجارة حرة على الحدود وتبسيط الإجراءات. فخلف الحقيبة قد تكون هناك مخالفة، وقد تكون هناك عائلة تبحث عن قوت يومها، ويبقى التحدي الحقيقي أن تحمي الدولة اقتصادها، لكن دون أن تترك سكان الحدود وحدهم في مواجهة الفقر والبطالة.
0: شكرا للضيوفنا اللي معانا على امتداد الأسبوع في موزايك FM ونهارة لحد في موزايك موند، منهم مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان. مصطفى عبد الكبير مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
2: مرحبا بك وإلياس، مرحبا بكل صديقات والأصدقاء بالراديو وكل سيدات والسادة متبعي موزايك FM.
0: مصطفى عبد الكبير، علاش يبدو الحل سهل؟ مناطق حدودية للتبادل التجاري، حرية عبور السلع، إمكانية وإحنا كما نقوله معناها يدور الزيرو في بالتونسي، هذا موجود غير موجود؟ وإلا هل نحن أمام تضييقات قد تطال البعض؟ شنو رأيك؟
2: لا هو وإحنا مش أمام طريقات، إحنا أمام أزمات حقيقية تترتب عليها تطورات حقيقية تتمس حتى بالعلاقات الدبلوماسية، تتمس بالوقت اللي يوصل الانتهاكات حقيقية في حق مواطنين، ولا توصل بطبعة الحال حاجات تمس بالأمن القومي ولا مسألة هذه كل اليوم. لكن لابد من قبل الحديث نرجع شوي على إحنا علاش نحكوا على الوضعية هذه وشنو السبب. السبب بسيط جدا، هو يعني منذ الرحيلين الحبيب بورقيبة وإدريس نوسي وصولين الرحيلين بن علي والقذافي، تركت وإلى الآن تركت عشرات المدن في الغرب الليبي وفي الجنوب التونسي على يعني ما تقتاته من هذا المعبر الكبير، هذا المعبر الشريان التنمي الكبير لهذه الجهات. فهي هذه المناطق بقيت مهمشة، بقيت أنها تعيش على تجارة الشنطة والمبادلات التجارية دون التفكير في برامج تنموية مستدامة، سواء كان لينا احنا من جهة ليبيا بطبيعة الحال من طرابلس حتى للساحل الغربي زوارة حتى لجبل نافوسة، ومن تونس من بنقردان حتى لتوصل المدن الجنوب الغربي والوسط وحتى إلى العاصمة. هذه كلها عنده ارتباط. اليوم حتى وقت وصلنا لباش نفكروا على الحلول الجذرية اللي قد تنهي هذه المسائل العشوائية اللي هي مرتبطة بحياة الناس ومستعدة أي. الناس تضحي بأرواحها من أجل القوت. تعرف شو صار في 2011، وكانت ربما اللي ما تنهي المعاناة على مستوى هي المنطقة التجارية الحرة ببنقردان بتمويل ليبي إفريقي ويعني استثمارات تونسية ليبية، ولكن للأسف الشديد اليوم بدأنا نتحدث على نوع من السراب ونوع من الوهم، على اعتبار أن اليوم لا عاد عندنا شكون اللي باش يمول ولا شكون اللي هو أمنيا قادر باش أنه يأمن رأس المال ويأمن المنطقة، ونظر لما يحدث الآن من تطورات.
0: لكن مصعب الكبير، لكن مصعب الكبير الوقت دهمنا، هذا اللي يهمني في الموضوع أنا، ما هو السيناريو الأفضل؟ معناها اليوم على خطر تجارة الشنطة قد تعتبر عند البعض معناها مارقة عن القانون، ولا لا تكفي وتنجم تهز إلى المضايقات وتنجم تهز إلى يا سيدي اليوم ما هو شنو المطلوب سي مصطفى؟
2: هو ما نجموش نقولوا تجارة الشنطة مارقة على القانون بتاتا، لأنه تجارة الشنطة يمر عبر بوابة رسمية فيها أكثر من 6 بوابات تفتيش أمنية عسكرية ليبية و6 وتونسية، وبالتالي ما يقع تطبيق القانون لأن ثم اتفاقيات مشتركة تونسية ليبية من قبل 2011 وبعد 2011 تم تطبيقها في ما هي قيمة البضاعة، ما هي نوع البضاعة المسموح بها، شو تنجم تجيب معاك وشنو ما تنجمش وقتاش الواحد. لكن وشنو وين المشكل؟ المشكل اليوم نعيش نوع من الجفاء اللي حاصل، تنصل بطبعة الحال الطرفين من تطبيق الاتفاقيات ونشوف الصعوبات في الوصول إلى حلول مشتركة تنهي أزمة المواطن وأزمة التاجر هذه اللي عيش عليها لليوم أكثر تقريبا عندنا أكثر من 2 وضع اقتصادي واجتماعي صعيب في الجنوب التونسي، مع النوع من الصعوبات حتى على مستوى التعامل. اليوم عندنا إيقافات، عندنا انتهاكات تطال أبناء، عندنا أيضا حتى اعتداءات لفظية ومادية صارت على عمان. اليوم الحلول الحقيقية في تنظيم هذه التجارة، لأنه هي مرتبطة ارتباط وثيق جدا بحياة المواطن، وأنت كان خيارك الاستراتيجي كسلطة تونسية وليبية في مئات الألاف من السكان في على الحدود سواء كان من جانب ليبيا والجانب التونسي على تجارة الشنطة. اليوم كان بإمكانك أنك أنت توجد حلول في الاتفاق. شوفوا احنا الارقام اللي قاعده تخرج من تونس باتجاه ليبيا، شو على مستوى تجاره الشنط يا اخي، احنا قداش عندنا من مواطن ليبي تونس معناها يغادر ويهز معاه الكسكسي ويهز معاه الحليب ويهز معاه الدواء ويهز كذا، احنا شنو نجيبه؟ ايش يعني نجيبه في طرف غله؟ كان احنا عندنا تسهيلات ربما ما نجيبهمش، اذا كان جاي البنان مسموح في تونس ومش من طرق التعقيد الغله الفواكه الجافه الى غير ذلك. يعني كي تشوف الرقم احنا متضررين اكثر، لكن بالمقابل احنا في نفس الوقت نعيش صعوبات على اعتبار اليوم هيك هو مصدر رزق المئات الالاف من العائلات تقضي بالطريقه هيك. اليوم السلطات التونسيه والليبيه مطالبه بالجلوس لانه اصبح الامر مطالبه بالجلوس وتطبيق الاتفاقيه. ترى من زمن الاتفاقيه يعني هي زمن محاولات، ثم اتصالات صارت حتى على مستوى مركزي، على مستوى الرئاسة، على مستوى وزير الداخليه التونسي ونظيره الليبي، على مستوى الحكومه التونسيه والحكومه الليبيه. لكن ما نطلبه هو يعني التسريع ومزيد بناء التقارب وجهات نظر لتطبيق الاتفاقيه. احنا معاك من قومي مهم جدا، حمايه الاقتصاد الوطني سواء كان لك والليبيين ولا التونس مهم جدا، ولكن زاد مش في بالعنوان هذا حمايه الاقتصاد معناها نقضي على ارزاق ناس انتم خلقتوها وخليتوها تعيش هكاك.
0: شكرا لك مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان. تونس لديها كل كيش قولها معناها الحقيقة تربح من سوق منظمة كبيرة مع الجارة ليبيا ولا مع الجارة الجزائر، وتونس زادة كذلك، وهما زادة يربحوا هالمناطق. التبادل التجاري هذوما يا خليل اللي تكلمنا عليهم أكثر من مرة، العمق العالمي وقت نحكيه عليه في موزايك موند زادة كذلك، هو في علاقة بتونس وخياراتها. نتمنى أن صوت مصطفى عبد الكبير يخلط التضييقات هذه اللي تصير، بالرغم من أنه فما اتفاقيات، لكن المهم هو أنه الاقتصاديات تكون اقتصاديات متفرهدة، وهذا في خيارات استراتيجية من عند الحكومات، بالرغم من الصعوبات اللي موجودة في الجنوب التونسي، لكن موجودة خاصة زاد كذلك في المنطقة الغربية في ليبيا. شكرا لكم على الاستماع، الموعد معكم في موزايك موند، فريقنا الكل موجود. شكرا محمد علي، شكرا لبنى، شكرا خليل، سيف الدين المهري، موعد الأخبار نص النهار على موزايك فم، ومعاه فما لميزاج وغاه آخر الأخبار. احنا نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية، وكما قلت لكم موضوع السعودية والحوثيين لازم يأخذ حظه. في الأمان، شكرا لكم على الاستماع. موزايك موند
3: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 أكتوبر.
4: البرسوناج نتاع العرضاوي ما كتسكيره اللي في مخه هو لقطه كي هكاك ما تعداش بالسهل، وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ انا احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها، وقتها حسيت باللي كونان هاو شنو ينجم يقول، باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك، يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت.
3: الممثل صالح جدي. نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
6: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج.
7: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles, votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
8: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
9: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة تعلن عن إقرار خطة عمل استراتيجية موجهة تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها، وذلك أثر اجتماع عقدته لجنة النقل البري بالجامعة مؤخرا لتدارس الوضع الراهن للقطاع والتحديات الميدانية التي تواجهه. وأكدت الجامعة على ضرورة الإسراع بتفعيل حزمة من الأسلحات والتسهيلات الإدارية لتمكين المهنيين من تحديث عرباتهم وحافلاتهم بما يتناسب مع المعايير الدولية للجودة ويرتقي بخدمات الاستقبال والتنقل داخل البلاد. نسبة تقدم عمليات وضع الحبوب الممتازة بولاية سليانة تبلغ ما يقرب عن 39%، بما يعادل 24,500 قنطار موزعة إلى 19,600 قنطار قمح صلبة و 4,200 قنطار قمح لين و 950 قنطارا من الشعير، وفق ما أفاد به رئيس مكتب زراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز لوكالة تونس افريقيا للأنباء. دوليا، مصدر في مستشفى الشفاء بقطاع غزة يفيد باستشهاد طفل إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. الحوثيون في اليمن يحذرون اليوم شركات الطيران والمسافرين والعاملين في المطارات من استخدام المطارات السعودية، وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. الجيش الأمريكي يعلن أنه عطل سفينة شحن تجارية في خليج عمان بعد أن تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يعلن استعداد بلاده لوقف استهداف مصاف النفط الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، في ظل انتقادات يوجهها إليه نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا أمس أوكرانيا إلى اختيار رئيس جديد بدلا من زيلنسكي، وانتقد بشدة الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية، وذلك بعد يوم من إعلانه عن اتفاق لتوريد الديزل مع روسيا، وهو ما أثر انتقادا حادا من زيلنسكي. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة وتكون محليا رعدية بعد الظهر. الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 25 و30 درجة، وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج ميدي ماج ويكند. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في ميدي ماغ ويكاند لولو درج على موجاتنا. مسيكم بالخير وبرضا تحيا لكم الناس الكل. حركة نهار حدة العباد اللي مازالت كي قامت نقول لكم يا سيدي تعديوا معنا صبحية حلوة. العباد اللي مصباح قايمة وتقضي وتحية كبيرة لنساء ورجال اللي موجودين في الكوجينة توا وكل فطور لبنين اللي تيب نهار الحد هوكا تقول انت الفطور يتيب سلة سلة وحنا نونسوكم زيدا كيف كيف بالموزيكا بالأخبار بالجو. زيدا عنا ضيف اليوم اكسبسيونيل على خاطره ضيف ان جون رياليزاتور يخدم في خدمة مزيانة برشا برشا واليوم ماذا بينا نسمعوهم الجيل هذايا ونسمعو زيدا كيف كيف الجيل الجديد من المخرجين طو بعد شوية نتعرفوا عليه. سينو هترحبوا بالكيب الكل ونعود نحييو صديقتنا ليندا. رحالي ترجع لكم ليندا إن شاء الله الجمعة الجاية. إن أحسن همالي في تعويض ليندا إن شاء الله ترجع للميسيون تاعها الجمعة الجاية ونتمنى لها دائما الخير والتوفيق والسلام. نرحب بالحاج في ستاندار. تحية كبيرة زيدا لصالح المليح معنا في الإخراج. تحية لخونا عبد الناصر في الإخراج الرقمي. أهلا وسهلا غسان كالعادة معنا في الإعداد وفي العمل الصحفي. تحية كبيرة ليك. التحليل والتعليق يكون مع الرقيقة والأنيقة واضح ولا عقلا معناه كيف نقول فيها وهن دائما أختنا عايدة عرب. أهلا وسهلا
1: دكتور. صباح الخير دكتور الشيخ.
0: بارك الله فيك.
1: كل نهار نزيد نتأكد اللي أنت دكتور وشيخ. والله دكتور وشيخ خوي. اللي قاموا توا يعملوا برانش ولا كيفاش
0: يقوموا يعملوا حتى 10 برانش
1: نسلموا على جماعة برانش الكل
0: وقاية برانش
1: جماعة برانش الكل نسلموا عليهم ولا قديش من تاتات سلموا عليها في الكوجينة أعطينا الليستة
0: يتوليك
1: تتحيات وتتسميهم
0: نعم الناس الكل الناس الكل تحية لهم الناس الكل نسأل الرجال
1: الرجال نسأل الرجال فما شجير يطيبوا بالقداء. تحية لعصام تاجري طيب في المدفونة.
0: أيوة.
1: أهلا بيك نصورة شخيلك. سلم على جاستون على صالح على الحاج في ستاندار على كل مستمعات والمستمعين. خليك تقدم ضيفنا تسلم عليه بعض
0: ضيفنا عزيز وغالي. تحية كبيرة ليه ومسيرة متميزة قلنا بالرغم من أنه صغير راه عمره أقل من 40 سنة جون مازال يعتبر بالستاندار داخل تحبوا عليه الكل. ايما تبارك الله مسيره جميله وجميله جدا ويجينا باش نحكيوا على اخر زيدا ايضا الانتاجات نتاعو. رحبوا به محمد خليل البحري. مرحبا اهلا وسهلا كيف الحال صافا الامور طيبه. انت مساس بالبرانش ده نهار لحد احنا طبعا عندنا بعد شويه برانش وكان حاجه حضرنا في الميزون بلاس
2: اللي راح حدا بحلى
1: عسلامة
2: خليل.
0: سيدي مرحبا بعد شوية باش نرجعوا نحكيوا معاك زادة كيف كيف على الجديد في السينما الفيلم زادة اليوم اللي قاعد يلاقي فيه نجاحات كبيرة. نرجعوا على غيبوبة هل فما جزء ثاني ولا لا الأعمال ونحكيوا شوية ندرتشوا اليوم في الساحة الفنية هذية ونأخذوا اليوم رأيك أنت اليوم كواحد من اللي جون اللي قاعدين ينشطوا قاعدين يخدموا كونتر فون اي ماري بالرغم من الظروف الصعيبة بالرغم منه ما عندناش برشا فلوس في تونس بالرغم من أنه ما زلت فما ماكينة تعطل الشباب اللي كيفك اللي يحب يطمح ويحب ينجح ويحب يشق ثنيته وحده من غير ما يكون مربوط بإكس ولا بإجريك. خذيت ثنية صعيبة محمد خليل البحري تنرجع نحكيه على هذا الكل وهذا مهم برشا نحكيه. احنا اليوم أمود شيل كما يقولوا فيهم لا عنا لابيسين ولا حتى شيء ولا مخيته ولكن الطقس هاكم ويلم ويك ستوديو يعمل كيف وإحنا إن شاء الله من توا حتى لساعتين نرافقوكم بعز الموسيقى. كما قلت لكم ما تنسيوش تنجموا تفعلوا معنا على نيورو واتساب نتاعنا 23 500 13000. سلام عليكم الناس الكل. رحبوا بكم على ابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام تلشارجيوها على اي او اس على اندرويد ورحبوا بكم زيدا كيف كيف على موقعنا موزايك اف ام .net. تحيه لكم هذه لو ماغ نتاعنا ليميسيون تاعنا ميدي ماغ ويكاند نهار الاحد 11 اكتوبر 2026. نبداو بواتيز لوف على موجات موزايك اف ام.

0: موزيك فان.
1: مرحبا بكم من جديد في ميدي ماج ويكاند. تاخذوا بعضنا ان شاء الله حتى لساعتين متاع القايلة. مرحبا بك عايدة من جديد, ورحبا بضيفنا المخرج محمد خليل بحدي. لاست شانس جديد هو لاست شي, حتى نحكيه أكثر بعد شوية عن الفيلم هذا اللي فيه وجوه ونجوم شباب زد كيف كيف, طرح آخر في السينما التونسية, طرح يجيب معناها برشا مشاهدات, يجيب العائلات تتفرج, يجيب الشباب ويحكي زيدا ويعكس أيضا واقع عن تونس. طبعا بعد شوية نحكيه أكثر عن الفيزيون زيدا وعلى هالنفس هذا جديد اللي قاعدة تاخذ فيها السينما التونسية. احنا كنت تذكر عايدة بعد في 2011 معناها بعد ما سمي بالثورة معناها عملوا هكا موفمون وكذا وقالوا أنا أنه السينما تخرج من المدينة. واضح ولا خرجت في المدينة, خرجنا من تقول أنت ماك التصوير النمطية متاع السينما, ومشينا اليوم نحو السينما أيضا فرشكة كيف كيف تشبه للتونسي. دونك طبعا شوية
2: فيها قرب,
1: فيها برشا بروكسيميتي. طبعا شوية نشوفوا الفلسفة وراء هذا ونحكيوا على الكاست ونعطيوا الفيلم زاد كيف كيف حقا, وخاطر ما ظهرتوش برشا في لي ميديا جي لامبريسيون اللي شوية شوية لي زاباريسيون هكا ولا
3: مش نحن قررنا, فمش كون قرر.
1: لا ما تخافش, احنا احنا اليوم بحذنا جوستومون باش تحكيوا اكثر. محمد خليل البحري عاود رحبوا بيك. نمشيو تو سويت خويا للاول روبريك نتاعنا كالعاده, ريكاب اكتو.
0: ريكاب اكتو,
1: نحكيه على المشاريع الكبرى ونحكيه المرة هذية على المتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة, وهذية اللي صار في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري. ذكركم بأنه العديد من المشاريع, من أبرزها 6 مشاريع كبرى: بإعادة بناء ملعب الأولمبي بالمنزة, توسعة محطة توليد الكهربائي برج العامري, حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية, إعادة تأهيل المستشفى الجهوي بعلي بن خليفة في صفاقس, توسعة مطار تونس قرطاج الدولي, وإلى جانب مشروع المياه ميناء المياه العميقة بوغولو بروفوند متاع النفيذة, المشروع القديم الجديد. نذكر عايدة بأنه المشاريع هذه مازلنا نراوح مكانها من عام 2011. أنا باش نسألك نمشي بيك إلا موضوع بناء معناها ملعب الأولمبي بالمنزه. شفنا برشا ردود فعل متباينة, برشا ناس يقول لك علاش نعاودوا فيه, علاش ما بنيناش ملعب واحد داخل وهذاك استغليناه كفون في واحدة فونسي اليوم ومشيت بنينا فيه بلسات ولا عملناه دي كومباوند إلى ما آخر ذلك, وعملنا ملعب آخر بعيد أكسيسيبل بلو مودرن إلى ما آخر ذلك. أنت مع استصلاح ساعة هالملعب ولا ضد؟
2: لا انا مانيش مع فكره نرجع لك من بعد على لوردر دو جور ككل, اللي انا مش موافقه حتى نتاع التسميه نتاعها اللي صارت داخل رئاسه الحكومه. لك خلينا نجاوبك على سؤالك. انا مع انه يقعد ملعب المنزه لانه عنده دلاله تاريخيه. ملعب المنزه تبني سنه 1967 بمناسبه الالعاب المتوسطيه اللي صارت في تونس, و سي ان جويو, سي ان فيريتابل جويو, وعنده الرمزية التاريخية وقعد معناها شهد أحداث رياضية وتظاهرات رياضية اللي تعتبر تاريخية بالنسبة لكل رياضي تونسي ومواطن تونسي. دونك أنا مش معاه أنه يولي بلاصات ولا يتنقل, خطر أما ما فهمتش علاش يحبوا يعودوه كما هو. ما فهميش معناها حتى الداعي باش يكون كما هو. هو شنو اللي صار؟ صار انه الملعب هذايا ما صارش ترميمه بالكل, جاو في وقت من الاوقات في سنه 2022 قالوا هاي سيدي باش نعملوا باش نرموه. كي جاو يشوفوا باش يعملوا فعلا الترميم هذايا لقاو اللي فنيا وتقنيا فما برشا اخلالات اللي لا تسمح بالترميم, فقط اللي كان باش ترمم على على خاطر خايخ. ريتا كل احسن نحن نحكيه على الترميم وقت اللي يبدا البيريوديسيتي نتاعو معقوله, معناها انت تعمل سنه 1967 يلزمك ترمو بصفه دوريه معناها
3: خمسة سنين.
2: كل خمسة سنين هذيك تعملت, فما شرق غادي, فما فيستير سافابا, فما درشون, تقعد ديما ترمم مش تخليه 50 سنه وبعد تقول تو باش نرمم. سيي القاومه فيه ما يترمم, دونك قالوا من 2022 قالوا راهو غير قابل للترميم يلزم إعادة بنائه. هاوكا 2028 تخذيل قرار 22 تخذيل القرار هذا
1: 2026
2: تخذيل القرار اللي باش يعاود يتبني و اكتوبر 2026 معناها تو تخذيل القرار اللي باش تعطى لها الشركة الصينية اللي هي باش تعيد البناء والقرار اتخذ انه باش يكون بنفس الشكل هذاك. تو نجيو لي le cœur du sujet صلب الموضوع وقلب الموضوع نتاع متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة الصحة بنية التحتية والنقل والرياضة. أنا جوغي ما يقولوا متابعة أسباب تأخر عدد من المشاريع العمومية خاطر هذا الأصل تاع المشكل لأنه يعني كلهم هذا موجودين منذ سنوات. ناحية حكينا على التيران متاع الفوت أي سيدي موضوع توسيع مطار تونس قرطاج وإلا استبداله بمطار جديد في منطقة تونس الكبرى بدأ الحديث الرسمي عليه من 2014 وتجدد في 2017 عبر مجالس وزارية ودراسات رسمية حدد إمكانية إنشاء مطار جديد وإلا توسيع الموجود. وين الدراسات هذيك؟ وعلاش في تونس ما فماش استمرارية في إنجاز المشاريع بمجرد تغيير الحكومات في حين المشاريع في الأنظمة المفروض مرتبطة بمؤسسات الدولة مش بالأشخاص والمسؤولين وهذا اللي يضمن إنجاز المشاريع وتدفق العمل بغض النظر عن الحزب ولا مسؤول الحاكم. المشاريع الاستراتيجية الكبرى هنا نحكيه على مشاريع وطنية يعني مشاريع استراتيجية كبيرة كما البنية التحتية محطات الطاقة الصحة والنقل والرياضة تحكمها عقود دولية ومحلية صارمة وتعتمد على تمويلات طويلة في أجال متاحة إنها تقف لسنوات ديجا تكلف الدولة معناها خسائر كمالية كبيرة وكبيرة جدا. وهنا السؤال اللي ديما نطرحه فيه ونعود نطرحوه علاش احنا المشاريع مرتبطة بحكومات بوزراء على رأس حكومات. المشاريع هي مشاريع الدولة وتخص تحسين حياة المواطنين وتسهيل معناها تقريب منهم الخدمات اللي تأديها الدولة للمواطنين في مجالات معينة مجال الرياضة مجال النقل مجال هذم الكل معناها تدخل في مهام الدولة في صلب مهام الدولة معناها كلك سوا الوزير اللي موجود تعمل الدراسة في 2017 علاش أنا نعاود دراسة أخرى في 2026
1: ثم منطق تواصل الدولة ما
2: هوش موجود منطق
1: مش موجود مش موجود
2: منطق
1: مش موجود.
2: استمرارية الدولة وتواصلها واستمرارية خاصة مشاريع مؤسسات الدولة جي لامبريسيون اللي موجود مش موجود جملة في تونس. فما مشروع متاع المدينة الأولمبية في صفاقس من بعد الاستقلال إلى يومنا هذا ما فما حتى شيء ما فما حتى إنجاز. دونك اليوم نحكيو على تقدم إنجاز عدد من المشاريع نورمالمون اليوم نحكيو على السيد دي ليه متاع باش تتسلم المشاريع هذية اللي هي ليها سنوات.
1: الموضوع القديم الجديد متاع ميناء النفيذة معناها المياه العميقة معناها لوبور معناها اونو بروفوند مشاكل بالجملة مشاكل بالجملة في هذا الكل برشا ناس يقول لك انه هالمشاريع هذية ما سميت بالكبرى معناها من الفان دو غين دو بن علي حتى لليوم ما زلنا ما عملنا حتى شيء والمفروض بانه نكونوا قدمنا سنوات وسنوات نعديو برشا وقت في تقعيد العود كيف ما يتقال وللاخر مثلا مطار تونس قرطاج
2: مسلسل ولا
1: اليوم جو مش مسلسل طويله الدعوه ومساطت معناها مساطت لين بالحق مساطت على الاخر معناها مطار في وسط البلاد ماهوش معقول راهو هذه دو جامي فيو في العالم الكل ودو طالبوا بها وعطاوها باغ ا بلس بي تصوير البلاد اللي تعطيها انت ديجا ماهيش حلوه قالوا نبدلوه نشوفوا نلقاو مشاكل اخرى. احنا عملنا ان ايروبور جويو اللي هو في النفيذة مزيان برشا راهو ما نعرفش كان سافرتوا منه ولا لا راهو حاجة توري لك تصويرة البلاد المزيانة. وهذا الكل يهزنا للحديث أنه اليوم لازم ترجع المشاريع الكبرى.
2: أنا نحب نسأل سؤال لرئاسة الحكومة حسن أكاهو. احنا نحكيه اليوم على إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة اللي هم كلهم مشاريع كبار وتكلفة مالية متاحهم كبيرة برشا خطر لكلهم ما همش في ترميم في إعادة براتيكما أنك باش تعاود من نول وجديد في إعادة بناء عنا الميزانية بوغسا؟
1: ما عنيش الميزانية.
2: عنا الميزانية بوغسا؟
1: ما عنيش.
2: إيش تحلوا 20,000 واجهة مع بعضها؟ معناها كان عنا الوقت الكافي باش نحلوا بالباب بالباب. سيدي يجا احنا إمكانياتنا الاقتصادية وظروفنا الاقتصادية
1: متوسطة
2: دوبوي دي زاني متوسطة باش نقولوش أكثر من هذاك. بريسك احنا في أزمة اقتصادية. إي أنا كي نحل على روحي 3,000 باب كيفاش بنجم نسكرهم؟ على الأقل إيجا نسكروا بالبيب بالبيب ونوصلوا هكاكا
1: بيانو بيانو
2: اي سورتو اون اكتيف لي بارت لي بي بي بي
1: الشراكات
2: الشراكات بين العمومي والخاص اليوم مطلوب جدا كان تحب تحل برشا وجهات في نفس الوقت
1: برشا ناس يقول لك اليوم انه حتى الدوله ماهيش متلفته لقطاع الثقافه برشا ولهنا نحكيه على المفروض انه كان فما مشروع مشاريع الكبرى تهم الثقافة محمد خليل البحري هكا واللي اليوم انت معناها كمخرج كأسي انسان تخدم في السينما وتعرف قديش كانت تونس وجهة لكبار المخرجين في يجوا يصوروا افلام وافلام تشكيت بالجملة اليوم يقول لك خسارة ما عادش عنا كتونس لم تعد تستقطب الافلام الاجنبية والمسلسلات الاجنبية للتصوير فيها توجعك انت اليوم
3: وي اما فما خبر اخر يفرح اون كونتر بارتي اللي التكنيسيان توانسا
1: ما شاء الله عليه
3: سون بارتو معناها انت كي تشوف تلقى بار اكزومبل فما بلوكاج صحيح في تونس قاعدين نصوروا في مسلسل ولا فيلم كل ما نعرفش عامين ولا معناها
1: كل مده
3: معناها البريود الاخرانيه تنجم حتى تسميهم قبل ما كنتش نجم تسمي ما
1: انت عارف
3: او ما تقعد تصور معناها كرو ما تعرفش على اليمين قاعد يصور توا البريود الاخرانيه ولاو على كابتن وكعبه مي الاخبار اللي فرح انه لي تكنيسيان توانسه موجودين بارتو معناها تمشي للسعوديه تمشي للمروك
1: تبارك الله عليهم يساووا رجال
3: اي اي بالحق معناها
1: لي كاميرامين والواحد
3: حتى ممثلين زادة معناها قاعدين يخرجوا يحركوا لبرا مي لهنا فما استراتيجية كاملة متاع دولة تمام انت بار اكزومبل نعطيك حاجة انا تونسي باش تصور في تونس راهو فما تسهيلات وفما حاجات بار اكزومبل انت تحب انا تعديت نعطيك انكدوت انا تعديت بمستشفى الرازي حبيت نصور في مستشفى الرازي قريب نولي باسيون غادي قريب نولي مقيم
1: ايه.
3: بالحق معنا قريب نولي نسكن انا سكنت مشيت وجيت وتعذبت
1: تلمو تعذبت
3: فما بالك انا مرة مشيت بتفادليك في المروك قاعد في المروك حبيت نسأل كيفاش نجم نصور في المروك الدولة توفر لك الترانسبورت نحاليك لي تي في الرخص
1: تسهيلات
3: بفاسون
1: يجيك لوتيل
3: يجيك باش تصور غادي
1: يجيك لوتيل
3: معناها هذايا كي تشوف المعادلة هذه تفهم نحن علاش ولينا هك
2: وشوف انت خليل لي غروند برودكسيون الامريكان اللي توا كلها في بالك حتى من الاخراني لوديسي بارتي منه تسجلت بارتي كبيرة في المروك معناها لي غروند برودكسيون واللي تمشي
1: انا وسط الجمعة هذايا لقيت سي عبد العزيز بن ملوك نحييه معناها من رجالات السينما والمخرج صديقنا محمد سي محمد دمق قعدنا نحكيه في الموضوع هذا قالوا لي حسن سي دوماج سي بيان دوماج انه اليوم هل ما عادش عندنا هالسينرجي بلاد جاوها كبار معناها المخرجين اليوم للاسف شديد انه ماناش قاعدين نسهلوا الى فالو انه اليوم نعاود نشوفوا كيف نمكنوا الناس هذوما من تجهيزات راهو مثلا بلدان كيف ما سوريا ولبنان وغيره والاردن حتى راو يوصلوا يجندوا لك معناها حتى ناس من الدولة باش تعاونك انت في اللي تغناج باش تأمن لك باش الى ما اخر ذلك وهذا الكل راو يدخل في برشا فلوس راو
3: يخدم كل شيء يخدم السكتور الكل يخدم لك الحماس يخدم لك التكنيسيان يعني يخدم لك التكسيستي معناها راو بالحق راو الدورة كاملة تخدم معناها حتى قطاع السياحة حتى نتفكروا ناخذوا على وجه المثال مسلسل معاوية اللي تصور في تونس راو حمامات كاملة استنفعت منه معناها
1: اكزاكتومون

0: يمثلوا فيها أكثر من 220 موسيقي من 20 دولة. استقبلت مختلف فضاءات المدينة الثقافة نحو 20,000 زائر على امتداد أسبوع، 26 عرض موسيقي، وقلكم 9 حفلات من بينها معناها زوز عروض للفرقة الأردنية جدل اللي كانت نجمة الدورة هذية بامتياز، عديد من الورشات. اليوم عايدة أي فاعلية لأيام قرطاج الموسيقية؟ معناها برشا الناس يقول لك به اوكي هاي لما ها وجبنا هاي زازا ومشيت على روحها
1: لما وشي ما فهم
0: لما فهم وشي ما فهم حد شيء.
1: هو في الدورة هذية فما حاجات جديدة نضافت وتنجم تعتبر اللي هي ما هيش خايبة نقوله في الدورة حتيش هذي، كيما تعزيز اللامركزية الثقافية، استحداث قسم أيام قرطاج الموسيقية في الجهات، فما زيد جانب إنساني تعمل اللي هو إقامة فنية داخل السجون، فما تنوع الدولي اللي فما أكثر من 20,000 زائر جاي في تونس بالمناسبة هذية. دونك
0: نجموش من برا
1: من تونس ومن من الجهات والكل. دونك في الناحية هذية ممكن فما تطور. توا البيوريست والمتابعين للشأن الثقافي في تونس يراو اللي المهرجان ولا يهتم أكثر بالمظهر على حساب الروح والابتكار والألحان اللي فيها بصمة فنية تقعد بعد ما توفى العروض، يعني ما فماش أثر فعلي وعلى المدى الطويل لبرشة تجارب موسيقية اللي هي مدعومة. إن ندعم نعطي الفلوس ليش نعطي فلوس الحاجة، معناها في البرنسيب إذا نحكيه على البرنسيب منطقيا ندعم عمل
2: تجاري
1: اللي غدوة
0: يولي تجاري يجيب فلوس،
1: غدوة باش يجيب فلوس، غدوة باش يعمل بصمة يقعد بصمته الفنية. اليوم حسب البيوريست يقول لك ما فهميش أيام قرطاج الموسيقية مش قاعدة تحقق في هذا، معناها ناس تجي
0: حتى ينابيرسو معناها انا نحس
1: يعمل لو سبيكتاكل ويتعدى ويمشي على روحه.
0: معناها هذه ايام قرطاج الموسيقي احنا تو كثروا من ايام ايام ايام ايام وفي الاخر حل الصوره تلقى خيط. انا اخويا عمل لي مره ايام، عمل لي كي تعمل لي مهرجان سينما عشوية صحيح، عمل لي نهايرين ثلاث ايام بالحق مهرجان شويه عندك شويه فلوس اذا نعملوا حاجه اللي الاثر نتاعها يقعد مليح. معناها انت وقت اللي تكون عندك بودجي مش كبير، احنا اقل 1% راه ميزانية الثقافة راهو مادام معنا ميزانية الدولة نصرفوا فيه 1% هات نقولوا هاي نجمله ردوه واحد مخاطر وقتها كعمل في وقت بن علي وليت 1% وزارة الثقافة وليت الدنيا تقول وفيت الحياة ألوخ كو الثقافة يتعدى منها كل شيء. انت اليوم لو كان تدعم الثقافة والفنون معناها تدعم المسرح والسينما والموسيقى الحقيقية وغيره تشوف كيفاش انه والفنون الاخرى من فن العرائس والفن التشكيلي كل واحد والبيجي اللي يستحق. تشوف اليوم الصغيرات كيفاش انه ما عادش يقعدوا في الشارع، ما عادش يمشيوا ينحرفوا، فما معناها اطر التنظم اكثر واكثر. انا بالنسبه لي انا هذه ايام قرطاج انا عندي مشكله كبيره مع الاسماء.
1: عندي
0: مشكله مع كل ما يحمل اسم تونس او قرطاج. ايام قرطاج الموسيقيه خويا اسمعني مو سود وجهك ولي فحام، سامحني معناها سامحوني في العباره لي ان بو فورت، اما ايام قرطاج الموسيقيه اسمه بلا رسم، معناها بشهاده الموسيقيين الكل. اعطيني ليدونتيتي نتاعها شنو
1: ما تطورش سوفيزامون باش يخلق من انتاج موسيقي.
0: كيف ما مهرجان الاغنيه التونسيه قعدنا اجا نقول لك حاجه، قعدنا في عام 80 وعام 90 ومازلنا نشوفوا واللجنه فيها ديما تكامبين وفلان على فلان وشكون غنى خير وشكون نحكم. معناها قبل بالحق راه كانت قبل فما لو كونتكست هذاك، قبل باش تعمل فيلم يلزمك عام وعامين تحضر فيه الفيلم هكا ولا وثلاث سنين ساعات. اليوم لا تطورت التقنيه خدمتنا الى ما اخر ذلك، دونك ولينا على الاقل نقصوا في اللي ديلي. نفس الحكايه بالنسبه للموسيقى اليوم كيف
1: هو شنو المفروض يكون دوره؟ المفروض يكون دوره منصه اقليميه دوليه لصناعه منتجات موسيقيه، معناها باش تخرج على
0: انا بالنسبه لي
1: مفروضه
0: شوف
1: هل يلعب في دوره
0: فاقد الشيء لا يعطي. انت الساعه
1: يلعب في الدوره
0: اسمعني انت وليد انت ساعه موسيقيين نتاعك فنانين نتاعك متززين مش متززين واضح ولا دونك شاريتي بيان اوردوني كومونس بار سوام. انا من الناس اللي يعتقدوا في هذا، معناها اليوم هل سمي ايام قرطاج الموسيقيه ولا ايام قرطاج للبسيسه بالنسبه لي انا ساغو فيانتو ميم ما عندها حد شيء. احنا شفنا حتى ايام قرطاج السينمائيه في وقت معين

0: Elle a perdu son jus ولينا ما عادش عندنا لو سينما دو سود وما عادش عندنا كذا. كنت نجم نعمل ايام مثلا الفيلم التونسي, ايام الاغنيه التونسيه بالحق اغنيه تونسيه, ونجيب الشباب اللي ما عندهمش نكستي نمشي ل 24
1: نعمل مقاييس.
0: نعمل مقاييس.
1: مقاييس. انا نحب نفهم احسن مقاييس الدعم كيفاش تتعطى.
0: انا
1: مقاييس الدعم لازم تتوضح اكثر.
2: حتى
0: خذيت دعم في لاسيح
2: اللي عمري طلبت لخطبونا لعطيناه عمري ما تلقيت ببدأ.
0: شكرا سيبيش.
2: فهمت لي هي ليه تطويل المشي ما نحبوش.
0: اي.
2: امشي وجه نقرأ لك سيناريو ونقول لك الحق. مانيش كل يوم صح ولا غلطين. هم على رواحهم. انا اثنية دي كمان تخليش. خاطر انا.
0: ما تخلش تحت سقفها.
2: لا.
0: اليوم الجينيراسيون جديدة ما تقول لك يا خويا نخدم باللي مويان دو بو خير مني نقعد نستنى.
2: راهو دعم تاخذه معايا تطلبه انت نزلت تمشي على ساقيك نجم تاخذه انت بالحكيز.
0: بالحكيز.
2: والله
0: والله سي لا فراس دو جور. سي لا فراس دو جور.
1: بيان دي
0: والله تخي بيان دي. يلا هات نمشيو تو سويت لخبرنا العالمي. دونالد ترامب عدم منح جائزة نوبل للسلام, قرار مشين وصمة عار على النرويج. وهذايا اللي قاله دونالد ترامب في ساركوزا في ولاية نيويورك في نيويورك ستيت في الأيامات الأخرانية. وطبعناها أنكور اون فوا ترامب يقول لك أنا لن أغادر البيت الأبيض حتى نتحصل على جائزة نوبل للسلام. أوبسيسيون أوبسيسيون عن ترامب. أوبسيسيون
1: مش أوبسيسيون. هو راهو هو مرض معناها. هو توا إلي أو بلو با في اللي سونداج. ترامب اليوم ما عمره ما وصلت الكود دو بوبولاريتي نتاعو شعبيته عمرها ما وصلت متدنية للدرجة هذية. معناها أقل من ما بين 32 و33 و34% اللي هي جامي ما وصلت. وحتى أوبخي دي ريبوبليكان طاحت الكوتا نتاعو. بيان سور عندك 5 شهور من الحرب على إيران اللي هي ما جابت حتى شيء معناها خرج بها تفارغة والأخرى ما فيها حد شيء. عندك أيضا توش مازال على نوفمبر الانتخابات متاع نصف العهدة, وهو عامل كود دو بوبولاريتي متاعه شعبيته قاعدة تيح. دونك هو في باله بالخطابات متاعه هذه وبنوعية نوعية الخطابات الاستفزازية في باله ينجم يطلع شوية في الكود دو بوبولاريتي متاعه. سوني بالوكا بالعكس. معناها يمكن العار يكون كان ترامب ياخذ البري نوبل هذية متاع لابي, لأنه إنسان معناها وبشهادة مجتمعات العالم حتى كان الساسة بصفة رسمية وفما العديد من الساسة اللي قالوها, لكن المجتمع الدولي الأوبينيون بيبليك انترناسيونال الكل عارفة اليوم اللي ترامب هو وراء حرب الإبادة في غزة, هو وراء الديكلونشمون متاع الحرب هذية الإيرانية اللي لا جدوى منها واللي طيحت القدرة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية بصفة كبيرة وقلبت عليه الرأي العام الأمريكي والرأي العام الدولي زادة, لأنه معناها مضيق أرمز جعل العديد من دول العالم تشكي من تنقل أو انتقال لفلويديتي متاع انتقال البضائع في جميع أنحاء العالم اليوم لترانسبورتور في جميع المجالات. المسألة هذه ضرتهم وضرة العديد من الدول. دونك المخرج اللي يحب يلقاه ولا من جمش يقعد بسيف في الولايات المتحدة الأمريكية. سيتان ديسكور ظهر لي سيلي دون لوديني. لو بيرسوناج نفسه هو عنده حالة مرضية حكينا عليها حسن في عديد المناسبات أوبريستية اللي هي معناها كالجنون العظمة. جنون العظمة هذه قاعدة تنقلب عليه في الوقت الحالي, وهو معناها كيفاش يقولوها لوديني في بالعربية يعني في النكران في عملية نكران تام لكل معناها اللي قاعد صاير له وظهر لي باش يخرج من الباب الصغير جدا.
0: هذه تساؤلات عادية
1: حسب الليسونداج حسب الدراسات والليسونداج اللي موجودي صبر الأراء اللي موجودة توا على جميع المنصات تعطيه اللي هو
0: محمد خليل البحري. اليوم دونالد ترامب يصلح شخصية في السينما ها؟
2: أي.
0: على الاخر
2: تجبد منه على الاخر
0: على الاخر
2: تقول حتى فيزيك ما تجبد منه حتى في الاتيتود نتاعو تجبد منه في
0: تيبونس كي يخرج ترامب شعلوا عليه برشا فيلم
2: بالطبع.
1: تحية صديقنا عصام العياري اللي عمل ترامب
0: المسرح
2: لا تنجم تخرج معنا بشو خرجوا عليه برشا فيلم وتنجم توظف وين تحب انت، تنجم توظفه معنا
0: كبيرسوناج،
2: اي كبيرسوناج توظف وين،
1: كوميدي درامي،
2: كوميدي يعني قلت لك مره ديما
1: لا هو بعد ساعات تولي دراماتيك،
0: دراماتيك
1: تلمون كوميدي لي دراماتيك
0: لي دراماتيك هذا هو. خلينا رايكم كي عاد كومونتير على الباج نتاعنا موزايك فيلم كنت فيري كاب اكتو.
3: ريكاب اكتو.

0: نرحب بكم الناس كل وين ما كنتوا باش نمشيو بعد شويه في بالك مقبل هذه نبسوا في بالك هيك لانسيو روبيك تفرجوا فيها على الباج نتاعنا موزايك اف ام. في بالك اليوم باش نحكيوا على الاصوات اللي تسمع فيها في الافلام مش ديما حقيقه. اعطينا جنجل خويا
1: في بالك
0: شنو رايك انت سورتو في الروبريك هذيا محمد خليل البحري واحنا نحكيوا على لاست شانس جديدك الفيلم هذيا قداش عنده الفيلم هذيا تيب في مخك محمد خليل قبل ما شفناه على الشاشه الكبيره
2: نهار 500 حتى والستيل على الورق
0: 500 2026 اه اوكي
2: خمسة جوا باتي تصور
0: اوكي اون انتون ريكورد معناه ايه كو اكريتور عاد هكا
2: كو اكريتور انا وسيم بكوش
0: وانت وسيم فما سينرجي ما بيناتكم
2: سينرجي من قبل معناه اصحاب من قبل مي الفكره كانت موجوده الفكره كانت موجوده مي هاني قلت لك تحط
0: 40 يوم
2: عندنا فيلم
0: 40 يوم تكتب الفيلم نتصور خدمه وريكريتور ونبدلوا هذه الكتابه ادو لهنا خليل مرهقه والا لا مثريه
2: سا ديبون انت وشكون باش يكتب معك سا ديبون انا شفت انا كي نشوف نحكي مع بار اكزومبل على وسيم وسيم ايكول اخرى انا بار اكزومبل في ستركتور معناها نعرف نبني ستركتور نتاعي في الضمار يقولوا لي معناها اللي كتبتي ضامر على الاخر السيناريست تاع الضمار يقولوا لي كتبتي ضامر على الاخر دونك اش عملنا انا كتبت وقلت لوسيم شد معناها اناليزي اللي كتبته انا انا عطيني رايك في اللي كتبته انا
0: جميل
2: من الاول خاطر بدايه الحكايه لو بوان دو ديبار اجا
0: سكوليت عندك
2: اجا عاوني كي قرا وشاف قال لي نحب نبدل هذه ونبدل هذه وين مالي وما علي وين نبدا وين نوقف قلت له ابدا وين تحب وقف وين تحب عطيني اون بروبوزيسيون في اللي كتبته انا قرد منه اون بارتي معناها قعدنا هكاك فاي فيان وشنو لقينا الحل اخر حل شنو نقعدوا في القهوه نخرفوا لبعضنا الحكايه كان هذا يعمل هكا كان هذا يعمل هكا كان هذا يعمل هكا يروح هو يكتبها
0: اوكي
2: ويبعثها لي نقراها ونعاود انا ندخلها في ستركتور لاني لقينا الحل هذاك اللي في الاخر بكل خرج لاسيح مع العلم انه لي زاكتور زاد زادوا من النفس نتاعهم كل ممثل زاد معناها
3: توش نتاعو زاد
2: لا مش امبرو في البروف انا ما
0: نتوما
2: نحبش برشا
0: جوستومون انت مش من ليكول نتاع انه في الـ في الـ في, الـ في البلاتو ما يجتهدش برشا الممثل معناها اليوم فما افلام في مسلسلات كريمه وراوه مبنيه على الامبرو وراوه ساعات معناها من غير لا نقول يقول لك انه ساعات نلقى روحي واحد فممثل يبدا يحكي لك يقول لك عارف انه سين محمد خليل اليوم جاي ضيف في معناه في معناه بحضرنا هنا في ميدي ماج باش يلقى عايده ويلقى غسان ويلقى صالح اما ما يعرفش باش يقول دونك كلي ماركه خزر العايده
3: وكهرف
0: هذه تصرف فري ستايل
3: تصرف
0: نشوفوا راه هذا اذا نقول لك حاجه يمكن يفو اتر معناها ان بروفيسيونيل باش تفهم ما حتى المواطن العادي البسيط يحس انه ما فماش مش الكل ستاندارديزي مانيش اون نو بارل با معناها سور لا ميم لونغور دونت هذه المشكله كلي تحس فما حكايه اما شنو فما حاجه اللي ما
2: باش شوف انا ديما نقول هذه حتى لي ستوديون اللي نقريهم حتى في ساعات يجيني شكون يسالني معناها نقول له الباز نتاعك في التصوير سي البروف راهو لا بريباراسيون لا بريباراسيون تنجم تقيس وشوف فما عندهم لازم يكون عندك باش تكون رياليزاتور تقول اي ولا تعرف وقتاش تقبل وقتاش ما تقبلش
0: انت تقول اي اكثر ولا لا اكثر
2: الحقيقه انا ناخذ بالخاطر ما نقول لا خليك تعمل اللي تحب معناها ما خليك كي خاطر كي نبدا عندي فيزيون عندي فيزيون نخاف خاطر قبل جربت وغلطت معناها كي تبدا عندي فيزيون لا نلعب بك انت اون طونك اكتور بالايماج نتاعك لا نلعب بروحي انا عندي لو ستريكت مينيموم ناخذ اللي حاجتي بيه ساعات اسيرتان نيفو ناخذ اللي حاجتي بيه
0: اوكي
2: بعد نكمل ناخذ اللي حاجتك بيه معناها اللي تنجم تعطيه انت
0: لي زيكزيجونس نتاعك وين تمشي اكثر محمد خليل البحري في الفيلينغ في لو جو في لو جو
2: لو جو جو دو ريغار انا اكثر حاجه يهمني حتى لي زاكتور نقول له اعطيني عينيك الكلام تحب تقوله غلط تحب ما تتليميتيش بالتكست ما تتليميتيش بالتكست ما يهمنيش اعطيني لو كونتكست اعطيني لاتيتيود البوستور نتاعك وقفتك الفيلينغ احساسك نبرتك اي سورتو عينيك
0: تخدم برشا بلا كوم نون فيربال هذاك اللي بيه الفايده
2: اهم شيء
0: اهم حاجه
2: تعرف انا حتى وقت اللي قرينا سي ترجمان يذكره بالخير يقولنا كي تحط ميوت لازمني نفهم فيلم بولوني فيلم يوغزلافي فيلم
3: بودي لانجويج
0: بودي لانجويج
3: مهم جدا
2: نفهم شنو يحب دونك انا خديت
0: كبتيت
2: كبتيتها والحق نتاع ربي والاستيوس ماشية معايا على الاخر
0: معناها ليس سي سي ان مود دو ترافاي معناها كل واحد كيفاش سي اون فيزيون parmi les visions انت تعمل برشا على لي زيفي سونور ولا لي
2: مونتور يحب لي زيفي سونور وانا بدا يقنع فيا بها ما مش برشا
0: باه مش برشا باه احنا اليوم باش نحكيو فيه الموضوع هذا يقول لك في عالم السينما مش كل صوت تسمعه هو صوت حقيقي يتسجل وقت التصوير برشا مشاهد سينمائيه ثم مختصين في صناعه المؤثرات الصوتيه اللي يخدموا في الخدمه هذيا مهمتهم هي اعاده انتاج الاصوات داخل استديوهات مختصه بالتزامن مع حركه الممثلين والصوره المعروضه على الشاشه ولهنا عايده رايسيني في الكبيره باش نبداو واضحين يقول قايل كيفاش يصنعوا معناها اصوات الافلام لهنا لي زيفي سبيسيو كيف كيف الادوات انه ساعات ما نجموش نصوروهم بالضبط كيف ما انساني طيب باغ اكزومبل هذيك احنا عندنا انتريسيون لازمك تقولش عليها ولا بونيه
3: ولا واحد ياكل بونيه والعظام باش يتكسر
0: ولا واحد ياكل سرحوني معناها واحد ياخذ كف معناها اللي يقول لك بالرسمي تسمع الكلاك هذيك اللي جينيرال كانوا قبل في الأولد سكول كان بالحق الكف ساعات قاهر ممثلة وجهة
3: مفتوخ
0: يقعد ثلاثة أربعة أيام قصر قصر موتاج
2: قبل كان في سيرتو ليكول ايجيبسيان كانت تضحكني مع سعيد صالح وعاد الإمام كي
3: تظهر على الأخر
2: تسمع كتش تش
3: وحس البوني زي كيفاش يعطيوها مش نورمال
0: حس البوني علاش يرضفوا الأصوات بعد التصويت بعد التصوير يقول لك إنه لهنا ساعات معناها المشكلة تكون في التقني الصوت والمهندس الصوت كيس ليح دونك لهنا يقول لك انه فما ساعات البارازيت اللي تصير وساعات يقول لك انه نكثر ونعاودوا هاك معناها لي زيفي سبيسيو من اجل انه معناها نضيفوا اكثر تشويق
2: خاف اسالك
0: اعطينا فسرنا اخويا بدي بحذر المخرج اليوم اخويا جنى فابريجيزي برا بركي
2: فما ظروف ساعات ظروف في البلاتو تخليك ما تنجمش تصور طب بار اكزومبل احنا جايين ماخذين بلاصه باش نصوروا فيها وقررنا ان باش نصوروا بار اكزومبل تحت موزايك ولا فما نهارتها فما جروب يخدم ولا فما كراهب متعدين ولا حكي دونك ما نجموش باش نعاودوا الكود برودكسيون ما يسمحلناش ان نعملوا ريشوت نرجعوا مره اخرى ونعاودوا نبلوكي ونعاود دونك شنو نعملوا نصوروا ومن بعد نعاودوا بوست سانكرو ناخذوا الكلام يتعاود
0: يتعاود اي
2: نفسه
0: اوكي
2: التليفون تهز هكا تعاود تاخذهم دي سونسور معناها هذوك موحدهم
0: اوكي
2: وتحطهم هذه الحاله الاولانيه الحاله الثانيه براتيكمون ولينا نخدموا صون توا تقنيه الصوت راهي ولات حاجه اخرى الباب كي تحل من اليمين راك تسمع من الباب اليمين فما دولبي فما 5.1 فما 7.1 معناها فما برشا حاجات دونك شو ولاو يعملوا ياخذوا الصوت هذاك باش يحطوا تسمعوا انت بار اكزومبل باب تحل وراك باش تنجم انت تحطوا في البيست اللي تتعدى من الباب وراك باش تسمعها باش تحس سراوند باش تحس الدنيا معناها تحس الصوت يدور بيك دونك هذا هو سينو فما حاجات كيما قلت انت فما حاجات صعاب باش تعملهم معناها باش تكسر عظم ولا باش تعطي بونيه ولا باش دونك هذوك بور اكسونتوي باش تكروزي في اللاكت نتاعك معناها جوست باش تزيد تسطر تحت وكا هذا هو الاستغلالات اللي نعرفهم انا
0: هذوما الاستغلالات لا باهي برشا ولا او كونتخيغ دونك الانسان ديما يحاول انه يتعلم بالعكس عادي خاطر ساعات هذوما لي زيفي سبيسيو يزيدوا في السونساسيون
3: ساوند افكت والفولي اللي تسميه في السينما
2: فما حتى لي درون اللي من اللوطه اللي نحن ساعات ما نحسوش بهم راه فما دي باس فريكونس من اللوطه ودوم تعادين راهم يوتروك يرتحوك يقلقوك يخليوك تبني للمشهد اللي بعده فما دينوت زادة أنا كريمو أنا يحضروك للسين اللي بعدها ولا يعطيوك إحساس متاع السين هذيك كنت نحي لها صوت أنا شو نقول كنت نحي الموزيكا كنت نحي لزيفي سونور ولا صوت من سيكونس راهي تشيح
3: راهي
2: بالحق ما عادش فيها روح معنا الموسيقى راهي حاجة بالنسبة لي أنا نخدم ياسر على الموسيقى وتحية لحمزة بوشنيق خدم معايا في لاسشية الروح اللي أعطاها موسيقى حمزة
0: سبقت السؤال اليوم حمزة بوشنيق معناها حمزة اللي عنده ثنية وحده أنا أخوي حمزة في الدنيا دونك ديما رأي فيه مش محايد برش
2: مجروح. إما
0: ليه مش مجروحة ما عنده معناها حمزة من الناس اللي موسيقته ياسر تمثلني معنا برشا بوكو دو ريفيرونس اون كومون بعد ادوات ياكوش من الشرق ومن المغرب فوالا من الشرق ومن الغرب صحيت اي بي فما كانه يكتب للتصويره
2: حمزه بالنسبه لي انا حمزه من تقلقوا هو حتى هو يعرف نحكي له شنحب ما نعطيش ريفيرونس
0: اي يترجم
2: حمزه راني ما نعطيهش ريفيرونس معناها نقول له تفرج في الفيلم نعطيه فيلم شايح قول له تفرج في الفيلم انا راني نحب هكا وهكا بار اكزومبل نحب نمشي في شويه تراث تونسي بار اكزومبل اعطيني شويه توش نتاع التراث التونسي
0: اي
2: ونحب بوكو دو موند بار اكزومبل هذاك اللي حكيته في لاسي قلت نحب بوكو دو موند ما نحبك كي تمشي من موند خاطر لاسي هو بوكو دو موند
0: تمشي من عالم العالم
2: موند الفاي ما بين
3: الموند تتبدل نوعيه الموسيقى
2: تحس الموسيقى قلت له هي اللي باش تسوقني لهنا قلت له تصرف بعث لي البيست بعثي البيست على اساس باش تصلح عليها انا باش نسمع ونقول له شنو عجبني وشنو ما عجبنيش
3: ما لقيتش ما تصلح
2: لي رمارك نتاعي تعرف شنو ترى لهنا جوست تاع شويه في الفوليوم لهنا اعطيني شويه سيلونس لهنا قبل الموسيقى هذيك وخديتها البيست تلكلي
0: تلكلي
2: تلكلي
3: دونك يحس الموسيقى بارابور للي سيكونس دي فيلم عنده الاحساس هذا
0: معناها اليوم محمد خليل بحري انت تو كونفيرم نظريه انه نكتب ايضا كتابه موسيقيه للعمل الفني معناها يا فيلم يا اما مسلسل وهذا راهو مثلا كان يعمل مثلا المرحوم عمار الشريعي باغ اكزومبل اللي يعطيوه مع هو اللي تاي معناها من المبصرين ما الفويون ما اما كان يقراو له السيناريو كذا براتيكمون يعاود كتابة موسيقية للأعمال المسلسلات وكيف كيف انه الشاعر زاد كيف كيف باش يكتب مثلا لا بوند اوريجينال نفس الحكاية وتحس انه ساعات كي تسمع لا بوند اوريجينال معناها الغنية هذيك نتاع الجينيريك ولا بوند اوريجينال تاع غنية نتاع فيلم ولا تسمع الموسيقى بيدها من الموسيقى tu peux deviner justement شنو القصة
2: معاك وزاد راهو انا اللي نقولوا لا بوند اوريجينال هي اللي اللي تدوم اكثر من الفيلم ولا اكثر من لوفر سينيماتوغرافيك ولا تلفزه ولا هي اللي تدوم
0: هي اللي تدوم
2: هي اللي تدوم باغ اكزومبل انا نعطيك على وجه المثال جلادياتور الموسيقى نتاع جلادياتور ولا نتاع انترستيلر ما انا فما موسيقات كي تسمع لي تروا نوت الاولانيين راك تعرف انت وين مشيت وترجع بيك صحيح وترجع بيك
3: نوم دو بيل زاني الموسيقى الاغنيه ال سورفي او فيلم
2: صحيح تهزك هي للفيلم لو رابيل للفيلم يكون من الغناء دونك على ذاك راهو وفي تونس راهو ان شاء الله ما نعمل شويه مشاكل مي رانا نيجليجيو الموسيقى انا لا برودكسيون
0: انت في لا شيح لي تو اكوردي بوكو دامبورتونس افلام الموسيقى
2: انا عندي 6 افلام ومسلسل
0: نعم فايلين متفاهمين فيها ما خلينا نحكيو على الاخرين تو نجيو الاخرين نجيو من بعد
2: قلت لك ديما مرتاح مع حمزه حمزه نرتاح معاه على الاخر فما ماج نتاع كونفيونس كبيره بيناتنا اللي بالحق معناها كي نعطيه نقول له هكا ونتكى معناها جوست نقعد نسمع معناها فما ساعات تتعامل مع شكون تبع قد تتبع سيدي منا
0: وعاود هكا
3: مرتحك
2: اي حمزة نقعدوا نعملوا قاعدة متاع سويعة غربوا نحكيوا على الفيلم نحكيوا انا وين حبيت نمشي وين نمشي معنا نحكيوا دو توي دو ريان معنا نقعدوا في قهوة وندير زوز أصحاب يحكيوا في نحكيوا سي بون بعد نلقى روحي في الريزولتا براتيكمون
3: اللي حاجتك بيه
2: سواء اللي حاجتي بيه سواء حلي باب يمكن انا نكون حاجتي بيه وما في باليش معناها البلوس نتاعو موجود حمزه في الموسيقى
0: تلمو تفهموا بعضكم جي لامبرسيون خليل انه انت من الناس اللي يلزمك تكون مرتاح مع الكاست نتاعك
2: هكا اللي اول شرط
0: اول شرط
2: لا كومبيتونس لا حتى شيء
0: اوكي الكومبيتونس سافا دو سوا معناها لازم تجيب تخدم مع بيت ان كومبيتون معناها
2: بالطبع معناها هو في البري كاستينغ نقولوا نحن لا كومبيتونس والظهور والحجيرات المخله اللي نقولوها موجودين معناها اما مانيش مرتاح معاك اون توك اكتور ولا بيناتنا تريسيتي ولا نعرف روحي خاطر انا بلاتويا ياسر ستريكت انا ياسر فوق ما تتصنفر
0: قلت عليك تقالي في القسم
2: اي
0: صعيب انت
2: بالحلال بالحق اللي نضحك ونلعب ونفدلك وما فما ديليني غوج ما نفدلكش فيهم بالحق معناها
0: اي
2: هذوكم ديجا يعملوا لي اون سيليكسيون
0: داكور
2: اوكي انا نلقى روحي في سيليكسيون بريمورديال معناها قبل ما ندخل البلاتو عندي ديجا فما عباد ما نجمش نخدم معاهم من اول الدنيا
3: اليميني
2: اي بالحق ما نجمش نخدم معاهم دونك نلقى روحي والحمد لله انا معناها برمي العباد اللي صاحب الناس كل راه
0: أنا الحمد لله أي. حاجة أنا فونتاج أنا فونتاج مازلنا مش نحكيه أكثر على لس الشيح مش نحكيه وزيدا كيف نرجع شوية على غيبوبة العمال الأخرى ونشوف وزيدا شنو عنا طب بعد شوية في الساعة الثانية هل عنا حاجة في رمضان 2027 ولا ليه بجي إن شاء الله لكل حال إن شاء الله وجهنا أحنا دبي تويد وجهنا مبروك
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله أخويا
2: هو اليوم فمخبر
0: ان شاء الله
2: اليوم اليوم نستنى في اخبار
0: ليه خويا ان شاء الله احنا هني نقول لك احنا تو عندك
3: صديق برا عطيونا تو دوزيام ليه ان
0: شاء الله
3: خويا بديتر تو
0: يجي بالك شي يجي هيك نمشيو لاخر روبريك في ساعتنا الاولانيه روبريك اللي مع او ضد وانتم زاد كيف كيف صوتوا على باش فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام وذكرنا طرحنا عليكم سؤال مهم ومهم جدا
1: معا ولا ضد
0: رسل المخالفات المرورية عن طريق أعوان بالزي المدني. هل معناها الخبر هذية اللي دار في الريزو سوسيو كيف كيف عمل بوليميك كبيرة؟ سألناكم 33% مع 67% كانوا ضد. مع أم ضد عايد عرب؟
3: مع علاش ليه؟ 67% اللي ضد خاطر كلهم يعملوا في المخالفات المرورية وانا تعرف موقفي من المخالفات المرورية ومن الناس ومن الهمجية في الكياس. دونك اللي قاعدين نعيشوا فيه والنسبة المرتفعة لحوادث المرور وحوادث المرور القاتلة اللي التوى ما نجمناش نقصوا في النسبة متاعها المرتفعة رغم كل المجهودات وكنا حضرنا ورغم القوانين الجديدة اللي بدأت تتنفذ وباقي تلقى ناس اللي ما خوفت لا قوانين ولا وقفتها على المخالفات متاع الالتزام بقوانين الطرقات. دونك كل طريقة تنجم تسمح بأن نردع ونخالف الناس اللي مش محترمة قوانين الطرقات أنا بالنسبة لي معها.
0: أنت معها محمد خليل. دونك نذكره بحري هل أنت معها ولا ضد؟
2: فنعرف عباد تصور حتى مش على المخالفات معنا
0: هذيك حاجه اما مع اليوم انه خاطر تعرف في ساعات في وسط الزومبوتياج ولا في وسط الشارع تشوف تصرفات خويا ما انزل له بها من سلطان.
2: شوف تو كي احنا كي راه بوليس انا واحد منهم كي راه بوليس نقلب السنتور نلبسها انا كي نعرف وين كي نعرف فما رادار القدم شويه نقص الحق معناها. اما انا كي نبدا ما عادش عارف شكون بيجي بالتليفون يصورني تنولي خايف معناها
3: على طول
2: باهيه حتى كان ما فماش منها ديجا كي نبدا خايف منها باهيه
0: باهيه شو باهيه انه الانسان يمشي منظم. شو في اخ في الاخر كي تمشي منظم راهو السنتور مش باش تحمي به البوليس باش تحمي به روحك اولا كي تقف في ستوب كيف كيف تحترم القانون هذاك هو
2: لا شوف سمحني ستوب حرق هذا راهي
0: انا ما نصوركش تحرق الضوء عاد منظم هكا في البلاتو تي تحرق الضوء كما تفهم
2: على فكره بابا امي في سلكم انا
0: اهلا وسهلا والزميل تعد اخوي قل والزميل برا برك
2: لا بالحق معناها تربيت على اني
0: ولا ديسيبلين
2: الديسيبلين كره معناها كرهبنا الكل بوراقهم معناها مفماش هذا ولد حتى بابا معناها بابا قبل
0: ربي
2: يفضل صح معناها اوراقنا ديما خالصين بورتو حتى في العمى يقولوا علاش تخلصوا في الاوراق معناها الامور تمشي بالساهل والله لا بابا لليوم يطلع في الكرابيل بالسنتور انا سنتور حاجه ما حملتهاش الحق انا غلط راهو معناها انا اللي غلط مي الله غالب اما ستوب ولا ضو ولا والله ساعات يد الكيس فارغ نوقف
0: عمرك ما تحرق ذو
2: عمري ما نحرق ذو على خاطر برجولي ما نعرفش على شكون متعدي من غير
0: عندنا شو ما خربت تبارك الله كل ولاد شو ما خربت الشعب
2: عمري ما نحرق ذو عمري ما
0: دونك انت مع
3: معلق قياسا باللي صاير في البلاد احسن ما تنجمش ما تكونش معاه قياسا بنسب الحوادث القاتله اللي متسببين فيها التهور في الكياس اسونسيالمون هذا معناها كل طريقه معناها تكثيف الكاميرات في انا ماذا بيا هذه يلزمها امكانيات وان شاء الله تتعمم على كامل مناطق الجمهوريه نهار اللي تكون عندنا امكانيات كان فما حلول اخرى مهما كانت الحلول بما ان ما نعولوش على وعي المواطن نعولوا على مثالش
2: على كل متاع جمارت على الكيس الكبير وتكسبريس متاع جمارت راو بجاه ربي نقصوا بالحق نقصوا راو بفاصون رهيبة راو الموتورات اللي تلقاه يجري راو فما رواح انت ما خش خايف على روحك فما عبد
0: خاف على الناس اكزاكتو
2: بالحق
0: لا لا ونوع فما وعي غادي كنت اخوي في الاحياء الراقيه ديما كيكا
2: تحب الحياه
0: احنا ما زلت مكمل معنا في الساعه الثانيه ان شاء الله محمد خليل البحري المخرج ونحكيه على جديده لاست شانس لاس شيح الفيلم تلقاه في القاعات نتحكيه بعد شويه على الكواليس نتاع الفيلم هذايا وكيف كيف هل نجم يتحول سيت كوم ولا لا خاطر سي لا توندونس اليوم راهو ان شاء الله على كل حال تكون في الخير الجميلة. غفران العكرمي موجز أخبار على الأولى في تونس موجز أخبار الواحدة بعد الظهر وبعده هو عمل لكم الله الله ذكرى في وحياتي عندك على الأولى في تونس.
1: السهرية على موزيك هي بنت لفام
4: برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين
5: اي اما وين التحدي

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الديوان الوطني للمناجم يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 2026 للعمل بمقراته بتونس وتطاوين على أن تغلق أجل الترشح يوم 6 نوفمبر المقبل. وتشمل الخطط المطلوبة مهندسين أولين في الجيولوجيا ومهندسين في الكيمياء إلى جانب تقنيين سامين في اختصاصات الإعلامية والسياحة والكهرباء ومتصرفين ومساعدين في المالية والمحاسبة. ويتعين على الراغبين في الترشح تسجيل حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرات الوطنية على العنوان concours.gov.tn ثم إرسال ملفاتهم والوثائق المطلوبة عبر البريد السريع أو مضمون الوصول إلى مقر الديوان بالشرقية 1 بتونس. ويشترط ألا يتجاوز سن المترشح 40 سنة بحلول أول جانفي 2025 مع مراعاة الاستثناءات القانونية المتعلقة بتجاوز السن وفترة البطالة للمسجلين بمكاتب التشغيل. الأخصائية في علم النفس السريري والمرضي الذي يشمل علم النفس المرضي للطفل والمراهق إنصاف شرف تؤكد في حوار مع موزايك أن خطورة ظاهرة التنمر الإلكتروني ترتبط بخصوصية الفضاء الرقمي الذي قد يجعل الضحية عاجزة عن الابتعاد عن الإساءة أو وضع حد لها. والأخصائية تشير في تصريحها إلى أن التنمر الإلكتروني ليس مجرد مشكلة تقنية بل قضية نفسية واجتماعية تتطلب وعيا ومسؤولية وتعاونا بين الأسرة والمؤسسة التربوية والمختصين.
1: نأكد أنه التنمر الإلكتروني راه يتجاوز أنه يكون مشكلة تقنية فقط، هو زادة مشكلة نفسية واجتماعية تتطلب برشا وعي ومسؤولية وتعاون بين الأسرة والمؤسسة التربوية والمختصين. ممكن ما نجموش نمنع كل أشكال الإساءة على الإنترنت، ولكن نجم نعاون الصغير أو المراهق أنه ما يحسش روحه أنه هو وحده في مواجهة المشاكل هذه. وأهم ما ينجم يقدمه الولي لابنه أو بنته هو أنه يستمع ليه، يصدقه، يحميه ويساعده على طلب الدعم المناسب، لأنه المراهق اللي يلقى في أسرته الأمان والإنصات والاحتواء نجم تكون عنده فرصة خير باش يعبر عن القلق اللي عنده وإلى المعاناة متاعه ويطلب المساعدة ويتجاوز التجربة هذه بأقل الأضرار.
0: عالميا، تصاعد وتيرة الغارات الجوية على تعز في اليمن مع استمرار تحليق الطيران الحربي في أجواء المدينة. من جانب آخر، الخارجية المصرية تدين استمرار الهجمات الحوثية على أراضي السعودية. كما استنكرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي بالرياض والبنية التحتية المدنية، مؤكدة مواصلة العمل مع شركاء بلادها في المنطقة لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار وحرية الملاحة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. الموعد يتواصل مع أحسن في ميدي ماجنيك ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: مرحبا بكم جديد في ميدي ماج ويكند على الأولى في تونس. أنا حسن هميلي في تعويض زميلتي ليندر حالي، ترجع لكم إن شاء الله الجمعة الجاية، وإحنا ديما نتقابلوا مع بعضنا كالعادة من الاثنين للجمعة من الأربعة حتى الستة في على كل لسان. عاود نرحب بضيفنا اليوم محمد خليل بحدي وآخر أعماله لص شيح. مرحبا يا سيدي، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ باش تفاعلات؟ قالوا لي والله محليه الوليد ده يزم يخرج ديما في الإعلام ويتكلم. هذا هو حاشتنا اليوم بأصابة صوت الشباب، هو اللي نسمعوه نفهمه منه. مرحبا سيدة عايدة من جديد، أهلا وسهلا.
1: أهلا دكتور، مرحبا دكتور الشيخ.
0: بعد شوية باش نحكيه على موضوع مهم اللي هو النوم، عن الإكسبير، عن دكتورة بحثينا بعد شوية.
1: مش يكثروا علينا الدكاترة أخوي، مش يقعدوا نويك في الدوش.
0: لا طبعا شوية نسألوك
1: شو الدكاترة في بعضهم وإحنا نبدأوا على
2: ما نحكي.
0: عندك بلي. ما تحكي ماهي برشا، ماهي برشا، جميل وجميل جدا. سينو هاي تمشيتوا تسويت للصحيح من الغلط.
3: الصحيح من الغلط،
0: يلا سيدي. مسحيح من الغالط قد تكون أقوى من سنة 1950. الأمم المتحدة تحذر من اشتداد ظاهرة النينو. النينيو، شكون يعرف الظاهرة هذه؟
1: تعرفوها؟ أنا برحبك حكيت عليها وقت اللي حكيت على غزة، حكيت على الظاهرة هذه اللي كانت حذرت منها منظمة الأمم المتحدة، اللي باش نجم تكون في الشتاء هذية تضرب في غزة وتزيد أكبر، تعمق الأزمة متاع عدم وصول المساعدات وال17% فقط من مستحقات اللي موجودين في المنطقة لمجابهة فصل الشتاء، خاطر الظاهرة هذية فريمون معناها باش تكون الأمطار أكثر غزارة بطريقة كبيرة ياسر، والأضرار بيانسور باش تكون جسيمة، خاصة وأنه القصف أضر بالمباني اللي نجم يتيحوا، وأيضا أضر بالمصارف المياه اللي هي بيانسور ما عادش تعدي الماء، دونك الكارثة نجم تكون كبيرة ياسر على أهالي غزة، وهذا أهم حاجة ممكن في المسألة هذية. والضرر حاصل بالنسبة لكل دول العالم، قاعد نشوفوا شكفوا اللي فما غزارة كبيرة متاع شتاء شنو يصير حتى في الأماكن الأكثر اللي هي مجهزة تجهيزاتها وبنية تحتية متاعها صباة معناتها.
0: نعود نذكروا من ظاهرة النينيو هذية باش تواصل اشتدادها قبل بلوغ ذروتها المتوقعة في ديسمبر. نقول لكم بأنه هالظاهرة هذية هي ظاهرة طبيعية باش تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء واسعة من الكوكب، وهذية باش يفاقم أثار تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية. من أكثر الحاجات اللي نخافوا منهم هو تغيير أنماط هطول الأمطار، وأيضا هذا الشيء ينجم يزيد أيضا ظاهرة هذه تزيد من مخاطر الجفاف والفيضانات في مناطق مختلفة. قاعدين نشوفوا اليوم في قلب الربع الخالي، قال الآخر في قلب الخليج أمطار طوفانية ريت تصير.
2: أنا حضرت عليها، أنا ممكن في دبي.
0: أوكي.
2: عم ناول يظهر لي راهو دبي فاضت.
0: فاضت
2: معناها عندي تساور، معناها
0: فاضت
2: كراها بتبلعت ولا ما صبتش برش على فكرة.
1: أي.
2: ما صبتش معناها نهار ونهاري. يظهر لي ثلاثة سوية أربع سوية معناها بك البنية التحتية والهيلمان ذاك الكل
0: ما هوش محضرين اللي يخطوش مستنسين، ما هوش مستنسين طاو يظهر لي يخذيو عن كونسيديراسيون هذا وإن شاء الله يلقاو
1: التكنيك. مش الوقت الغزارة،
2: هما راهو نقول لك حاجه
1: برمتر كوب قداش
2: مش كيفنا نحن ملعب رادس مليانه صغير باش يبدلوا ملعب المنزل اليوم العشيه تتبدل
1: وتبدل الدنيا الكل وتتعمل
0: بالوقت فيت في. دونك اليوم من الظواهر هذيا اللي تخوف الحقيقه، وتعرفوا بانه المشكله الكبيره انه نقول لك اليوم الظاهره هذيا تنجم تمتد، وايضا اليوم اكثر حاجه يخشى عليها هي ارتفاع درجات البحر، معنى درجات مياه البحر. هذو من الحاجات اللي يخوفوا اليوم تقريبا الساينس فيكسيون اللي كنا نترجو فيهم الافلام باش نعيشوهم في الدنيا هكا ولا.
2: وفي بالك نخاف على الاخر، انا ما نحبش نقرا على شنو باش يصير القدام، واحد نقول انا اليوم ماني لباس هكا هو ماذي ارتفاع البحر والشمس باش تجي. خاف على الاخر حتى فكره.
0: انت ما عندكش في الريفيرنس نتاعك هكا ثريلر معناها ماكش؟
2: لا لا بالعكس،
0: انت عندك
2: انا هي انا
0: انت تخاف وتتفرج في اللي خاف.
2: شوف فما خوف من خوف.
0: اوكي
2: انا توسكي غور توسكي دي ديمون وحكايتك ما يخوفونيش، بالعكس زراعه ابليس من انجح الافلام اللي خدمتهم انا.
0: ودي سبق السؤال يا ولدي، عيش في دبي ايش بيك؟ سبق صاحبي ما شاء الله عليك.
2: ما نخافش من الحكايه هذوك، اما هذه البحر باش يطلع وصحابي ومشي مشي وامي كيفاش وعيلتي واحد وكيفاش باش نعيشوا القدام وما نحبش نخمم فيهم جمله معناها يعطيني اليوم انا لاباس وبقيت نتصرف فيهم
0: بقيت باش تتصرف فيهم كيف ما يتقال. اليوم صعيب انه نخدموا هات نقولوا افلام رعب تونسيه دائما وابدا معناها نحكيوا على معناها على التجارب اللي يتعدوا على اصابع اليد الواحده الحقيقه في تونس.
2: شوف موروثنا التونسي كله رعب.
0: ايوه
2: انا ماماتي غولة عبيثة معناها
0: رهبان تعرف الرهبان رهبان
2: بالعكس نحن راي ثقافتنا ثقافة تخويف ملي نحن صغار
0: صحيح
2: ما يجيكش توعاتها بار اكزومبل ما يجيكش يقول لك اعمل خير باش تدخل الجنة ما تعملش شر باش ما تدخلش الجنة معناها ديما فما
0: وربي يعلقك وشاف عينيك
2: صحيح وقت المرأة في الكاميرا هذيك معناها نعدي بالسوية انه خزرنا راهو بالحق موروثنا موروثنا الكل خوف عندك
1: ليكسيك ليكسيك ليكسيك ديجا اللي تعيش عليه وتكبر عليه
2: صحيح معناها راهو بالحق راهو الدار
1: تجيك الغول
2: صحيح الدار مسكين مولاه ما عندوش فلوس باش ما يكملهاش تولي مسكونه مسكونه ومالغيبوتي معناها راهو كل شيء في دنيتنا في تونس سورتو في تونس ما فماش حومه ما فماش بار اكزومبل ما فماش جروب ما لعبش كاسبري ولا شنو هو اللي انا معناها قبل
1: كنت خاف
2: منها انا منش بها
0: ويجا
2: ما قبل كنت خاف منها كنت نخاف
1: اي ما خليل سنا با انسبيري المخرجين والمنجين في بوينت فيو معناها بالرغم هالموروث هذايا الكبير اللي عندنا في ثقافتنا من اللي احنا صغار معناها السينمائيا سنا با سويفي معناها
2: نعطيك علاش خاطر
1: شنو عندنا في المرعب بوشنيب
0: عندنا دشرة عندنا
1: دشرة
0: ما هي حتى زرعة سيكوتو
2: سيكوتو
1: مكلف
2: اي انا خدمت زرعة بليس زرعة بليس معناها بالحق من انجح الافلام التونسية جو دي بيان على على
0: ضمانتي لا كذلك كلير الناس الكل بيشهد الجميع
2: معناها خاطر انا حاجة انا هزيت زرعة بليس هزيته مشيت به لسعة ودا يمشي به القطر معناها وريت
0: منتوج التونسي
2: والله ما صدقوا لي هو تونسي والفيلم ماهوش مصدقين اللي هو تونسي معناها بورتون راهو مخدوم
0: دي مويان ليميت
2: معناها راهو بلوز او موان تنجم تقول حتى ارتيزانال على لي زيفي خاطر
1: في بوكو ديفي هذاك علاش مكلف الفيلم
2: بخلاف حتى كوتي بريباراسيون تو بار اكزومبل انا قبيله جبت على الرازي هو شنو حكيته زريعه ابليس حكيته طفله العيله تدعي اني ملبوسه والطب يدعي اني مريضه نفسيه الام مشيت للفولي نتاع الشعوذه ومشيت للفولي نتاع الدين لقيا سيتي موروثنا اللي انا جبت فما ايدونتيفيكاسيون برشا في الفيلم والطب قعد في الثنيه الاخرى معناها قعد يحارب على انه
1: علم النفس
2: على علم النفس من كثر ما سي بون قاعد يشوف في حاجات حتى هو مرض نفسانيا مرض نفسانيا للي نحن رجعنا كفه كمام زاده ما لازمني فما فولي تجاري لان لازمني نمشي في الفانتاستيك ونمشي في الموندو نتاع اللي بالحق فما دي ديمون كيما الاكزرسيست كيما الاكزرسيزم كيما الكونجورينغ انا مشيت غادي هزيت غادي وخدمته بالموروث التونسي
1: اي
2: معناها كانت في سيده منى نور الدين كانت رشا بن معاويه مدام وحيده الدريدي سي فتحي مسلماني معناها كان بالحق لو فيلم كي تتفرج فيه تحس تونسي تحس فيه توش تونسيه فيه الروح التونسيه فيه الجارغون تاعنا فيه الزاويه الفلانيه
0: وفيه
2: فيه
0: ريفيرونس
2: تاعنا اللي بالحق اللي بالحق كان تمشي في مدينه عربي ولا في نيمبورت كال بلاصه تحكي لهم الحكايه يعطيوك شنو تعمل بالضبط معناها كان باش تمشي لمماتي يرحمها ولا باش تمشي لنيمبورت كال عبد معناها من القدوم
0: زمني
2: اي يعطيك اللي مشيت له انا اي اون ميم طون فما الفولي نتاع الطب معناها العلم النفس فاش قاعد يفسر شنو قاعد يصير صحيح راه معناها عديت بريسك شهر في الرازيره نمشي ونجي ونشوف معناها نكونتاكتي في دي بسي معناها كيفاش شنو كيفاش يدعي شنو ما لي سامبتوم معناها بالضبط حطيت كل شيء بالضبط تري تري بيان ايتودي اي مالغري سا معناها الفيلم نجح جماهيريا على الاخر تجاريا المعادله ما تقربش
0: ما تقربش باش نقول لك اليوم كيفاش تقرب لبعض خاطر يلزم الفيلم يزيد دخل شويه فلوس احنا راه اوني ام تي مارشي فاهمين احنا باش نبداو واضحين
2: احنا لوكا
0: السوق التونسيه ما عندك الساعه شوف قداش عندك قاعه عرض باش نبداو واضحين
2: مشكله راهي مشكله هذه شفتها هذه قاعه العرض ولا زيكرون نومبر دي زيكرون راهو مشكل عويس
0: اي اكزاكتومون راهو سيزون ليميتي و سيزون ليميتي معناها تقول انت باغ اكزومبل مثلا ناخذ مثلا الشيح اليوم خرجوا معاه جوج افلام اخرين تونسيه خلينا نتبارو مش مشكله معناها تقول انت هذوما باش يلعبوا سيكل نتاع شهرين ثلاثه ليه هاي جايتك جي سي سي باش تكسر لك وغدو تنجم تجيب مثلا ويجيك رمضان فهمت المشكله هذه
2: الانترنت صغار
0: وانتم تتوحموا مع بعضكم المخرجين تبارك الله فرد فرد بريود فهمتني اكثر معناها ولادي خلينا خليه الفيلم يدور شهر شهر يا اخوي انا خرج على ذا الشهر اللي بعده
2: مش على كيف
0: نعرف
2: فما اوبليغاسيون تجاريه مانيش في الكونفور نتاع اني اوكي فيلمو يا حاضر خلنا نتكا ونشوف دار انا تلقاني ديجا خاطر انا كيفاش تخدم ريالمون سورتو نحكي لك في لوتو برود ولا في معناها لوتو فينانسمون تبدا انت جايب بروديكتوريت على جنب معناها يقول لك انا انفستيسمون باغ اكزومبل انا 10 ans
0: انفستيسمون بيان سور
2: 300 مليون ولا بتقول لي نرجعهم لك بعد عامين 320 السماح خويا
0: لا
2: معناها مانيش غادي راه نشوف انا تعرف شنو نقول لهم نجي نفرد فلوسي ونقعد نحط فيهم ونبدا نجري باش نرجعهم معناها راهو هذا هو وشوف مش كان الكاليتي نتاع البرودوي
1: لا ديمارش صعيبه لو بروسيس موش
2: الكاليتي ماهيش ريفيرم لا سول ريفيرونس راهو فما برشا حاجات برشا برشا حاجات لا علينا مي فما برشا حاجات هي اللي تنجح لك فيلم وتفشل لك فيلم
1: منها الحضور الاعلامي
2: منها الحضور الاعلامي
1: بالطبع انت قلت انك ماكش محظوظ فيه
2: وي
1: عليه
2: اوكي دي انا ما نجمش نجاوب معناها اللي كونسيرنيه هما اللي يجاوبوا
0: لا لا يزمك تجي ويزمك تحكي ويزمك تو اكسبوز تو اي بي
2: حاجه احسن
0: تحكي مليح
1: على خير تخدم على اتصال انت
2: فمي عمل لي برشا مشاكل انت على ما تحسنيش
0: لا المش باسم لا بارك الله عليك تتكلم في صحيح شنو قاعد تتكلم في صحيح لا لا تو شو
2: فمي
0: لا لا خويا اش نقول لك حاجه انا حاجتي بالافلام نتاعك وحاجتي كي تجي تحكي لي على الفيلم تحكي لي هكا بالطريقه هذه اللي نحس انه مخرج سيريو يخدم مع ناس وين فما ثقه يقول لك اهم حاجه فما ثقه فما معناها نركز برشا على الجو داكتور نحب الخدمه مريقله في البلاتو نتاعي نحب كل شيء منظم
1: اما عنده الحق احسن فما برشا علاقات زيد
0: لا فما العلاقات
1: فما ناس يهزوهم على حاجات معناها اللي ما تنجمش تكون فما حاجات
0: جمهور شو ما ينفع
1: جمهوري عايز كده
0: هو اختار ثنيه صعيبه راهو اجي اقول لك حاجه واحنا بينا اخترنا ثنيه صعيبه يا اخي الانسان راهو ساهل راهو اليوم تي بو اتر اكسبوزي وتعمل البوز وتمشي
2: انا كان مش مشكل اخويا بالفيكو نتاعي بالفورماسيون اكاديميك باللي تحب انت انا كان نقرر نمس ان سوجي
0: اي
2: اللي بالحق نحب من غدوه نفرقع بالحق معناها نعمل
0: لا لا نفرقع نحبك
2: نفرقع بالاخ
0: صحيح هذيك هي نحبك طاير احنا خويا نحبك طاير نفرقع
1: نفرقع
0: عليه عليه
2: دونك لي سوجي ظهري نجم تمشي فما ثنيه تمشي فيها انا شو نقول انا نقول انا اليوم موجود غدوه بنجم نكون مانيش موجود افلامي لازمها كي تقعد بنتي كي تفرش فيهم تهز راسها قول بابا عملهم وي
1: عندك بنية انت
2: زوز بنيات
0: زوز بنيات
1: ما شاء
0: الله عامل عندك الخير قلق بالوي بيت
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
0: نستنى ان شاء الله نستنيه في الفيل على كل حال فيل جميل بعد شويه باش نحكيوا على جديدك ان شاء الله كيف كيف نرجعوا نحكيوا على الشيح اللي يعرض تو في قاعات السينما ونحكيوا زيد ايضا على فم حويجه في رمضان ليش نو الفيلم الجديد اللي قاعد تحضر فيه وين باش تهزنا في معناه في الفيلم الجاي على خاطر لابيتي فيون مونجون كيف ما يتقال نتصور الفيلم الجديد يحضر وقت اللي سي كملنا المونتاج وبدينا نحضر في البلان كوم باش نعرضوا
2: للشيح
0: كيفاش
2: عايش معايا حسن
0: لا لا
1: يعرف الفونكسيونمون دو لي
2: ريزاتور كيف هو بالحق
0: اي و سي تري تري امبورطون وباش نرجع بعد معاك كيفاش انت اليوم كشاب قاعد السينما هذيا اللي هي برشا ناس يقول لك ماهيش بيان ريفليشي هي لي او كونترير هي تعكس الواقع ولي تري بيان ريفليشي خاطر كركزوا في الكلمة وكركزوا في التصوير وكركزوا في العمق فما عمق وراء الكتابة وراء زادة كيف كيف الصورة مكملين معاك ضيفنا محمد خليل البحري وبعد شوية باش نكملوا زادة كيف كيف مع روبريك مزيانة برشا وتكون عنا ضيفة زادة كيف كيف عزيز علينا باش نحكي وزادة على مشكل كبير عند التوينسة اللي هو مشكل النوم
3: صحيح من الغلط ميدي معك ويكاند كلها ست وحد من نص نهار لمال ساعتين على موزايك فان
4: قولي لهم قديش توحشتهم قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم الحديث معهم ما يوفيش. وقول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا. ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.

0: FM. السلام عليكم الناس كل، مرحبا بكم جديد في ميدي ماج ويكاند. تاخذوا بعضنا ان شاء الله حتى لساعتين متاع القايله. نعود نذكروا ضيفنا محمد خليل البحري، مخرج سينمائي ومخرج سلفة زيادة. كيف كيف، مرحبا محمد خليل. ونحكيوا على لاست تشانس، الفيلم نتاعو اللي في القاعات. مرحبا عايدة هلال من جديد.
1: اهلا وسهلا.
0: احنا باش نمشيو توت سويت ونستقبلوا ضيفه مهمه برشا اليوم في الاكسبير.
2: الاكسبير
0: سعيد باستقبلها دكتوره هنيه مراسي. مرحبا لله، اهلا وسهلا. كيف الحال؟ نقدموا

0: زي كفاب
1: يعيشك.
0: والله جستمو موضوع النوم ولينا نحكيه عليه بكثرة, وتوا انت تكرمت وقلت على الجمعية التونسية لطب النوم, فمع بدل توا ما همش فهمين دجا لي فما اختصاص اسمه طب النوم.
1: طب النوم ايه.
0: النوم ولا امراض واختصاص وجمعيات و لابخوف هي الميديسين دو سومي سيت اون سبيسياليتي ريسونت بار رابور لز اوتر سبيسياليتي اكزاكتومون اختصاص حديث يتسمى في اواخر السبعينات أبخي تم اكتشاف طب النوم, كان النجم نسميه الأشياء كما هي, على خطر قبل كان تسمحوا نرجع شوية التالي كنا نخسبه يلي النوم هو حالة شبيهة بالموت أو هو حالة من الإناكتيفيتي تو سامبلومان ميصير فيه حد شيء, يعني سي بلوتو ان تروك كي باسيف. من بعد بشوية بشوية دراسات ورات أنه في النوم يصير كل شيء, النوم هو عماد الصحة, صحة الإنسان صحة البشر, يصير فيه تعديل الخلايا خلايا البدن, يصير فيه تعديل وظائف الكل, وظائف الهرمونية دقات القلب الجهاز الدماغي السيالات العصبية النمو نمو الجسم دايوغ كان بعد نحكيه شوية على البارتيكولاريتي عند الصغير يصير افراز متاع هرمونة النمو عند الصغار. دونك النوم هو النجم نقوله لو شيف دوركيستر متاع صحة البدن الكل, وتوا حتى المنظمة العالمية للصحة واللي بتعترف عرف بالنوم كأساس من أسس صحة البشر. ولا فما يوم عالمي لطب النوم.
1: لطب النوم.
0: exactement. donc الجمعية التونسية لطب النوم هي جمعية تسمى حديثة ولكن تقوم بمجهود جبار من أجل البروموسيون تاع الميديسين دو سوماي في بلادنا, والنجم نأكد لكم بكل فخر أنه الميديسين دو سوماي في بلادنا السالين للريكومونداسيون انترناسيونال, ونقوم كل يوم مجهودات كبيرة من أجل توعية بصفة عامة والبريزون شارج دي باتولوجي دو سوماي.
1: تفرق أنه الإنسان يرقد برشا نوام برشا. محمد خليل البحري قال كنا نعشق النوم واضح واللي قداش ترقد من ساعة وقت يبدأ ما عندكش خدمة؟
2: ساعات نقعد برشا برشا ما نرقدش, معناها ما عنديش قلق نرقد بالساعة بالنص ساعة بالساعتين.
1: أوكي.
2: بار اكزامبل في رمضان النجم نعمل 17 18 على فرد جنب زاد
1: هيبرناسيون تدخل
0: اللي يحكي عليه سي خليل جوستومون نتسميو في سيستم دو كومبونساسيون, يعني لو كان نقعدوا برشا ايامات ما نرقدوش اوتوماتيكمون باش يجي وقت باش يحاول البدن مش يصعب فيها عليا سي خليل. هو قبل حكينا شويه في الكواليس فما ديجا كيما نقولوا تهيؤ جيني للانسان, فما سو كون ابل بيتي دورمور ولا غران دورمور, والاكثريه يظهر البروفيل هذا من الصغرى. من الصغرى يعني انسان يقول لك انا نرقد 5 سوايع نقوم نشط, انا نرقد 8 سوايع ونقوم مانيش نشط. الوغ هون جوستمون نحكيو اهم حاجه نحنا باش نعرفوا ديجا استوس باش نعرفوا مشكله مرضية في النوم, واللي نعرفوا أنه من غدوة الصباح فما روتانتيسما, واللي كانت تقولي نرقد 5 سوايع وتقوم ناش وتعيش حياتك بصفة عادية, إبا نقول لك سي تام بروفيل جينيتيك تو سامبلومون. باش نوصلوا نحكيوا على
1: الاضطرابات حتى ياخد 12 ساعة
0: لا سومنولونس ديرن جوستومون لا سومنولونس ديرن اللي هي إحساس بالنعاس, لا فاتيكابيليتي نقص الإنرجي في وسط النهار, هما يحثونا باش نبحثوا على اضطرابات النوم. ولو كانت تتكرم سي حسن وكامل الطاقم ان فيت هي فما تصنيف عالمي لاضطرابات النوم تسمعوا غابيدمون نقولوا فما الاضطرابات التنفسية اثناء النوم, يعني الانسان يتقطع عليه انه سامحوني انفاسي لو نحن نسميوه بالدرجة مرض الشقي وهو اعمق من ذلك النجم نزيدوا نحكيوا فيه. فما الارق, الأرق وما تبعه يلي هو
3: لنسومني
0: صحة مدام عايدة لنسومني باش نوصل نحكيوا عليها, لازم أكثر من 3 أيام في الأسبوع لمدة من لمدة يعني ما أقلش من 3 شهور. مش يعني توا مثلا سي خليل عنده برشا خدمه برشا شارج اتسيتيرا بتبيعه مش باش نجم يرقد كوريكتومون في بليزيور فاكتور, ما نحكيوش على حاجه تومبوريغ, نحكيو على حاجه تدوم 3 اشهر فما فوق. فما بالعكس لي بيرسونالونس يعني العباد اللي يرقدوا برشا مثلا خليك يقولي نرقد 17 ساعة انا جو مو بوز دي كيستيون اسكو وقت ان كومبونساسيون للتعب اللي عمل وقت الخدمة والا عنده قابلية انه يرقد 18 ساعة
3: ولا ديبريسيف
2: نحكي مع روحي ما عندي ما نعمل نرجع نرقد
0: قابلية كبيرة هذيك لي بيرسونالونس كيف كيف نجم تكون مرضية نجم تكون مرضية، فما لي بيرسومنونس ايديوباتيك، فما لا ناركوليبسي اللي هو مرض عصبي في السيالات العصبية، فما برشا حاجات نجمو نحكيو عليهم، فما المشاكل الح...

0: حركية وقت النوم تسمعوا بس نومبوليزم كل نومبوليزم سيبقى
1: اللي يتكلم
0: اللي يتكلم
2: اللي يتكلم واللي يقوم
0: شنو يتكلم بس نومبوليكي يلي يقوم يمشي يتسمن تحية الله يرحمه نتحمه على
2: سفيان الشعري
0: برشا ممثلنا سفيان الشعري مثلها في وقت من الأوقات الحكاية نومبوليزم فما اللي يتحركوا ساقيهم برشا يسميو موفمون بيريوديك دي جون لي كونجوان يقول لك الراجل مرتي تسك في الليل وإلا العكس والموفمون بيريوديك دي جون بهذا ما نحقروهش هذيك في كل تحريكة السيالة العصبية تعمل هكا تفيق المخ دونك النوم يولي أشوري دونك من غدوة نصبح مدقدق سمحوني نصبح تعب ستيغا
3: كل شيء صعب حتى النوم
2: حتى النوم صعب
0: هو بالأول نحن صعبناه باش فقنا اللي هو فما اختصاص كامل باش فقنا باش يلي فما دواء باش فقنا فما تشخيص فما مسار علاجي كامل
1: هو كي تبدا مثلا باش ترقد اسكو Est-ce que Manéa le recommandait scientifiquement, حسب الدراسات. Est-ce que femme des cycles de sommeil, مثلا, femme عبيد ينجموا يرقدوا مثلا في النهار par intermittence ثلاثة سوايع ساعتين منا ثلاثة سوايع سورتو لي سبورتيف فهمت ويرقدوا في الليل اقل سوايع
0: يعني باش نعملوا يلزم متقطع مادام عاده في النوم
1: ولا يلزم
0: حتى توا ما اكتشفناش هذا
1: ما فماش خاطر قريت كيلكو باغ اللي فما دي سيكل دو سوماي اللي يكونوا متقطعين مش لازم يكونوا الافيل مثلا تعمل سبعه ولا ثمانيه سوايع ورا بعضهم في الليل فما ناس يقول لك عندهم دي سيكل دو سوماي
0: هو اللي توصف فيه صحيح دون لو سونس فما دي سيكل دو سوماي اصلا انشب هو train de sommeil carrément هو انسان دوما يرقد يبدا في مرحله النوم الخفيف ومن بعد بشويه بشويه يوصل لمرحله النوم العميق سكون ابل لو سوميل بارادوكسال اللي هو اكثر نوم مريح دايوغ كان تسمح مدام عايده نحن نحكيوا على نوم المسن نوم المسن علاش خفيف برشا وفي ساعه في ساعه يقوم المسن باي حس
2: من المحيط الخفيف
0: خاطر ما يوصلش برشا للسوميل بروفون جوستمون الوغ مي باش تقول لي اسكو نجم سور لي 24 اور نقسموا الحقيقه لي بلوتو فما
1: كيما كيفاش ريكوموندي
0: صحيا ايه ريكوموندي صحيا اون فيت اولا فما التهيؤ الجيني يعني كل واحد ولي بوزوان نتاعو اللي هو يظهر اوفيغ ميجور دو طون فما حسب المرحله العمريه مثلا نعرفوا لي بيبي يرقدوا اكثر علاش خاطر بدنهم باش يستحق النمو اكثر يعني صغير في الشهر الاول نجم يرقد 20 ساعه على 24 ساعه ابارتير دو 3 موان نجم يرقد 16 ساعة يوصل لعمر عام يرقد 12 ساعة اتسيتيغا
1: مثلا زميلك الدكتور أحسن يرقد في 3 سوايع في الليل شنو نعملوا له
0: نسألوه سيحسن نقولوا له
1: 4 سوايع ويقول لك
0: سيحسن تقوم في فورما مفرشك بيرفورمان راسك مش يوجع فو بوفي اتاكي فوتر جورني ان توت انرجي
2: لا بوتي دورمور انا نعرف عمال ديجنوستيك
0: لا بوتي
2: دورمور لا
0: وساعات نلقاو راهو فما في العائله مثلا تلقى ان بارون ولا حاجه باغي تلقى ان بارون
1: والقايله بور سكي كونسيرن لا سي اس
0: يعطيك الصحه دايوغ كي نسمعوا بعد باش نحكيو على المؤتمر نتاعنا خصصنا له محاضره كامله على القيلول القيلوله علميا في الصيف ما نفوتوش ما ثلاثه نتاع القايل في ديجا وفي الشتاء ما نفوتوش الساعتين علاش خاطر ديجا النهار يمشي ويقصر في الشتاء ديجا بدينا نحن توا نحسوا به التغيير الوقت اي بوي في الدوري قبيلك في الكواليس حكينا ما نفوتوش 20 30 دقيقه مالوغوزمون هي ازمه قيلوله جوست باش واحد هكا اللي ياخو الشحنه كان باش تشارجي تليفون في ساعه ما تشارجيش 100%
1: اكثر من هكا
0: كما تشارجي 100% في الليل ما نجمش
2: خلينا نعاودوا نذكروا الدكتور هنا مراسي ضيفتنا اخصائيه امراض الصدريه والحساسيه وطب النوم اليوم برشا تساؤلات يقول لك مثال لا سيست ايديال تكون 2 ا هل انا نحي دبش نلبس بيجاما ونرقد لي 20 مينوت ولا لي 30 مينوت هذوك والا انا نجم نشد حاجه في يدي كتيح الحاجه هذيك ساي عملت غوديماراج و اوبجيكتيف اتا هي تحكيو على سيست وبعد تنجيو كيفاش نهيئ الظروف باش انه بدني يرتاح ونوصل حتى سو كون ابل كملوا سؤال بعد.
0: يعطيك الصحة سي حسن، نقطة مهمة جدا قلتها، هو دخلنا في البرمجة، برمجة البدن، الكيفية النوم وما هي النوم، نفرق ما بين النوم القيلولة كما قلت والنوم الليلي، هو عنده بروتوكول كامل وكما نقوله يعني تجهيز كامل. بالنسبة للقيلولة النجم حتى في مكان العمل، في مكان الدراسة، دايوغ فما منظمات عالمية يعطيو للسالاريي نتاعهم، للخدامة نتاعهم أماكن ووقت يقيلوا فيه سور بلاس، خاطرهم واعيين اللي راهو هذاك باش يزيد في مردودية العمل، وأنه باش في الأخر باش يرجع بال يعني للجميع بالفايدة. مي بون كي أون فا سو ميتخ أون بيجاما وساكارنافا وعملناها بكل سهية عادة في الدار أون فيت حقيقة أنت وطبيعة العمل وأنت نمط العيش متاعك. كان بون إنسان ديما الحقيقة il ressent pas le besoin c'est pas la peine، راهو على قد ما أنا باش نرقدو في النهار على قد ما باش نكسر النوم اللي أنا غيسامون جينا مريض يشكي من الأرق كيما حكيت مدام عايدة، من الأرق وما نرقدش وما نرقدش وأذن الفاج وأنا ما نرقدش. جينا نسألو فيه سؤال بسيط، تقيل هاي نقيل بالطبيعة كي التوانسة كون نحبو أي وقتاش تقيل السبعة متاع العشية
2: قوم يتعشى
0: كيف عملنا توا كيفاش هذا مش أرق إلا سوفي باش نحسنوا كومبورتمون نتسمى هذا ايغور كومبورتمونتال يلي هي تنجم تفسرنا سي جوز دير اكثر من 50% من حالة الارق.
2: اليوم باش نرقد انا في الليل فما ان بروتوكول ا ميتر اون بلاس، معناها احكي لنا على
1: التليفون
2: قبل قديش ما ناكلش ما نشربش بوغي فيتي لي غفلو، هذا الكل اللي انت دبيبه تقول معناها فوا اوتوريزي
0: واضح
2: كيف اليوم اسكو اون بو سو فير ايدي بار انه اون كور اون مانيزيوم ولا معناها مثلا ميلاتونين، هذا بالاستشاره مع طبيب الاختصاص ولا طبيب العائله لوتوميديكاسيون
0: لوتوميديكاسيون لي كيما قلت فما طقوس كامل، والطقوس هذه نحكيوا عليها راهو من البيبيات للكهول للمسن. نبداو نبرمجوا بدنا نحن باش نرقدوا، والبدن يحب ياسر الروتين ياسر الروتين سورتو هو يظهر اكثر راهو مع الصغار، ما حتى تو لي زادولت مانيش ناقصين ادمان على الهواتف ما مالوغوزمون الهواتف الذكيه الكلنا كبار وصغار. الوغ كيما قلت با ديكرون افون اون اور، ساعه قبل وقت النوم ممنوع على خاطر الاكران باش يصيب اللوميير بلو يلي هي باش تعمل انيبيسيون للميلاتونين. شكون هي الميلاتونين؟ هي هرمون يصيبها الدماغ مسؤوله على النوم، تجيب لنا النوم وتشد لنا في النوم، فلو ديكلونشمون اي لو مانتيان دو سومي. وهرمون النوم هذه تتاثر برشا بالضوء، على قد ما فما ضوء على قد هي ما تتسيبش. دايوغ فوتكم بالحديث سامحوني، الحديث معاكم شيق برشا، علاش تولى فما مشاكل برشا متاع نوم قبل في القرن 18 و19 ما كناش نحكي، وخاطر صارت ريفوليسيون لومينوز فوا معنا مخرج سينمائي ما شاء الله، معنا برشا الضوء بختو جسم، على قد ما فما لوميير ارتيفيسيال على قد ما صار معناها مشاكل في تسييب الميلاتونين. دونك على قد ما نحن في النهار نتعرضوا لللوميير الطبيعيه نحن في تونس الحمد لله ما عناش يعني مشاكل متاع قلة الضوء، في أوروبا عندهم برشا المشاكل هذه، دايوغ يتريتيو مشاكل النوم بالإكسبوزيسيون لوميير
2: ارتيفيسيال.
0: نحن الحمد لله ربي عطانا الشمس موجودة، دونك حتى أكل مسن سامحوني أنا نجبت ساعات موضوع في جرة بعضه، المسن اللي يقولوا لنا يجيونا راه يقولوا لنا ما يرقدش في الليل، نلقاوه مخلينه وحده في النهار وشبابك البرسيانات مساكين الستور مساكين قاد فضلي مخه ما عادش يفرق
2: بين الليل ونهار.
0: نحن البيبيات نبداو نقولوا قربوا حتى شويه للشباك علاش على خاطر تصير كالورلوج هذيك عندنا مونجيل كالورلوج بيولوجيك
3: تتعمر على لونفيرونمون
0: ونعرف وقتي ولي تفهم توا ليل توا نهار توا باش نصيب الميلاتونين توا باش نحضر روحي للبدن راهو باش يرقد مع المشاكل بوليسيون سي اون اوز دير لومينوز مع الهواتف اللوميير بلو اتسيتيرا، دونك اكل لورلوج تدخل بعض.
3: دونك تولي لوميير روج خير
0: والله الميغوج هذه الحقيقة نشوف فيها في موزايك محليها الديكور ما شاء الله.
2: شفت كيفاش هذه مهم كما قلت انت.
0: والميكلة كما قلت الميكلة ماذا بينا ساعتين قبل العشاء قبل سامحوني وقت
2: النوم
0: بابلو سينو يثقل البدن برشا ويولي البدن يعمل برشا طاقة باش يهضم بلوتوك باش يرتاح وباش يرقد.
2: وحتى الماء يقول لك قبل بساعة ماذا بيك
0: بالضبط. فما ميكلة اللي هي غيش اون تريبتوفان. شكون هذا تريبتوفان؟ يعاون البدن باش يصنع الميلاتونين كيما الموز ولا توا الموز
2: غالي اختنا دكتور.
0: فما الموز اللوز فما الروبا ريش اون ري اون بولي ليبينار تو سكي مانيزيوم سا بو ايدي وي سورتو كي تبدا سورس نتاعو ناتوريل من مش حتى نستحقوا للكومبريمي. بالنسبه للبريسكريبسيون تاع الميلاتونين الحقيقه باستشاره الطبيب على خاطر راهو ريت كي قلت لكم هي الديكلونش والمانتين على السومي يعني فيها مشكله في الجراماج وفيها مشكله وقتاش باش تعطي هي تعطي لي مثلا في الصباح وانا نحب جو ديكلونش السومي في يعني فما كما نقولوا فن وخبره في بريسكريبسيون تاع الميلاتونين.
2: اكزاكتومون نبعدوا على تو ميديكاسيون بقدر المستطاع. عندنا لو كونغري دو ميديسين دو سومي دو 15 او 17 اكتوبر ان شاء الله باش يكون المره هذه. شنو هي التيماتيك في لا 9ème اديسيون؟
0: التيماتيك شيقة جدا وفيها الغفلات الحب متاعنا الكبير واللونجاجمون للميديسين دو سومي سميناه لو سومي ان 360 دغري يعني باش نجبدو عليه من جميع الاطراف متاعو. السومي باش نجبدو عليه عند الصغار عند المسن عند الادولت المشاكل التنفسيه نعرفوا انقطاع التنفسي اثناء النوم باش نجبدو على الارق باش نجبدو على مشاكل التنفسيه اثناء النوم عند الاطفال باش نحكيو على لاباغياج التريتمون هذاك بار ماشين للانقطاع التنفسي اثناء النوم باش نحكيو على التغذيه وعاملين ورشه كامله على علاقه ما بين النوم والتغذيه عاملين ورشه كامله على الارق البريز ان شارج ميديكامونتوز والبريز ان شارج بالهيئه التهيئه السلوكيه المعرفيه لا تي سي سي ثيرابي كوجنيتيفو كومبورتمونتال الى غير ذلك من المواضيع. الحقيقه باش يكونوا حاضرين خبرات تونسيه وخبرات اجنبيه محاضرات ورشه عمل دي سيونس انتراكتيف كيسيون ريبونس. ان شاء الله حظ سعيد للجمعيه التونسيه لطب النوم وان شاء الله يتعدى مؤتمر موفق.
2: نحييك انت ونحيي زدك كيف لا سوسيتي سافونت هذه دو ميتين دو سومي لا سوسيتي تونيزيان دو سو دو ميتين دو سومي ان شاء الله موفقين دونك دو 15 و 17. ونحب نشكرك دكتوره هاني
1: ما شاء الله عليها مش دكتوره عليها تري بون كومونيكاتريس
2: ما شاء الله عليها بس
1: ما شاء الله عليك
2: سا كول دو سورس
1: يعني تحاذي الدكتور
2: ما شاء الله عليها ليه هي امورها واضحه ما شاء الله فما حتى مشكل عنده ايشونج تاع خبرات
1: فوالا
2: دونك جوست نخدم معاك على اونوت بوزيتيف كيف ما يتقال انه راهو العباد اللي عندها تروبل دو سومي هذا يدوى نمشيو طبيب الاختصاص ونمشيو طبيب العائله هو ينعطونا في العموم ولا في الخاص نداويوه يدوى راهو جوست ما فماش هكا ونبعدوا على قداش ترقد بربي والله درت ما نقدش قدك مش بيك نوم الى اخر
1: كل وقت قداش يلزم نرقدوا في الاصل
0: سا ديبون دو لاج سي فاما سا ديبون دو لاج
2: لا موين
1: بالنسبه نتاع لي
0: 7-8 ساعات
2: ايوه
0: مثلا ما بين 10-15 سنه 10 ساعات ما بين مثلا 4-10 سنوات فما 11-12 ساعه ايتترا يعني انت فما معدل كما نقولوا للسنيور يقربوا
2: للادولت
0: هوني نقطة مهمة ساعات نقول المسن ما عادش يستحق للنوم نو سي با فري حاجه بسبعة ثمانية سوايع بالعكس تولينا نحكيو برشا على الزهايمر ايتترا ونحن قلنا اللي في النوم تصير لا ريستوراسيون نورونال لا ريستوراسيون سيلولير ايتترا على قد ما هو باش يكون ناقص نوم على قد ما باش يكون مهيئ أكثر للمشاكل الصحية بصفة عامة وعصبية بصفة خاصة.
2: هذا هو نحب نشكر برشا دكتورتنا
0: نورتنا
2: الانترفيو والانتقالات تلقاها على الباج نتاعنا موزايك اف ام تنورنا ديما ان شاء الله ترجع بحدنا في فرص عديده. شكرا جزيلا ليك كانت هذه الاكسبير للجمعه هذه
4: الاكسبير ميدي ماك ويكند كل سبت وحد من نص نهار لساعتين على موزايك اف ام.
2: شكرا لك دكتوره نورتنا لله. هذه ظروف المباشر كيف يتقال. احنا باش نمشي وتسويت للسؤال اليوم، سؤال اللي طرحناه عليكم على الباج فيسبوك متاعنا موزي كفام، وموضوع هذايا راهو حرج وحرج جدا كيف ما يتقال. يلا نمشي وتسويت كيستيون دو جوغ.
4: سؤال اليوم،
2: إذا سلفت فلوس وما فيش بالدين تعذروا إلا ما عادش تسلف؟ خلنا نبدأ معاك الحقيقة محمد خليل بحلي. أيوة
5: أنا شوف سلفت ولا تقلبت
2: سلفت سلفت ليه قلبك كان حسين كتير.
5: إذا سلفت فلوس الحق متاع ربي وما رجع ليش نشاطب على شخص وما نكبش برشا
2: ليه نيخو فلوسي هنا
5: لا ما
2: ليه ليه أنا
5: ما نعرف مش بتاخذهم
2: ليه نيخوهم فلوسي هنا نيخوهم فلوسي مهما يكون معناه ولو بعد 10 سنين طو نعطيك لاستيوس هذي هاي انت عايده
1: انت تعرف
2: رجعولك الفلوس.
1: انا صارت لي في عديد المناسبات الحقيقه ما جنسيست با كيما في الموقف هذا
2: ان شاء الله كيما يخزنوا لك العبيد ان شاء الله كيما يخزنوا العبيد يخزنوا العبيد اللي بس علينا برشا على برشا فلوس
1: خليل. انا مش خاطر عندي برشا فلوس اما خاطر نرى احراج انه عبد التجالي في ما نعرفش شنو عنده. انا نقول ممكن مخسور حتى كان انا ما عنديش حتى كالطرف اللي عندي نجم نقسم معاه كعابد معناها نحسه اللي تخسر في وقت من الاوقات لكن كي ما رجعش بالحق جو كلاس لا بيرسون نقول انسان ماهوش مخلص وما يستحقش الاعانه ما عادش نعطيه حتى اهميه وحتى قيمه.
5: انت ديجا فما عباد بالحق فما عباد الحمد لله تسلفوا من عندي وما رجعوليش خاطر ما عادش يجيك
1: ممكن تعرفوا اي
5: معناها الحمد لله اللي تسكروا الباب
1: وحده وحده خرج من حياتك ما يخرج روحه وحده من حياتك
5: شريته ب 200 ولا 300000
1: الحقيقه بالعكس هو واحد كي يبدا مخلص ويرجع يلقى ديما البيبان محلوله في وجهه وقت تقول الوالده يرحمها تقول صاحب التاج يحتاج ناس كل تحتاج في وقت من الاوقات تنجم تلتجي باش تسلف كيما تلتجي هي باش تتسلف معناها الأمانة وأنك ترجع الأمانة وأنك تكون مخلص لنفسك ساعة قبل كل شيء للكريديبيليتي بتاعك المصداقية. مخلص شكون
2: مخلص كل إنسان مخلص لا يخلص معنا واحد كل ما هو مخلص
1: للمصداقية بتاعك كإنسان معناها علاش تخلي روحك في موقف أنك تيح من عين العبيد ولا تسكر على روحك باب الإعانة من عند عبيد قرابك ولا أصحابك ولا اللي هو
5: شوف حتى كوتي أنا شوف شنشوفها أنا نخزر لها حتى كوتي ديني حتى كوتي عيب وحرام واللي تحب أنت تسلفت رجع
2: رجع صحيح
5: ونقطة
2: تسلفت فلوس رجع على خاطر وما يحبوش
1: شكون يحسن باش تلز عبد باش يرجع لك.
2: أنا والله
1: خلني أخذوا منك على الأقل لاستيوس
2: قال الآخر نسلم ونوكل عليه ربي داكورد يرجع لي الفلوس
1: كيفاش هذه ما تجيش عمليا كيفاش
2: والله نوكل عليه ربي. انا كلمه مره اثنين قل له رجع لي الفلوس كذا شعملنا انا غغمه وينسلف فما وينسلف ديما تصير مشي فما ناس اللي اوكي صعب لازمك تذكره اما ساعاتك العبد يجيك اون اورجونس يقول لك والله واسمعني وكذا مؤخرا زاد كيف كيف معناها كبست عليه لين رجعوا الفلوس دونك وتحلف راه ساعات تحلف
1: تقول والله نتحرج
2: تحلف ساعات لا تحلف لا محمد خليل الحقيقه نتاع ربي انا بالنسبه لي انا
1: كيستيون دو برينسيپ
2: كيستيون دو برينسيپ
5: هذا هو سي لوجيك بالحق هو انت اللي عندك الحق
1: هو ذاك الحق
5: عندي الحق راه مش
1: معناها واحد مسلف فلوس وزيد هو
2: فما خرافه قبل يقول لك انه عبد جيبش تسلف منه فلوس يقول له سبني قبل ما تسلفك اي صحيح خاطر نعرف روحي مش باش ترجع لي الفلوس هذه تسبني توا وانا فلوسي مازالوا في جيبي دونك برشا ناس برشا بوكو دو الحقيقه برشا دي كومونتير فما ناس يقول لك نكتبوه معناها حتى في الدين معناها وقت اللي دين يتكتب فما حتى مشكله خويا انت باش تسلفني باش نسلف باش نسلفك باش نسلفك
5: حتى في ميساج نعرف في
2: روحي فوالا دونك نخلي على روحي بروفا معناها كيف ما يتقال وحتى معناها نحب نقوله حتى من الناحية الدينية راهو يغفر للإنسان كل شيء حتى كان شهيد راهو فما حديث ثقافي صحيح مسلم والبخاري يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين دونك ناس اللي تسال عبيد فلوس ولا كان عبيد انتوما معناها مسالين في فلوس برا ورجعوا الفلوس
5: هذيا حتى القلب كومبرير
2: حتى القلب قال حتى حد ذاك القلب ليه القلب لا تبارك له ذاك مما لا شك فيه. نحب ان معناها نستغل الدقائق اللي ما زلت معاك محمد خليل بحري باش نحكيوا على جديد في 2027 للتو ما زلنا ما عندناش فيزيبيليتي على المسلسلات ان شاء الله في مسلسل اخر كيما غيبوبه في تلفزه تي في لي خاطر نعرفك انت وين تلقى هكا حرية وتلقى راحتك تجربة
5: كاملة تحت معناها وين نلقى عباد تحترمني وتحترم خدمتي وتحترم الستاتيو متاعي بالحق معناها كيما اللي لقيته عمناول في مع الولاد في اونير في تلفزة تي في يوسف ومخلص
2: تحية لهم
5: أيوة. دونك الحق متاع ربي مازلنا نحكي وما فما حد شيء معناها ملموس ما نعرفش امورهم الانتاجيه خاطر انا معناها وقت اللي باش تسحق لي باش تلقاني معناها مانيش دونك بالنسبه لل هذا موضوع واحد اثنين فما لاس شيح لي بوتيت لي ولي سيت كوم
2: نقول لك لاس شيح نجم ولي سيت كوم ولا لا
5: ماشيين توا في فرضيه يمكن ولي سيت كوم
2: ولي سيت كوم عندك ديجا صورت برشا نتصور عندك روش
5: معناها عندي ساعة من ناحيه
2: تري بيان
5: قريت الحسابها من الاول
2: باهي برشا
5: بتات مازلنا ناقصين ساعتين ونص اخرين نتاع
2: مازال يعرض توا الى حد الان في القاعه
5: مازال يعرض الحمد لله الحمد لله قاعد في ديركر
2: الحمد لله هي ديما
5: سولد اوت
2: الحمد لله ان شاء الله ديما سولد اوت
5: الحمد لله
2: ان شاء الله ديما اكثر مشيو تفرجوا فيه الفيلم راهو نفرحوا كي نبداو عندنا فيلم تونسي ونفرحوا كي يبدا فيلم تونسي مزيان وفيه سينرجي مزيانه وفيها فيه كاست من احسن ما تتفرج
5: شوف فما خرافه
2: راهو فما خرافه
5: انا كي نقول لهم بالنسبه للسياح كي تدخل تتفرج راو الضحك سون دي كود سي دي كود معناها
2: اللي
5: يضحكك ما ينجم يضحكنيش معناها انا حاولت نكون لو ماكسيموم نقرب نمس لي ترونش كل مي اول حاجه ما مسيناش المساطه ماهوش ريديكول معناها ما خدمش التهريج ولا
2: فما سيتواسيون
5: بالضحك سواء ضحكك سواء عداها ان ابيرسو سواء تتبسم معاها وباش تكمل من الاول للاخر تبع الخرافه اللي هي خرافه تونسيه بيرمون
2: تونسيه
5: زوز من الناس مسكنات ما في حالهم
2: ماشي عشاء هذا وين محلش تحكي تقاو كنز ينتهي غاديك الموضوع
5: ينتهي غادي الموضوع
2: مش تشوف فيه. الرحلة هذه قداش معناها فيها برشا جو وفيها زادة كيف دي ميساج كودي
5: برشا
2: دي واضحين فما العمق هذا كاش قلت لك أنا العمق مهم برشا معناها نضحكوا ندخلوا نعملوا جوستو في فيلم زاد كيف فما هكا الضحك الكوميديا السوداء
5: نضحك على روحي انا نقولها خلنا نضحك على روحي
2: اي والله رزن تفهمي شكون هيك بسوري رزن تفهمي احنا كيف ما يتقال ان شاء الله موفق سيدي
5: يعيشك
2: ان شاء الله لكل نشوفوا لاس شيح مازال يتواصل ان شاء الله في قاعات العرض ان شاء الله نشوفوه ايضا على الشاشه الصغيره ونشوفوه على البلاتفورم زاد ان شاء الله على
5: الشاشه الصغيره
2: ان شاء الله لاس شيح هيا
0: جيك شيك التليفون اللي تحكي
5: عليه
2: لاس شيح ان شاء الله فما جزء ثاني
5: قاعدين ماشي فيه
2: ونجموا نكبروا اكثر في الكاست
5: باش يكون كاست اكبر وباش يتصور في مصر ان شاء الله من بارتي كبيره منه في مصر ان شاء الله
2: تري بيان الاخبار الحلوه
5: والحمد لله معنا لقينا الخلطه السوس نتاعنا نحن في الكوميدي في التجاري في هذا حاجه تحترم المتفرج التونسي اللي عينيه تحلت بغيتو معناها التونسي ما عادش يرضى لك باللي يجي هذا دو فما ان ميساج وكما قلت لك فما خرافه وفما دي ميساج للصغيرات سورتو بربي هذيا قولها من المنبر هذايا راهو صغارنا امانه وصغارنا راهم يتفرجوا راهو عاد يقولهم لي ميساج اللي يلزمهم يتعداو لهم في المسلسلات ولا في الافلام ولا في التليفون ولا في نمبرت كل حكايرك تحسب عليها نهار اخر
0: تحيه لمحمد السويسي ولدي اللي فريمون معناه محلي عسل محلى مخو محلى كلامه
2: حملي والكاستي
5: كله
0: كان
5: ما
2: شاء الله عليهم تحية كبيرة
5: لي شوقي مقلية
2: شوقي بيلا أخوي تشاو ذيك المعلم ذيك نحب نشكرك برشا إن شاء الله مزيد من التوفيق محمد خيل البحري رب فضلك البنوتات وإن شاء الله نشوفوك دائما متميز ونفرحوا برشا كي يكونوا عنا مخرجين فتينة هذية متاع الانجاجمون متاع أنه لا فيزيون متاع لو سيريو متاع زيدا كيف اليوم يحب أنه ينطلق من المحلية متاعه نحو العربية ونحو العالمية إن شاء الله دائما موفق ديما أبواب مزيك محلولة لك أنت والمبدعين تونس الكل على خطرنا احنا إذاعة تونسية الإذاعة الأولى في تونس كيف ما تنجم تكون الأولى كان بالمبدعين متاعها شكرا جزيلا لك خويا ميرسي سيدة عايدة
0: شكرا دكتور
2: ميرسي غسان في الأعداد بارك الله فيك شكرا جزيلا صديقنا العزيز عبد الناصر شكرا لك خويا وميرسي صليح المليح كان معنا في الإخراج باش خليكم تتسويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية الجميلة غفران العكري بعد آخر الأخبار الرياضية مع فهمي البرهومي المتميز فهمي البرهومي تنسيوش شوي اخر المشوار يتواصل مع اسماعيل بن عيسى وبرشا جو مع اسماعيل وكما حذيه معاه دالي تلقاوها زيدا كيف كيف في الاخراج. خليكم تتشويت مع الاخبار, احنا نتقابلوا غدوة ان شاء الله في على كل سين من 4 حتى 6 في العشية, ترجع لكم ليندا ان شاء الله السبت وحد الجايين. شكرا لكم, بنتنا عشرة, بنتنا ثقة, بنتنا محبة, شهية طيبة, وباي باي.
6: السهرية على موزايك هي بنت لفام, برشا موزيكا تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة, تكلمونا على 71 113000 والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك, زوز متبارين, كل ليلة ربحين.
7: ايه اما وين التحدي؟

0: الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين المتضررين من تساقط البرد إلى قص الأغصان المتضررة ومداواة الأشجار بمبيدات مصادق عليها تحتوي على نسبة ضعيفة من المواد النحاسية للوقاية من الأمراض البكتيرية والفطرية. والوزارة تشدد على ضرورة تجنب المداوات خلال فترات الحرارة المرتفعة أو نزول الأمطار مع احترام فترة ما قبل الجني، داعية الفلاحين إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية للوزارة للحصول على مزيد الإرشادات. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور في تونس إلى غاية الثامن من أكتوبر الجاري بنسبة 11.71% إلى 1059 قتيلا مقابل 948 قتيلا في الفترة ذاتها من العام الماضي وفق معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور. ويأتي ذلك على الرغم من تسجيل تراجع في عدد حوادث المرور بنسبة 12.47% حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة 3742 حادثا مقابل 4275 حادثا السنة الماضية. يشار إلى أن عدد جرحى حوادث المرور تراجع أيضا إلى 4839 جريحا مقابل 5658 جريحا العام المنقضي، أي بتراجع يقدر بنسبة 14.48%. عالميا مقتل 109 مهاجرين على الأقل بينهم 15 طفلا مع فقدان نحو 116 آخرين إثر غرق مركب قبلة سواحل جيبوتي وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان بالاستناد إلى شهادات ناجين إن القارب الذي كان يقل 305 أشخاص أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أبوك الجيبوتية، مشيرة إلى أن فرقها تساند السلطات المحلية في تقديم المساعدات الطارئة. السلطات التركية تعلن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 27 آخرين إثر انقلاب حافلة بعد اصطدامها بشاحنة اليوم في غرب البلاد. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم. بعد شوي نحكي على دفعة اليوم من الجولة الخامسة من البطولة، الدفعة الثانية بعد دفعة البارح من المباريات، لكن البداية تكون بالنادي الرياضي الصفاقسي. ومن المنتظر الإعلان عن نهاية العلاقة التعاقدية مع المدرب نبيل الكوكي، وعلى خلفية الهزيمة البارح ضد سخيط الدير والتصريح المثير اللي كان عمله نبيل الكوكي بعد المباراة، وكان تهم في عديد الأطراف اللي تشوش عليه على طريقة العمل نتاعه، ما كانش مرتاح، كان الوضع صعب اللي يخدم فيه نبيل الكوكي اللي خرج بعد صمت طويل بعد النتائج، ربما ما كانش ثم رضا تام عليه. لكن نبيل الكوكي فسر الوضع بالضبط وفسر علاش كان غايب الفترة الكل على الإعلام، واللي كان عنده موقف خاص. التصريح هذا ما مرش مرور الكرام لهيئة المديرة متاع CSS، وخاصة بعد الهزيمة البارح ضد تقدم سخيط الدير. والتصريح هذا تم كان اجتماع البارح وثم اتفاق كونه باش تتم القطيعة مع نبيل الكوكي، لكن الأهم من هذا الكل من هو البديل. تقريبا المشاورات داخل الهيئة المديرة للCSS مازالت ما حسمتش الاسم تاع المدرب البديل. من شروط البديل أنه يكون مدرب يعرف المجموعة، يعرف الفريق، وأنه في حالة أنه يتم تعيينه يكون عنده فكرة على المجموعة وقادر على قيادة الفريق في رحلة وتنقل للكوديفوار في مواجهة فريق أكاديمية أمادو ديالو. الماتش تاع CSS اللي باش يكون نهار السبت الجاي وتحول الكوديفوار للربع، دونك نستناو الساعات القادمة للإعلان على القطيعة مع نبيل الكوكي واسم البديل لنبيل الكوكي في النادي الرياضي الصفاقسي. دفعت اليوم من البطولة الجولة الخامسة، مباشرة نمشيو ملعب سوسة وين لقاء ليتوال ونادي حملة في انطلاق ساعتين ونص. فكرة على الماتش هذا مع مراسلنا في سوسة أمين شرف الدين. أمين مرحبا بك.
4: مرحبا فامي، مرحبا مستمعين موزايك موزايك فام. احنا الان في ملعب الاولمبي بسوسه في لقاء الجوله الخامسه لبطوله رابطه المحترف الاولى بين نجم الرياضي الساحلي ونادي حمام. الانف نعطيكم زوز تشكيلات. البدايه بتشكيله فريق الضيف نادي حمام الانف: معاذ بن شريفيه، بهادين السلامي، محمد عزيز الغضاعي، حبيب الغرايري، شهاب بن فرج، وائل البرهومي، هيثم المحمدي، احمد بن طيبه، فراس بن عمار، زياد بن سالم، وسانغاري ناموري، والمدرب شمس الدين الذوادي. وتشكيلة النجم الرياضي الساحلي: صبري بن حسن، والجيك شريدة، بوبكر ديارا، فيليب لانكو، نجح الفرجاني، عثمان داكيتي، أسامة عبيد، ريان عنان، أشرف بن ضياف، موسى سانجور، ومحمد ياسين الشعباني، والمدرب كريستيان براكوني. حكم المقابلة: أحمد الذوادي، وحكم غرفة الفار هيثم ترابلسي. 24 دقيقة قبل انطلاق مقابلة الجولة الخامسة، حاملا في القادم من 4 هزائم، والنجم عنده هزيمتين أو هزيمة أمام الترجي ومقابلة المرسى اللي كانت مع بعد قرار الرابطة، في انتظار تعيين المقابلة. كما قلت أقل من 25 دقيقة وتنطلق مقابلة النجم الرياضي الساحلي ونادي حمام الأنف مباشرة من ملعب الأولمبي بسوس.
3: شكرا أمين. نمشيو لزويتن، ماتش العمران والمرسى حميد الشبيكي، وفكرة على ما قبل المباراة وتشكيلات الزوز فرق. حميد مرحبا بك.
5: مرحبا بك فهمي، مرحبا بجميع المستمعين الكل على موزايك اف ام. بالفعل كي اقل من هون اقل من 25 دقيقه على بدايه مباراه شبيبه العمران وضيف ومستقبل مرسى في اطار الجوله الخامسه من رابطه المحترفه الاولى. نعطيك فكره على تشكيله الفريقين فهمي. نبدا بالفريق الضيف مستقبل المرسى، المدرب عماد بن يونس اختار التشكيله هذه. يبدا بحراسه المرمى حمزه بن شريفيه، عزيز الساوس، اسامه البحري، محمد امين كشيش، وسام جبالي يكون يخلف عبد القادر القاسمي، في راس هيفية، ريان الحمروني، امين الله بن حميده، والهداف نورماني. تشكيله ما فيها حتى لاعب اجنبي عكس امين البيجي اللي اختار تشكيله شبيبه العمران. يكون فيها اسامه الحنزولي في حراسه المرمى، بلال مجنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامي المرواني، علي قزمير، محمد امين بن عمور، انور جويني، مصطفى السيسي، عدي بالحاج، وبلال تويتي. تحكيم مباراة هذه باش يكون حكم الرئيسي محرز المحرز المالكي، وفي حكم الفار الحكم البرتغالي أندري فيليب. كما قلنا أقل من 22 دقيقة على بداية المباراة، وإن شاء الله باش نتابعوها وتلقاو كل تفاصيلها على صفحتنا سبور باي موزايك اف ام.
3: شكرا حميد. من زويد نمشيو للمتلوي، فكرة على ما قبل المباراة نجم المتلوي والملعب التونسي. بعد شوية يكون معنا عماد تومي من الملعب هذا. أيضا زاد في جرجيس تلعب لقاء ترجي جرجيس والأمل الرياضي بحمام سوسة. تشكيلة اللزوز في رف سيف الشرفي في حراسة المرمى بالنسبة لترجي جرجيس، وأول مباراة مع شكري الخطوي، سيمبا ديوف، الصادق توش، حازم ماندي، جاسم بنكيليني، أيضا ياسين الكاسح، دافيد روي، ريان اسماعلي، كيف كيف جرتيلا، كيبا سوي، وحمدي العبيدي. هذه تشكيلة ترجي جرجيس. بالنسبة لتشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة: أمين الحزقي في حراسة المرمى، أمين هلال، جعفر موسى، أيضا غازي عبد الرزاق، ريان فيجو، مصعب سيسي، أمين جراي، طيب بن زيدون، وأوبري مارتان. أول مباراة لفريق شوشان مع الأمل الرياضي بحمام ممسوس. الحكم أمير العيادي ومحمد علي قروية في الماتش هذا. وكما قلت نمشيو لماتش فكرة على ما قبل ماتش المتلوي والملعب التونسي مع عماد التومي. عماد مرحبا بك.
6: أهلا بك فهمي كل وفيها مزيكة فهم. بالفعل هذا هو ملعب البلدي بالمتلوي، اليوم مباراة النجم المتلوي وضيفه الملعب التونسي. اليوم التشكيلة بالنسبة للفريقين باش تكون عن نحو التالي: النجم المتلوي عزيز بجاو في حرس المرمى، مع عزيز الغريسي، منتصر تومي، يوسف بن مراد، برونتون ناشري، بوديان، إريك واسي، عمر بلغيث، أسامة الهيشري، أسامة نفاتي، وياسين السلطاني. تشكيلة الملعب التونسي: نوردين الفرحاتي كالعادة في حرس المرمى، معاه عزيز الساحي، فادي العابدي، اسكندر صغير، رائد دربالي، ابو بكر ديوب، يوسف السعفي، ماميت يوم، وائل الورغمي، بركات الحميدي، وامادون داي. طاقم تحكيم المباراه يتكون من فرج عبد اللوي كحكم اساسي او ساحه، المساعد الاول احمد الذويوي، المساعد الثاني محمد بعويد، الحكم الرابع اسامه شريت، ويراقب اللقاء عصام الرحموني.
3: يعطيك الصحه عماد، شكرا لك. مشاركه ملعب المتلاوي ذاك الماتش الاربعاء ضمان تلقوا دائما الماضي ساعتين ونص. أيضا من ساعتين ونص يتلعبوا مباريات الجولة الثالثة من الرابطة الثانية في المجموعة الأولى، زوز ماتشوات: سبورتيك بن عروس، اتحاد تطاوين، مندي محيط قرقنة، كوكب عقارب. في المجموعة الثانية: جمعية تريان، القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف، خوافر القبصة، سبورتينغ المقنين، جندوبة الرياضية، شبيبة قيروان، اتحاد قصور السيف، أمل بوشم، الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين، مستقبل القصري. في فرنسا حاليا ماتش نيس ستراسبور، علي العابدي خارج تشكيلة نيس مع الثمانية غير بعد روا في مواجهة لوان. في إيطاليا القمة بين كومو وروما وفات بالتعادل 0-0. مع الخامسة ماتش ساسولو ميلانو وثمانية غير بعد كاليري في مواجهة اليوفي. كانت هذه ثاني نشرات رياضية اليوم، تلقاوها على السيت موزايكا فام بونات. خليكم مع اسماعيل في كلوب ويكاند.

مع الأفخ أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم أريدو.

0: Valérie Satir, le grand de Tarachia. Club au week-end. Ismaël Gleiser.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله الصحه لاباس انتم ورا موزايك فيلم
2: هيدي
1: كلوب ويكاند كيما العاده كل سبت وحد من المساتين. هذا للخاصه تاع العشاء، نسلم برشا على ليكيب دالي في الاخراج، نسلم على لمسي في الريجي، نسلم زيرا على الحاج في الصنداره. ان شاء الله الويكاند تعدى مليح، ان شاء الله تفرهدتوا، ان شاء الله بدلتوا شويه جوكا، وغدوه سيرا ريبريز، غدوه نرجعوا نقراوا نرجعوا نخدموا. نتمنى لكم يا ربي كل الخير، ان شاء الله يا ربي الجمعه الجايه تجيب فيها برشا حاجات مزيانين. بون ديبيو دو سيمين للأمانة، نقولها من توا إن شاء الله يا ربي اللي سنة في حاجة باهية تصير له، اللي سنة في خبر مزيان يجي، اللي حاجة ليه مدة يحلم بها إن شاء الله تولي حقيقة في الأيام الجاية. أون توكا نتمنى لكم كل الخير. على امتداد ثلاثة سوايع كاملين باش تلقاو عنا كل إنرجي، كل بونيمور، كل موسيقى البنينة، كل حكايات، كل معلومات، كل فازيت. أون توكا خممنا في كل شيء باش نديو معنا بان ويكاند. من بعد شوية سو المهم الجمعة الجاية كيفاش باش تكون، اسكو درجات الحرارة باش تكون مستقرة، اسكو باش نشوفوا تقلبات جوية، اسكو فما مطر ولا ليه. المعلومات والتفاصيل كل نخدوهم بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي فازم الفازيتي. في كل مرة نفسر لكم باسلكم وتسليكشن مع دالي سامبل كوم سامبل دور على لي ريزو سوسيو. ان توكا ثلاثة سوايع بيغ بونور، ونبداوهم تو سويت بالموسيقى. نبدأ avec un morceau من غادي من ليجندير، un morceau qu'on a découvert في 26 اكتوبر 1998 يجينا من عند الالماني ATV. هذا المورسو اسمه 9 PM، كنا اكتشفناه في الالبوم موفن ميلوديز. خليني نقولها بصريح العبارة، واحد من المورسو ايكونيك، من المورسو ليجندير من لونيفير نتاع الموسيقى الالكترونيك. هكا نبداو كلوب ويكاند.

0: جديد شيكات. هذا مسؤولي قاعد يدور برشا اللي قاعد يسمع برشا مساتين و 23 دقيقة تمارا موزايك فيم هيدي كلوب كاردا. كيفاش باش تكون درجات الحرارة الأسبوع هذا؟ اسكو فما تقلبات جوية ولا لا؟ اسكو ماشيين نحو استقرار ولا لا؟ وتوكا ديما لقيت هذا من المعهد الوطني للرصد الجوي نعطيكم فكرة على حالة الطقس. بوم باش نبداو واضحين راهو سنة معناتها تسمى سيزون تاع الصيف راهي طولت برشا للأمانة معناتها في أكتوبر مي أكتوبر احنا تويكا ومعادلات درجات الحرارة هي في ارتفاع باش نبداو واضحين مقارنة باللي كنا متعودين به ارتفاع طفيف ماهوش ارتفاع كبير انتوكا هذا اللي قاعدين نلاحظوا فيه الايامات هذايا. كيفاش باش تكون درجات الحرارة؟ كيفاش باش تكون حالة الطقس بالنسبة للجمعة هذه؟ لحظات ونكونوا معاكم من المعهد الوطني للرصد الجوي انتوكا نعطيكم فكرة على شنو يستنى فيكم في كلوب ويكاند. بعد شوية فازا من فازيتي نحكيو في مواضيع تهمنا نحكيو في حاجات اللي نستعملوهم في الكوتيديان متاعنا في اليومي متاعنا اما ما نعرفوش الاصل متاعهم. بعد لحظات نفسركم كل شيء. هاي خلينا نشوفوا درجه الحراره كيفاش باش تكون. سليم بن ميلاد بين المعهد الوطني للرصد الجوي مرحبا صديقي.
1: تحيه ليك اسماعيل وتحيه لكاس مستمعي ذات مزيك.
0: هاي كيفاش باش تكون درجه الحراره؟ اسكو باش نواصلوا على نفس الوتيره هذه ولا ليه؟
1: هو بالنسبة اليوم الحرارة تراوحت القصوى عامة بين 23 و 28 درجة. اليوم في تونس العاصمة سجلنا 27 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة الليلة تراوح الحرارة بين في الليل بين 15 و 20 درجة بالشمال ومرتفعات وبين 21 و 25 درجة بقية الجهات. بينما حالة السماء باش تكون مغيمة جزئيا أما تكثف السحب أحيانا خاصة بمناطق الجنوب. مناطق الجنوب غدوة العشية زادة باش تشهد خلايا رعدية تكون محلية مصحوبة ببعض الأمطار تشمل بعض المناطق الساحلية آخر النهار وأثناء الليل. بالنسبة للحرارة غدوة باش تكون بين 26 و 30 درجة وتكون بين في 23 في المناطق الغربية مع وتصل إلى 33 درجة بجنوب الغربي. غدوة إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 28 درجة كحرارة قصوى. هي غدوة في ارتفاع طفيف الحرارة. اليوم سجلنا 27 في تونس العاصمة غدوة سجل 28 درجة. بالنسبة لوقية المناطق باش تراوح بين 26 و 31 درجة وتكون في في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة لنهار نهار الثلاث ونهار الأربعة تقعد الأمطار تقعد بمناطق الجنوب بكمية مش كبيرة كمية ضعيفة متواصلة. تقعد مناطق الجنوب وقرب السواحل الشرقية والحرارة تقعد في استقرار نسبي.
0: ميرسي بوكو السلام عليكم برشا صديقنا سليم بن ميلاد على التوضيحات هذه الكل على البيلون ميتيو كومبلي. ان توكا ان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله ديما بالغيث النافع. ميتيو
2: واحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: وقت اللي الإيراني كاميرون كارتيو يتقابلوا مع الشاب خالد في 2006 يخرجوا مغصوب بنين برشا للأمانة. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا طريق السلامة للجميع ردوا بالكم على رواحكم. هذا مغصول النجم نقولوا عليه بريسك نوستالجيك. بعد شوية نتقابلوا في فاز من فازيتيا.

كولابوراسيون بنينا برشا بين كل من بندرمان وفهمي رياحي من سامحك نخلطوا هذا المساء 33 دقيقة توما على موزايك اف ام هذيك لو بويكاند وقايت فازي من فازيتيا فازيت اسماعيل. فما العبارات نستعملوهم في اليوم متاعنا في الكوتيديان متاعنا نستعملوهم برشا مرات اما ما نعرفوش الاصل متاعهم. فما دي زوبجي موجودين قدامنا نمسوهم نقولوا عليهم نشيرولهم اما ما نعرفوش الاصل متاعها. دونك قلت بيني وبين روحي علاش ما نرجعش لليغاسين وليزوريجين متاع كل كلمة مش كل كلمة ما خليني نقول أكثر الكلمات اللي نستعملوها في الحياة اليومية متاعنا. أي خلنا بديو بالبوبيل مثلا. أي البوبيل نقولوا هبط البوبيلة هز البوبيلة أما شنو الأصل متاعها؟ في البداية البوبيل هو اسم رجل فرنسي كان تولد في القرن 19 اسمه أوجين بوبيل اللي كان البريفي متاع سين في 1883. الشخص هذا كان عمل ثورة كي تولى المنصب متاعه منصب البريفي عبارة نقولوا احنا ولي وكان وراء أوامر مهمة برشا على مستوى ليجين. البوبيل كانت الناس الطيشة في الشارع في الفترة ذيكة والمدينة ماهيش نظيفة. أوجين جاتوا الفكرة باش يطلب من سكان باريس يكونوا عندهم غيسيبيون معناتها كل حاوية أو الوعاء باش يحطوا فيه الفضلات المنزلية متاعهم يحطوها قدام ديارهم باش تلمها بعديكا البلدية واسم البوبيل بعديكا باش يتربط بالوبجي هذا. دونك المرة الجاية وقت اللي تستعملوا البوبيل تعرفوا الأصل متاعها. أي فما قارة زيادة تحمل الاسم متاع شخص القارة الأمريكية اسمها تسميت على اسم إكسبلوراتور رحالة أميريكو فيسبوتشي أصله من فلورنس في إيطاليا. هو ذي كان وصل للبرازيل في سنة 1501 هو في الأصل كان يحب يمشي للآسيا لكن كي وصل للبرازيل قال بينه وبين روحه يظلي أنا ما يمشيش للديستيناسيون متاعي صحيحة أنا في ديستيناسيون واحد أخرى وأنا وصلت القارة جديدة. دونك خذيو الاسم نتاعو مش اللقب مع تخذيو البخينو نتاعو أميريكو وتبدلت بعد بشوية بشوية حتى لين وليت أميريكا. أي كلمة باي تستعملوها باي باي يعني نقولوا باي باي في التليفون أي باي باي باي كلمة باي من اختصار لي جود باي اللي من الأصل العبارة هذي عنده علاقة بعبارة دينية God be with you. العبارة هذي كانت موجودة برشا في آخر القرن 14 وأم في حدود 1570 العبارة ذي تبدلت إلى جود باي تو سامبلمون تحت تأثير جود داي بعد الإنجليز بشوية بشوية نحاول

الجود وخليه كين باي اللي تعبر على فكرة الأغفار وما خليه حتى أثر ديني في العبارة هذية. أي مش حكي حاجة جلوك شوية حاجة لجوبر شوية لو تسمعوا إذا كان فما صغيرات ما تخليهمش يسمعوا البارتي هذي بعد رجعوهم بعد ما توفى البارتي هذي. نحكيوا على الجيوتين اللي تم استخدامها في الأصل الإعدام في فرنسا وتم استعمالها خلال الثورة الفرنسية كما مع ماري أنتوانيت ولا لوي سيز. اللي وراء الحاجة هذي اسمه جيوتان جوزيف جيوتان. هو مش هدي واضحين للأمانة التاريخية جوزيف جيوتان ماهوش هو المخترع متاع الإله هذي. هو كان طبيب وتم انتخابه كنائب وكان وراء قانون اللي قال يلزم يكون فما عدالة على مستوى حكم الإعدام لكل المحكومين. أي فما عدالة خاطر إقبال البندومور كانت تختلف حسب المستوى الاجتماعي. كان كنت من الطبقة النبيلة عندك طريقة إعدام معينة وزادة أنت وجريمة كان فما طريقة إعدام معينة. الإعدام ما كانش بنفس الطريقة. جيوتان قال الناس يلزمها تكون كيف حتى زادة على مستوى الحاجة دي ماكم تعرفوا الريفوليسيون فرانسيز كي صارت جابت معها من أهم البرانسيب اللي هو من العدالة والليجاليتي وكل شيء. وهو كان يقول من المستحيل أحسن يلزم تكون الحاجة هذه البين دو مور للناس الكل كيف كيف وتكون سون دولور. وكان بالتالي يشجع على اختراع ماكينة للإعدام. في المقابل اللي طور الماكينة هذه واللي اخترع الماكينة هذه هو شيروجان اسمه أنطوان لوي اللي اخترع الماكينة وملول كانوا يسميوها لويزان ومن بعديك بشوية بشوية بدلوها اللي نخذت اسم جيوتين. كلمة أخرى نستعملوها تشاو اليوم نستعملوها بطريقة متاع فرحة بدون مانيخ سبونتاني جويوز. أما لوريجين إيتيمولوجيك متاع العبارة هذه ما كانتش ديما جويوز ولا سعيدة. العبارة هذه سافرت إلى فرنسا في الخمسينات من القرن الماضي. كلمة تشاو أصلها يرجع لشمال إيطالي بالتحديد من ريجون اسمها فينيسي وجاية من كلمة سكاو سيكاو اللي هي بيدها الكلمة هذه جاية من كلمة أخرى سكيافو معناها اسكلاف. وكانوا قبل يستعملوها باش يقصدوا بها انا الخادم متاعك وبعديك تحول المعناها من المعنى اللي كنا نحكيه عليه الى معنى متاع سنسلموا على بعضنا ونستعملوها بطريقة جويوز وفريحة. اي فما عبارة واحدة اخرى نستعملوها بارش احنا نقولوا مقاطعة نقولوا بويكوت. مقاطعة أصلها يرجع إلى اسم شخص إنجليزي عاش في القرن التاسع عشر اسمه شارل بويكوت. كيف ظهرت الكلمة ذي؟ في عام 1880 في إيرلندا شارل بويكوت كان مسؤول عنده هكا إدارة أراضي فلاحية لفائدة ناس عندهم أراضي ملكي أراضي في بريطانيا. في الفترة ذي كانوا الفلاحة يعانيوا من ظروف صعيبة وطلبوا تخفيض معلوم الكراء متاع الأراضي لكن شارل بويكوت رفض. وقتها الفلاحة هاي قالوا مالا تعرفش كيفاش باش نعملوا حملة ضده قالوا ما عادش يتعاملوا معاه. العمال رفضوا يخدموا من عنده التجار زادة امتنعوا باش يبيعوا السلع نتاعو حتى المجتمع المحلي قاطعوا. دونك الهدف كان الضغط عليه بطريقة سلمية من غير عنف من غير حتى شيء معناتها دون فاسون اجريسيف اذا كان نجم نستعمل العبارة هذه. الحملة نجحت. علاش نجحت؟ على خاطر نجحت في عزل شاغل بويكوت اجتماعيا واقتصاديا ولا الاسم هذا يستعملوه لي هذا النوع من الاحتجاج. مرة جاية وقت اللي تسمعوا العبارات هذوما ولا تستعملوا العبارات هذوما تعرفوا الأصل نتاعهم والتاريخ نتاعهم.

هذا ريميكس مقصود اسمه انت يا با مقصود يكون اكتشفنين في سنة 2000 باستر رايمز ما ينجم كان يعمل دي شي دوفر باش نبداو واضحين حتى زيدا ام او بي راجعين بعد شوية.

دالي. جيني ميساج محلي برافو برافو افو توا اي دالي vous avez donné une identité à votre émission, c'est la définition même de la réussite et surtout vous évoluez à un niveau supérieur. Khadija Belhor بعث هذا message والله ça fait plaisir والله c'est bon على واتساب موزيك FM نجمو نروحو c'est bon je n'obé merci beaucoup Khadija ça fait plaisir tout مزيد تبعثونا لي ميساج نتاعكم على واتساب موزيك FM 23513000 l'artiste اللي اختاروا دالي اليوم قدمني بشارك عليه وشويه خاطر مسيره نتاعو متشابه لحتى حد نحكيو على دافيد بوي من اهم الاسماء في تاريخ الموسيقى مش مجرد مغني نتاع روك كما فنان ساهم في تغيير شكل الموسيقى والثقافه الشعبيه على امتداد اكثر من 5 عقود هو تولد في لندن في عام 1947 اسمه الحقيقي دافيد روبرت جونز وبدا المسيره الموسيقيه نتاعو في الستينات لكن الشهره الحقيقيه جات عام 1969 مع اغنيه سبيس اوديتي اللي تحكي على رائد الفضاء ماجور توم اللي يفقد الاتصال بالأرض في بداية السبعينات بوي عمل ثورة في عالم الروك وقت اللي خلق شخصية اسمها زيجي ستاردست نجم خيالي جاي من الفضاء بمظهر جريء وملابس خارجة على المألوف من خلال شخصية هادية ومزج الموسيقى بالمسرح والمود وفتح الباب للجيل كامل من الفنانين باش يعبروا على رواحهم بأكثر حرية عام 72 يخرج ألبوم The Rise and Fall of Ziggy اللي ولا من أهم ألبومات الجلام روك في منتصف السبعينات يقرر يمشي في ثنية أخرى ومشي لتجربة معقدة أكثر خاصة مع ألبومات كيمالو ولا هيروز في عام 1977 اللي تعاون فيهم مع الموسيقي والمنتج الألماني برايان إنو ومع بعضهم اكتشفوا الموسيقى إلكترونيك واكتشفوا موسيقى اللي فيها برشا كوتي إكسبيريمونتال إذا كنا نجم سامعي براهيدي نقطة مهمة يزمنا نقولوها راو الجنيز متاع الموسيقى الإلكترونيك أو الليسور متاع الموسيقى الإلكترونيك إذا كان صار اليوم راو سي غراس ا ديز ارتيست كيما دافيد بوي اليوم حطوا الحجرة للإديفيس أو حجرة التأسيس إذا كان نجم نسمع العبارة هذي عام 1983 نجاح كبير برشا مع ألبوم ليتس دانس اللي جمع بين الروك والبوب والفانك وخليه يوصل الجمهور أوسع في العالم دافيد بوي موقف في الموسيقى شفناه في السينما عام 76 جاء في 2016 خارج ألبوم اسمه بلاك ستار قبل يومين كهو من وفاته يوم 10 جانفي بعد صراع مع مرض السرطان انتوكا دافيد بوي نان ارتيست من غادي من ايكونيك من غادي من ليجندير اختار نسمعوكم قبل ما غنى المغسول اللي قلت لكم هذا عمل به ثورة كبيرة برش اللي هو هذا سبيس اوديتي ارتيست عمل لجنغ الكل راهو من الروك من البوب من السول من الموسيقى الالكترونيك وليسا مازلت تويرة برشا سامتعوا رجعين بعد شوية

0: chanteur britannique David Bowie.
1: قد ما نحكيو على دافيد بوي وشوية جزء باش نعطيكم معلومة مهمة برشا. عام 2000 كان رفض دافيد بوي وسام الامبراطورية البريطانية، وبعديك رفض لقب الفروسية في سنة 2003. قالوا له علاش رفضتهم؟ قالوا بالنسبة لي النجاح ما يتقاسش بالألقاب الرسمية، أما بالأعمال اللي خليها الفنان وراه. وكان موقفه يعبر على استقلاليته ورغبته في البقاء بعيد على التصنيفات التقليدية للنجاح والشهرة. معناتها شوف قداش السيد معناتها ليجندير بيتم معنا الكلمة. المجازين NME كان صنفه في المرتبة الأولى من الأختيس الأكثر تأثيرا في الإبوكة ذي الكل بطول إطان. إذا كان نجم سامعي برا هذه وعنده جرامي وورد عمره ما يوفى إلى ما تنتهي هذه الحياة. أي بعد شوية موجز الأخبار مع غفران العكرمي. Let's dance لدافيد بوي، رجعين بعد شوية.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. الشركة التونسية للشحن والترصيف تستعد لتعزيز أسطولها بثلاث رافعات مينائية جديدة ينتظر وصولها إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر 2026 بعد استكمال تجهيزها بميناء أنتويرب البلجيكي. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث معدات المناولة وتحسين نسق شحن الحاويات وتفريغها وتقليص فترات انتظار السفن ومكوثها بالموانئ، فضلا عن خفض الكلفة اللوجستية وتعزيز تنافسية التجارة الخارجية. وتتولى شركة مناولة نحو 69% من إجمالي البضائع العابرة بالموانئ التجارية البحرية التونسية حسب بيانات بوابة البيانات المفتوحة لقطاع النقل. الوكالة العقارية السياحية لا تمتلك حاليا أي رصيد عقاري مهيأ لاستيعاب مشاريع سياحية بجزيرة جربة باستثناء ملعب صولجان أغير حسب ما أفادت به وزارة السياحة. والوزارة توضح في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يمون أن بقية العقارات التابعة للوكالة بجربة تتمثل أساسا في عقارات بمنطقة للا الحضرية إلى جانب بعض القطع العقارية الأخرى. وكان النائب قد طالب بالكشف عن عدد المقاسم والعقارات التابعة للوكالة العقارية السياحية بجربة ومساحاتها ومواقعها في إطار الدعوة إلى تعزيز الشفافية في التصرف في العقار العمومي وضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين بالجزيرة. عالميا، اتهامات تطال قوات الدعم السريع بتنفيذ هجمات استهدفت نازحين ومرافق صحية ومصادر للمياه في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان وسط مقتل 32 شخصا وإصابة 43 آخرين في هجوم على مركز يؤوي نازحين بالتزامن مع تواصل الهجمات على مناطق بالإقليم. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يعلن اليوم استعداد بلاده لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية شريطة أن توقف موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مؤكدا أن أي خطوات تهدف إلى تخفيف حدة الصراع بين البلدين يجب أن تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وأن تكون مصحوبة بضمانات حقيقية تضمن الالتزام بها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع إسماعيل في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
2: وصل وصل وصل الراعي الرسمي لأغاني التسعينات المعلم سليم على سن ورم على الإذاعة رقم واحد في تونس يا برنس الناس.

0: في عام 1963 ألفريد هيتشكوك قدم فيلم The Birds، واحد من أشهر أفلام الرعب النفسي في تاريخ السينما. المهم لهنا كونه الفكرة الأصلية جاية من قصة قصيرة نوفيل كتبتها الروائية البريطانية دافني دي موري سنة 1952، مستوحاة من هجمات الطيور على البشر في بعض المناطق الساحلية. هيتشكوك وسع الحكاية وبدل تفاصيلها وخلق عالم وين الطيور العادية تتحول فجأة إلى مصدر رعب من غير حتى تفسير واضح. الحكاية تبدأ مع ميلاني مرأة مزينة من سان فرانسيسكو تمشي لمنطقة موجودة في كاليفورنيا باش تزور ميتش اللي هو محامي تعرفت عليه. في البداية كل شيء يبدو عادي، أما تدريجيا الطيور تبدأ تهاجم في الناس بأي شكل وبأي نوع، والهجمات تتصاعد حتى تولي المنطقة كلها مهددة. أما ليش طيور هجمت البشر؟ هذا بالضبط السؤال اللي هيتشكوك قرر ما يجاوبش عليه. في المسودات الأولى للسيناريو كان فما محاولات لتفسير الظاهرة، أما في النهاية المخرج اختار الغموض. بالنسبة لي التفسير العلمي كان ينجم يقرب الفيلم للخيال العلمي، أما هو يحب المتفرج يعيش الخوف من حاجة ما يفهمهاش، والنهاية مفتوحة خليت الجمهور يتخيل وحده شنو ينجم يصير بعد آخر مشهد. من أهم أسرار الفيلم كونه ما فيهش موسيقى تصويرية تقليدية تقريبا. هيتشكوك عوض الموسيقى المعتادة واعتمد على أصوات الطيور بعد ما مسوهم شوية إلكترونيكمان سور لو بلان إلكترونيك عفوا، وكانوا لهنا القوة متاع خلينا نقوله وقت السينما ما كانتش على نوميريك كيف ما توا، كان فما صعوبة كبيرة برشا باش تلعب مع لزيفي سبيسيو، وهذه دايور كانت وكان الدفي باش نبدأ واضحين، وكانت الأصوات متاع العصافر غريبة ومقلقة تخليك تحس بالخطر حتى في اللحظات اللي ما يصير فيها حتى هجوم. التصوير كان تحدي تقني كبير في الستينات، ما كانتش المؤثرات الرقمية كيف ما كنت نحكي لكم بكري موجودة، ذلك عليش الفريق اختار انه يجمع بين طيور حقيقية طيور ميكانيكية ورسوم متحركة وتركيب بصري متقدم بالنسبة للفترة ذي. الفيلم فيه مئات اللقطات المركبة، والمشهد الاخير وحده خلينا نقوله دخلت فيه عشرات العناصر المصورة بشكل غير عادي، خليت مع انت لهنا نشوفه الإيماج اللي مانيش مسنسين نشوفوها لهنا سور لو بلان استيتيك. خلينا نقولوا اللي هيتشكوك في الفيلم هذا كان بريكورسور على جميع المساويات. من أشهر المشاهد لهنا فما مشهد المدرسة، ميلاني تستنى قدام اللي موبل هذا وطيور تبدأ تتجمع وراها موجودين هكا فوق العاب متاع صغار. المخرج لهنا هيتشكوك ما يسرعش الأحداث من البداية، بالعكس يخلي المتفرج يلاحظ الطيور واحدة واحدة ويستنى في اللحظة اللي بيشبدأ فيها الهجوم بلان بار بلان بلان. فما نذكر في الفيلم هذا يظهر لي في كيلكو سكوند إذا كان مني شغال فما 37 بلان، معناتها راهو حاجة غير عادية باش نبداو واضحين، وهذا مثال على كيفاش التشويق ينجم يكون أقوى بالعنف في حد ذاته. أصعب تجربة في التصوير كانت بالنسبة للممثلة اللي لعبت دور ميلانين في مشهد الهجوم داخل غرفة النوم، كانوا استعملوا طيور حقيقية على خاطر الطيور الميكانيكية وقتها ما كانتش تخدم كيف ما يلزم، وحسب الرواية متاحة قال تصوير المشهد هذا كان دام أيام وأيام وكان متعب جسديا ونفسيا وتعرضت حتى التخبيش بعد عينها. الحكاية هذه ولت من أكثر الوقائع المعروفة في كواليس الفيلم، رغم اللي فهم برشا من الناس يقولوا لي راهي صحيحة 100% على خاطر ظروف السلامة كانت موجودة. باش نعطيكم معلومة أنيكدوت، هيتشكوك يظهر في الفيلم هذا في بداية الفيلم ظهور هكا خفيف، هو خارج من بوتيك متاع حيوانات ومعه زوز كلاب بيض اللي هما الكلاب هذوما كلابو في الحقيقة، وزوز اسمهم جوفري وستانلي. The Birds ما كانش مجرد فيلم على طيور تهجم البشر، كان تجربة سينمائية استعملت الصوت المونتاج المؤثرات البصرية والغموض باش تزرع الخوف في أبسط التفاصيل. بعد أكثر من 60 سنة مازال الفيلم هذا يخلينا نتسائل سؤال مهم برشا، هل أكثر حاجة تخوفنا هي الخطر في حد ذاته، ولا أن ما نعرفوش هل صارت الحكايه هذه ولا كيفاش باش توفى. فيلم ذا بيردز مهم برشا، البارحه حكيت لكم على فيلم فيريتي مازال كي خرج، ما ديما في كل مره نحب نرجع للغاسين لي زوريجين نتاع السينما على خاطر هما اللي يخليونا نفهموا الحاضر نتاعنا وقديش مهم برشا كونه نعرفوا لي شيدوفر والافلام الكولت اللي هما بدلوا برشا حاجات. مثلا على مستوى الفورما ديماج، جو نفي با ماتاردي على الفورما ديماج على خاطر في حد ذاته لهنا صارت اون بروس تكنيك على طريقه الفورما ديماج. نصحكم تفرجوا على فيلم ذا بيردز لفريد هيتشكوك.
1: توا في السينما.
0: هاي شنو تنجموا تتفرجوا اليوم؟ هلا حد 11 اكتوبر تنجموا تمشيوا للاغورا في المرسم 7 تاع العشية، فما فيلم فيريتي، فيلم زين برشا كنت حكيت لكم عليه البارح. فما زيرا فيلم ديجر مع 9 نتاع الليل. في المقابل في الكوليزي باش تلقاو فيلم توينسا 5:30 نتاع العشية، تلقاو فيلم لاس شيح، وتلقاو دار العرس مع 7 نتاع العشية. نعملوا طلع على باتي تونيسيتي، شنو الافلام اللي تنجموا تتفرجوا فيهم. فما فيلم فيريتي مع 7:05 متاع العشية، فما زاد دار العرس لي بروجيكسيون 6:30 7:30 7:30 8:40 9:40 10 غير درجين. فيلم هارت اوف ذا بيست تتفرجوا فيه مع 5:40 و10:07، وفيلم ريزيدنت ايفل مع 10 غير 4 متاع الليل، والفيلم التونسي لاس شيح فام بروجيكسيون مع 6:07 8:07 10 متاع الليل و10:40 متاع الليل. نعملوا التنجيزة السوسة في باتي مولوف سوس، نعطيكم فكرة على لي بروجيكسيون. فيلم ديجر مع 10:40 متاع الليل، فيلم فيريتي مع 10:40 متاع الليل، وزيد فما دار العرس 5:40 6:40 7:05 9:40 10:40، فيلم هارت اوف ذا بيست مع 10 متاع الليل، ريزيدنت ايفل في المقابل مع 4 متاع العشية.
1: يو اس بوكس اوفيس.
0: نعملو طالع على البوكس اوفيس. البوكس اوفيس شنو تبدل فيه؟ مازلنا من الكونتور مازال محلول كيف ما قلت لكم. اما قبل ما نحكي على الايامات هذوما على مستوى الايرادات، خلينا نحكي لكم على الافلام اللي دخلوا اكثر ايرادات في العام هذا. فيلم مايكل ب 372 مليون دولار في المرتبه الخامسه، في المرتبه الرابعه نلقاو سوبر ماريو جالاكسي موفي ب 429 مليون دولار، في المرتبه الرابعه توي ستوري 5، في المرتبه الثالثه ب 480 مليون دولار ذا اوديسي، الفيلم اللي مازال كيخرج غيسامون ب 621 مليون دولار، وفيلم سبايدر مان براند نيو داي ب 955 مليون دولار. هذا بالنسبة للكونتور الأفلام اللي دخلوا أكثر إيرادات في العام هذا. مازال العام راه حتى ديسمبر الكونتور ينجم يتبدل. نعملوا طلع على البوكس أوفيس والإيرادات متاع البوكس أوفيس في نهار الجمعة 9 أكتوبر. هارت أوف ذا بيست أي تراجع نلقاه موجود في المرتبة الخامسة بعد ما كان موجود في أعلى الترتيب في التوب 3، نلقاوها بمليون وتسعمائة وخمسة وستين ألف دولار. نلقاو زيدا فيلم ريزيدنت إيفل يتراجع بعد ما كان في المرتبة الأولى في عديد المناسبات، يتراجع المرتبة الثالثة بزوز مليون وتلاتمائة وخمسة وعشرين ألف دولار. فيلم فيريتي سوكي شخبخنو أنه الفيلم ذي مازال كي خرج غيسامورا وليها قل من جمعتين من اللي خرج، نلقاوها لهنا في المرتبة الثانية باربعة مليون دولار في نهار بركة. وفيلم أذا مومي اللي مازال كي خرج زيدا غيسامورا يحتل المرتبة الأولى 12 مليون دولار بعد ما كان في المرتبة الأولى. سبايدر مان يخرج من الكلاسمون هذا ويخرج كاريمون من التوب 5. بيانتو لي جي سي سي اكزاكتومون دالي باش يكونوا موجودين إن شاء الله. فما زيادة جي تي سي على الأبواب، فما مسرح، فما سينما، باش تكون تونس حية في الأيامات الجاية. أكثر فنون أكثر فرجة، وأعطيكم فكرة لهنا أنتم ما عليكم كان تختاروا كان الفيلم اللي تحبوا عليها.
1: سيني كلوب كلوب ويكند كل سبت وحد في الماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: أقل من جمعة من اللي خرج المغسوة ذي من الجيمس بلانت. الجيمس بلانت اللي سنوات وسنوات ما سمعناش عليه حاجات، اللي كان اختفى للأمانة، أما الموسيقى متاعه قعدت بوبولير رغم الغيب متاعه. هذا المغسوة اللي اسمه سيركلز اللي كنا اكتشفناه غسما، وزيادة باش نبدأ واضحين فما ألبوم على قريب اسمه ايربلين اللي باش يعرف نجاح كبير برشا، متأكد أنا هذه ما فيهاش نقاش. المغسوة بنين برشا، رجعين بعد شوية.

보니까 ان شاء الله اليوم استحضر ضحكة عاد تبنى نتفنن فواح تساوى تشوف سنين اتلاوى ترشف من غير ما تتقشف تبل تنشف عانق تعنق بنك دمق خمم تعمق كنت نجم تحلق حلق صحة وفرحة الطرح والطرحة لقلب والكرحة عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة عبر على رأي كلهم بين اليوم والبارح تويرخ وتبسم في الخير تبسم وربي يكتب القسم.

Edhe shmante inovacion, edhe shmante recherche, edhe shmante muzike. L'album smu Obos, titre smu Sbeh Al-Khir, l'artiste smu Vaipa, fil composition n'a qawji idh khmiri, l'amina mursu bnin, pipit bi etaman al-kelima, n'akhil tu hata al-matlitha, 47 dqiqa, tu mara Mosaïk FM, edhe klub weekend. Génération. Génération. في كل مرة نحاوسوا بيكم في ديزونيفير في كل مرة نحاوسوا بيكم في ان جونغ موزيكال المرة هذي اختار مش حكيوا لم ان جونغ موزيكال اللي فيه ميلانج بين روح الارنبي احساس السول اللمسة من الجاز والهيبوب نحكيوا على النيو سول النوع ذي نظهر في التسعينات كرياكسيون على الموزيك كوميرسيال اذا كان نجم سام العبارة هذي وين الفنانين قالوا اسمع خلينا نرجعوا للاصوات الطبيعية من الالات الحية الكلمات اللي تحكي على الحب على الهوية على التجارب الإنسانية من نبرز الأسماء اللي ساهمت في انتشار النيو سول نحكيه على لورين هيل إريكا بادو دي أنجلو ماكسويل وليستا مازلت طويلة كل واحد منهم أعطى لنوع هذا طابع خاص بلقاعات الهادية من الأصوات الدافية الجروف اللي خليك تحس بالموسيقى قبل ما تسمعها والمزين في النيو سول كونه ما يركش كان على اللحن مزيد على الإحساس والتفاصيل الموسيقية ودوكا ليستا أون بلاي ليست بلوتو تسنى فيكم نينا برشا من لورين هيل ماكسويل أما أون ديمار مع Music Soul Child, mon surnommé Just Friends.

ماكسويل مصوبني برشا دونت ايفا وندا نخلتوا حتى الما 53 دقيقة طوال موزيك فيم. بعد شوية موجز الأخبار مع غفران العكرمي مزنا معاكم حتى للخمسة متاع العشية. ثانية سامبل كوم سامبل دورة على لي ريزو سوسيو. مازال مازلت موزيكا بنينة ونكملوا في نفس لونيفير. نمشيو لإريكا بادوة شبه للغنية ديك اي ريكا بادو بيج ليدي اموسو بنين برشا. السلام عليكم الناس الكل وما كنتو تسمو فينا طريق السلامة للجميع. اللي ديديكاس نتاعكم 23 513 ألف 23 513 ألف نقراوهم من بعد شوية راجعين.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن إتاحة تطبيق الهاتف الجوال خدمات للتحميل عن طريق أبل ستور بعد أن أصبح متوفرا لمستخدمي نظام أندرويد عبر جوجل بلاي منذ أواخر أوت الماضي. ويتيح التطبيق تجميع عدد من الخدمات العمومية الرقمية في فضاء موحد مع تأمين النفاذ إليها عبر الهوية الرقمية التونسية، بما يمكن المواطنين من إنجاز إجراءات إدارية عن بعد والحد من التنقل بين الهياكل العمومية. وتشمل الخدمات الاطلاع على المعطيات الشخصية والإدارية وتحينها ومتابعة مطالب الخدمات والنفاذ إلى خدمات الوثائق الإدارية والحالة المدنية، فضلا عن الاطلاع على بيانات رخص السياقة والبطاقات الرمادية ومعلوم الجولان والمخالفات المرورية مع حجز مواعيد الفحص الفني. كما يوفر التطبيق خدمات مرتبطة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الدفع الإلكتروني واستخلاص بعض المعاليم. رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد الكعباشي يبين في تصريح لموزايك أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي لا تقوم على منعهم من استخدام تكنولوجيا، بل على تمكينهم من استعمالها بشكل آمن ومسؤول مع تعزيز دور الأسرة والمؤسسات المختصة في الوقاية والتدخل. والمتحدث ذاته يحذر من مخاطر الاستخدام غير الآمن التي تشمل التعرض لمحتويات غير ملائمة للأعمار والاتصال الاستغلالي والتنمر والتشهير والابتزاز، فضلا عن انتهاك الخصوصية والمعطيات الشخصية.
1: حد ما ينكر اليوم اللي الفضاء الرقمي ولا جزء من الحياة اليومية متاع أطفالنا، وما عادش مجرد وسيلة للترفيه أو لقضاء الوقت أو اللعب. الطفل ولا يستعمل الفضاء الرقمي باش يتعلم، يكتشف حاجات جديدة، يطور مهاراته في مجالات مختلفة كيف اللغات، برمجة، تصميم، يتواصل مع أصحابه، يعبر على أفكاره ويبدع. بالتالي الفضاء الرقمي نجم يكون فرصة مهمة للتعلم، الانفتاح والمشاركة. أما في المقابل لازمنا نقروا زادة اللي حضوره هذا أصبح يطرح تحديات حقيقية وكبيرة تتعلق بسلامة الطفل وحمايته في الفضاء الرقمي. خاطر الطفل ينجم يتعرض لمحتوى مش مناسب لعمره، ويتواصل مع أشخاص ينجموا يستغلوا صغر سنه، عدم درايته الكافية بالمجال التكنولوجي، بالتالي يلقى روحه ضحية للتنمر، التشهير، الابتزاز. وزاد مش الأطفال الكل عندهم نفس الإمكانيات ولا نفس المهارات باش يستعملوا التكنولوجيا بطريقة آمنة، وهو ما يخلينا ننتبهوا للفوارق بين الأطفال ونوفروا المرافقة اللازمة.
0: في هذا السياق، المسؤول بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد الكعباشي يشير في تصريحه لموزايك إلى أن الوزارة أنجزت تشخيصا مؤسساتيا خلال 2023، وأطلقت رسميا في نوفمبر 2024 الخطة الوطنية للعمل من أجل الوقاية والاستجابة للعنف ضد الأطفال عبر الأنترنت، والتي تمتد إلى سنة 2028.
1: تبنيت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن مقاربة قوم على تمكين الطفل من التكنولوجيا، في نفس الوقت حمايته من مخاطر اللي تنجم تصير في الفضاء الرقمي. يعني الهدف مش إننا نمنع الطفل من التكنولوجيا، بل إننا نساعدوه باش يستفيد من إيجابياتها ويكتسب المعارف والمهارات اللي تنجم تخليه يستعملها بالطريقة الآمنة والمسؤولة. في هذا الإطار نجم نعرج على دور المركز الوطني الإعلامية الموجه للطفل والمراكز الجهوية الراجعة إليه بالنظر، باعتبارها هيكل تابعة للوزارة عندها دور في تكوين الأطفال وتنمية مهاراتهم الرقمية ومساعدة على فهم البيئة الرقمية عامة والتعامل معها بوعي. والتكوين لهنا ما اقتصرش على اكتساب المهارات التقنية فقط، بل يشمل زادة تنمية القدرة على التمييز بين المحتوى المفيد والمحتوى الضار، المحافظة على معطياتهم الشخصية واحترام خصوصية الآخرين، ومعرفة كيفاش يتصرف الطفل وقت يواجه إساءة أو خطر رقمي. وطبعا تمكين الطفل وحده ما يكفيش، ذاك علاش عنا قناعة راسخة بأنه يلزم زادة نرافقوا الأولياء ونعزوا قدرات المهنيين ونوفروا آليات واضحة لحماية الطفل وطلب المساعدة. خاطر حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أو حماية الأطفال عامة لطالما كانت مسؤولية مشتركة، والهدف أنه الطفل ينتفع بالفرص التكنولوجية في نفس الوقت يلقى محيط يساعده ويحميه ويحترم حقوقه.
0: عالميا، السلطات الإسبانية تخلي اليوم الأحد آخر مخيم كبير للمهاجرين في مدينة سبتة قبل يومين من زيارة مقررة لملك إسبانيا وزوجته، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. يشار لأنه تمت إقامة المخيم عقب تدفق أكثر من 70,000 شخص من المغرب إلى هذه المدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع إسماعيل في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. كلب ويكند. كلب ويكند كل سبت وحد بالمليساتين من الخمسة العشية. كلب ويكند. اسمعي بالحساب.

0: وردة نار الغيرة ناخذوا حتى الأربعة واثناش دقيقة توما لموزيك فيم هذي كلوب يكاند لقيت هذا نعملو طلع على شنو تحكي شنو برتجيتو في الغيزو سوسيو
1: دورة على الغيزو.
0: خلنا نبداو فيديو كانت دارت برشا من فيديو للامانة تحكي على الغابور بين التسبور والسانتي مونتال. بلي امان ركزوا معايا في الخبر هذا خاطر خبر مهم برشا برشا والهم من هذا الكل الامباكت نتاعو. ايبا في اوروبا فما فيديو ريل هكا طولها دقيقتين من زمان تحكي على الامبورتونس نتاع الاكتيفيتي سبورتيف. وقت اللي نعملوا اكتيفيتي سبورتيف نخليو المخ نتاعنا يفرز برشا حاجات، الدوبامين الهرمون نتاع الموتيفاسيون، السيروتونين الهرمون نتاع bien-être. بالتالي كي تمارس اكتيفيتي سبورتيف تحس روحك اكثر جويو، تزيد زيد من الثقه في النفس وقت اللي تشوف البروغريسيون نتاعك، وهذه حاجه مهمه برشا. زيد وقت اللي نمارسوا رياضه نصنعوا الاندورفين عباره على اون سورت دانيسيزيون ناتوريل باش نقصوا من الدولور والوجع نتاع لي كورباتور بعد دي زيكسيرسيس اللي نجموا يكونوا انتنس وانتنسيف. معناتها سبور لهنا عباره على بوست سيريبرال غير عادي. وعطاو اكزومبل هنا هذاك علاش جانسيست انو انتوما لي بارون تهزوا صغاركم اللي هما صغار يمارسوا رياضه. نعطات ليكزومبل قالت المختصه، قالت مثلا وقت اللي تهز ولدك هو صغير في العمر تهزوا يترين مثلا كاراتي ولا تايكواندو ولا اللي هو ولا اي سبور، فهمتني؟ دونك قالك وقت اللي يترين ويشوف البروغريسيون نتاعو باش يولي يحس روحو عنده ثقه في النفس اكثر، باش يولي مثلا ما عادش يحس كونه هو محل سخريه من صحابه ولا تنمر ولا اللي هو، يولي معناتها يعرف كيفاش يسافيغم، يعرف كيفاش معناتها يثبت الوجود نتاعو، وهذه حاجه مهمه برشا. زيد لي زانتيراكسيون سوسيال اللي يصيروا في سبور، راهو تدعاتي لولدك اورديناتور ولا تليفون نهار كامل ما يخرجش من بيته، راك عباره قضيت عليه اجتماعيا، خلينا نحكي معاكم كارت سور تابل، راهو فهمتي؟ دونك وقت اللي يتقابلوا مع عباد اخرين، يشوف عباد اخرين، فما دي ليان باش يتخلقوا لهنا، دي زانتيراكسيون سوسيال باش يتخلقوا مع الناس الموجودين فيه. والاهم من هذا الكل السبور مبني على حاجه اللي ما يهموش فيك انت منين جاي، شنو اصلك، شكونك انت، اللي يهمو فيك كونك موجود لهنا للقيام باكتيفيتي سبورتيف معين. نعطيكم اكزامبل، عطات قالت مثلا اللي موجودين في البيسين يترينيو في الناتاسيون، وقت اللي يبدا موجود في الناتاسيون فما حتى حد يسال عليه لا شكونه هو لا منين جاي لا حتى شيء، قاعد يعمل في اكتيفيتي به واللي تنجم تبدل فيه برشا حاجات. دونك اعطيو دو لامبورتونس للرياضه والسبور في حياه صغاركم. اي فما حاجة عملت ضجة كبيرة بأتم معنى الكلمة، اي جوفي ما تاخدي على الخبر ذي، هي بوليميك بأتم معنى الكلمة. فما شخصية وهمية على انستغرام صنعت بتقنية الذكاء الاصطناعي اسمها تيفاني، وبرشا من الناس يتفرجوا فيها ويركتوا معها ويبرتجوا معها، ايبا طلعت مسحيحة، طلعت انتليجنس ارتيفيسيال اسمها تيفاني. وفما برشا دي كوميديان قالوا كونو الانتليجنس ارتيفيسيال ذي اللي عاملة كونت وجسد وكل ودرشين قالت راو يسرقونا في النكت امتعنا. فما التقرير كامل نشرته صحيفة باريزيان نهار 8 أكتوبر. دونك باش نحطكم دون لبان باش فاصلكم أكثر، هي شخصية متعمرات هبت في دي فيديو على انستغرام بجون فاسان ساتيريك تضحك معناتها كوميدي، ونحكيو على 100,000 المتابعين في فترة قصيرة، راه نحكيو على بريسك 400,000 متابع، الشخص ماهوش موجود بالرسمي. المفاجأة لهنا كونه هذه ماشي نسينا حقيقية كيف ما قلت لكم، هي شخصية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، برشا من الناس يسخيبوها حقيقية، والاخطر كونه انه كتا ذي ما همش متاحة. شكون اللي اكتشف السرقة من بين الكوميديين اللي احتاجوا للموضوع ذي؟ الفنان الامريكي جورج أولسون اللي معطاه معناتها عمل مقارنة بين الفيديوهات متاعه والفيديوهات متاع الشخصية ذي. دايور لو كوتيديان كانوا حكيوا عليها معيان بختيز اللي هم كونساكري معناتها مومون مهم برشا، وعديد من الفنانين اخرين قالوا راهو تسرقنا في النكت نتاعنا، كما مثلا اوليفيا كارتر والليستا طويله. بون علاش يعملوها كي تقول خير؟ على خاطر فما فلوس وراها، وقت اللي تعمل فيديو وتعديها على العباد والعباد يتفرجوا تو جينير معناتها دي شيفر وتو جينير من بعديك فلوس وتنجم تدخل برشا فلوس. شنو صار؟ الكونت هذا ما عادش موجود، اختفى، نحاو منه الكونتوني اللي كان فيه سرقه، والحاجه هذه تخلينا نسالوا عديد التساؤلات، وين باش تهزنا الانتيليجنس ارتيفيسيال، شنو قاعد الانتيليجنس ارتيفيسيال تعمل، وداير فما عديد لي زارتيكل اللي قاعدين يحكيوا على الانتيليجنس ارتيفيسيال. كيما فما ارتيكل حكيتوا عليه انتم برشا، الذكاء الاصطناعي ياثر في قراراتك. دراسه معناتها تكشف كيفاش كونك ما عادش وليد الميتر نتاع القرارات نتاعك، تولي تمشي للانتيليجنس ارتيفيسيال باش تاخذ نصيحه من عنده، دونك تولي تخمم اقل وتولي تستند على الانتيليجنس ارتيفيسيال في عديد الاختيارات. كيما مثلا باش نعطيكم اكزامبل على الانتيليجنس ارتيفيسيال شنو تعمل. صارت تيود هذه خذوا اكثر من 750 الف سؤال اللي يطرحوهم العبيد على الانتيليجنس ارتيفيسيال. اي باش يلقاو كونه الناس مثلا يسالوا في الانتيليجنس ارتيفيسيال انصحني شنو نشري مثلا كيما كرهبة، ولا لي غوسيت نتاع الكوجينه شنو نطيب، ولا كيفاش معناتها نعمل معناتها ديزاجستمون في داري وغيره. حاسيلو معناتها ريالمون الانسان ما عادش هو الميتخ نتاع لي ديسيجن نتاعو. ما كنا تعرفوا ديما نقولوا سلطان الاراده، دونك الانسان اللي هنا ولا ما عادش عنده خلينا نقولوا الماميز على الحاجه هذه، دونك حاجه تخوف. ريالمون برشا حكايات تحكي عليهم، برشا فيديوهات بارتاجي، وبرشا حكايات كانوا تحطوا اون ايفيدونس. فما زاد فيديو دارت برشا ريسامون تم نشرها، وزير النقل في سوريا حط كاس معبي بالماء، كاس ماء هكا، وطلع في الكهرباء باش يمشي من بلاصه حتكش للمطار باش يوري معناتها الكاسات نتاعهم قداش مستويين وكيفاش معناتها الكاس هذايا ما يرعشش وهما يمشيو تلموا معناتها الكاس أمور باهية وكل شيء. دونك هاكم تشوفوا في دي بروغريسيون، هاكم تشوفوا في برشا حاجات. كانت هذه دورة على لي ريزو سوسيو،
1: دورة على لي ريزو. كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: نحبوا المرسو هذي، انت خليتني نكتشف للأمانة، انت خليتني نكتشف. كنا نعديوها برشا في بنت الفيلم يا حسرة. 2017 كنا اكتشفنا المرسو هذي من عند بوستن بان مرسو نومي ميسينيو، نخلتوا حتى للأربعة وتسعتاشن دقيقة توم على موزايك فيم. خلنا نعطيكم فكرة على نتائج المباريات بالنسبة للبطولة الوطنية التونسية. جرجيس وحمام سوسة نتيجة 2-0، نلعبوا في دقيقة 85. النجم الساحلي وحمام نلف نتيجة 1-0 لصار حمام نلف. شبيبة العمران والمرسى تعادل 0-0 في دقيقة 87. متلوي والملعب التونسي نتيجة تعادل 1-1 في دقيقة 88. بعد شوية زمينة مكي يكون في ريكاب سبور، نرجع على المباريات هذه ونرجع على عديد المباريات الأخرى معكم حتى الخمسة تاع العشية. رجعين بعد شوية.

1998 يخرج المغسو هذا للشاب مامي باريزيان دو نور اللي رابي معاه سي ان رابور زاد فرنساوي جزائري نحكيو على كمال اللي بعديك كان موجود في ان جروب نتاع راب فرنساوي اليونس اتنيك اون توكا دخلتو حتى لل 34 دقيقه توما لا موزايك اف ام هذيك لو بيكاند وقعت سامبل كوم سامبل.

من بكري نشد في روحي ما نحبش نتكلم على خاطر أمخسو من غادي من يكونيك أمخسو لي كونك تشوفني عام 85 أمخسو ميد براذر إن أرمز من عند داي ستريتس أمخسو ليجندير كولت بيتم عن الكلمة دونك في سامبل كوم سامبل أن سانتيريس في كل مرة لشكون اللي عمل سامبلينج معناتها لي مخسو كولت نشوفو الانسبيراسيون نتاعهم منين مرة هذي اخترت بالعكس باش نسمعكم المخسو الأوريجينال اللي تسمعوا فيه هذايا وباش نشوفو شكون سامبليه شكون خذاه منه ديزيليمون وهزو وعمل بيه نوتر اونيفير ولا نوتر ستيل المخصو اللي من بعده باش يخلينا المخصو هذا نهزوه لونيفير ايبوب.

عرفني عليه دالي مش هدي واضحين راه ذي عرفني عليه دالي شو كل انسان نعطيه حقه كنا اكتشفنا المورس وذي عام 1999 الجروب من المانيا على فكره راه نحكيو عليه ديزالمان ومخصو ذي للامانه بنين برشا دوكماكم شفتوا كيفاش كان في يونيفير راك عباره على بلاد موسيكال هزو لونيفير هيب هوب هزو لونيفير راب وبنين برشا المورس وذي اي خلينا نمشيو لجو اخر.

هاي ليل وين كان سامبل المرسول اللي قبله. كنا اكتشفنا المرسول هذا في 2008، الالبوم اسمه The Carter 3، المرسول اسمه Let the Beat Build. مرسول مزيان برشا، خاصة بارتي دي بلاي، خلنا نسمع منها شوية دالي. عمل لوب وبدل بيان سور برشا حاجات وخرج التيتر البنينه ذي. هاي نمشي ونقعدوا في نفس لونيفير، اما نمشي ولا انسبيراسيون واحده اخرى.

تسمع في الميكرو دردة في ذيك التسجيل الأصغر وخضرة مكسورة جابينا 1968 نومي When You Don't Get At Home. مكسورة جينا من عند The Sweet Inspiration. المزين في المورسو هذي من كاليتين تاع التسجيل رأى نحكيه عام 68 وكيف الستركتور تاع المورسو ديسبوزيسيون غير عادي. المورسو هذي أي شكون انسبيرا منه وهزو لونيفيري بوب.

كلان من بعديك كان مشي في كارير سولو ومشي في اونيفير غير عادي الحقيقة. دالي باش تعمل لي مفاجأة باخي نكمل جوس نحكي على المورسو هذا. المورسو علاش بنين؟ على خاطر ماخذاش معناتها سامبلينغ اكزوستيف إذا كان نجم سامع برا هذي تبني على اللوب على البيتش وكلكو زيليمون اللي خليه التيتر هذا يكون مزيان برشا. هاي خلينا نمشيو لونيفير واحد آخر.

لا ليجوند فيفانت بيتمان الكلمة من إمينيم كثر علي الحديث ليميت. كان المرسو دي خرج في 2003 من الألبوم اسمه The Eminem Show, المرسو اسمه Sing for the Moment, مرسو من غادي من ليجوندير يحبوا برشا. المرسو دي ملك بوكتيف نسلموا عليه برشا صديقنا. هاي خنشوفوا الانسبيراسيون ولا السونكلينج متاع المرسو دي منين يجينا.

اسمك سلوم بن. مان هموثون عند ايرو سميث كنا اكتشفناه في 2003 سينك فور ذا مومنت تاع امينيم دونك سون كلينك منين خذيه خذيه من عند المقصو هذايا مقصو ايكونيك خلينا نكملوا نسمعوا دليل خاطر مرسو بني برشا كنت هيدي سامبل كوم سامبل المره الجايه وقت اللي تسمعوا لي مقصو هذوما تعرفوا الاصل نتاعهم والانسبيراسيون نتاعهم.

0: ريكتيفيكاسيون 73 خرج المرسو هذا جي كونفوندو بكري 2003 يخرج المرسو نتاع منين بكري اما خلينا نقولوا سي خاتم ليجندير المرسو هذا سلموا برشا على الميساج نتاعكم نيهيل تقول اكسلون جو وي انجوي ثانكس هذوما الميساج اللي جاو على واتساب موزايك فيم 23 513000. سالو بربي عاود لنا البروميير مرسو بلي بروميير مرسو نسيت انا والله ما بروميير مرسو من السيليكسيون هذا برشا ميساجات يزي اسماعيل بعد لي يزي اسماعيل عجبها المرسو هذا يظل هذا البروميير مرسو هو براذر ان ارمز نتاع داري ستريت وهذا السامبلينغ اللي صار عليه جدا برشا ميساجات ميرسي بوكو على الاغنيات انا نخدم نهار الاحد العشاء ومتونس بكم برنامج يسرح له شكرا على الاغاني المزيانين هايش مازال فما دي ميساج اخرين صديقنا يقول اسماعيل تحياتي خوك محمد تاكسي من خزنة دار والله من غير مبالغة خويا روحك في يرحم والديك ما شاء الله عليك تقي جابي ونفرح يسك نسمعك حتى نزيد صديقي نفرح برشا اكتبونا زيد الاسامي نتاعكم خاطر فما شكون يبدا مش حاطط الاسم نتاعو دونك 23 500 و13000 23 500 و13000 لي ميساج نتاعكم يوصلونا نقراهم شاك فوا نسلم عليكم ميرسي انفينيمون اللي تابعونا من العالم الكل على www.mosaikefm.net ولا الابليكاسيون نتاعنا موزايك اف ام اللي تلقاوها على اندرويد اي او اس ولا اي تليفون اخر ولا فاكس ولا اللي تحب تلقانا ديما موجودين
1: سامبل كونسومبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام
0: وجه ميساج من شيكاغو سلموا عليك برشا برشا صديقنا محمد نسلموا عليكم لي ميساج نتاعكم بلي جوست حاولوا اجوتيو النومرو على لي كونتاكت نتاعكم باش بعديك تلقاوه رابيدمون بلو فاسيلمون وتنجم تبعث فاسيلمون قال انا نخدم اوبير ومتونس بكم في شيكاغو والله صافي بليزير خويا والله صافي بليزير اسماعيل الاغاني ياسر فيها حس محليهم الغنيين محليهم كيفاش مرة تعطينا من التسعينيات مرة تعطينا عربي مرة تعطينا راي قالي حواس كبيرة بالموزيك سافي بليزير نسلم عليكم الناس كلها بعثونا لي ميساج نتاعكم على واتساب جودي بيان واتساب مش اس ام اس واتساب 23 513000 23 513000 قال عطينا نتيجة المباريات نعطيكم نتيجة المباريات مازال كي عطيتهم خنعاود نعطيكم نتيجة المباريات مازالو كي انتهيو عنا جرجيس وحمام سوسة النتيجة وفات 2-0 لصالح جرجيس النجم الرياضي الساحلي وحمام نلف النتيجة 1-0 لصالح حمام نلف شبيبة العمران والمرسى التعادل السلبي 0-0 والمتلوي والملعب التونسي النتيجة 2-1 للملعب التونسي بعديك بعد لحظات يكون فما صديقنا مكي العوني في سبور في ريكاب سبور يعطيكم فكرة على مختلف المباريات جورني متاع اليوم والجورني اللي قبلها نرجع عليهم لحظة بلحظة بالتفاصيل الكل هاي خنكملوا بالموزيكا عسي حليني سألوا عينيه رجعين بعد شوية

0: خمسة واحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فام.
1: أربعة وثلاثين وخمسين دقيقة ثم لموزيك فام. عندي ديديكاس اسكندر السمعي بوه مروان وأمه هديل يقولوا له إن شاء الله كل عام وحي بالخير, إن شاء الله يربي بالحاجة المزينة, إن شاء الله بالفرحة, وإن شاء الله يربي يعطيك ما تمنى. نتمنى له كل الخير صديقنا اسكندر السمعي. قلت مو برشا مساجات على واتساب موزاي كيفين بليخ. نسلم على صديقنا سمير, قال ديما مشايخنا اسماعيل يحب يسلم على سمير ولد علوين من كندا. هو اسمه سمير ولد علوين من كندا, نسلم عليه برشا برشا. مساج من عند عادل, احسن مذيع ياسر مثقف ومبروك العرس. لا ما زلت أبرا ما عندي زهر هنا في الطاولة خطفت. ما فهمت شنو اللي صار لي, ولا ما عارش بيع عكسة ولا والله عكسة على الخطف ونيش مزهر جملة ما عارش مني maybe I'm the problem. عرفت هذي ولا ماني عارف والله بالرسمي من حسي الوين. زوحات سلم علينا, قال سلام انا في الكوجينة ومتونسة بيكم. تليفون واحد اخر على واتساب موزايك فيم 23513000. ملا جاو معاكم برافو شعبوني محمد علي, سلموا عليه برشا. تليفون مساج من عند حنان, ميرسي بوكو بور لامبيانس, نسلموا عليكم ناس كلو. ميرسي اللي بعثونا دي مساج على واتساب موزايك فيم 23513000. سلمما قولي دالي تحب تقولي حاجة سلمما اللي بيش قول لكم ميرسي. ديزولي لحظة بركة مساج واحد آخر قرأ بعد هذه. ميرسي بوكو, ميرسي دالي, شكرا ليك ونتمو ميرسي دالي. نسلموا على اللمسي في الإخراج, نسلموا زيد على الحاج في الصدار. نقابلوا إن شاء الله الويكاند الجاي كالعادة في نفس الغنديبو من المساطين حتى الخمسة متاع العشية. بعد شوية موجز الأخبار مع غفران العكرمي, السنة وركب سبور مع صديقنا مكي العوني أشرف منابني. بويكاند على خير, باي باي.

ستوب ما تبدلش الموجة. اللي كان عنده رانديفو جديد والمودم تاعو الموسيقى الجديد الترندي اتشارت الاغاني اللي عامله بوز في تونس والعالم من غير ما ننساو الاولد باد جولد التراكيت اللي عمرهم ما يقدموا هيت كلاب ان ترانس ساعتين من زمان زيد فيهم الفوليوم وعيش مع البيت كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل مع ساوس الغريبي على موزايك اف ام.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تعرض مطار الملك خالد في العاصمة السعودية رياض لهجوم جديد تسبب في اندلاع حريق تعمل السلطات على مكافحته بعد قصف أسفر عن وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات الآخرين. وقوات التحالف بقيادة السعودية تعلن اعتراض دفاعها الجوي لصاروخ في محيط مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد إعلانها تعرض قاعة مسافرين رقم 4 بالمطار للاعتداء بمقذوف مجهول مسفرا عن حريق. وتشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على عدد من الجبهات، خاصة بعد إعلان القوات الحكومية إطلاقها عملية فجر اليمن وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. في شأن الوطني، حركة البضائع الإجمالية بالموانئ التجارية التونسية تسجل خلال السداسية الأولى من السنة الحالية نحو 14.8 مليون طن بزيادة تقدر ب 7.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق ديوان البحرية التجارية والموانئ. كما بلغ نشاط الحاويات 280,691 حاوية بنمو نسبته حوالي 9.87%، فيما ارتفعت حركة البضائع العامة بنسبة 13.95% وحركة الوحدات المتنقلة بنسبة 7.55%. يشار إلى أن الشركة التونسية للشحن والترصيف تستعد لتعزيز أسطولها بثلاث رافعات مينائية جديدة ينتظر وصولها إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر 2026. وتتولى شركة مناولة نحو 69% من إجمالي البضائع العابرة بالموانئ التجارية البحرية التونسية حسب معطيات بوابة البيانات المفتوحة لقطاع النقل. معتمدية رمادة من ولاية تطاوين تشهد حركية فلاحية متنامية مع توسع الزراعات السقوية وغراسة الزيتون والنخيل واعتماد الطاقة الشمسية لكهربة الآبار، حيث تتواصل أشغال مشروع خاص لغراسة النخيل وإنتاج التمور بكلفة تناهز 5 ملايين دينار وفق ما نقله مراسلنا لحبيب الشعباني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في ريكاب سبور. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: Cap Sport, dimanche. كل أحد كل خمسة لثمانية تحليل مكيلوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في موعدكم الأسبوعي ريكاب سبور كل أحد من الخمسة حتى للثمانية تعليل. في ريكاب اليوم باش نرجع على مباراة الدفعة الثانية من الجولة الخامسة من البطولة أو الانتصار في بطولة الموسم الحالي لنادي حمام لمف، والانتصار يجي في الأولمبي سوس على حساب النجم الرياضي الساحلي. باش نحكيه على انتصار اللحظات الأخيرة للملعب التونسي في ملعب صعب جدا في ملعب المتلوي، نحكيه على تعادل واحتراز في مباراة شبيبة العمران مستقبل المرسى، وانتصار لترجي رجيس على أمل حمام سوسة. كيف نرجع على الحصيلة الكاملة للجولة الخامسة، باش نرجع على مباريات الترجي الرياضي التونسي، كيف النادي الإفريقي ما جاب إصلاحه في النادي الإفريقي ما بين مباراة مازامبي ومباراة البارح، كيف ماذا تغير في الترجي الرياضي التونسي ما بين ريجي كامف والمدرب الجديد بابلو فرانكو، كيف باش نحكي على الرياضات فردية ورياضات القاعات كما استنستوا في ساعتنا الثالثة، ونحكيو أيضا على النادي الصفاقسي آخر التطورات بخصوص الإطار الفني للفريق وكذلك تأهيل ملعب الطيب المهيري في صفاقسي. رفقني في التحليل الفني سعيد جدا أن يكون معايا اليوم وليد الهيشري. مرحبا.
2: مرحبا مكي، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا بيك خويا، عندي مده ما
2: عايش خويا
1: بارك الله حتى انا بارك الله جيت محضر دروسك، جايب ستيلو معاك واوراقك ومريقل.
2: انت عطيتني ستيلو خويا برجولي، وانت خويا اي حاجه واحد يستحقها يلقاها ما شاء الله على خويا
1: تدل.
2: بارك الله عليك والله.
1: امير الادريدي دكتور، مرحبا، مساء النور.
3: مرحبا
1: ماكي، سعيد جدا سعيد انك تكون بحضرنا كما كل احد.
3: كما كل احد، مرحبا بيك بوليد بالكيب الكل والناس اللي تسمع وتشاهد فينا. باللي 10 ثواني مكي، البارح كي نحكيو على مباراة بن قردان ونادي افريقي
1: 5-3-2
3: زلت لسير باش نقولوا 5-3-2 مش نقولوا 4-3-2 في الحالة الدفاعية، وترجع 4-5-1 وقت اللي بن قردان يدافع. قلنا 5-3-2 حسبتهم 11، انا وكم يسيش اكتشفنا معلومة كرة القدم تتلعب ب 11 ب 10 مش ب 11، اكتشفتها البارح هذا في الليل.
1: هلا استرب دكتور عاد راك
3: ايش باش نعملوا كاو لعبنا 20 سنة كرة، ما انا في بالي ب 11 كرة تلعب بلا غلط.
1: يصير امير الدريدي دونك
3: حاجه سبين عليهش بلي
1: اختصاص تونسي بامتياز ولا في المدرب
3: بعد غلط في حاجه مس الجمعيه ولا مس ملاعبي ولا مس انترينور فهمت
1: علي. عاود تفسير، انا قصيت عليك انت علاش قلت كيك.
3: ما هو بن قردان هي تلعب الأربعة اثنين ثلاثة واحد، معناها بارح سفيان الهيدوسي واللي قام بمباراة كبيرة حتى غازي العيادي يكون مجهور دو كلوارا جوش الحاجتين بور بلوكي الزعلوني وقت اللي الكلوب تكون في الحالة الهجومية، وفي الحالة الهجومية تاع بن قردان يعرف هو انه الزعلوني لاعب سريع، دونك غازي بويسكو سي با جوار دو كلوارا لا باز شاك فوا ياخذ كرة ويدخل على ساقه اليمين الوسط ويولي كومان كاتريام ميليو تيران، وفي الحالة الدفاعية هاكا غازي أول واحد يرجع الوسط تولي بن قردان تلعب بالأربعة خمسة واحد، معناها دونك هاكا دخلت بعضها ما بين الأربعة خمسة واحد والكات دو تروا أن خرجت سانك سانك دو تروا أن.
1: مريك توضيح
3: ظاهر هايكا معناها
1: عادي يصير أمير أبريتو سي نورمال معناها
3: نعتذروا على الخطأ.
1: يعطيك الصحة أمير الدريدي في الإخراج صالح يسري في الإخراج الرقمي ومكرم في التنسيق الهاتفي. دونك البداية باش تكون بمباراة شبيبة العمران مع مستقبل المرسى.
0: ريكاب سبور كل أحد كل خمسة لثمانية تحليل ماكيلوني.
1: مباراة شبيبة العمران مع مستقبل المرسى مقابلة وفات بال مع مستقبل المرسى بالضبط وفات بالتعادل 0-0، ما شفناش فيها أهداف لكن شفنا فيها احتراز طبعا شوية نحكيه عليه. نبدأ بالمدربين الزوز، مدرب شبيبة العمران أمين البيجي في ميكرو زميل حميد شويقي نسمعوا شنو قال.
4: أول حاجة اليوم ممكن الغياب النسق بعد شهر رفع راحة أكيد بشي أثر بشي خلي معناها الاثار على المقابله. اليوم في المقابله ممكن توفرت لنا بعض الفرص في الشوط الاول، ما كناش معناها ممتازين في الانهاء، كيف في الشوط الثاني قمنا بعدد التغييرات حاولنا ان نحسن المردود افضل، لكن الغالب قاط النتيجه على حالها وكان الزوم معناها الفريقين قراب من النقاط نتاع المقابله. كما اليوم الحقيقه احنا عموما ما كنا انا شخصيا مش راضي معناها النتيجه نتاع المقابله اللي كنا نجمو يكون الاداء نتاعنا افضل والنتيجه تكون افضل.
1: أمين البيجي مدرب شبيبة العمران غير راضي على النتيجة وعلى الأداء أيضا بالنسبة لمستقبل المرسى حسين الصحراوي المدرب المساعد في الفريق. نسمعوا شنو قال.
5: كنا نستحقوا 3 نقاط اليوم لكن غابت النجاعة وإن شاء الله في المقابلات الجاية إن شاء الله. باش تقول لي قبلنا اللعب ما قبلناش اللعب اليوم.
6: ديزاميتون
5: ما قبلناش اللعب. قبلناش اللعب رغم خاصة اللي خرجوا يعني ديبليسير خرجوا الأولاد فهمت يعني لازمنا باش نخرجوهم الأولاد هذوك فهمتني وكنا في المستوى والحمد لله حتى اللي عوضوا كانوا 100%.
1: حسين الصحراوي المدرب المساعد في مستقبل مرسى حاسب كلامه ويبدو أنه راضي عكس أمين البيجي مدرب شبيبة العمراني اللي موش راضي على نتيجة التعادل. أمير نبدأ معاك الحقيقة تصريح متاع حسين الصحراوي ما فهمتوش برشا ما بين طريقة كيف جبدي قال كنا نسحق الانتصار لكن غابت علينا النجاعة وما بين ظروف المقابلة اللي راضي بها بنقطة التعادل بينما أمين البيجي بالنسبة لي يعني أداء ونتيجة فريق لم يكن في المستوى.
3: هو عموما كتشوف المباراة ساعة لديزيكيب نبدأ بشبيبة العمران الفريق اللي هو كان مستضيف بدأ بتشكيلة معناها الأساسية اللي نعرفه معناها العمران ما يغيرش مكي من الفريق اللي ما تغيرش برشا وبالنسبة لأمين البيجي طنك الفريق قاعدين في نتائج طيبة طنك قاعدين في مردود باهي ما عندوش عليش بشي غير دونك كالعادة بدأ الأربع مدافعين هما نفسهم قدمهم علي كازمير لدو بيفو محمد أمين بن عمر باو اليوم عنو رجويني بتتر هو كان وراء المهاجم وهذا معناها مشيت أكثر في الكادوتر وآن كالعادة القدام شقة بيلي التويتي عوداي بالحاج ومصطفى السويسي تشوف انت معناها بالنسبة للمستقبل هذه بالمرسى نفس الشيء تقريبا في عمل تغيير اللي هو اليوم رينا 4 مهاجمين اللي هما نورماني دو جوار سولو كولوار بن حميدة وريان الحمروني في راس عيفية ومن الله بن حميدة اللي كان وراء المهاجم دونك فما معناها لي دو زونترينور بداو فيك دي زانتونسيون اوفنسيف تشوف معناها الاحصائيات المباراة تلقاها متقاربة برشا معناها من ناحية امتلاك كرة من حتى من ناحية تسديد تقريبا لي دو زيكيب عندهم كاتير كادري تصريحات المدربين تفهموا انه معناها التعادل كان هو اقرب نتيجة بتاتر كل فريق خذ شوية معناها الديتونفور بتاتر المرسى كان في الشوط الاول افضل وشب باركونتر وقت اللي صاروا التغييرات للمدرب حسين صحراوي معناها يقولوا انهم بسبب الاصابات غادي من العمران ولا افضل في الشوط الثاني حاول ولكن ما تمكنش معناها بشيل قناجة عمتاعه سورتو انو نعرفو معناها العمران سوني كيب اللي تحب تلعب اون ترانزيسيون دونك غادي قوت العمران كما شاهدنا مباراه الترجي كما شاهدنا مباراه النجم الرياضي الساحلي ماهيش من الفرق اللي برشا تفضل صنع اللعب دونك هذا طبيعي معناها العمران بجينيرالمون ديما وقت اللي يكون في زويت مع فرق خلينا نقولوا من نفس مستواه ولا فرق اللي اقل شويه مستوى العمران يلقى بعض الصعوبات لانه نقطه القوه الاساسيه نتاع شبيبه العمران هي لي ترانزيسيون اسونسيلمون على عوداي بالحاج ومصطفى السويسي بتبيعك كيف يجيك فريق يلعب توازن كبير وما يخليلكش المساحات بشق عدة تشكيليات ولكن هذا ما ينقص حتى شيء معناها من الديبيوت سيزون خلينا نقولوا يعني فيها العمران كي العادة إلي دون لي نورم معناها المرسى أسبوع صعيب تعرف أنت مع قرار إعادة المباراة مع الأمور معناها ما كانتش كوم يلفو في المرسى لأنه احنا توقعنا بعد انتصار نجم الرياضي الساحلي في رأو الوجه الحقيقي المرسى اللي بصراحة المباريات الأولى إلى بادي ميريتي صحيح النتائج ما مشيتش ولكن المردود كان حاضر من انتصار متاع النجم بعد قرارات المباراة نتصور خلى شوية أثار على المرسى ولكن لوجيكمون تشوف الافكتيف الملاعبية اللي موجودين في مستقبل المرسى تشوف المدرب عماد بن يونس اللي تحدثنا عليه وقلنا اليوم من أكثر مدربين معناه اللي ولد عنده خبرة واستمرار تو تقريبا الموسم الرابع الخامس على التوالي هو يمسك فريق في الرابطة المحترفة الأولى مفروض ما تخافش عليه فريق رياضي مستقبل رياضي بالمرسى ولكن إلي طوى باش المرسى يبدأ يحصد نقاط ويبدأ يجيب في التروا بون على خاطر ماشيين ونقدمه في البطولة
1: مستقبل المرسى الفريق اللي اليوم عانى من الإصابات في وسط المقابلة وهذه اللي أكده حسين صحراوي عاني أيضا من الغيابات بسبب الإصابات يعني الامباكت كبير برشا متاع الإصابات على مستقبل المرسى.
3: شوف من بعيد ما تنجمش تعرف مكي اكزاكتومون شنو هو سبب الاصابات هل فما نقص في الحضور البدني هل فما معناها خطر الاصابات راه متعدد نجم انت سي فاسيل تقول والله الفريق عنده برشا اصابات دونك المدرب ولا اسونسيلمون المعدل البدني ما هوش قاعد يخدم في خدمته كوم يلفو ميلات نجم تكون زاده الملاعبيه ما همش معناها ما همش ملتزمين بين جين دو في زاده كيما لازم نجم يكون فما ملاعبيه اللي عندهم معناها دي بليسور ميسكولير اللي ديما تتعاود مهما تعمل دوك من بعيد ما نجموش نحكموا شنو هو سبب الاصابات ولكن سوكي يسور اللي تعرفني مستقبل هذه مرسى يلزم يلقى حل للاصابات هذيا اذا كان فما مشكل من ناحيه لاشارج دونتريمون يزمو يلقى له حل. اذا كان فما مشكل اخر طبي مثلا عند بعض الملاعبيه يدوالي زاميناجي معناها ساعات فما ملاعبي اللي تعرفه وانت ان بو فراجيل نقولوا بلغه الكره تخرجوا في بعض التمارين اللي تكون شويه قويه باش تستحفظ عليه باش ما يتضربش. دونك هذايا سيو كا باركا يلزم ليتار الفني مع ليتار الطبي في مستقبل مرسى يدرسوا مليح وضعيه الملاعبيه هذه اللي قاعده تعرض لاصابات باستمرار, وكل ملاعبي تعمل له برنامج خاص. لانه بطبيعه اذا كان انت يشك كل مباراه باش تبدا ناقص ملاعب اثنين تخسر ملاعب اثنين اخرين في وسط المباراه هذا باش ياثر, رغم انه الافكتيف كما قلنا نرجع نقولوا الموجود في المرسى معناه ممتاز جدا. اليوم انت تشوف بنك البدلاء بركه تلقى فراس المسكيني معناها نكسيال اللي عنده برشا خبره كيف كيف بوخريس كان ممتاز معناها المواسم الفارطه تلقى عزيز ترايدي تلقى قصي معشه مع لي دوزي ترونجي. دونك حتى من ناحيه الافكتيف المرسى فريق اللي نورمالمون ما تخافش عليه, ولكن كما قلنا اللي توم باش يبدا ينتصر ويبدا يحصد معناها في النقاط.
6: وليد اليوم تعادل, هل في نوع من العادل ما بين زوج فرق
2: على الانسومبل دو ماتش؟ ايه معناها فما فترات كان فيهم مستقبل مرسى خطير سورتو في الشوط الاول, معناها بعد ربع ساعه الاولى جاوا فرص المستقبل المرسى خذا شويه اللعبه دي مينوت, ومن بعد شبيبه العمران معناها في الفام تاع بريمير ميتون يزوم ميتريزي شويه لو جو وخذاو هما معناها الكره والبوسيسيون وحاولوا يطلعوا فير لافون. في الشوط الثاني المرسى عاودت معناتها عملت رده فعل و 10-15 بريمير مينوت نتاع دوزيام ميتون زاده كيف كيف عاودت رجعت وعملت ديزيفور. من بعد نفس الشيء العمران معناها تقولش عليهم قاسمين الماتش على اربع فترات معناها ادور بريز خذت المرسى شويه معناتها اللعبه ومرتين معناها العمران حاولت فرص كانت موجوده بون مش فرص كبيره, لكن الماتش في حد ذاته معناها ما فيش برشا فوليوم دو جو معناها كاليتي دو جو مش باهيه. العمران بار كونتر سي ديرني تون ما تساومش على ميدانها في اللي تروا ديرني ماتش معناها ربحت ترجي في العمران وربحت معناها مقابلات اخرين وقدمت مردود محترم اون ايكيب دو كونتر وزوز راه المرسى والعمران معناتها بالنسبه لي انا فما تقارب كما قال امير معناها الافكتيف تاع المرسى والافكتيف نتاع العمران معناتها المستوى نتاع الملاعبيه دو باري دوتر معناتها يقرب شويه لبعض, وهذاك علاش معناها اليوم الماتش كان ايكيليبري. الزوز معناها في اخر الماتش تعبوا معناها وظهر على ظهر تعب على اللاعبين ولاو معناتها يعملوا دي سيكونس كي نتاع دي كونتر شويه, لكن فينالمون معناها ما كانش فما اهداف مقابله متوسطه معناها اجمالا
6: ما كانش فما اهداف في مباراه مستقبل شبيبة العمران مستقبل المرسى, لكن كان فما احتراز في المقابله هذه. شنو اسباب الاحتراز هذه وشنو هي الحكايه؟ محمد الماروكي كاتب عام شبيبة العمران نسمعه شنو قال على الاحتراز.
7: لعب بالرقم 5 قام بالهف الاولى وخذها انذار وبعد قام بالهف الثاني وخذها انذار ثاني نورمالمون ياخذ يتم خساره من طرف الحكم.
8: اما تو شوف لك تحكي انت ومحرز ماكي قال لك انت ما تغلطش انا حتى انا ما نغلطش راه نمره 6 اللي خذاه انت شنو رايك؟
7: امور وعدك هذاك امور هذاك امور بس لي انا نمره 5 ونمره 5
8: معناها بالنسبه لك انت نمره 5 وسام البحري خذاه مرتين ورقه صفراء هذوك محرز ماكي قال لك راه نمره 6 اللي هو كوني خلف
7: ثم ترجع تحكم بعد كي باش يرجعوا اللقطه يعرف
6: كان هذا محمد المروكي كتب عام شبيبة العمران في ميكرو زميلي أحمد عدالة. دونك احتراز بسبب بالنسبة لمحمد المروكي يقول أنه الحكم أعطى ورق زوزها رخص فور نفس اللاعب وما أقصاش, لكن بالنسبة للحكم ما هوش نفس اللاعب. مستقبل المرسى ما زال كي جه قرار مراته بإعادة مباراته ضد النجم الرياضي الساحلي اليوم يلقى بوليميك جديد احتراز جديد باسافوار من بعد شو يصير في الاحتراز.
3: والله هذا نقاش قانوني أمانة اللي نعرفه للديسيزيون تاع الاربيتر اللي هما معناها يكونوا في علاقة باللي في الجو ما تنجمش تدخل فيهم معناها حتى كان اللي في بالي حتى كان ساعة نحيي سي محمد ماروكي أكيد ما حتى كان هو أعطاه نومره 5 ينجم هو فايدو ماتش يقول لك ليه قايت للستة باش تقول لي انت ليماج ظاهره مشي لهذاك يقول لك ليه بون هذاك اللي جاي قدامي انا ما انا راه قصدت نمره 6 وقايته نمره 6 في معناها نتصور في اللي كان هذوم صعيب وانه معناها القراء الرابور باش يعملوا الحكم والكلام باش يقولوا هو اللي نورمالمون يمشي بنسبه 90% واذا كان فما معناها اكيد شكون ينجم ينورنا قانونيا ناخذ راي ويتصور خير معناها.
6: وليد في الكاي هذا كان الحكم يقول لك لا راك انت غلط انت شفت حاجه في التلفزه انا شفت انا قيدت للسته ما قيدتش للخمسه مع الاحتراز.
2: والله شوف هذه امور قانونيه بالنسبه لي.
6: وبعدين نحكيوا على المروكي راه يعني في الموضوع
3: هذيك الحاجه اللي تتباهت اما لوجيك مورا وكلام في القاء في اللي كاذو ما خطر تصير حتى قبل كيلعبنا احنا تقول له ليره وهذاك خذي يقول لك ليره كنت غلط الكارتون هو ماشي في اتجاه وليد ما هو قصدني انا قيدني انا ما تنجمش معناه باش تدخل معاه في بوليميك اما مروكي مادام قال فما صور التلفاز بالكش فما ثغره في القانون الله اعلم هو
2: نجم تقول له معناها كان يغلط الاربيتر ما فيها باس معناها تقول له راهو مش انا اللي عملت الفوت معناها ينجم يصلح
3: لا ينجم
2: ينجم يصلح معناتها السولوشون ينجم يصلح راه ما فيهاش معناتها الحكايه مشكل كبير خاطر
3: اما هو ياخذ ديسيزيون الاخر قديم معناها هو يحب يصلح ولا لا
2: كان باش يخلي ومعناتها يشد صحيح وما يرجعش للفار ما بون سادي بون زاد اللقطه كيفاش راهو فما حاجات اللي نجم يرجع لهم وحاجات يقول لك بون عطيت افيرتيسمون عطيت
6: هذا بالنسبه للاحتراز نتاع شبيبه العمران على مستقبل رياضي بالمرسى كما قلنا مقابله فات بالتعادل 0-0 بالنسبه لشبيبه العمران عندك الاحتراز يقول انه الحكم معطاه زوز انذارات لنفس اللاعب لكن معطاهش ورقه حمراء هذا الاحتراز اللي حكى عليه محمد ماروكي الكاتب العام للشبيبه الرياضيه بالعمران المقابله القادمه اللي باش نحكيوا عليها هي مباراه النجم الرياضي بالمتلوي والملعب التونسي
0: ريكاب سبور كل احد كل خمسه بشويه تحليل ماكيلوني
6: المقابلة هذه نجم المتلوي ينهزم أمام الملعب التونسي زوز أهداف مقابل واحد شريف بوديان سجل هدف نجم المتلوي في دقيقة 41 من مخالفة مباشرة فخر الدين بن يوسف في دقيقة 82 يعدل للملعب التونسي ودقيقة 90+10 أمدون داي من ضرب الجزاء يسجل هدف الانتصار للملعب التونسي والفوز في ملعب صعب اللي هو ملعب المتلوي أمين قرى مدرب النجم الرياضي بالمتلوي المدرب اللي كان فايز اليوم تيلة 82 دقيقة نسمعوا شنو قال على الهزيمة بتاع فريقه
9: والله يشوف نحن الساعة كيفاش حضرنا الماتش ومنين جينا الساعة ما تبدأ هذاك الامباكت متاعه في الدوزيميتو فريق وقت لي في التريف يقعد 10 ايام ما يترانيش ما غير حتى سيونس دونتريمو باش تسوفوا كي تلعب ضد ايكيب عندها القيمة الفنية في البنك متاعها بطريقة ذيك باش تلقى صعوبات في الدوزيميتو نحن عملنا اللي علينا عملنا وانت ان برومي ان بون برومي ميتون دوزيميتون سيفري طيحنا البلوك في ليتا فيزيك متاع انا في لي كونديسيون اللي حضرنا فيهم الماتش مالوروزمون مره اخرى افيك نقولوا نحن ما شانس وافيك زاد لازم نشوفوا القرارات التحكيميه كي تشوف انت بينتي برومي طون في يدو ومن بعد بينتي اخرى في دقيقه 95 معناها يعطي زفر من هنا ما يزفرش من هنا يزفر تروى كات فوت لهنا في الجيمي تون معناتها يحب يدز بالسيف معناها شوف فما التريزه نتاع ليزاربيتر نعرفوها كيفاش الاربيتر خايط كيفاش يخليك في الزون نتاعك كيفاش ما يخليكش بروغريس كيفاش يخلي اللعبه دونك الحقيقه كل جمعه نحن في تونس نقعدوا نعاودوا ونكرروا على ليزاربيتر وعلى الغلط تاع ليزاربيتر ونقعدوا نحكيوا وبالفار ومن غير فار واللي في الفار يخيط اكثر من اللي يزفر عيب الحقيقه معناتها هي جمعيه تعاني بطبيعتها فرانكلي دور ولي عبيد تلعب ما غير فلوس عبيد ربي يعلم بها كيفاش تجري وتجري في التين هذا ويزيد يجيك في 5 جورني 3 جورني يضرك الاربيتر عيب معناه نحن تو في 5 جورني انا 3 جورني ضرنا الاربيتر من جورني الاولى الماتش اللي تو الماتش اليوم الاربيتر كل مره ما فهمش ليني ها وما نعرفش بها يشوفوا اللي يحبوا هما ما يشوفوش اللي يحبوهم يكومي معاد الجمعيه ربي يعلم بها كيفاش مازالت عايشه نجم تلو ربي يعلم بحاله
6: أمين قارة متأثر برشا مدرب النجم الرياضي بالمتلوي بعد الهزيمة تاع اليوم متأثر برشا من التحكيم وقرارات التحكيم وأيضا من ظروف التحذيرات وغياب الأموال بالنسبة للمدرب اللي انتصر في اللحظات الأخيرة اليوم توزي ماريكو مدرب الملعب التونسي نسمعوا شنو قال في ميكرو مراسلنا عماد التومي
10: On a été meilleur juste aux premières minutes, aux dernières minutes.
11: Oui.
10: Mais le football, c'est comme ça. Quelquefois, on prend un but d'un très bon joueur qui fait un tir très, très, très bien. Il a, c'est pas notre faute. C'est pas de faute. C'est pas de faute, attention, parce que c'est pas de faute, scandale. Mais l'arbitre, il a sifflé, ok. Et après, on a continué à créer la chance, à croire tout le temps. C'est ici pour jouer, c'est pas seulement football. Oui. Mais on a bien joué football ici, oui. Avec ce terrain qui, j'ai beaucoup de respect pour mettre là, oui. Mais si on veut améliorer le football tunisien, si on cherche ça, on a besoin de faire quelque chose pour améliorer ça, la condition de vestiaire, tout ça, on a besoin de le faire. Si on cherche d'améliorer le football tunisien, mais on a été meilleur tout le temps. On a continué, on a insisté, on a raté la chance, mais on continue. Et c'est une victoire d'une.
1: تزيما ريكو مدرب الملعب التونسي مازال يكتشف في البطولة التونسية مازال يكتشف في ملعبها مازال يكتشف في الفيستير متاعها يقول كان تحبوا تصلحوا مع كل احترامات النجم متلاوي لازم فما حاجات تصلح في الاتراع بالنسبة لي فريقه لعب كرة اليوم وكل عادة يتشكى من تضيع الوقت تزيما ريكو مدرب الملعب التونسي وليد الهشري تقريبا في السنوات الأخيرة اللي يتعدوا على صوابع اليد إذا وصلوا صوابع اليد الواحد الفرق اللي ينتصروا في ملعب المتلوي
2: صحيح ما تيران صعيب لعبنا فيه قبل أمير لعب فيه ولعبت فيه ولعبه في تونس كل يعرفوا اللي تيران صعيب والأدفرسير في حد ذاته معناها يونيكيب أكروشوز معناها متلوي وبنقردين نفس الشيء معناها دوزيكيب هذوم على ميدانهم صعيب تيران سانتيتيك برشا انجاجمون معناها ويكيب ما تسلمش بالسهل انتصر ضد فرق كبيرة معناها ترجي ربحت الترجي ربحت نجم الساحلي نادي الفريقي نادي صفاقسي معناتها ربحت الفرق الكبيرة في بلادها وحتى يعني كي تخرج دفوا زادا تعمل بون بريستاسيون الحقيقة ستاتونيزيان اليوم ربح لكن معناتها على مستوى على المستوى الفني معناتها اللي قدموا الملعب التونسي سورتو الشوط الاول كان محير الملعب التونسي في الشوط الاول كان محير معناتها المتلوي كان افضل بكثير وكان ينجم يسجل في البريمير ميتون ستونيزيان في مقابلات اخرى مع نادي صفاقسي وربح في حمام سوسة وغيرهم المقابلات في اول الموسم كانوا خير فنيا حتى التعامل المدرب كان افضل اليوم الحقيقه في الشوط الثاني كما قال لك امير معناها من حسن حظه يعني النتيجة كانت في صالح الملعب التونسي وانتصر خاطر عمل دي شانجمون معناها ما همش مفهومين بالقدا معناها غير المراكز السعفي بدلوا مركزه لاتيرال دخلوا للاكس وكذا كانت فما معناتها ان ريسك خذاه فينالمون انتصر لكن على المستوى التكتيكي معناتها لي شوا اللي عملهم عملهم يعني متاع انسان عنده فلسفة وحده معناها فهمت سينو هاني قلت لكم بعد العبرة في النتيجة هو انتصر معناها وتحسبوا له نقاط المباراة لكن أكيد معناها في المباريات الجاية في الأسبي تكتيك معناها وحتى اختياراته معناها كيفاش يبدأ المباراة وكيفاش يكمل المباراة يلزم يراجع نفسه خاطر الملعب التونسي فيه ملاعبية وينجم معناتها يقدم مستوى خير من اللي قدمه سرتوه في مباراة اليوم اي سرتوه في الشوط الأول كما قلت لك قبيل وفكرني في روبرتينو شوية تفكر روبرتينو
3: رانيك بورتوغي نفس بورتوغي مش أحكي بالفرنسي نفس
1: أمير الملعب التونسي دونك ينتصر في المتلوي انتصار في الدقائق الأخيرة في ماتش كامل يعني في السكور كان نجم المتلوي رابح حتى الدقيقة 82 لكن الملعب التونسي صبر حط ساقو على الكورة قلق المتلوي وحارس فسخ لكن في الآخر كان الانتصار البقلاوة
3: انتصار مهم جدا للملعب التونسي وأهم في المباراة في الملعب التونسي والانتصار لأنه معناها كونتابلومون اليوم الملعب التونسي اي نتيجه اخرى بخلاف الانتصار تخليه معناها في وضعيه ما تليقش معناها بالامكانيات الفنيه الموجوده في الفريق هذايا معناها نحكيو على الكلاسمون دونك انتصار صعيب وصعيب جدا كما قلت انت مش بالسهل مش تربح المتلاوي مي لوان من التصريحات نتاع زوز مدربين معناها بصراحه انما ما شاهدتش اللقطه نتاع ضرب جزاء مكي وما شاهدت ضرب جزاء لانه كاو مالوريزمون الوقت يزرب باش نجمو نخلطو طون لهنا دونك واحد ديما الدقيقتين الاخرانيين يسرقهم من المباراه بريف
1: هو ضربه الجزاء امين باش اللي كنت يقول للساده المستمعين ضربه الجزاء تم الحكم ما ظفرهاش تم استدعاءه من قبل الفار
6: صارت فيريفيكاسيون مطوله شويه في الفار ساعه ما نجمش من الاول يمشي باش يشوف يعني اون فيلد ريفيو. من بعد كي شاف الاون فيلد ريفيو تقرر انه ضربه جزاء فيها يعني فما دفع من ناحيه الحزام وفما في اليد. هو بالنسبه للحكم ما دام احتسب ضربه الجزاء منطقيا بالنسبه ليه الدفع هذاك يستوجب انه تتظفر ضربه الجزاء. ما نعرفش الدفع اللي بالحزام الدفع اللي باليد زوز مع بعضهم كيفاش فاسو بيوت الجوار وتوكا هذه الصوره نتاع ضربه الجزاء.
3: معك انا لوان على الديسيزيون نتاع الحكم. نحكي على بارابور تصريح تاع امين جاري خد حد شويه على المدربين. تو خلينا من لما تصريحات المدربين نمشي المباراة. معناها بصراحة نجم تلوي قدم 45 خولة على مستوى عالي تحكم في الشوط الأول. معناها شوف كرة كانت منظمة. شريف بوديان معناها ملاعبي ممتاز وممتاز برشا اللي تري تري انتليجون. الاشكال في وسط ميدان ملعب تونسي اللي كان تقريبا 4-1-4-1 معناها ديوب هو اللي قدام الأربع مدافعين والسعفي وتيوم كانوا طالعين عاليين أكثر من لازم واستغل بوديان ليزيسباس هذوكم اللي ما بين معناها السعفي والساحي وديوب وما بين تيوم والعابدي وديوب وعمل لي حب تقريبا معناها بكل صراحة معناها بوديان في الشوط الأول وختمه أكيد في آخر الشوط الأول بهدف من مخالفة جميلة. الشوط الثاني أكيد متلاوي تعرف نعرف وإحنا الوضعية البدنية لأنه الضربات وغيابات على التمرين اللي تكررت في الفترة الأخيرة دوك واضح أنه المتلاوي كان بدنيا ماهوش في نجم يكمل في الشوط الثاني كيما بدأ المباراة. السؤال لهنا وانه ملعب تونسي حسب رأيي تقريبا كان

0: كل أمارو وقت اللي انتقل للترجي الذي التونسي هو لأنه الترجي كان يحب أمارو يكون لاعب يقدم دفاع ما كانش عنده كل لاعب نقولوا احنا سنتينات دونك خيار كان مع أمارو. أمارو سيان جوار رينيه مع المستير ولا في الملعب التونسي ولا حتى في المنتخب النيجر سامي لوتيرا ليبر يزمك تعطيه ليبرتي خاطر قوة أمارو هي فكل أشك فوا وين كرة تكون في المناطق 16 متر و50 تلقى أمارو قبل المهاجم يسجل معناه عنده نجاعة كبيرة ياسر دونك ما لازمكش تقيده بمركز وتحطه قدام دفاع دونك تقريبا معناها الأمارو كهبط في المركز هذاك ما عادش عنده حتى فايدة. بعد نفس الشيء المدرب يعاود يغير أنوتر جوار دو كولوار بركات يدخل في بلاستو الخميسي بعد يخرج الدربالي الأكسيال السياحي الظاهر ليس يمشي هو أكسيال الخميسي اللي يدخل كوم كولوار في بلاست بركات يرجع هو كوم أرير والسعفي يخرج الديكال من الوسط يمشي كولوار برشة تغييرات برشة تغيير مراكز ملعبية في المباراة ما في الأخر ريزولتاي دون ريزون المدرب يقول لك أنا انتصرت دونك التغييرات اللي عملت عطات نتيجة حسب رأيي كانت فما شوية مبالغة معناها في التغييرات اللي قام بها اللي ترفني الملعب التونسي
1: مش برشة ديجا تغيير المراكز هذه وحده ما هوش برشة يعني باش ينجم جوار يستوعب
0: يعني فما ملعبية عملت روا بوست وفما تقريبا خمسة أو ستة ملعبية اللي غير لهم لي بوست معناه التغيير الأخير مثلا انك تخرج دربيلي وترجع السيح رير جوش لرير جوش ترجع لاكس ما فيش تفسير إلا إذا كان فما إصابة مثلا من الأكسيال دربيلي معناه فما إشكال آخر معناها نرجع لك الشوط الأول متلوي قلق برشا الملعب التونسي على التماس الطويل معناه المتلوي كان يلعب تماس طويل باستمرار وكان خطير وخطير جدا معناها في النقطة هذه نفس الشيء السيحي كظهير أيسر لانه شفناه عمناه المرة كيف كيف مرة يلعب اكسيال مرة ذا ريسر غير قادر معناها في العمل الهجومي معناها سيناريير اللي تقريبا الديباس با اللي متاع خط وسط الميدان دوك هنا قعد فما نونديكاب معناها الجهة اليمنى تحاول وانها تشتغل وجهة اليسرى باعتبار وانه الساحي معناها ما يعطيكش المعادلة الهجومية دوك هنا قال مشكل كبير للملعب التونسي في النقطة هذه. على كل معناها الملعب التونسي انتصر والمدرب بالتغييرات وتغيير المراكز تاع الملعبية خمسة ولست ملعبية وفما كما قلنا ملعبية عملوا دو تروا بوست في نفس المباراة انتصر دونك الريزولتا اللي دون ريزون. بالنسبة للمتلوي حسب رأينا معناها فما زوز عوامل ما خليوش المتلوي بتاتر يستحفظ على النتيجة اللي هو أكيد معناها المتلوي موش حاضر بدنيا مش عمل 90 دقيقة لأنه نعرفوا الغيابات وهنا نعطيه معناها دون ريزون للمدرب أمين قارة ماذا هل مكي تخل في في في دخل في صراع تكتيكي مع مدرب ملعب تونسي بكري شوي لأنه بدأ في تغييرات وبارتير من دقيقة 60 احنا كنت فرجوا مريتش داعي أنا بصراحة التغييرات بدأ يعني فيها أمين قارة إلا ديما نرجعوا إذا كان فما ملاعبي هو يقول له خرجني راني معاش النجم مريناش الملعب التونسي خذا اللعبه في الوقت هذاك على على على المتلوي وفما اوبليغاسيون انك تعمل تغييرات. حسب رأي كان على أمين قارة يصبر شويه في التغييرات لانه يعرف انه ملاعبيته فيزيكمون تعبين يحاول دونك هو رابح يحاول يخلي لو ماكسيموم الملاعبي هذوكم يلعبوا لين يسون ايبويزي معناها ما تخرج ولا ما يبدا يقول الفرنساوي ايليكوي هذا اللي انا ريته من البعيد ما كيما قلت لك ما نجموش نعطيو راينا في النقطه هذه معناها نكون اوبجيكتيف خاطر ينجم يكون فما ملاعبي هو اللي طلب التغيير يمكن النقطه هذه خليت المتلوي في الاخر معناها بارتير كيما قلت لك ملعب توش 70 دخل في المباراه وقتها المتلوي ولا عاجز معناها حتى في الترانزيسيون ما عادش ينجم يمشي الملعبيه تعبوا برشا فيزيكمون قبل الهدف السعفي اعطاه زوز ولا ثلاثه كور اخرين فخر الدين بن يوسف هنا الخبره الاكسبيريونس تاع فخر الدين معناها في الالتقاط الراسي خذا قبلها كورتين ما تسجلوش والكره الثالثه سجلها في المرمى ومن بعد جات ضربه الجزاء في اخر المباراه اللي خلت الملعب التونسي ينتصر. المتلاوي قدم مباراة ممتازة معناها خلينا نقوله 60 دقيقة ممتازة ممتازة جدا وعنده فريق محترم جدا عكس الملعب التونسي كان غايب 60 دقيقة دخل في المباراة في النص ساعة الأخرى والنص ساعة ذيك كانت كافية الملعب التونسي بشي روح بثلاثة نقاط مهمين ومهمين برشا ومن ملعب صعيب وصعيب برشا.
1: انت تحكي على الملعب صعيب والوضعيه زاده صعيبه في نجم المتلوي صعيبه على جميع المستويات وكانت مؤثره حسب المدرب امين قارة على النتيجه. الباهي الديناري الناطق الرسمي باسم النجم الرياضي بالمتلوي كان تحدث مع مراسلنا عماد التومي بعد المقابله نسمعوا شنو قال.
2: اليوم وصلنا المرحلة يعني نفق مسدود يعني اليوم لا أنصفتنا للكورة ولا الجهة المانحة ولا التحكيم مع معاش عنا وين نمشوا. استنفذنا كل وسائل الاحتجاج، الاستقالات، الاحتجاجات، كل شيء، لا حتى واحد ما تحرك ساكن. يحبوا وضعية نجمة تلوي في الوضعية هذه. احنا كهيئة مديرة

0: رضينا ضميرنا، مارسنا سلطتنا الأدبية والقانونية، ما تفعل معنا حتى واحد. السابقة في الكرة التونسية أنه جمعية بجهة مانحة يعني تخل بتعهداتها ل 11-12 شهر عام كامل، معاش عنا منش تري بيانتو باش نعقدوا جلسة، وعلى إثرها باش نقرروا شنية الخطوات الجاية على خاطر معاش عنا وين
1: شنو ممكن مثلا الخطوات شنو
0: كل شيء وير. جلسة مفتوحة فيها القرارات على كل احتمالات.
2: الباهي ديناري ناطق رسمي بالنسبة لنجم المتلاوي، بالنسبة لإدارة نجم المتلاوي تقريبا انتهت حلول الأرض بالنسبة للوضعية المادية للفريق. نعرفوا أن الملاعبية كانوا يعني مضربين على التمارين في الأيام الأخيرة، وضعية صعبة جدا لنجم المتلاوي، حكينا عليها لحد اللي فات، وتقريبا كانوا تنجم تعود نفس الكلام، يعني النجم نحطه نفس الاكسترين تاع الجمعة اللي فات يتعود توا ما تبدلش أيامي.
3: مش الجمعة اللي فات، هي الوضعية من 2010 تقريبا منذ بداية الثورة، لأنه شركة فوسفات قفصة معناها لعدة أسباب ما هيش قاعدة أو تدفع في المنحة اللي كانت تدفع فيها قبل، والمتلوي تقريبا وقوافر هذه بقفصة ويمكن متلوي أكثر من قفصة معناها يعتمدوا معناها تقريبا بنسبة 90% على المنحة هذه. دونك ما تصبش المنحة هذه معاش ولا معاش فما سور استع فلوس أخرى. يلزم شوف هو معناها احنا ما نجموش نلومه، حتى تعرف تنجم جدا شركة فوسفات تقول لك انا مانيش في حاله اللي اليوم النجم نعاون الانديه كل ويك. يلزم توضيح مع يا فما منح وتتدفع في وقتها باش الفريق ينجم
1: يا ما
3: عادش باش نعطيوكم، نكونوا واضحين ونلقاو مصدر اخر للتمويل، ما يقعدش الفريق يستنى في المنحه تو قديه. متلاوي تقريبا حسب الناطق رسمي من عامين وما خدمش دوك وقفت. وزاد بالنسبه للهيئة المديرة تاع نجم المتلاوي يقول لك احنا ما عندناش منين باش نجيبو معناها، دونك مشكل كبير هذا في المتلاوي.
2: تو سامبلومون دي قلت كلمة ممتازة برشا أمير، يا خويا فوسفات قفصة كان ماهيش باش تنجم تعطيهم الفلوس، قولوا مانيش نجم نعطيكم الفلوس وهم
1: حتى فوسفات اللي كنا لولانين قبل فيه
2: يا حسر.
3: هذيك المشكلة
2: هذا بخصوص مباراة نجم المتلاوي
1: الملعب. كلمة برك معناتها على الملاعبية، معناتها تو من بعد نزيدو نرجعوا على حكاية قانون الهياكل الرياضية واللي مش نقعدوا نقولوه خاطر يلزم يجي نهار وتتبدل القوانين. راهو ملاعب يا رسول الله يمشي يلعب وهو مش خالص في ظروف تيران ارتيفيسيال ويبدا تقصى فابا وهو في داره مش ستابل وعنده مشاكل فلوس وكذا، كيفاش تحبوا بربي يلا. ومنهم هما اليوم اللي عملوا معناها الماتش هذاك واللي بريمير ميتون كانوا قراب ومركاو الاولانيين من بعد خسروا ساريف امراو ما غير موتيفاسيون لعب كرة قدم ما نجم يعمل شيء.
2: امين
1: جارة والله يا ربي معاهم.
2: امين جارة يبدو انه عنده في الموضوع هذاك عنده امباكت كبير، تذكروا عملوه في سليمان كيفاش زاد وضعيه ممكن حتى اتعس من وضعيه نجم متلاوي من الناحيه الماديه.
1: لقى وضعيه كيف
2: ولقى حلول معناها رجع لهم في للملاعبيه باش يلعبوا ساعات
1: هذاك الدوري المدرب. تلقى معناتها تلقى مشكل معناها يبدا الامبيونس سافا با وملاعبيه مش خالصه راهم تجمش تتحكم فيهم. اللهم تكون فريمون انت معناها انسان مش عارف انا جيني باش تنجم الملاعبية تحطهم دون لو كادر وتحضرهم نفسانين باش يلعبوا لك ماتش وهو مش خالص يقول لك ودي ما نلعبش، فهمت؟ دونك ربي معاهم ان شاء الله يلقاو حل لو فيت بوسيبل.
2: هذا بخصوص مباراة نجم متلاوي الملعب التونسي وانتصار للملعب التونسي خارج القواعد 2-1. المقابلة القادمة نحكي عليها مباراة النجم الرياضي الساحلي النادي الرياضي بحمام لنف.
4: ريكاب سبور مكيلوني.
2: قبل ما نحكيو على مباراة النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي بحمام لنف والنتيجة متاع المقابلة هذه، بالنسبة وصلتنا يعني تصويرة للفيديو ماتش في مباراة العمران ومستقبل المارسا، الحكم اللي دونوا على يعني ورقة المقابلة الانذارات بالنسبة لمستقبل المارسا كوني خلفة وأسامة البحري، نحكيه أسامة البحري رقم 5 كوني خلفة رقم 6، هذا ما دونه الحكم على ورقة المقابلة. دونك هذوما بخصوص الاحتراز متاع الشبيبة الرياضية بالعمران ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، وما دونه الحكم محرز الماكي، هذا بخصوص الاحتراز اللي تقدم به شبيبة العمران. نحكيه دونك على النجم الرياضي الساحلي اللي انهزم ضد النادي الرياضي بحمام لنف اللي حقق أول انتصار ليه في بطولة الموسم الحالي بعد بعد شوية باش نسمعوا براكوني، لأنه باش نبدأوا بالتصريح تاع المدرب اللي فايز في المقابلة تاع اليوم شمس الدين اللذويدي، المدرب مدرب نادي حمام لمف، يحكي في ميكرو مراسلنا أمين على الانتصار تاع اليوم.
4: الحمد لله على ثلاث نقاط اللي جاءوا بصعوبة الحقيقة، سانكيم جورني بدينا نحظوا في نقاط معه الانتصار معه الهدف. الحمد لله الوليد قاموا بالواجب، عملوا ان بون ماتش سير بلون ديفونسيف، الثوابت نتاعنا الدفاعية كانت موجودة، حراس المرمى كان موجود معز، عمل الماتش باهي كيف كيف في الديفونس، الوليد الحقيقة الكل عملوا ان بون ماتش سير بلون ديفونسيف. كنا عارفين باش يجينا دي طون فور اللي لازم نستغلوه، استغلينا كرة ثابتة في أول ماتش معناها في وقت باهي اللي أعطانا أكثر ثقة في رواحنا. ونيجيريا في المير ميتون دوزيام ميتون معناها شفنا ليكيب أدفيرس معناها هبط بالثقة نتاعها الكل في الأتاك، عرفنا كيفاش نحافظوا على النتيجة، وهدف لي صفر ظهر نتيجة باهية في ظل 90 دقيقة، الوليد عملوا أن بون ماتش. ان شاء الله الماتشات الجايين يكونوا باهين، خاطر مع الانتصار هذايا مع الانتصار في سوسه قدام جماهيرهم مع الملاعبين اللي موجودين في النجم الجديد السياح اللي ظهر باش يعطينا اكثر كونفيونس في رواحنا في المرحله القادمه، ان شاء الله معناها نشوفوا نادي الحملم في الجولات القادمه خير ان شاء الله.
2: اول انتصار للنادي الرياضي بحمام لمف بعد انطلاق البطوله بعد الجولات الكل، اول انتصار واول انتصار في ملعب سوسه. بالنسبه لمدرب النجم الرياضي الساحلي كريستيان براكوني، نسمعوا شنو قال بعد الهزيمه بتاع اليوم.
5: Une grande déception, j'ai pas tellement les mots, je suis désolé parce que je m'attendais pas à ça, mais j'ai pas encore analysé le match. Je suis surtout sur la réflexion première qui est de voir mon équipe qui ne répond pas aux attentes du public, de nos attentes à nous, de ce qu'on avait mis en place, de tout le travail qu'on a accompli depuis plusieurs semaines pour essayer d'aboutir à un résultat positif ce soir. Et j'ai pas vu ce que j'attendais. Je pense que le public a été extraordinaire parce qu'il nous a encouragés malgré tout jusqu'à la fin et il attendait évidemment beaucoup plus de notre part. Donc j'ai pas d'explication technico-tactique, sinon qu'on n'a pas été mauvais. On a été très mauvais. Et en plus, on a eu un peu de malchance puisqu'on prend un poteau et une barre sur la même action. Mais aujourd'hui, à cette heure-ci, franchement, c'est plus la déception, la frustration, la désillusion qui font place à une analyse quelconque. Même si j'ai des idées bien sûr en tête, on a été déficient dans la construction du jeu, dans la finition, dans les 30 derniers mètres, notamment sur les centres qui ne sont pas arrivés, sur les frappes qui n'ont pas été suffisamment cadrées. En deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions dans ce match, on n'a pas été en capacité de marquer.
2: كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي، خيبة أمل بالنسبة له الهزيمة، وفما نوع من التناقض شوية في كلام وليد ما بين اللي عامله النجم الرياضي الساحلي اللي ما نعرفش ممكن التأثر بتاعه بال بال بال بالهزيمة، وما بين قال ما عملنا شيء وبعد حكي على إنه شنو عمل النجم الرياضي الساحلي معناه
1: في المباراة تاع اليوم. شوف كانت فما سيطرة معناها ميدانية، أوكي دوميناسيون ستيريل، لكن ما كانتش فما فرص اختيرة معناها ممكن دو تروز اوكازيون معناها النجم الذي ساحلي بريمير ميتون معناها اللي ضربت في ترانسفيرسال وفي البوتو ومن بعد تير دو لوان، دوزيام ميتون معناها كان فما ديزاتاك ريبيتي لكن ما فماش دونجي معناها ريال، ما كانتش فما فرص حقيقية للنجم الساحلي. وكيف كيف نفس الشيء بالنسبة لحمل لمف، في الماتش الكل تلقى معناها 4-5 اوكازيون. الحقيقة حمام لمف كان رياليست في الشوط الأول، معناها استغل الكرة ثابتة شهاب بن فرج، فوت دو ماركاج معناها مع لون كونتان
2: كالعادة،
1: الكرة وجيت الكرة معناها
2: كالعادة ولا
1: في الوسط
2: كالعادة، يعني خطأ العادة بالنسبة لون كونتان.
1: والله يشوف هو راو بصراحة معناتها في الماتش قدم مردود محترم، والمدافع هذا أول وقت ما تسألت عليه معناتها أنا ما عنديش عليه فكرة، لكن الحقيقة إني با موفي معناتها فهمت، دياكيتي في وسط الميدان أجنبي محترم جدا، حتى معناها بوبكر ديارا معناها في محور الدفاع زاد يعني مدافع ينجم يتحسن، لون كونتا نفس الشيء معناها قاعد يقوم بدوره ماهوش ممتاز لكن معناها المطلوب منه قاعد يقدم فيه. الفوت دو ماركاج تصير معناها على اي لاعب، شاب بن فرج زاد عنده التاي وعنده الاكسبيريونس تمركز كيما يلزم. جاته الكرة جات قوية، حتى صبري بن حسن معناتها ما لقاش الوقت باش يعمل كود بات معناها نتاع ريفليكس، بورتون الكرة معناتها في وسط المرمى يعني في المكان نتاعو، فهمت؟ ممكن قوية برشا اللي خليته ما يردش الفعل وما يعملش كلاكات، لكن هدف أكيد معناها الدفاع يتحمل مسؤوليته حتى حرس المرمى. من بعد حمام لمف معناها اللي يحسب الحمام لمف والمدرب نتاعه شمس الدين ذوادي لعب بخطة معناها تكتيكية فيها ذكاء، معناها يعرف اللي كشريدة يطلع على الجهة اليمين سكر بالغرايري مع بنتيبة، ومن الجهة اليسار معناتها ما كانتش فما يعني خطورة كبيرة، الفرجاني ما كانش يطلع برشا، ممكن دو تروا ريبريز بريمير ميتون دوزيام ميتون زاد طلع مرتين عنده لي تير دو لوا، اما في لي سونتر ما خلطوش ليتوال ما نجحش باش يمشي في لي كوتي وحتى في العمق. الحقيقة كان حمام لمف واقف كما يلزم، وسانغاري معناها لاعب الارتكاز قدم مقابلة كبيرة، تحسهم لاعب ديستركتور، وين النجم الساحلي يحب يبني لعب علاش قالك هو ما نجمناش نصنعه ونا با بيو كونستروير، لخاطر فما معناتها ناس قاعدة تكسر في اللعب وقاعدة تفك في الكور، ربحوا برشا ثنائيات كوسوسوا معناها لي دوزيام بال اوفنسيف ديفونسيف. بكل صراحة الحمام لمف معناها بها سلامي وبالقضاعي وبشهاب معناتها
2: معز بن شريفية
1: ومعز
2: كيف لأنه كيف فما الكرة نتاع المخالفة المباشرة ديفيي، وكيفاش الفاسون كيفاش خرج الكرة، كان ينجم ترجع الكرة ترجع قدم المهاجم
1: عرف كيفاش بساقه يبعد الكرة معناتها، وزيد راهو لابوي صعيبة معز مع العمر ومع كذا توصل تعمل معناتها رياكسيون معناتها باش ترجع في الوقت هذاك وتتعامل بالطريقة ذيك. أكيد معناتها معز عنده الخبرة اللازمة وقاعد يقدم فيها معناها للحمام لمف. دونك كان قلت لك بالنسبة لي أنا نجم الساحلي هجوميا كان اليوم ضعيف، ما تجمش اليوم معناتها الحقيقة بالشعباني وبسانغور. أنا بصراحة النجم الساحلي تفرجت فيه قبل ونتفكر الأجانب اللي لعبوا فيه من إبراهيم أكوني وعبد القادر كايتا وأوبياكور وإميكا وبارا وصولا البنجاح. اليوم أنا نشوف سانغور مع احترامي ليه لشخصه معناه يخدم على روحه، لكن لاعب متواضع جدا، تقوليش يمشي بالو بيه ويكسر ويعطي باس، معتم لاعبية تري ليميتي. ومالوريزمون اليوم النجم الساحلي تحط في وضعية باش ياخذ سانغور وياخذ معناها ايدو اللي 9 شهور ما لعبش لاعب 22 دقيقة معناها مع البصري بورسعيدي داير كيتخل معناها شاط مرتين في الهواء، معناتها باش تفهم انت اليوم لتوال راهي معناتها في سيتواسيون معناتها ماهيش باهية برشا على مستوى الكاليتي دي جوار اللي عندها. عملت ماتش باهي مع الاسبيرونس ومن بعد يزون شيني معناها ماتش ولا زوز اخرين، لكن توا المردود طاح. اليوم حمام لمف في الحقيقه وقفت نجم الساحلي ماركيت معناها في 10 دقائق لعب واستحفظت على النتيجه. دونك برافو لحمام لمف على المقابله اللي قدموها، ونجم الساحلي يلزمو يخدم سورتو هجوميا خاطر على مستوى الدفاع براتيكمون معناها القى براكوني بلون كونتان وبديارا معناها وقدامهم دياكيتي بلوز او موا ديفونسيفمون ليكيب معناها قاعده يعني تقدم في مردود به، لكن على مستوى الهجوم معناها فما مشاكل ويلزم يلقى الحل في اقرب وقت.
2: هل توافق امير دريدي وليد الهيشري على الجانب هذا انه فما تحسن من الجانب الدفاعي في النجم الرياضي الساحلي؟
3: شوف هو الإدوال معناها مشاكله مش قاعد يقف في برشا هدف بتبيعه، إذا استثنينا المباراة الأولى اللي كانت بين النجم والترجي اللي كانت فيها 3-2، دونك مباراة كانت مفتوحة. ولكن مستوى الأجانب نتفق مع وليد أنا بنسبة 100%، وهذا قلته تقريبا من المباراة الأولى ذا الترجي في رادس، ما هوش في مستوى النجم الرياضي الساحلي، وحسب رأيي زيادة ما تنجمش تكون العامل المادي سبب باش الإتوال يتجه الأجانب هذوكم، لأنه أنا كي رأى دافيد روي في جرجيس لاعب دولي اليوم في التوقف الأخير عمل 4 مباريات كأساسي مع منتخب الكامرون وسجل هدف، ما نصورش وأنه جرجيس حطت فيه انتدبته بمبالغ ملايين كبير، فما ناس تبعت فما ناس جابته وقنعته بسرتان بروجي، والملاعب هذا ملاعب ممتاز برشا دافيد روي، وسيرتان ما هوش يكمل في جرجيس معناها مش يعمل عام وجرجيس باش يستفيد منه ماديا. دونك الإتوال نتصور بالناس اللي عندها باللاعبيه القدم بالعباد اللي تخدم مع الاتوال بالسكاوتينج يلزموا الاتوال يجيب اجانب حتى ولو ما عندوش قدره ماليه باش يدفع مبالغ كبيره يلزم يجيب اجانب افضل من المستوى الحالي. هذه حاجه الاولى. بالنسبه لمباراه اليوم هو شمس الدين قال تحسن على المستوى الدفاعي مش دفاعين لانه عاملين في نفس الشيء كي طوال ما قبلش برشا اهداف قابل 4 اهداف في في في, في 5 مباريات دونك كل مباراه حملنف كان يخسر بنتيجه 1-0. الاشكال في حملنف كان حاجتين البلوك لو ساك 3-2 اللي يلعب بيه شمس الدين داويد البلوك كان قريب ياسر والناس كل مؤخره اللي بيفو تقريبا يلعبوا في مستوى ثلاثي المحور وزوز مهاجمين اللي كان يلعب بهم في المباراه الاولى ما عندهمش الامكانيه باش يمشيو في ترانزيسيون لانهم الاثنين يفتقدوا للسرعه. اليوم كي دخل بنتيبة ودخل بن سالم اللي هما معناها مازالوا كي تم انتدابهم حمام لمف ولا افضل برشا. دخول شاب بن فرج زاد حسب رايي مهم جدا.
1: بن سالم امير بعيد كان على
3: الكومبيتيسيون
1: اما راهو اللي تري رابيد في العاده والمطلع
3: هذا علاش ولا عنده ديمبيلي ولا عنده دوز اتاكون رابيد شمس الدين تخليه يلعب انفري 5-3-2. اليوم زاد بن فرج كيما قلت لك اكيد وراه معز معناها بالخبره نتاعهم عارفوا كيفاش يبعدوا البلوك معناها لو ماكسيموم على على على الخط المرمى نتاعهم. الملاعب هذا زاد سانغاري في وسط الميدان مع البرهومي قاموا بمباراه كبيره وبعد البرهومي جاتوا اصابه دخل في بلاستو معناها بوكوبا ولكن بالاخص سانغاري قام بمباراه ممتازه وممتازه جدا. حمام لمف كما قلنا اليوم سيتي ان فري بلوك معناها واقف الملاعبيه ماهيش كولي لبعضها قلق ليتوال في لي ترونسيون حتى كي ما مشاش معناها موصلش لبعيد حمام لمف في لي ترونسيون ولكن اشك فوا تفتك الكره تمشي على بنتيبه ودي فوا على بن سالم يربح بها وقت يربح بها تماس يربح بها مخالفه دونك يخلي الملاعبيه الدفاع تتنفس الشيء اللي ما كانش عنده الامكانيه باش يعملوا شمس الدين ذوادي في المباراه الاولى بالكاليتي جوار اللي كانت موجوده عنده في الاربع مباريات الاولانيه. ليتوال بون انا سمعت براكوني قال جي با يو لو طون داناليزي قعد مباراه كامله ما كيف فما اصرار ويتفرج ساعة. الحاجه الاولى وانه احنا قلنا مثلا قبيله تحدثنا على بوديان في المتلوي كيفاش لعب ذكي ياخذ الكره في ظهر لي بيفوت على الملعب التونسي. ليتوال لعب افيك ان 4-1-4-1 ولا 4-3-3 معناها كان ديارا قدام الدفاع وعنان وعنان وعبيد هما اللي ديكيتي وعنان وعبيد هما اللي يديروا لير الاشكال وين اللي ريان وعبيد كانوا يرجعوا ياخذوا في الكره من ساقين ديكيتي ومن ساقين لدوزاكسيو دونك اشك فوا وين تاخذ الكره تلقى فما اقل شيء 7 ملاعبيه من حمام لم في وجهك هنا ما عادش عندهم حتى فايده الاثنين ملاعبيه وهذاك علاش براكوني قرر لقينا مشكل في الكونستركسيون. هنا ايش كان عليه يعمل حسب رايي يكون فما كونسيني واضح بس الزوز هذوما اللي هما اسونسيلمون عبيد وعنان يطلعوا ويمشيوا مكي حتى في النيفو نتاع لي زاكسيون نتاع حمام لمف باش انت وقتها تنجم تلقى كلي باس في الانترفال وشك فوا يولي عبيد وعنان كي ياخذوا الكره يلقى روحه فاصل للمدافعين نتاع حمام لمف في لي تروا زاكسيون مش فاصل لي دو بيفو راهم لي تروا زاكسيون دو لي زكسونتري في بلايصهم دونك هاني ما عادش تعمل حتى شيء والا كان ينجم يغير ويحط انفري جوار كانت عنده الامكانيه يا اما عبيد يا اما عنين ولا حتى اشرف بوذياف اللي نجم يلعب في المركز هذاك اللي هو يكون ورا المهاجم باش ياخذ اكل سباس لي اونتر لي دو بيفو تاع حمام لمف لي تروا زاكسيو دونك لي توال كيما قال وليد قعد ماتش كامل معناها انجوستيريل الى انسيستي باش يتعدى على جناب واضحه ما يفهمها كوره في الشوط الاول ماكي معناها كشريده عطاه باس السونغور ويمكن قعد درج يستنى فيه سونغور باش يتعدى وزوز مدافعين تاع حمام لمف يستناو كشريدة يكومام عطاه الباس عملوا كوفرتور خرجت معناها 5.50 متر لاعب النجم الذي الساحلي كان مكشوف ومكشوف جدا لي سيركوي بريفيرونسييل محدودين وواضحين اللي هما ايسونسييلمون كشريدة. هنا شمس الدين زاد قام بحاجه ذكيه برشا وانه بن سالم ما كانش مهاجم ثاني ما كان في 5-3-2 تقريبا لاعب رواق على اليسار علاش انه يعرف الليتوال معناها يركز كل خروج الكره نتاعو على كشريده دونك بن سالم كان ماخذ كل ورقوش ما خليش كشريده اليوم يلعب وليتوال ما قاش الحلول معناها بكل صراحه كيما قلت لك لانسي ستيبش عدى في ليكوتي حتى كي وصل لي سونتر الكل كانوا راتي كسوا عبيد كسوا عنين كسوا قارة كي دخل في الشوط الثاني معناها ما نجح في حتى سونتراج تقريبا النجم الرياضي الساحلي بوتيتر نجح الفرجاني خير شويه في التوزيعات من الاجناب ولكن لعب النجم الرياضي الساحلي حسب رايي انا مكشوف برشا فما اصرار غريب انه نتعديو في ليكوتي وقت اللي انت المنافس يلعب افيك خمسه معناها كل اكسنتري فما ناكسيال في الكوفرتور دونك اشاك فوا وانت باش تعدى على جناب باش تلقى روحك في سيتواسيون والبيفو باش تلقى روحك في سيتواسيون نتاع 1-2 ولا 2-2 ولا 2-3 دونك عمرك ما تكون عندك انت التفوق العددي في لي دو كوتي كسوا دروات وغوش. حاول بتاتر يصلح بالتغييرات ولكن ما تغيرش حتى شيء. بتاتر زاد الكاليتي اللي موجودة في الإتوال اليوم ما تسمحش.
2: على ذكر الكاليتي فما سؤال من جماهير النجم الذي استحلي اليوم يطرحه يقولك النجم هذا فريقا تاع هجومات معاكسة موش تاع فريق يبني اللعب، هل هذا صحيح؟
3: بتاتر هما خاطر قعد في
2: ذهنهم مباراتي
3: رادس، ولكن باش تلعب زاد هجومات معاكسة يزمك دي زاد تكون رابيد. ما هما فما اللي الإتوال ما عندوش الإمكانية توا معناها اللي عنده دو زاد تكون كي سون ترو رابيد باش ينجم يمشي في لي ترونسيون. أنا نقول مباراة اليوم معناها كنا نجمو نغيروا بتغيير تكتيكي كيما قلت لك، ما كي بتاتر بوذياف يولي هو تحت المهاجم ويدخل ناطر جوار دو كولوار كان نجم ينجم يتحسن، لأنه كان على النجم اليوم وانه يلعب في كل سباس ما بين سانغاري والبرهومي وما بين بن فرج السلامي والقضاعي. هذا ما صارش. الإتوال قعد ديما يلعب معناها محمل ديما فما 5-6 لاعبيه في التغطيه وما قاش الحلول، وبصراحه انتصار مستحق حمام لنف في وقته.
2: دونك انتصار نادي حمام لنف في سوسه اول انتصار في البطوله، واحد بلاش هدف المقابله الوحيد سجله ابن النجم الرياضي الساحلي اللي اعتذر للجماهير شهاب بن فرج في الدقيقه 10. مازالت مقابله فقط من الجوله الخامسه باش نحكيوا عليها في ساعتنا الثانيه، كيف كيف باش نحكيوا على ترجع للنادي الافريقي والمقابله القادمه هي مباراه ترجي رجيس امام حمام سوسه. لكن توا موعد الاخبار مع غفران العكرمي، مكملين معاكم في ريكاب سبور حتى الثمانيه متاع الليل.
6: بدل الاقوى، بدل الفرجه مضمونه وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار الفا سات والفا بوكس تهنيك في الفرجه وتوفر لك احدث الافلام والمسلسلات واقوى الماتشوات في البطوله الوطنيه والعالميه. وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات، ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك. كارتاج إيفنت شو بريزونت Desert Bloom Festival, le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun, au cœur du Sahara tunisien, dans un décor mythique digne de Star Wars. Engagement Tozer, deux jours de musique, de lumière, de magie et d'émotion sous les étoiles du désert. Sur scène, deux artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Maghraoui, Samir Sultan, Johara, Fakey Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA. Desert Bloom Festival, where the desert meets music, magic and imagination. Ne racontez pas cette expérience, vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mosaïque FM. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد الكحباجي يؤكد في تصريح لموزايك أن حماية الأطفال من العنف في الواقع وفي الفضاء الرقمي مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أن الإشعار بكل وضعية تهدد سلامة الطفل أو حقوقه واجب على كل من يعلم بها.
8: أكد على أنه حماية الأطفال من العنف سواء في الواقع ولا في الفضاء الرقمي هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، ما تجمش تكون مسؤولية الأسرة وحدها ولا جهة بعينها. وبمناسبة الحديث عن الحماية خلينا نذكر أن الإشعار بوجود طفل في وضعية تهدد سلامته أو حقوقه مش مجرد خيار، بل هو واجب ومسؤولية على كل شخص يعلم بوجود وضعية من هذا النوع. خاطر الإشعار ينجم يكون الخطوة الأولى نحو حماية الطفل، وضع حد للضرر اللي يتعرض له ووضع حد لتفاقم هذا الضرر. المهم زادة ان نخلق مناخ من الثقة يخلي الطفل يحكي ويطلب المساعدة من غير خوف ولا احساس بالذنب، نسمعوه من غير لوم او احكام مسبقة. رسالتي لكل ولي ولكل مستمع انه ما يلزمناش نستهينه باي مؤشر او علامة تنجم تدل على تعرض الطفل للعنف، وما يلزمناش زادة نسكته على كل وضعية تستوجب التدخل.
7: والمسؤول بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يذكر في حديثه لموزايك بأن الرقم الأخضر المجاني 192 على ذمة المواطنين للإشعار بكل ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية والمعنوية، على أن توجه الإشعارات مباشرة إلى مندوبي حماية الطفولة، مضيفا توفير الرقم الأخضر 1809 للإصغاء والإحاطة النفسية النفسية والتوجيه لفائدة الأطفال وأسرهم.
8: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تضع على ذمتكم الرقم الأخضر المجاني 192 للإشعار على كل ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية والمعنوية، واللي يتوجه بصفة مباشرة المندوبي حماية الطفولة. بالإضافة إلى ذلك تضع على ذمتكم الرقم الأخضر 1809 للإصغاء والإحاطة النفسية والتوجيه، خطر لطالما آمنا أنه حماية الطفل تبدأ بالانتباه لمعاناته وبالتحرك في الوقت المناسب، وبإيماننا الكل اللي كل طفل عنده الحق يعيش يتعلم يتطور في بيئة آمنة في الواقع وفي الفضاء الرقمي.
7: منظمة الصحة العالمية مكتب تونس تؤكد أهمية الإنصات إلى الأشخاص الذين يمرون بفترات نفسية صعبة وأخذ معاناتهم على محمل الجد دون إصدار أحكام أو انتقادات موضحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق للعاشر من أكتوبر، أن الدعم يبدأ بالاستماع باهتمام. كما دعت صانعي القرار ومقدمي خدمات الصحة النفسية إلى إشراك الأشخاص الذين يعيشون مع اضطرابات نفسية في تصميم الخدمات وصياغة السياسات التي تعنيهم بما يستجيب لاحتياجاتهم الفعلية. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في 6 اختصاصات، وتشمل الاختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية ورعاية الصحية للأطفال والتصوير الطبي والكتابة الطبية. ويودع ملف الترشح بمقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس في أجل أقصاها الجمعة 16 من أكتوبر الجاري. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع الطاقة ضمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فورا، في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن الخبر جديد بالنسبة إليه. وفي سياق متصل، الرئيس الأمريكي يقول إن الطرفين الروسي والأوكراني وافقا على وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة محذرا من خرق الاتفاق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع مكي في ريكاب سبور. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش. كل أحد من 5 إلى 8 تحليل.

0: رجعنا معكم في ريكاب سبور، نحكي على مقابلة البطولة، مقابلة الجولة الخامسة. باش نرجع بعد شوية على مباراة النادي الافريقي والهزيمة متاعو البارح ضد الاتحاد الرياضي ببنغردان، شنو اللي لازم يتصلح قبل مواجهة تي بي مازيمبي. نحكي على الترجي، شنو تبدل ما بين ريغي كامف والمدرب الجديد بابلو فرانكو، كيف كيف باش نحكي على النادي صفاقس واخر التطورات بخصوص الإطار الفني. لكن بعد ما نكمل مع البطولة، مع آخر مقابلة ما زلنا ما حكيناش عليها، هي مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. ترجي الجرجيس انتصر بثنائية مقابل صفر ضد أمل حمام سوسة، هدف محمد الهادي جرتيلا في دقيقة 48، هدف ممتاز برشا لجرتيلا. بعد دقيقة 69 بالرأس حمدي العبيدي سجل هدف الثاني، وفي المقابلة هذية أمل حمام سوسة من دقيقة 37 يلعب منقوص من ملاعبي وترجي الجرجيس. فما تغييرات عملهم في المقابلة تاع اليوم. شكري الخطوي في ميكرو مراسلنا عز الدين مسلم، نحكي على مدرب الترجي هذه الجرجيسي.
1: سي با فاسيل، معناتها توا معناتها عندنا دو سيمين مش ترقى مع الجرجيس، تلعب في ثلاث سنين مع براتيكمون مع الناس كل في ديفونس اتروا، وتعرفت حتى في تونس بالديفونس اتروا. اليوم شنو نعملوا ان شوان، شفت لي بروفيل دو جوار، معناتها اوني كابابل كيفاش نلعبوا ديفونس اكات، نقدموا كره باهيه وكره هجوميه، وهذا اللي اليوم صار. عملناه كوم ان تيست للكوب دو لاكاف اللي هو فيها افاق كبيره اللي ما لامش نكونوا معناتها موجودين في دوري المجموعات. هذا مش معناتها بالخدمه، اليوم سير لو بلو مورال، خدينا ثلاثه نقاط مهمين، معناتها غدها راحه مش بعد غدا كي نبداو نحضروا مباراة، نبداو في اجواء ممتازة. نشكر خويا وصديقي منصف مشارك اللي خدم حتى هو ساعات الكورة، راهو تنجم تعمل كل شيء والريزلتا ما تمشيش.
0: شكري الخطوي مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي، والمقابلة والانتصار اليوم وتغيير الخطة التكتيكية. بالنسبة لفريد شوشين مدرب أمل حمام سوسة في أول مقابلة له الهزيمة اليوم، نسمع شو علق عليها.
2: هو خطورة ترجي الجرجيس يلعب على ميدان وأرضية ميدان، ونعرف اللي هو مختار عنده فريق محترم. اليوم لاعبين طاول عليهم صراحة، قدموا كل ما يمكن، تقاتوا، لكن كيما قلت الورقة الحمراء هي أثرت على مجريات المباراة صراحة. ولينا 11-10 نوعا ما، عرف ترجي الجرجيس بإبداع فردي، معناها شفنا حتى الهدف الأول كيفاش بتسديدة ممتازة مركبة الهدف الأول اللي أعطاه أكثر لترجي الجرجيس. لكن ما عنديش علاش اللوم على اللاعبين تاعنا، اللاعبين اليوم قدموا مردود لازم يتقدم، إن شاء الله بشوية بشوية تحسنوا ويجيبوا نتائج. مهم جدا هذه خامس جولة، نقطة واحدة إن شاء الله في المباراة القادمة يكون أحسن حمام سوسة ويجيب النقاط اللي هي مهمة في بداية الدوري.
0: فريد شوشين مدرب أمل حمام سوسة في أول مقابلة حكي على الإقصاء دقيقة 37، جعفر موسى إقصاء خليه يرجع مالك بعايو لمحور الدفاع، وبالتالي يفقد الكرة ويفقد وسط الميدان معها، وسيطرة تولي كلية للترجي الرياضي الجرجيسي. جرتيلا في دقيقة 48 هدف ممتاز جدا، داير كما هدف دوكو بالنسبة للعبيد اللي قاعدين يتابعوا في مباراة مانشستر سيتي وليفربول، تقريبا نسخة مطابقة للأصل. ومن بعدها حمدي العبيدي يزيد الهدف الثاني، وكيف كيف جرتيلا كان امبليكي في الهدف. أمير دريتي،
3: والله يشوف ساعة نبدأوا بترجي الرياضي الجرجيسي، معناها تحدثنا عليه احنا منذ بداية الموسم، فريق محترم ومحترم جدا فرديا وجماعيا مكي. معناها سيبري بتاتر بعد معناها الدور الاقصائي الاول في كاس الكاف، زوز مباريات اللي تلعبوا ورا بعضهم الاتحاد الرياضي المونستيري ونادي الافريقي، بدنيا الفريق ما كانش كوميلفو، هذا طبيعي عادي معناها. دونك جاو زوز هزايم ورا بعضهم مع زوز فرق محترمه اللي هما المستير ونادي الافريقي، ولكن هذا ما غير وجرجيس في زوز مباريات انهزم ولكن قدم مردود محترم. دونك هذا ما ينقص حتى شيء من قيمه ترجي الرياضي الجرجيسي، وتقريبا هو حتى قرار معناها انه منصف مشارك يغادر تقريبا هو طلب، معناها ما كانتش اقاله كما نقولوا احنا بروبرمودي. بون اليوم تسلم شكري خطوي الفريق، اكيد شكري مدرب معناها نعرفوه عنده خبره يعرف شو يعمل، شايف اليوم باش يغير ديسبوزيتيف اللي في فتره ما بتاتر مع سامي القفصي حاول زاد يلعب باربعه. جرجيس توت فاسون عنده الامكانيات باش يلعب في 3-5-2 ولا بالكتر وتروا. اليوم مع حمام سوسه خلينا نقولوا فما فوارق بين زوج فرق معناها بكل صراحه، وعلى ميدان وجرجيس مع ورقه حمراء في دقيقه 37 معناها صعبه برشا المباراه على حمام سوسه. ترجي جرجيس معناها نحكيه واحنا قبيله على الكاليتي دي سيترونجي، معناها كسوا سامبا ديوف لاكسيال ملاعبي ممتاز ممتاز جدا كسوة دافيد روي البيفو اللي اليوم نحكيه على ملاعبي أصبح أساسي في المنتخب الكاميروني دوك موش بالسهل كيف كيف تحكي على كيباسوي اللي ورى إمكانيات كبيرة في في في مستقبل سليمان واليوم بتتر بالحضور البدني مهاجم اللي عنده إمكانيات بدنية كبيرة برشة وقادر وصغير في العمر معناها مزيت عنده المارج دو بروغريسيون نفس الشيء بالنسبة لديبوجو اللي كان على على بنك الاحتياط معناها فما نيفكتيف دو كاليتي الحب صراحة في ترجي الجزيز يخلي أي مدرب ينجم يخدم يبدل الديسبوزيتيف بون بالنسبة لتبديل الديسبوزيتيف اليوم ما تنجمش تعتبره أن فري تيست بالنسبة للجزيز هو واضح كلام شكري خطوي قال حبيت نجرب قبل الكاف دونك بعد الكونستا باش يعملوا هو المدرب اسكو باش يكمل في الشوا هذا ولا باش يرجع للثلاثة خمسة سنين دو توت لي مانيير معناها جرجيس فريق محترم ومحترم جدا وكيما زوز مواسم الفارطة باش يكون في المراكز الاولى معناها ماكش تلقى جرجيس في اخر الترتيب في في معناها في نهايه الموسم تلقى جرجيس بارمي الناس اللي بوتيتر تنافس حتى على مسابقه افريقيه ولا حاجه. بالنسبه لحمام سوسه يلزم الفريق يتحسن اليوم دخلوا بعض العناصر جديده انت بزيده مثلا كيما الطيب بن زيتون ولكن الفريق يلزم يتحسن فرديا وجماعيا وما يلزمش يقعد مواصل في الـ في الـ في الديناميك هذه نتاع خساره نقاط خاطر بعد تنجم الامور تولي تروتار معناها بشي بشي نجم يصير تراب.
0: وليد الريشري اليوم ترجي رجيس شكري الخطوي حيا منصف مشارك اللي سبقه اللي بدأ يحضر واليوم قالها صراحة قال بدلنا طريقة اللعب ورجعنا نلعب بربعة في الدفاع تمهيدا للماتش متاع الكوب دلاكاف وممتو استغل المقابلة متاع اليوم كتست وانتصر فيها أيضا
4: بنسير يعرف كيفاش يحضر المقابلة وبالنسبة للديسبوزيتيف كل انترينور عنده راو شيما تكتيك بريفيرابل بالنسبة ليه ويشوف الافكتيف عن قرب ومع بارتير دولا كي يفهم الملعبية ويفهم معناتها الكاليتي متاع الملعبية وقتها ينجم معناتها يغير رسم التكتيكي يعني مش كيف لعب 3-5-2 عامين ولا ثلاثة معناها اوتوماتيك مو باش تقعد ديما بنفس بنفس الديسبوزيتيف الحقيقة بروف دو كوراج وشكر الخطوي حتى في الملعب التونسي وقت اللي كان موجود معناتها خذا دي ريسك وغير معناها في الخطط التكتيكية وملعب التونسي كان يعني يقدم في مباريات معناتها جميلة على مستوى الفني وحقق انتصارات اليوم في جرزيس عنده ملاعبية معناها أخرين وعنده الشيما اليوم جربوا مشات الأمور وفما فوارق الحقيقة كما قال أمير معناتها بالنسبة للإمكانيات البشرية معناها جرزيس أفضل بكثير من حمام سوسة ولهنا حمام سوسة معناها تحسوا الفريق من اللي طلع من الرابطة الثانية معناها ما حضرش روحه كما يلزم وراه ما تجمش تلوم على خاطر إمكانيات معناها محدودة ينجم يعمل دي ريكروتمون أما ما يكونوش يعني دي ريكروتمون كبار برشا اللي ينجموا معناتها يهزوا الفريق ولا ينتدب أجانب معناتها بقيمة عالية أذكى هو يعني توا الواقع أما أكيد معناها إذا كان ما يعملوش انتدابات ويرنفورسيو ليكيب باش تكون معناتها الحلقة الأضعف مالوروزمو اليوم فما نتائج تحكم فيك وإذا تواصل السلسلة السلبية معناها فما يعني كلاسمو فما دي بوان إلا كان تلقى روحك بعيد على الكونكورون ديريكت من بعد معناتها الموسم يصعب عليك بالنسبة للمباراة معناها في مجرياتها ترجي جرزيس معناها حاول بحث على الهدف في الشوط الأول لكن حمام سوسة بلوزو موا كانوا ريزيستون معناتها حتى الاكسبولسيون بعد معناها أكيد جرزيس حد ضغط واكسبلوا متاع جرتيلا هو اللي معناتها البيوت كي ديبلوكي لا سيتواسيون بعد جرزيس اضاف هدف ثاني حمام سوسا براتيكمون معناها لقات روحها امبويسونت ما نجمتش معناها ترد الفعل وترجع في النتيجه وهذا عادي معناها على خاطر حكينا على الفوارق وزيد تولي امواندري ما تنجمش معناها تعمل حاجه كبيره قدام فريق كوستو فريق شوشان بعد يوسف المويهبي اللي الحقيقه معناتها يوسف عمل أربع مباريات ثلاثة أربع مباريات زادة كيف كيف مشيتش الأمور اليوم فريد شوشان في أول تجارب ليه معناها مدرب كما نقولوا نحن مازال كيبدأ معناتها عمل ديز اكسبيريونس صغار لكن اليوم أكيد خدمة كبيرة تنتظر فيه وإن شاء الله معناتها تتعاون معاه الهيئة باش يعني الفريق معناتها يتحسن المردود متاعه وينتدب لاعبين قادرين باش يقويوا الفريق.
0: هذا المقابلة اللي انتصر فيها ترجي الجرجيسي اليوم في نبليش على الأمل الرياضي بحمام سوسة. هكا يكون اكتملوا مقابلات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ويكون الترتيب: الترجي الرياضي التونسي في الصدارة ب 12 نقطة، المرتبة الثانية التقادم ساخيت الدير واتحاد بن قردين برصيد 11 نقطة، المرتبة الرابعة للنادي الإفريقي 9 نقاط مع الاتحاد الرياضي المونستيري والنادي الإفريقي منقوص من مقابلة، المرتبة السادسة للنادي الصفاقسي وشبيبة العمران والنادي البنزرتي بثمانية نقاط، مرتبة التاسعة للملعب التونسي 7 نقاط ومنقوص من مقابلة، المرتبة العاشرة ترجي الجرجيس 6 نقاط، مرتبة 11 لمستقبل مرسى 5 نقاط، مرتبة 12 للنجم الرياضي الساحلي 4 نقاط، وفي انتظار مباراة مستقبل الرياضي بالمرسى، ومرتبة 13 نادي حمام الأنف والنجم الرياضي بالمتلاوي بثلاثة نقاط، مرتبة 15 للأولمبي البيجي بزوز نقاط، والمرتبة الأخيرة لأمل حمام سوسة برصيد نقطة واحدة 3 نقاط. خليه نادي حمام الأنف يطلع من زون روج في الجولة متاع اليوم، الجولة الخامسة من البطولة، الجولة اللي كانت من أثارها الإطار الفني للنادي صفاقسي يتغير لا يتغير، فما تغييرات أخرى ربما تصير. التفاصيل الكل مع فتحي بوجناح مراسلنا في صفاقس بعد لحظات. بعد شوية نحكيه على شنو تبدل في الترجي الرياضي التونسي ما بين ريجي كامفو وبابلو فرانكو، نحكيه في النادي الافريقي شنو لازم يتبدل قبل مواجهة بي مازيمبي في نهاية الأسبوع نهار السبت الجاي، لكن قبل هذا نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي والهزيمة في الدربي البارح ضد تقدم رياضي بسقيت الدير، كان عندها أثر. الأثر هذه وين وصلت بالضبط؟ آخر التطورات مباشرة من صفاقس مراسلنا فتحي بوجناح. فتحي مرحبا.
5: مكي مرحبا بيك انت وكل اللي يسمعوا فينا في موزايك. اكيد هزيمه البارح في الديربي ما تقدم سقيت الدير القات يعني بخلات المشاكل الدراري الصفاقسي تكبر. المدرب زاد كيف نبيل كوكي لاول مره يخرج للتصريحات العالميه بعد المقابله، بيصير يتحدث على برشا نقاط، قال انه بالنسبه للفريق معناتها نتاعو انه حاول باش يخدم، لكن ثم ظروف احاطت بالجيان نتاعو من وقت الصيف لتوا، يعني اعتبر انه هناك ثم منابر ثم هناك مدربين ثم مديرين رياضيين سابقين الكلهم حاولوا يعني يقوموا بالتجهيز على الخدمه نتاعو، هذا بالنسبه نتاعو كنا سمعناه البارح في موزايك. بيصير بعدها في الليل الهيئه المديره للنادي الصفاقسي يعني اعضاء الهيئه المديره بما فيهم رئيس النادي اجتمعوا وكان سمى القرار للقطع مع المدرب نبيل كوكي. أن يجب نقوله أنه تم إعلام نبيل كوكي اليوم بقرار الإقالة متاعه، وإذا نتحدث هنا على إقالة نبيل كوكي يعني كامل الستاف متاعه، المدرب المساعد والمعد البدني ومدرب الحراس لأن يعني ديما يشتغلوا معه سواء في تونس أو خارج تونس، باستثناء المدرب كريم النفطي اللي هو مش معناته من ضمن الطاقم المساعد لنبيل كوكي في الباركور نتاعو في اي محطه يريني فيها. دونك اليوم تم اعلام نبيل الكوكي، لكن هذا القرار هل مش يكون توا نهائيا ولا حاجه؟ تعرف اشكاليات كبيره لحد الان خصوصا على مستوى البديل، ثم هنا يعني على الاقل حتى بالحسب المصادر عندي ان ما سماش اجماع كامل على المدرب الجديد للمرحله اللي مش يقود الفريق، وتعرف الفريق يا مكي ما عندوش وقت بالكل، يعني نهار الاربعاء اليوم لحد هكا غدوة اثنين شكون اللي مش يشرف على التدريبات مدام تم الاتصال بنبيل كوكي ويقولوا له باش انه ثم تمت الاقاله نتاعو. دونك ثم ونهار الاربعاء يعني نهار الثلاث لازم يكون الفريق في تونس ونهار الاربعاء يسافر للكوت ديفوار. دونك لحد الان الصوره مش واضحه، كلاش الخيارات كل حتى داخل الهيئه مقسومه، كل واحد يقترح ثم اسماء كبيره ثم اسماء برشا عدد نتاع الاسماء، ثم شكون حكى على استعاده محمد الكوكي على اساس انه يعرف الجمعيه ويباشر المهن نتاعو، لكن ثم شكون زاد كيف اقترح مدربين اخرين من صفاقس خلينا نحكيو يعني كان ثم هذه اراء تم الاتصال بهم ولا لا هذه مساله اخرى، لكن ثم في القائمه اللي تم التطرق لها ثم شكون حكى على انيس بوجلبان اللي عنده التزامات مع المنتخب، ثم شكون حكى على عماد بنيوز اللي عنده التزامات مع مستقبل مرسى، ثم شكون زاد يشوف انه ينوع، ثم جمال خسيرم، ثم الفحاد جردة، ثم راضي زعيد، ما تبرش اسامي كل واحد يطرح في جسم اللي يعكس انه ما سمش صورة ضبابية حتى داخل الجهاز اللي دار للنادر اللي سفقت في تعامل مع مسألة في توقيت صعيب، لانه النادر اللي سفقت كما قلت لك مش يتنقل نهار الأربعاء للكوت ديفوار وماتشام إذا حقق فيه نتيجة إيجابية ينجم يعبر دور المجموعات وهذه اللي حبوه البيبليك، لكن إذا كان الفشل لقدر الله أكيد ماشي يكون على الحساب ثقيل البرشا أطراف بما فيها الجهاز الإداري النادر الذي فقط دوك لحد الآن. على مسألة إعلام المدرب نبيل كوكي بالإقالة هذه تم الاتصال به وتم إعلامه، دوك منتظر غدوة مش يكون موجود في التدريبات اليوم ثم راحة، لكن إذا ما تمش تعيين البديل زاد حتى غدوة من عرشكم مش يريني الحصة التدريبية إلا في صورة مش يكلفوا كريم النبطي باعتباره من خارج الإطار الفني المساعد اللي يتنقل ديما مع نبيل كوكي يتم عليهم وباش يباشر هو تدريبات إذا كان ثم غدوة تدريبات، وربما زاد كيف كيف ينجموا يتصلوا بالمدير الفني شبان كمال خلصي زاد كيف كيف، لأنه لحد الآن ثم فراغ كبير على مستوى البديل وما ثمش تحديد اسم بالذات لقيادة الفريق في المرحلة جديدة على الأقل غدوة بعد غدوة والتنقل مع الفريق للكوت ديفوار. دوك هذه هي الحقيقة إشكالية كبيرة، وثم لا تساؤلات علاش النادر الريسفيقسي رجع لديما سلسلة الإقالات في وسط الموسم، لأنه تعرف السنين اللي فاتت النادر الريسفيقسي بكل موسم يقوم بتغيير مدربين، إلا الموسم الماضي كان ثم محمد كوكي اللي بدأ مصيف كمل السيزون بتاعه، لكن السيزون اللي قبلهم وهلا توا يرجع للإقالات اللي ديما ما عندهاش معناتها ما عطاتش جدوى كبيرة بالنسبة للفريق. ثم زاد كيف كيف نعرف ثم غضب من بالنسبة لعدد من الأحباء، ثم شكون زاد يحكي على أنه حتى الجو بتاع حجرة الملابس يا مكي ما كانش بالكدا وربما ساهم في في النتائج هذه، في النتيجة هذه الهزيمة بتاع أمس، لأنه الحقيقة حتى أمس كان نحكيه حتى ما نحبش نحكي في الأمور الفنية، لكن ثم برشا أدام تاع لاعبين كان بعيد على المردود المنتظر منهم واللي قدموه في وقت سابق. إشكالية كبيرة دونك شنو اللي يدور بالفريق وفي محيط الفريق، هنا بينصير يلزم تشخيص دقيق وموضوعي وبالناس بالمجد اللي عندها الخبرة وقدرة على أن تخرج بالفريق من الوضع بتاعه توا.
0: به واضح فتحي تقعدوا معنا لأننا نزلنا مش كملوا معك في لقاءات أخرى باش نحكيوا فيهم. باش نلخصوا، تم إعلام نبيل كوكي والإطار الفني اللي مستانس يخدم معاه أنه تم الإقالة متاحهم. عبد الكريم النفطي لم يتم إعلامه بإقالته والهيئة لم تتفق بعد على اسم، كل واحد يقترح في اسم وكل واحد عنده أفكار، وإلى حد اللحظة هذه ما فماش اختيار على مدرب معين. نهار الأربعاء سيسافر أمير الدريدي في المواجهة تمادو ديالو خارج تونس، مقابلة مهمة تنجم تبني عليها جزء كبير من أهدافك في الموسم، لأنه فيها رهان مرور إلى دور المجموعات، ويلقى روحه سيسافر قبل 5 أيام تقريبا من المقابلة من غير جهاز فني.
3: قرار غريب مكي معناه بكل صراحة، قرار غريب برشا من الهيئة المديرة تاع نادي الصفاقسي،
0: حتى مع تصريحات الكوكي البارح،
3: لانه الوقت اوكي بتاتر صارت كريز البارح تصريحات نبيل كوكي هو مسؤول عليها يتحمل مسؤوليته في هذا، ما مش وقته، لانه لو كان سيزيس جات عنده مباراه بطوله في نهايه في الويكاند الجاي معناه يعني الاسبوع القادم نقول لك اوكي تنجم تكلف سي كمال القلسي وشكون ستاف اللي معاه، خاطر تو فتحي يحكي على كريم النفطي نجم يدرب غدوي، وشكون باش يدرب الحراس، وشكون معد بدني، وشكون باش يكون في اسيستيه، معناها شكون باش يعمل، باش طلعوا ستاف مثلا تاع كبر بي عندهم ستاف حاضر باش معناها مشكل كبير، خاطر انت تو مدرب باش يخرج مع ستاف الكل نتاعو، دونك هذا اشكال كبير. المدرب الجديد اللي باش يجي يعني الى بوكو دوني تريتي في نهارين، راه ما كيف ما صفر مش في نجم يراني، معناها باش يدرب غدوه ونهار ثلاث بديت سيونس مش باش تكون طويله برشا، لانه باش تنقل الفريق بالحافله لتونس فوالا، خاطر يسافر نهار الاربعاء من مطار تونس كرتاج، ماهوش يدرب نهار الاربعاء بدات كي يخلط غادي باش يعمل حس تزيل ترهيق، وقتاش باش يدرب
0: جماعه يعني ريال مود
3: حتى هو في الطياره باش يضيع نهارين، معناها وقت باش يشوف يتفرج في الادفيرسير المدرب الجديد مثلا، لانه اليوم تحكي نبيل كوكي والستاف تاعو سيرتين مورم بداو يحضروا في المقابله تاع الكاف، عندهم رام خذوا معناها الفيديوهات نتاع الفريق المنافس، حلوا الملاعبيه، حلوا نقاط القوه نقاط الضعف، كيفاش تخرج كره لي بالاريتي ديفونسيف اوفونسيف، كيفاش يلعب كيفاش يدافع. المدرب اللي باش يجيبه تو جديد مع ستاف جديد عنده 4 أيام فيهم نهارين في الطياره يزمو يتعامل مع لي دوني هذو من الكل، المنافس والنادي الرياضي الصفاقسي وكيفاش باش يلعب وشكون باش يلعب باش يغير الخطوه. الخطه ما يغيرش عندهم لاعبيه بتتر هو ماهوش ساتيسفي بهم ولا ساتيسفي بهم. دونك معناها القرار غريب من الهيئه ماهوش في وقته. مفروض نادي الرياضي الصفاقسي كان يكمل الخطوه هذه ساعه نتاع كاس الكاف يتعدل دور المجموعات وهذا بطبيعه احنا اللي نتمناوه نادي الرياضي الصفاقسي ومن بعد تصير جلسه معنا بيل كوكي واذا كان لازم باش تصير قطيعه تصير معناها كسوا على امور فنيه ولا على قرار نقولوا احنا سامحني في كلمه اونتر جيمي تاديبي مثلا على التصريحات نتاعهم مش وقته. ما تنجمش انت خاطر تغششت من الديكلاراسيون نتاع المدرب تلعب بمستقبل فريق كامل معناها.
0: ما دونك وليد الهشري بالنسبه لك انت يعني اقاله نبيل كوكي في محلها وغير محلها والبديل بالاسماء من الاسماء على الاقل سامان فتحي بوجناح هل فما بديل يكون ينجم يكون الانسب للاساس قبل ماتش مهم جدا ضد امادو ديالو نهار السبت؟
4: هذا الكل نورمالمون ما يصيرش. انا معناتها متفق مع امير توتالمون في اللي يقول فيه. في لابس دو تون قصير ما تجمش تبدل اطار فني خاطر معناتها تبو ديستابيليزي ليكيب وتنجم تدخل بلبله معناها تجيب اونترينور اللهم نفتي يعمل انتريم. هذيك هو خير ما تجيب اونترينور. اذا كان قررت انت في قطيعه وباش تغير مدرب ما تجمش تجيب تو اونترينور جديد.
0: اي ما كيما قال لك امير مع نفتي هل محضر الماتش هل عنده لي دوني على الادفيرسير هل
4: لا وينجم يكون مع نبيل الكوكي
3: كما على الاقل كان قريب باي
4: بدات الرام يحضروا في المباراة. هي مازال توا أسبوع معناها نلعبوا نهار السبت هما ولا نهار السبت المباراة نجموا يكونوا سيرتينمون عندهم دي دوني ومازالوا باش يخدموا معناها على الادفيرسير وباش يحضروا الماتش وهذيا معناها عادية وطبيعية معناها في عمل الإطار الفني. شوف أنا أحب أقول لك حاجة راو احنا مازلت عنك الحكايه نتاع نخسروا ماتش اي خسرت مع ساقية الدير خاطر كورت مليح وكانت في نهار خير منك وربحتك وتر الفرق العالميه تخسر اليوم الريال ليفربول 3-3 عمنا والريال خسرت في البرنابيو مع خيطافي وكلهم يخسروا معناها ليكيبات الكبار في العالم. احنا عنا خسرت مع فريق زعما اقل منك في الامكانيات اجا ناحيه مدرب وراهو اللي قالوا لنبيل الكوكي ماهوش غلط واضح. انا نعرفه انسان محترم المدرب ذاك وخدم ونجح في فترات مع بالوزداد وحتى في تونس معناها خدم ما خلاولوش الوقت وبرامو قلقوه معناها وقلقولو لومبيونس جنرال وفما ناس تخدم راه على الفيسبوك وكذا وحملات وهو ماهوش غلط يعني باش نبداو متفاهمين خاطر جو كوني لا بيرسون ما خذش الوقت ونورمالمون كانوا مخليوه يكمل اوموا الماتش هذا نتاع الكوب دلا كاف ومن بعد كي باش تاخذ خويا ديسيزيون مش تحكي معاهم بعد احكي معاه انت لهنا كي ناحيته بالنسبه لي انا غلطه
3: كيف
4: وكيف تخمم في محمد الكوكي تي كان معاك السيزون اللي فات كي باش ترجع علاش ناحي فيه ليكيب كانت تكاور 3-5-2 كملت الثالثه وكذا يعني فما تخلويذ لهنا معناها انت سالتني على شكون ينجم يعاود
3: ما يقبلش وليدي يقول لك عاد الماتش هذا عادي هو اللي نشد بعد الماتش هذا
0: لا وينجم يكون زاد عنده شروط ينجم يكون عنده عبيد ما يخدمش معاهم.
4: انا من رايي قالت نبيل الكوكي معناتها ماهيش في وقتها وبصراحه اللي قالوا راهو معناها فيه جانب كبير صحيح.
0: به هذا من ناحيه موضوع الاطار الفني في انتظار اكيد المعطيات تقاوى لحظه بلحظه على مزيكا فم. فتحي نختم معك بموضوع تاهيل ملعب

0: كيف لي فيستير شيف سيناليزاسيون يعني اشارات بارتو. احنا كنا صورنا مكي وعملنا فيديو في موزايك اف ام فيها تم تركيب اللوحات التوجيهيه والاشارات بالنسبه لحجرات الملابس ولا حتى الطريق الى الملعب وفي الشوارع القريبه وبخصوص الباركينج. بعد المقابله رجع للوتيل ثم في الليل رجع الملعب طيب لميري باش يقوم بعمليه معين لقوه الاناره في الطيب لميري. يعني شيف في الجرونتانا اللي هو على الأقل طاقة الإنارة المطلوبة ما تقلش على 1200 لوكس وموجودة في ملعب طيب لميري. كيف مشى للميدان الفرعي هو الإنارة المطلوبة 500 لوكس يلقى أكثر من 500 تقرب 600 لوكس. دوك هذه النقاط أيضا شاف زادة كيف المكاتب اللي تم أحداثها وخدمة كبيرة الحقيقة. يا مكي خلنا نشكره هنا العوائل البلدية اللي خدموا تقريب 5 أيام ليل ونهار من أجل القيام بعدة أشغال في ظرف قصير. يعني تم إنجاز مكاتب للممثلين تاع الكاف كيف تم تحضير مكاتب زادة وقاعة للمؤتمرات الصحفية زادة أيضا للزون ميكس المختلطة بالنسبة للإعلاميين. ثم زادة البورتي إلكترونيك وقت الملاعبين يجيوا داخلين يعطوا من كيران يدخلوا للفيستير مش يتعدوا بورت إلكترونيك خلينا نقوله بالنسبة للمستمعين. يعني كما الإجراءات اللي تلقاها مثلا في المطارات ولا حاجة وهذه من الاشتراطات نتاع
1: سكانير
0: اي امتاز سكانير اكزاكتومون للتثبت. وكيف كيف زاد تم توفير زوج مولدات هما الكاف تقول لك ثم مولد كبير اون كام تاع ثم بان تاع الالكتريسيتي تم توفيره وتم توفير زاد كيف كيف مولد ثاني زاد موجود باش للفار وايضا للصبوره لا مع باش تكون ديما موجوده. كيف كيف قام بالزيارة عدد من النزل الموجودة في الجهة اللي هو ما زاد رجع الملعب الطيب لميري ومكي زاد كيف كيف مشى يزور يشوف حتى مسار الشاقص وأيضا بعض المساحات. هذه بيان سور هذا في إطار لأن هذا من الاشتراطات تعرف التصنيف مسموم بثلاثة بالنسبة للكونفدرالية يحبوا ديما سما أمور تكون متوفرة كما قلت لك الإشارات اللي حتى في الثنائية باش وين ديركسون تاع ملعب طيب لميري وين ديركسون تاع المطار وين ديركسون تاع تونس وين ديركسون تاع لوتوروت. وهذه كلها قامت بلدية صفاقس بتركيز الحقيقة في برشا نقاط وين لي باركينغ زاد كيف كيف اللي في محيط ملعب طيب لميري معناتها الحقيقة سما خدمة كبيرة كانت موجودة. كيف كيف زاد حتى حجرات ملابس فيها السيفري الكليماتيزاسيون لكن فيها زادة كل فيستير فيها زادة إكران تاع التلفزة موجودين يعني أونكا اللي يسحقوا موجودة وتم تركيبها. دونك بلدية شخص وحتى الأطراف اللي في الجهة من صورة جهوية والكل كانوا موجودين ووفروا عدد كبير. شنو القرار مش يقولوا اليوم هو تقريبا الليلة يختم كل المعاينات متاعه مش يعطي نتيجة إيجابية ولا حتى لين يرجع الكونفدرالية لكن بالمحصلة القرار لازم يخرج مكة قبل نهار 13 يعني 13 وقتها نهار 3 هكا تقريبا ولا نهار 3 معناته لازم قبل. علاش؟ لأنه في صورة التوجه لبرمجة مقابلة المنتخب الوطني مع النظير الليبي اللي هي نهار 13 في تصفية كأس أمم أفريقيا يلزم سيلون لي ريغلمون أنه تم إعلان تحديد الملعب قبل شهر. دوك يلزم استاد طيب لميري ونقوله من هنا الغدوة يكون القرار إيجابي متاع الخبير البوروندي باش هكا تنجم برمجة مقابلة المنتخب مع ليبيا في ملعب طيب لميري. دوك هكا علاش كان ثم ضغط كبير وكان ثم خدمة كبيرة برشا قلت لك بالليل وبالنهار لتوفير برشا والاستجابة على الأقل إذا منكون كل الشروط متاع الكونفدرالية لكن معظم الشروط في الوردة في كرات الشروط لتأهيل الملاعب الإفريقية من الصنف ثلاثة
1: الصنف ثلاثة ما نعرفش معناها
0: معناتها ينجم يلعبوا بها مكي
1: اللي هو أقوى أقوى أقوى, أقوى أقوى أقوى موش يعني الصنف الرابع
0: اي الصنف الرابع لانه اللي يحترز زاد طاقه اوسع مع المستوى من الصحابه طاقه اوسع على المستوى الجماهير يعني تقريبا حدود 30000 على الاقل او مينيموم. دونك ينجم يلعب التصفيات بالنسبه للمنتخبات تصفيات مش النهائيات تصفيات بالنسبه للمنتخبات وايضا دور المجموعات بالنسبة لدور النصف النهائي والنهائي هنا حتى في صورة النيدرلاند سبيرتس وترجي جرجيس إن شاء الله يترشحوا يلعبوا ما يهوش مش يكونوا في ملعب طيب لميري وإنما في ملعب هنا نحكيه الملعب الأولمبي حماد العقربي بالرادس هكا علش هذا الجيس باش نعطي فكرة على التصنيف. دوك ملعب طيب لميري يلوج على التصنيف يحصل على التصنيف الثالث
1: واضح إن شاء الله. إن شاء الله الخبير البوروندي ما نعرفش زيد تفقد الكياسات فرد مره خلي تصير تحسينات. يا برافو البلدية صفاقس ومشكورين على المجهودات الكبيره. ان شاء الله الخبير البورندي يزيد يقعد ايامات اخرين في تونس من

0: مش كان استاد طيب لمير يا راهو تنجم تعدى السيد الخبير البورندي للاستادات الاخرين تتعدى برشا بلا اعمل دوره وين تحب حسي الخبير البورندي. شكرا لك فتحي بوجناح على كل التفاصيل هذيا. كم نحن في حاجه الخبير بورندي كل مره يطول علينا يا وليد رهيش.
1: خبير بورندي مرحبا بيه
0: يتفقر أمير. دونك مشكورة بلدية فاخس على المجهودات الكبيرة. إن شاء الله على الأقل بعد التعب هذا يتكيف ويأخذوا التأهيل الملعب طيب.
2: وحسب كلام فتحي المفروض معناه أغلبية نقاط الواردة في كرة الشروط توفرت. دونك إن شاء الله وهذا الكل ما كيبش ناخذوا تصنيف ثالث. معناه تصنيف ثالث ما يسمحش المنتخب باش يلعب معناها مباريات في مثلا كان نظمه ما يسمحش كاس افريقيا ولا حاجه. نفس الشيء بالنسبه لانديا بارتير معناها تلعب كولي بول وبعد من ربع نهائي ما لازم تلعب فيه يلزمك ملعب من صفر. وظهر لي المشكله في سويقس دائما مش تحل خاطر مربوطه بطاقه الاستيعاب.
0: نشوف من بعد ان شاء الله سي اس اس
2: ساعه
0: يتاهل لدور المجموعات ومن بعد يعني
2: يتاهل
0: وترجي جرجيس النادي الافريقي ولا ترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله بالتوفيق اليوم فرقنا التونسي الكل ان شاء الله نشوفهم في دور المجموعات. وان شاء الله كما قلت الخبير بوراندي
2: يعمل طله مدارس
0: ابتدائيه على برشا حاجات خلي مادام لازمنا خبير بوراندي باش نصلحوا ونطوروا برشا حاجات. ديجا كان نبدأ بكرة كان كل جمعة خبير بورندي عم طلع على ملعب تتطور
1: من بورندي هو
0: من بورندي يعني.
2: أما زعم ملاعب الفريقية كل معناها صارت معهم احنا نحب وراو يكونوا اكزيجون معنا باش ملاعبنا تتصلح كما قلت انت. أما الملاعب الفريقية كل الأخرى صارت معهم لامام اكزيجونس
0: ما يسالش أمير ما يسالش
2: لا معك يزل
1: لا لا مش في العشب ولا في
2: لا بشي لا كرة الشروط تاع استاد الكل
0: كرة الشروط تاع استاد الكل وعنده يعني يشوف في كل شيء في اللي تفقد الإنارة يتفقد ليفيستير شروط كرة الشروط عنده يتبع به يطبق فيه الجازو كل شيء كل شيء حتى اللوحات نتاع الملعب حتى سكانير
2: ماكي سكون روتيان اللي كي نحبوا نعملوا هنا في خمسة ايام خدمنا صباح وليل ونهار وكملنا. علاش مش من الاول وعلاش مش ملاعب الكل في الصيف عندهم 3 شهور علاش مش بلديه الكل في الصيف تخدم 90 يوم
0: كيما
2: ونأهلوا ملعبنا الكل فما مشكل موارد ماديه اوكي اما في الاخر الدوله تنجم تتصرف
1: في الصيف معناها باش يخدم لك
2: اذا كان النجم
0: مدير البورندي
1: كلها في البورات
0: جيبوا لهم الخبير البورندي خويا. هذا بخصوص تأهيل الملعب
1: برا تجيب خيزمك تجيب خدامهم من برا يخدموا لك في الصيف
0: تخاف هما بيدهم يلقاو يسكروا عليهم الدنيا دونك كيف كيف يتأثروا بالنظام الحصة الواحدة. بعد شوية نحكيه على الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي.
3: ريكاب سبور كل أحد من الخمسة لثمانية تحليل ماكيلوني.
0: الترجي انتصر في المقابلة نتاع البارح على حساب الأولمبي البيجي وجه جديد للترجي الرياضي التونسي. ماذا تغير في الترجي ما بين ريغي كامف وبابلو فرانكو الدريشري؟
1: شوف هو أي فريق كياخذ فترة معناه متاع تحضير سرتو في التراف يحاول يعمل كوريكسيون ويصلح هذا كان يبدأ هو نفس المدرب. لكن وضعية الترجي خرج ريغي كامف وجاء مدرب جديد بون عنده فكرة خذاء فكرة تفرج سرتو في اللي ديرني ماتش تاع الاسبيرانس أكيد عنده فكرة على الملعبية بالاسم بالبوست كذا واحد وعنده خبرة معناه تعدى برشا فرق وخدم ومعناتها خلى ديتراس في المغرب وكذا. اليوم اللي تغير في الترجي مع الأولمبي البيجي بون فوارق فنية موجودة كيما حكينا قبيل على جرزيس وحام مسوس. اليوم ترجي الرياضي التونسي إمكانيات لاعبي تتفوق على بيجا افيكسا بيجا حاولت سرتو معناها في الشوط الثاني سجلت وكانت نجم تضيف هدف اخر حاولت جابت فرص. الترجي الرياضي التونسي تحس معناها البليلي معناتها استفاد من الفتره ذي على المستوى البدني تحسه بدا يرجع شويه سور زي زابوي معناها فما 20% زادت له معناها في الحضور البدني متاعه. فراج زاد كيف كيف تحس فما يعني اميليوراسيون في المردود متاعه في التحركات متاعه في اللونتونت مع المستوري مع بليلي تحس بدا معناتها يدخل في المنظومة الهجومية نتاع الفريق. بالنسبة لريبيرو لعب في بوست معناتها تحت لاتاكون اللي باس متاعه كانوا ريوسي معناها بنسبة كبيرة من بعد شوط ثاني تعب خرج وكذا فما تحسن. أني قلت لك عارفوا كيفاش يستغلوا المستوري في اللي سونتر معناتها من نقاط القوة متاعه كيف معناها تلوجوا في السيرفاس في السيمتر مصوري في الجوتات قوي، ولهنا يلزمك تولي معناها تركز على الكوتي هذايا لخاطره إذا كان يخرج من السيرفاس ويحاول معناته ياخذ الكرة ويعمل ديدريبل وبالوبي ماهوش ستيل دو جو نتاعو، مستوري يضعف برشا كي يبعد من السيرفاس. بار كونتر كي تستغله معناها في لي باسون روتري ولا في لي سونتر معناها في وسط 18 متر يكون افيكاس وينجم يولي نقطة قوة في الفريق. على المستوى الدفاعي الترجي مازال يرتكب في أخطاء كسوسو على مستوى التمركز ولا أخطاء فردية، وأوبليجي عليه ما نجمش يشرك عليلات في البطولة لخاطر عنده نومبر متاع إترونجي يحب يلعب لو ماكسيموم في الكومبارتيمون بين ميلوتيران والأتاك باش يحاول يلدومين ويربح معناها المنافسين متاعو. دونك نجمو نلقاو عليلات في أغلبية الأوقات والمباريات ممكن يعني في لمات شوك ممكن يشارك، ويزمنا زادة نشوفوا البارتيسيباسيون متاعو كيف يلعب مع شكون باش يكون، واسكو معناها لابور نتاعو باش يبدا واضح وباش يكون يعني من الاول تيتولير والا معناها باش ياخذ وقت اللعب هذا. لكن عنده امكانيات
2: ما صعيبه وليد بورانكسيال معناها كي مش يخليه لي مات شوك ولا تشامبيونز ليغ صعيبه باش يبقى حاضر بورانكسيال يلزمو الكومبيتيسيون ويلزمو ديما
1: كي باش يلعب امير عليلات. تو ناخذوا الماتش تاع البارح مثلا
2: يلزمو ناحيه
1: يا ريبيرو يا دليلي يا فراج
2: يزمو ناحي يا كاستيو من قدام واحد ولا واحد من اللي كثرت
1: كاستيو بار اكزومبل ينجم معناتها ممكن يلعب حاج محمود وحاج علي
2: انا نصور مازال مجهز بدنيا علي ليت، اما اذا كان المدرب باش يشوف فيه معناها مستوى افضل من المدافعين التوانسه ما نجمش يستغنى عليه خاطر ما تنجمش اكسيال تخليه شهر ما يلعبش وبعد جيه في الشامبيونز ليغ تقول له العب ولا جيه في الديربي ولا
0: هو دوك ما نعرفش وليد وانتم سوز لعبتوا محور الدفاع يعني اليوم كي تجي تشوف اللي موجود ننسى موضوع يعني العدد الاجانب طبعا بعد نتعداو الموضوع عدد الاجانب اليوم بارابور اللي موجود في الترجي الرياضي التونسي ادم علي ليت يجي قبل اللي موجودين حاليا
1: قبل يجي قبل هو يجي قبل الحقيقه وسيرتينمون معناها باش يقع اقحامه وبش يكون معناتها بيلي معناتها نتصور على خاطر نون سولمون اجنبي وزيد حتى من ناحيه الامكانيات جور معناتها محترم معناتها ينجم يكون حل ويعاون
0: الاكسبيريونس زيد
1: الاكسبيريونس شو
2: البوست يفرض عليك اذا كانوا نحكيو ديما في صوره ما المدرب اقتنع بامكانياته البوست يفرض عليه وانه عليه ديما يكون اساسي تنجم تراح وماتش اثنين كيما توغاي خاطر ليزاتا كوت او تنجم تعمل تورنوفر ما بين البليلي فراج مايل فرنانديز ريبيرو معناها يلعبوا شوط بشوط اما اكسيال باش تهبطوا شوط ثاني مثلا ولا تخيل ما تنجمش فوالا يلعب يلي دونك اذا كان المدرب باش يكون عنده قناعه بالامكانيات تاع ليليت فيسراو بليجي وانه باش ينحي واحد من يا من وسط الميدان يا من المهاجمين ما عندوش حل اخر
1: راهو باش يفا ساكريفي كان يدخل على ليليت بس ريا كاستيو معناه هو اللي باش يخرج من الحسابات على خاطر بليلي معناتها سيرمون باش يكون على اليسار ريبيرو زاده معناه باش يكون يا على اليمين يا باش يكون بلاي ميكر فراج زاده قاعد معناتها يبروغريس بشويه بشويه وقاعد معناتها مردود نتاعو يتطور دونك هنا الاكثريه كاستيو معناتها
2: هو اليوم عمل المباراه الوديه مك معناتها يوريك قاعد يخدم مدرب يحب يتعرف عليه كثير كي ترى الملاعبين اللي لعبوا لعب علي ليت حاج علي حاج محمود
1: اليوم
2: اي حاج محمود حاج علي مع نجم الفحص تقريبا جبري مايل فرنانديز بار كونتر دانو خرج من عش شارك بعد
0: شوفيني هو دانو قال من البارح قال انه ما هوش حاضر 100% قال لي انه هو ما هوش حاضر 100%
2: اليوم ما لعبش اليوم ما لعبش
0: قال هذا باش نرتحوها يعني لانه عنده
2: اليوم ما لعبوش حتى في المباراه الوديه اللي هو عملها باش يعطي طون جو للناس اللي ما شاركتش وباش يزيد هو يتعرف على الافكتيف نتاعو عن قرب دونك ينجم يكون هذا مؤشر وانه خرج من من من, من الحسابات. بوب بالنسبه للسؤالك انت شنو اللي تغير ريجي كامب باش نكون اوبجيكتيف راهو مكي باش من بعد ما نبداوش ننقضوا
1: عنده كوناتي
2: عنده كوناتي لعب اليوم لا لعبوا اليوم باش نكون اوبجيكتيف وما نكونوش معناها قاسين مع ريجي كامب بعد كي ريجي كامب يمشي ينجح في تجربه اخرى نولي واحنا ظلمناه ريجي كامب
0: بدي نسيه
2: خدم لا خدم شوف ما نظلموش السيد خدم في وضعيه صعيبه في المره الاولى في المره الثانيه ما كانش معناها باش نجيك لشنو رينا البارح تغير في الترجي ما كانش ينجم يعمل ريجي كامب لانه فريق بدنيا ما كانش حاضر هذه ساعة نقطة باش نفهمهم. بعد ريجي كامب مدرب باهي ولا خايب، الفترة اللي عملها في الترجي ما تخليكش تحكم عليه، لأن في المرتين كانت فترة قصيرة، هذه باش نكونوا واضحين. اللي تغير في الترجي البارح عدة نقاط مؤشرات إيجابية، خلينا نقولوا ما نقولوش الترجي تغير، نقولوا فما مؤشرات إيجابية للمباراة الأولى. أول حاجة خروج الكرة، البارح كانت فما واضح إصرار من المدرب أن الكرة ديما تخرج لوتا، رينا حتى الشيخاء وجلاسي وقت اللي قاو ديفيكولتي ما يطولوش ويحاولوا يلقاو الكرة، فما حتى ساعات بيرميتاسيون دي بوست اللي رينا واحد فيهم لدوزاكسيو يمشي يولي هو اونديريان بيفو باش الكرة تنجم تخرج. دونك هذه نقطة أولية، وأن المدرب هذا واضح الكرة الإسبانية يحب الكرة ديما من السيق للسيق. الحاجة الثانية 45 دقيقة الأولى الباهية والطيبة اللي كما قلنا فيها برشا مؤشرات إيجابية عملها الترجي من ناحية الضغط العالي، كسوال بليلي ولا بون ماستوري نعرفوه سان جوار جينيرو دونك بطبيعته يجري ويعطيك، مي لرينا البليلي ريبير وفراج بارح عملوا مجهودات كبيره معناها بارابور اللي مسيسو يعملوا في العاده من ناحيه الكونتر بريسينغ وقت اللي ترجي يخسر كوره في في في مناطق نتاع الاولمبي بيجي، من ناحيه الضغط العالي وقت اللي بيجا تبدا فاز الكونستركسيون، من ناحيه الرجوع بارح ريت البليلي انا دو تروا ريبريز رجع مع لارير دروا نتاع الاولمبي بيجي تقريبا في مستوى نتاع نضال ليفي نضال ليفي. دونك هذه ما تعودناش بيه من من من يوسف البليلي، هذه واضحه توصيه مدرب ما تنجمش تكون حاجه اخرى. نفس الشيء الجو معناها فما كما قال وليد ريبيرو كانوا المهاجمين كان فهم بيرميتاسيون كبيره، ساعات هو يخرج يدخل بليلي ساعات رينا حتى فراج يدخل الوسط. رينا البارح الترجي بدون اللاعب قدام دفاع مي بلوتو كانوا زوز كاستي ورفيعه وكانت عندهم حريه كبيره كسوا باش يرجعوا ولا باش يقدموا زاده ويكونوا قراب المهاجمين، هذا واضح معناها الجو اللي
1: واحد يقعد وواحد
2: ولا نقولوا احنا المركزيه نتاع الفوتبول الاسبانيول واضحه اللي فما مؤشرات ايجابيه المدرب بدا يحط فيها بيان سور. لازم تو الترجي الاختبارات الحقيقيه تو باش تبدا ايسونسيلمون مع السويحلي كيفاش تقدم البطوله انا راه انه الافكار اللي رينا البارح المؤشرات اللي البارح في الشوط الاول كان المدرب ينجح وانها باش تكون ديما في كل مباراه والملاعبين يزيدوا ياخذوا الريتم دو جو النجم الراو فيرسيون تاع ترجي محترمه جدا كل صراحه.
0: باش نختم ترجي بملاعب اللي هو حاج محمود، هل النجم نشوفوا الملاعب في ريجستر جديد اللي هو ظهير ايمن؟
2: لا احنا شفناه البوست هذا مع لاموش وفي 3-5-2 مش في 4-3-3 اللي ترجي يلعب به، ما لحد لين ما نجموش نحكموا عليه. اذا كان المدرب باش يجربوا في التمارين في مباريات
0: وجربوا في مقابله وديه اليوم هو العسكري في الـ في الـ في الرول هذاك
2: واليوم اسكيل باري يا اما هو يا اما كوناتي واحد فيهم لعب ظهيري خاطر ما فهمي ظهري ما فهميش بوزيان ولا بن علي بعتي بليسي ما فهميش انجون خاطر فما العرعار لعب هو ريرغوش. دونك اليوم ظهيري في مباراه الفحص كان يا اما حاج محمود يا اما كوناتي
1: مسكين
2: فوالا. دونك بوزيتر فكره من المدرب لانه باش نكونوا واضحين بالمؤشرات رينا برشا مؤشرات إيجابية، مي من الحاجات اللي مرانيهاش تغيرت برشا البارح هو مردود دراجر معناه ما كانش سيء أما رينا تحسن كما قال وليد البليلي تحسن ريبيرو تحسن ما دراجر رينا
1: خدمه في البريد الأخرى
2: كما العادة ما رينيش تحسن من دراجر لا على المستوى البدني لا من ناحية لونفي معناه. دونك ينجم يكون مدرب مثلا ما هوش راضي بالمردود دونك اللي تابلي بشي يلقى حلول يلزمه يلقى حلول في البوست هذاك لانه ترجع معناها حتى من ناحيه الجانب ماشي نجم ينتدب اليوم اللي طويله بالنسبه للجانب بالنسبه لسوق التونسي ما الانتدابات والحاجه وفات ومراش وانه فما توا حاجه كبيره في الترجي ينتدب لاعب كظهيري من دوك مدرب يقول لك لازم نلقى حلول
1: هذا بالزين بعد معناها على دائره الاهتمامات ديجا افير كلاسي وبن علي مضروب. دونك عنده لاتيرال بركه تو
2: exactly.
1: بالنسبه للحاج محمود هو اقرب واحد ينجم يكون معناتها لاتيرال لكن بصفه وقتيه معناها خاطر بيفو ريليور موش لاتيرال
0: في الاخر برابور لي بوست اللي موجودين واللاعبيه اللي
1: اقرب واحد ما تنجمش تحط مثلا جلاسي على اليمين ولا باش تحط رفيعه على اليمين ولا باش تحط كوناتي بوتيتر خاطر بوليفالون شويه بحكم التايم تاعو بحكم هكا معناتها فيتيس عنده كذا لكن زاد في لانكونترا
0: زاد ترونجي وليد معناها عندك حساب ديجا
1: حسب البروفيل نمشي واحنا تو انا وامير نجموش نلعبوا دي لاتيرو نلعبوا على اليمين خويا
0: هكا ولا قبل
1: تقبل له هكا وفي تنبك تحطنا على اليمين خويا احسب مغاديكا كل كرة الناس مش تعدى خاطر التاي احنا دي زكسيو عنا دي موفمو معينين في الوقفة تحطني على اليمين وتجيب لي واحد رابيد نقد خالت عليه هنا اما كيبدأ واحد السنتر دو جرافيتي بتاعه كيما حاج محمود علاش ناس تخمم باش تحطه غادي خاطره معناه ينجم يجري ينجم كذا
2: تحسها فكرة سبانيورية يعني حتى مثلا ريكي في بي اس جي كيغيب حكيمي يمشي زي ريمري معناها اللي هو بيفو دونك برشا اللي يكونوا اسبانيول عندهم لي دي هذي نتاع اقرب بيفو يديكاليها دروات معناها
0: هذا بخصوص الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه للنادي الافريقي كي نحكيو امير كي نرجعوا للمقابله نتاع البارح و انتيسيباسيون الماتش مازيمبي شنو لازم يتصلح في النادي الافريقي قبل مواجهه تي بي مازيمبي.
2: شوف شوط اول كان محترم زوز انديسا بنغردين ونادي الافريقي الاثنين تقاسموا فترات معناها بدايه المباراه كانت اتحاد بنغردين كما قلت لك فاجئ بالديسبوزيتيف سفيان الحيدوسي اللي معناها غازي العيادي بدا هو ككلوار جوش باش وقت اللي تكون في الفاز ديفونسيف يرجعوا تقريبا خمسه ملاعبيه في وسط الميدان دونك تفاجئ النادي الافريقي ما قاش الحلول بعد الهدف بنغردين ها بوتيتر سارك رولاشمون استغلوا النادي الافريقي وورينا معناها 20 دقيقه محترمه من النادي الافريقي وماكي كان ينجم يفعل المباراه لانه ضيع عده كرات انكور مونسيون كالعاده معناها تري بيان بالنسبه للشريمي سجل وضيع زوز اخرين كالعاده ما ديما شريمي كوم بيفو معناها تقريبا الملاعب الوحيد اللي يكمل الهجمه ويكون موجود في منطقه ال 550 كيزومبي كالعاده قال الامام بن علي. البارح زوز اشكالات بالنسبه لنادي الافريقي ماكي الحاجه الاولى نادي الافريقي معناها تضيع دائم تاع الفرص وعدم النجاعه بصفه كبيره معناها موجود منذ بدايه الموسم. نادي الافريقي تقريبا سجل هدف كل مباراه باستثناء جولي با اللي عمل 2-2 في في في مالي سينو مباريات الاخرين كل سجل هدف واحد. ولكن شنو اللي تغير؟ نادي الافريقي ما كانش يقبل البارح قبل زوز اهداف. بالنسبه لي انا البارح بريد ديزانديس معناها سلبيين شويه سورتو في اللاك سنترال البارح معناها سيمبارا وعبد الحق بوكو دي فيبريليتي تقريبا خسروا الثنائيات الهوائيه مع مهاجمي بنغردين الكل برشا معناها تردد كي ترى صوره الهدف الاول انت معناها زدام اوكي طلع ما كاروش دار ولكن الكره كي طاحت عند البيفو نتاع بنغردين اللي سجل هدف واكيد من التسديده ممتازه ما نحيلوش ميريتا ما سيمبارا قاعد يتفرج مفروض يطلع ديريكتومون راه تير ما صارش نفس الشيء معناها التدخلات نتاعهم الاثنين ما كانتش البارح كيما العاده ما نعرفوش الاسباب شنيه معناها انا حسب رايي بتتر ما حضروش مباراتكم يلفو كانت فما اكسيد كونفيونس خاطر مش المستوى اللي رناه البارح. نقطه اخرى زاد الكنزاري لهنا ما قاش شنو ينجم يعمل فيها اللي هي يضرب لك المهاجم الاول والمهاجم الثاني معناها قديدا ونكانك المنصري البارح معناها حسب رايي انا بوم ما نجموش لوموه هو المباراه كان بعيد اما كان ينجم يجتهد اكثر من هكيكه بشويه لا ميم شوز معناها ما عاونش النادي الافريقي خسر لي دويل مع مدافعين الاثنين نتاع نتاع نتاع بنغردين. بعد ابارتير من دقيقه 60 تقريبا وين التغيير صار نتاع الخضراوي لانه اكيد ضيع نقاط وهنا الخضراوي برشا انتقادات اما سيزك سيان جوار اوكي طب بتقدر حتى انا راي هذا يجيو عليه برشا انتقادات سيان جوار كي ان فوليوم دو جو انور بعد ينجح في الجيست تكنيك ما ينجحش موضوع اخر كي خرج الخضراوي نادي افريقي فقد البروفوندور على الكوتي غوش بعد تقول لي هاوي يضيع هاوي سنتر غلط معاك
0: معناه كان بيركانزاري كان خلى الخضراوي يبونت خير من اللي خلى كين زومبي يبونت
2: ما نقولش هكاك مي انا خاطر دخول صادق محمود ما فهمنيش الدور اللي تعطال صادق محمود في البوست مشي صادق محمود اغوش مي ما فهمناش لا بيفو لا جوار دو كولوار وهو بيدو الملاعب يقعد بين دونك نادي افريقي فقد البروفوندور اللي كانت عنده والبارح الجهه اليسرى كانت هي نقطه قوه لانه بن علي كان باستمرار يعاضد والخضراوي يهز ديما في الحمل على بلوز او موا كي زومبي معناها فقد نادي افريقي خطوره كي زومبي ولا الوحيد اللي نجم يخلق الخطر وبنغردين لهنا سفيان الحيدوسي عمل تغيير وسكر على كيزومبي وتقريبا هو من 60 المباراة مات ما شفناش لا فرص لا منا لين جات الفرصة اللي قتل بها بنغردين المباراة.
0: أمير في أقل من دقيقة شو لازم يتبدل ولا لازم يكون موجود في ماتش مازيمبي؟
2: ماهر تحدث على ريغور واجريسيفيتي أنا معاه بنسبة 1000% معناه البارح دفاع النادي الافريقي مش مسموح له باش يتصرف بالطريقه هذيك معناها انت كوره تخرج تعمل 40 متر ومن حارس المرمى ولا من الاكسيال والمهاجم ياخذها عليك معناها وليد احنا معناها المدافع مفروض هذيك نقطه قوه وانت فافوري معناها في الكور اللي بداو جايين وانت ترافعها 40 متر دونك البارح ثنائي المحور تاع النادي الافريقي بعيد على المستوى ويلزم يرد باله معناها لانك باش تلعب ضد مازيمبي مش نامبورت كي دونك اذا كان ما عندكش دوزاكسيو كوستو يربحوا لك لي دويل وحتى في لي ديجاجمون مكي معناها البارح لي ديجاج يحطها قدامه دونك يلزم مدافعين يتحسنوا وسط الميدان زاد بتتر نتصور ما يعرف يمشي في شوان تاع لان كونتي لين واكثر امباكت فيزيك ما نادي افريقي مو سيء صحيح خسر البارح ما قلت لك انا العشرين بنجردين عمل 20 دقيقه اولى ممتازه في الشوط الاول، 20 دقيقه ثانيه كانت الفريق كان ينجم يحسم فيها المباراه، ضيع فيها عده فرص. من بعد الشوط الثاني كانت اللعبه اكثر كيليبري، وبنجردين استغل معناها الوقت الاخير باش يقتل فيه المباراه.
0: وليد شلون لازم يتبدل لازم يكون في الفريق ضد تي بي مازيمبي؟
1: شوف اول حاجه ساعه كي يغيب لك بوتور راو تتقلق انت كاونترينور، معناها باش تلقى المعاوض كما تكلمت على المعمري
2: النصري
1: معناها ما ينجمش يعمل الرول، سورتو يتعدى بين بون بيريود قديده والمهاجم كيسجل راو تولي معناها يدخل في ديناميك
2: الرول ديفونسيف
1: صحيت يمركي قاعده
2: ويجري في الفكين يجري ويتعب
1: بالضبط. دونك هنا اليوم النادي الافريقي عنده مشكله في راس الحرب. الخضراوي انا مع امير وكونه يخدم في خدمه كبيره ريوسيت ناقصه، ما نجم معناها في ان ماتش يصير ديكليك خاطره قاعد يعمل فيه فور كبير. الحاجه اللي يلزم يخدم عليها توسير كوريكسيون في الليكتور دو جو، معناتها شو الليكتور دو جو تتبدل في السانتيتيك وفي الغازون راهو كره كيتبامبي كذا فما دي ديستانس يتحسبوا، يلزمك تعرف معناها تحسب تراجكتوار وتعرف تكوفر صاحبك. بالنسبه لسيمبارا وبالنسبه
2: لعبد
1: الحق ما عندهمش برسا يلعبوا مع بعضهم. دونك في الحاله هذيا ماهر يلزموا يرونفورسي الميلو تيران، كيت يلعب كانتي ويلعب سيدو خان والشريمي خاطرهم تروا جوار اللي نجموا يكونوا معناتها ديما معناتها يعاونوا لك سنترال في صورة ما صار خطأ هفوة معناتها فوت دو بلاسمون كوفرتير مخر تلقى هالتروا بيفو هذو ما يعاونوا سرتو في ماتش علي مازنبيرا وغديكا معناتها إيكيب تحط عليك برشا ضغط والتيرا حافظين وحفاظة قاسمين وديجا مساحته يعرفوها، يلزمك انت تضيق لو ماكسيموم اي سورتو ترونفورسي معناتها لاكس دو بوت، هذيك اهم حاجه معناها بالنسبه لي.
0: يعطيك الصحه وليد الهجري، شكرا ليك. شكرا امير الدريدي، احنا مواصلين معاكم حتى 8 متاع الليل، بعد شويه باش نحكيوا على الرياضات.
1: سامحني برسمك كذا الاخراني، انا في بالي 3 سوايع في العاده في البرنامج الجديد، اما كي عملتها كي لقيت تيكواندو وغولف قلت هاي سلكنا
0: سلكتها. هاي تحب نزيد ونقعد ونحكي عن
1: نادي الفريق وماتش مازيمبي تاع غولف ونرجع لك.
0: يعطيك الصحة وليد الريشي، المرة الجاية مش خليكم معايا في الساعة الثالثة مع الكاسكيتك. بعد شوية الأخبار مع هيبة الخميري وراجعين.
3: السهرية على موزاييك هي بنة لفام، برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده، تكلمونا على 71 113000 والسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين.
4: اما وين التحدي؟

موجز الأخبار، أهلا بكم. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن أن يوم غد الاثنين 12 من أكتوبر 2026 هو مفتتح شهر جمادى الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. صبة الزيتون بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي الحالي تقدر بنحو 100,000 طن مقابل 130,000 طن خلال الموسم الفارض، مسجلة تراجعا طفيفا أرجعته مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى تأثيرات موجة الحر التي شهدتها الجهة خلال الصائفة الماضية وتساقط البرد الذي ألحق أضرارا بالغراسات والثمار. ومن المنتظر وفق رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليم التبكير في موعد انطلاق جني الزيتون خلال الموسم الحالي ليكون منتصف شهر أكتوبر الجاري، خاصة في مناطق جنوب الولاية، وذلك نتيجة النضج المبكر للثمار بفعل الإجهاد الحراري الذي تعرضت له الأشجار خلال الصيف إلى جانب عوامل أخرى. في أخبار العالم، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كافٍ. يشار إلى أن إيران قدمت مقترحا خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بإمكان إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة البحرية بصورة طبيعية في غضون 7 أيام في حال استيفاء الشروط، وهو ما رفضه دونالد ترامب. مسؤولون أوروبيون يؤكدون أن الولايات المتحدة تهدد بوقف نظام المشتريات الذي يزود أوكرانيا بالأسلحة، وذلك بهدف الضغط على كييف لوقف ضربتها على البنية التحتية الروسية للطاقة. بيل غيتس يحذر من أن الذكاء الاصطناعي غير المنتظم يشكل تهديدا متزايدا، متوقعا تصاعد الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل. وبيل غيتس يقول إن خطر خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة ما يزال أمرا يلوح في أفق سنوات مقبلة، مؤكدا أن مصدر القلق الفوري يتمثل في الأشخاص السيئين الذين يستخدمون الأنظمة الحالية من دون ضوابط أو إجراءات حماية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.

0: Le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: مرحبا بكم من جديد ومواصلين معكم حتى للثمانية نتاع الليل في ريكاب سبور. نحكيو على الرياضات الفردية وأيضا رياضات القاعات. نحكيو على تتويج تونسي في باريس في الأيام الفارطة. تتويج كالعادة تتوالى التتويجات وإن شاء الله ديما التتويجات في التايكواندو وفي بقية الرياضات. سعداء جدا أن يلتحق بنا المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للتايكواندو محمد علي الرواحي. سي محمد علي مرحبا.
2: عسلامة سي مكي، تحية ليك ومستمعي موزايكا فام.
1: مرحبا بيك، انت بطل وتعرف مليح الابطال، واليوم مش نحكي على بطل الاخر اللي هو معتز العفاوي، بطل في الـ في الـ في الجران بري متاع باريس، حقق الميدالية البرونزية.
2: صحيح خويا مكي، كما تعرف انا مانيش غريب على التايكوندو خاصة المنتخبات، ومعظم الابطال هما تلامذتي كما فراس كما خليل. الجران بري الأخيرة ذي اللي في باريس شاركنا بثلاثة رياضيين، معتز العفاوي وفاء المزغوني وشيما التومي. الحمد لله وفقنا ربي وتوجنا ميدالية، هذه تعتبر الأولى بالنسبة للبطل الواعد معتز العفاوي، أول ميدالية يتوج بها في السيري يعني تاع الجائزة الكبرى
1: في السينيور
2: في الجران بري. وهدايا الولد هذايا كما تعرف من ولد سيدي عمر بوحجل القيروان، تلميذ سي رشيد عبد اللاوي، والمنطقة ذي القيروان خاصة خرجنا العديد من الأبطال، منجم الأبطال سابقا كانت فادية الفرحاني وفاء بلار، تلمذ سي عماد الشريف في القيروان. وان شاء الله ان شاء الله يعني بالنسبة لوفاء المزغوني خسرت في الربع النهائي، ربحت العديد من النقاط صحيح لكنها بطلة عالمية واحدة، وخسرت مع بطلة أولمبية وبطلة العالم الكوديفوارية اللي هزت هي الدورة الميدالية الفضية في الجائزة الكبرى ذي بباريس. وبالنسبة لشيما خسرت في الدور الثاني، وإن شاء الله إن شاء الله المستقبل واعد إن شاء الله.
1: بالنسبة للمعتز هذا التتويج الأولاني في السينيور بعد التتويج متاعه مع وفاة في U21 وكان وقت عامني وكانوا ضيوفنا لهنا في نفس الحصة في نفس الكادر هذايا، وقال انه يحب ووعد انه باش يجيب تتويجات، وتبارك الله يعني كان اول تتويجات في السينيور في باريس، في منافسه ما كانتش سهله في يعني في كاتيجوري نتاعو.
2: صحيح سي ماكي، كما تعرف هذايا وزن ثقيل وتم لاعبين عندهم خبره كبيره وديجا لعب مع ابطال اولمبيين وابطال عالميين، لكن انا ملي جيت وما عنديش فتره طويله، عندي شهرين تقريبا، فرضت اسلوب معين انضباط والعمل ثم العمل، وبقيت معاهم الرياضيين والابطال الذوما وحكيت معاهم، قلت لهم عندنا حتى حل كان الخدمه والخدمه تجيب، والحمد لله هذايا اول تتويج. وان شاء الله المستقبل خير، والحقيقه نتاع ربي، الحقيقه نتاع ربي يعني حتى وزاره الشباب والرياضه قاعده تدعم في رياضه التايكوندو، انا اللي لقيته وقفت عليه الحقيقه، والجامعه وتوفر في جميع الاعتمادات يعني وظروف النجاح الرياضيين، وان شاء الله جاي خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله هذا اللي نتمناه.
2: وهذه معلومه اخرى سي مكي لو تسمح سمحني، راهو تونس حاليا يعني النجم يعني نترشحوا برقم قياسي لوس انجلوس، النجم نترشحوا حتى بست رياضيين، علاش؟ على خاطر عندنا احنا توا اربع رياضيين ذكور ممتازين في الاوزان الاولمبيه، على مثال معتز العفاوي بوالور، فراس القطوسي تحت 80، خليل جنوبي تحت 68، وثم عندنا بطل اخر واعد اللي هو ادم السالمي اللي قدم في مردود طيب وممتاز جدا، ينجم يكون يعني ألف الـ 58 إضافة للعديد الرياضيين الشبان الأخرين، وعنا وفاء وبلار بطبيعة وفاء مزغوني وشيما التومي أبطال يعني بطبيعتهم، فهمتني؟ وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لبس إن شاء الله خير إن شاء الله.
1: بالنسبة للمعتز تدريب المباشر كما كما كما فراس وكما خليل يعني مع سلهاش من جندوبي
2: كيف كيف أي هما يدربوا مع بعضهم، وزاد معتز يتمتع بعقد هداف راهو فهمتني مع وزارة الشباب والرياضة، وكيفهم يدرب معاهم يعني نفس الانترينمون ونفس الجروب، وقاعد يخدم على روحه وهو الحقيقة حتى قبل ما يسافر آخر اللعبة ذي قلت له أنا عندي كونفيونس فيك وتنجم تعملها تجيب ميداي، فالحقيقة متاع ربي طلبوني حتى من غادي كان بعد ما ترشحوا لدومي فينال طلبوني قالوا لي سي محمد علي هاي الميدالية أنا جبناها، الحمد لله الحمد لله، وهذا حاجة كبيرة لتونس، حاجة تشرف تونس فهمتني، وإن شاء الله خليله خيرات زادة كيف كيف يقدمونا في قادم دورات إن شاء الله يقدمونا نتائج ممتازة كما العادة.
1: هما اليوم نقاو معتز في البوالور متوج ميدالية برونزية، علاش ما لقيناش فراس وكيف كيف خليل في الجران بري متاع دوباري؟
2: في مكي هذه في شهر جوان كانت عندنا جران بري روما، معروفة هذه جران بري روما، جران بري روما وقع تم خطأ من طرف الجامعة، ما وقعوش تسجيلا في الدورة ذيك دورة روما فهمتني، اللي هي كلفت الأبطال متاعنا يعني، خسرت العديد من النقاط، لكن إن شاء الله نتلفوها في قادم المنافسات وإن شاء الله نربحوا العديد من النقاط ونقدموا بالقابل دي. هذه علاش وخرهم شوية في التنقيص في ترتيب الأولمبي فهم؟
1: إن شاء الله إن شاء الله نتجاوزوا الإشكال هذا. بالنسبة لقادم المنافسات للأبطال متاعنا، شو عنا في الفترة القادمة على الأقل الفترة القريبة؟
2: بالنسبة لسيماكي بالنسبة للإشكاليات هذية إن شاء الله أنا موجود على هذية باش نحاولوا فهمتي معاش تعاود الإشكاليات هذية. بالنسبة للأهداف المستقبلية للأبطال، ثم دورة قطر اللي هذية قريبة يعني يسافروا نهار 13 أكتوبر مش يشاركوا في دورة قطر بي جي وان، ومن بعد ثم دورة دراكولا مش يشارك فيها كان معتز ووفاء أكاهو، على خاطر حاجتنا بالتنقيط متاحهم عندهم يعني هدف معين تم ينجموا يفوزوا بعشرين نقطة في النص العام الثاني باش يتزاد في الترتيب الأولمبي. كذلك عنا البريزدنت أفريكان بريزدنت كاب اللي كأس الرئيس الإفريقي، ودورة التضامن الإفريقي مش تصير ذي في الأسبوع الأول من ديسمبر، إضافة إلى الجران بري فينال الجائزة الكبرى النهائية اللي مش تشارك فيها ممكن شيمة، وممكن إذا وقعت دعوتها هي وفاء، يعني ما تعرف هذه بارامبيتاسيون يعني بالدعوة تصير الجائزة الكبرى، إن شاء الله يكون عنا لاعبين ينجموا يشاركوا
1: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه دونك، هذه القادم المنافسات ان شاء الله بمزيد التتويجات بالنسبه لاولادنا وبناتنا في التايكواندو، لانه ولات حاجه عودونا بها انه في كل دوره لازم يكونوا متوجين، لازم يكون فما بوديوم، لازم ديما يكونوا الاولانيين في الترتيب، وان شاء الله الاخطاء اللي صارت في الماضي نتلافوها في الفتره القادمه على الاقل، ونوفروا احسن الظروف للزاتليت نتاعنا الابطال تاعنا وقت اللي توفرت لهم شطر ظروف ورونا هما شنو ينجموا يعملوا. دونك مع الناس الكل الى انه توفر لهم افضل الظروف باش يهزوا درابو تونس الفوق، وان شاء الله بالتوفيق لهم. دونك برونزيه لمعتز العفاوي في جران بري باريس في فرنسا في الايام الفارطه، مره اخرى بركولو ومازال متواجد خارج تونس، وان شاء الله بالتوفيق لبقيه الأبطانة وفي المسغوني اللي انسحبت من الدور الربع النهائي وشيمة تومي اللي من الدور الثاني. شكرا محمد علي الرويحي المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للتايكواندو، شكرا لك على تدخلك معنا وشكرا على التفاصيل هذه الكل. شكرا لك محمد علي الرويحي. نحن بعد شوية باش نرجعوا باش نحكيوا على الحمامات باش تكون عاصمة للغولف الافريقي، باش نحكيوا على انتخابات الاتحاد الافريقي للغولف، نحكيوا على المشاركة التونسية مؤخرا في البطولة العربية للشبان، كيف باش نحكيوا زادة على رياضة المعوقين ومكتب جديد للجامعة التونسية لرياضة المعوقين. هذا الكل في ساعتنا المخصصة للرياضة الفردية ورياضة القاعات كل نهار حد، تكمل الريكاب سبور دونك من 7 حتى 8 تاع الليل، ريكاب في موعدكم اللي استنسوا به كل نهار حد من 5 تاع العشية حتى 8 تاع الليل، فاصل وراجعين.

0: Récap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: رجعنا معكم في ريكاب سبور ومواصلين حتى ليلة 8 متاع الليل. بعد ما حكينا تايكواندو باش نحكي وغولف وتونس باش تكون تحديدا حمامات عاصمة للغولف الافريقي في الايام القادمة. وسعيد جدا انه يكون معنا سيد محمد عزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف. سي محمد عزيز مرحبا
2: وبيك عايشك سي مكي وشكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعات ومستمعي موزايك فام.
1: مرحبا بيك. دونك حدث باش يكون في الايام القادمة, شنو بالضبط بلوتو زوز احداث؟ خليني نبداو بالحدث الاول, البطولة الافريقية.
2: والله هو عدة احداث لما حال معناتها لعبة الجولف ورياضة الجولف بتكون معناتها في تونس وفي الحمامات بالذات عاصمة إفريقية للعبة هذه, بما أنه معناتها باش نحتضنه إن شاء الله ابتداء من يوم ثلاثاء الـ AATC اللي هي البطولة الإفريقية للهواة للفرق اللي هي All Africa Team Championship 2026.
1: دونك اي نسمع فيك, نسمع فيك سي محمد عزيز.
2: اي دونك البطوله هذه معناتها هي فريمون معناتها حدث رياضي, اكبر حدث رياضي في لعبه الجولف في افريقيا بالنسبه للهواة, فهمتني. والبطوله هذه معناها باش تعرف ارقام قياسيه كبيره ياسر, خاصه من ناحيه المشاركة, فهمتني, لأول مرة معناها منذ توا أكثر من 20 سنة اللي تتنظم هالبطولة هذية, باش يكون عدد البلدان المشاركة 17, فهمتني, بلد. هي عادة معناتها فما كي نخلطوا 10 11 12 نكون حاجة باهية, أما المرة هذية باش نخلطوا 17 بلد مشارك, فهمتني. ودونك باش تكون إن شاء الله بطولة باش يتنافسوا فيها معناتها الأكبر لاعبي الجولف في إفريقيا.
1: دونك 17 بلد باش يكونوا موجودين في تونس باش يشاركوا في الحمامات تحديدا في البطولة الإفريقية هذه. بالنسبة لأولادنا نحن وبناتنا ممثلي تونس في البطولة هذه.
2: هذه بطولة للرجال وما فيها ما فيهاش. بالنسبة لأولادنا والفريق الوطني معناتها باش يكون ممثل من أربع عناصر اللي هما معناها من خيرة لاعبي الجولف في تونس, فهمتني, باش تكون دونك متكونة من رابح البدوي اللي هو بطل تونس 2026, باش تكون زادة معناتها معاه بهاب ولكمين اللي هو كان بطل تونس السنة الفارطة, فما عزيز دردوري زادة هو شاب وكان بطل في الأصناف الشابة, وزدنا معاهم شاب اللي هو معناتها عمره معناتها حوالي 16 سنة اللي معناتها هو كان بطل تونس للشبان, وشاب هذا يتوى يتمرن في جامعة أمريكية, فهمتني, مختصة في لعبة الجولف اللي هي EMG أكاديمي, فهمتني. دونك باش يكون زاد هو العنصر الرابع اللي باش يمثل المنتخب الوطني التونسي.
1: ونجم يعني نستناو تتويج في البطولة الإفريقية هذه لأنه في بلادنا.
2: والله شوف باش نكون معناها صريح معاك, في إفريقيا معناتها عادة الجولف موجودة في البلدان اللي أنجلو ساكسون, فهمتني, هم عندهم عادة في الجولف, وهم معناتها كما تاخذ مثلا جنوب إفريقيا هي اللي مسيطرة كيفة معناتها كبيرة ياسر على الجولف في إفريقيا, ومعناتها منذ تأسيس البطولة هذه هما كل مرة يتحصوا عليها على الميدالية الذهبية, إلا مرتين, مرة كانت المغرب ومرة كانت مصر معناتها, لكن هما معناها عندهم سيطرة كبيرة ياسر. احنا لو نكونوا موجودين في التوب فايف معناتها في الخمسة الأولين معناتها تكون نتيجة طيبة إن شاء الله.
1: دونك
2: نسعي واحنا لا محاله نسعي, وقمنا بتربصات للفريق الوطني, فهمتني, وحضرناهم وان شاء الله معناتها يكونوا عند حسن الظن.
1: ان شاء الله هذا اللي نتمناه. دونك لوبجيكتيف تاعنا فيه شويه واقعيه تاع بوديوم و
2: والحق باش نقول لك معناتها اختيار الملعب كان معناتها اختيار خاصه من ناحيه تقنيه, معناتها الاختيار جاء بعد انه الاطار الفني للفريق الوطني هو اللي نصحنا باش نلعبوا في الملعب هذايا, على خاطر الملعب هذا لازم تكون تعرفه مليح باش تنجم تلعب فيه معناتها نتائج طيبه. وبحكم انه ولادنا يعرفوه مليح وكل قلنا بالكسي فما معناتها شويه ليفيت سوربريز للمنتخبات الاخرين بالكسي يجعلنا احنا نكونوا فافوريزي, فهمتني, ونكون عندنا الاسبقيه ان شاء الله.
1: هذا اللي نتمناه.

0: في هذا 2026، لكن كما تعرف هو فما اختصاص في الكونفدرالية الأفريقية للجولف اللي هي معناتها بالمناطق، فما احنا تابعين المنطقة الواحدة اللي هي المنطقة الشمالية معناتها بلدان المغرب العربي، فهمت؟ دونك انا كنت نمثل المنطقة هذه في
1: الدورة النيابية السابقة،
0: الدورة النيابية السابقة، وبعد اجتماعات مع زملائنا وأشقانا العرب خاصة، فهمتني، وبعض البلدان الإفريقية اللي هي في معناها البارتي الشمالية، فهمت، اتفقنا أنه باش نكون أنا نرشح روحي لمنصب نائب رئيس على المنطقة الشمالية. دونك باش نكون إن شاء الله مرشح على الخطة هذه، إن شاء الله يوفقنا ربي، وهذه معناتها باش يكون كان إن شاء الله يوفقنا ربي، باش يكون شرف للرياضة التونسية، للجولف التونسي، وباش فهمتني، وبتعرف معناتها الدبلوماسية الرياضية حاجة مهمة، فهمتني، وحاجة نركنا من أكدوا عليها برشا احنا ونخدموا عليها برشا، وإن شاء الله ربي وفقنا ونكونوا إن شاء الله في الخطة هذه.
1: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق في الانتخابات هذه، ومهم جدا شكرا. أنه زادة ما يكونش عنا منافسين من نفس الزون بتاعنا، هذا مهم.
0: لا ما هوش بشكل خطر، هو كثار اتفاق، فهمتني، وبالإجماع مع شقنا معناتها المصريين والليبيين والجزائريين والمغاربة متفاهمين أنه معناها هما وضعوا ثقة في أنا باش نكون أنا معناتها الممثل باش نكون في الخطة هذه كنائب رئيس على المنطقة الشمالية. هذا هو
1: سي محمد عزيز فتني رئيس الجامعة التونسية للجولف. أنت ما زلت كي جيت من مصر يظهر وين كانت فما بطولة عربية للناشئين، وحمد لله أنه يعني ما جيتوش دي كونفيرغ.
0: والله صحيح الأسبوع هذا الفارط، أنا روحنا اليوم الفريق الوطني للناشئين والشبان، فهمت، روحنا اليوم عادينا أسبوع في مصر في القاهرة، فهمتني، في نطاق البطولة العربية للجولف اللي معناها تحت رعاية الاتحاد العربي للجولف، والحق معناتها كنا عنا نتائج جد مشجعة، وتحصلنا على 7 ميداليات، فهمتني، نجم نقول لك معناها شنو الميداليات اللي تحصلنا عليها في الفرق، معناها تحصلنا دون 13 سنه ذكور على ذهبيه، في دون 16 سنه فتيات فضيه، دون 16 سنه ذكور زاد برونزيه، دون 18 سنه ذكور برونزيه، دون 21 سنه فتيات فضيه، ودون 21 سنه ذكور فضيه، وتحصلنا زاد في الفردي الشابة أسيلة ترابلسي في الصنف دون 16 سنة فتيات على ميدالية برونزية، معناها شفت حصيلة تبارك الله عليها هائلة، فهمتني، نورتنا، نورت تونس، فهمت، ولعبة الجولف في تونس معناتها تنجم تقول عندها تو ولات على الصعيد العربي، معناتها احنا الحق معناتها ديما في الصعيد العربي نبرزوا هكا واحد وكل، اما المره هذه معناتها الحصيله كانت طيبه والحمد لله.
1: الحمد لله، وان شاء الله مبروك لاولادنا وبناتنا وليكم انتم، وان شاء الله بالتوفيق في الانتخابات وفي تنظيم البطوله الافريقيه القادمه. شكرا لك سي محمد عزيز فتني رئيس الجامعه التونسيه للجولف، وان شاء الله مره اخرى بالتوفيق لكم. بعد شويه باش نحكيوا على رياضه اخرى واختصاص اخر اللي هو رياضه المعوقين.

0: Le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: نحكيوا على رياضة المعوقين وسعيد جدا أنه يكون معنا بالهاتف الدكتور عدنان الموفق الرئيس الجديد للجامعة التونسية لرياضة المعوقين. دكتور مرحبا.
2: مرحبا بيك. مرحبا. مرحبا بيك وبجميع مستمعين مزيكتهم.
1: دكتور مبروك الانتخاب نتاعكم في الجامعة التونسية لرياضة المعوقين. نعرفوا انه في المدة الاخرى صارت شوية مشاكل نجم نقولوا شوية نون ستابيليتي هاي خلينا نلطفوا الاشكال. اليوم سيبون تسلمتوا مهامكم بعد انتخابكم ولا مازلتوا؟
2: والله ما زلنا. تم انتخابنا نهار السبت ما كتعرف اليوم لحد نهار اثنين بش يكون معناها ممكن اثنين ولا ثلاثة الباساسيون وناخذوا المهام تاعنا.
1: شنو برنامجكم للجامعة التونسية لرياضة المعوقين خصوصا انه نحن في فترة مسحقين فيها برشا للتجديد خاصة في العمر متاع ابطالنا والكارير الكبيرة متاعهم؟
2: اي صحيح صحيح. معناها احنا عنا رؤية المرحلة القادمة معناها تتكون خاصة على ثلاثة مراحل. عندنا تعزيز الإشعاع اللي حكيت عليه إشعاع تونس ومكانتي على الساحة البارالمبية الدولية خاصة في ألعاب القوى. ما كتعرف احنا الأبطال متاعنا خاصة ألعاب القوى البارالمبية والتي حققنا فيها إنجازات مشرفة. إذا معناها بس نحاولوا معناها مع الرابطات نعطيه مسؤوليات أكثر لجهات الرياضة والرابطات والأندية مش نجمو نكونوا زادة رياضيين أخرين. فهمتني؟ هذه معناها المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي الاهتمام بالجهات الداخلية لأن المواهب التونسية تبدأ موجودة في كل التراب الجمهورية. وإحنا الفريق القومي يتكون من المواهب هذوما. فهمتني؟ نحاولوا نأطروهم ونكونوهم باش يكونوا إن شاء الله يكونوا أبطال.
1: هذا أهم الملامح متاع على برنامج متاعكم هوني
2: زادة معناها مرحلة معناها نقطة أخرى هي تطوير الحوكمة والعمل المشترك بين الجامعة والجمعيات والرابطات كما قلت لك وسلطة الإشراف والهيئة الرياضية البارالمبية.
1: وجبت على النقطة هذية. منعرفش وين يبدأ الدور اللجنة الوطنية البارالمبية والجامعة التونسية لرياضة المعوقين وشنو الفرق ما بيناتهم بالضبط؟
2: ما بتعرف اللجنة البارالمبية هي معناها تدير جميع الرياضات للمعاقين. واحنا كجامعة بارا أتلتيزم نكونوا معناها تابعين معناها البارالمبية تابعين الكوميتي بارالمبيك. معناها خاطر الكوميتي بارالمبيك توا معناها تكون من جامعة تاعنا رياضة المعاقين عاصة مع رياضيين جامعة ترياتلون. فهمتني؟ وفما لافيرون هذوما الكل معناها جامعات وجاو الكوميتي بارالمبيك معناها تحب تكون جامعات رياضيين اخرين في معناها رياضات اخرى.
1: دونك هي الاشراف والعلاقات الدوليه وانتم الاشراف على المستوى الوطني واضح. يعطيك الصحه دكتور عدنان الموفق الرئيس الجديد للجامعه التونسيه لرياضه المعوقين وان شاء الله بالتوفيق لكم في مهامكم في الفتره القادمه وبالتوفيق الرياضيين وان شاء الله تكتشفون ابطال جدد ياخذوا المشعل على ابطالنا العالميين اللي شرفوا تونس وهزوا الدرابو تونس في كل بلاصة. فاصل ورجعين من بعد نحكي على تتويجات أخرى المرة هذه تتويجات بالجينة من سوريا من رياضة الدرجات.

0: Récap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: رجعنا معكم في ريكاب سبور ومواصلين حتى الثمانية متاع الليل، وسعيد جدا أن يلتحق بنا بالتليفون مكرم بوزيد، السيد مكرم بوزيد رئيس الجامعة التونسية للدرجات، للحديث على تتويجات تونسية جديدة ذوما من تبقى لبيت النار. سي مكرم مرحبا.
2: مرحبا بك، مساء الخير سي مكي ليك ولكل مستمع إذاعة موزايك أفلام.
1: نحكيو على تتويجات ما زالت كي صارت، ما زالت الميشون كور وتتويجات صارت وخطفناك معنا، مبروك. وشنو صار بالضبط؟
2: والله بارك الله فيك، الحمد لله يعني نتيجة طيبة. الجامعة التونسية للدرجات الفترة هذه قاعدة تشهد في حركة يعني استثنائية ونشاط يعني مكثف على كافة الأصعدة، منها المشاركة بالطبيعة في البطولة العربية بسوريا، كانت وما زالت مشاركة هي غدوة تختتم، وما زال عندنا ثلاثة إن شاء الله متسابقين غدوة الخير مش يشاركوا، وكانت نتائج مشرفة أظهرت يعني في عناصرنا إن شاء الله الوطنية البنات روح قتالية عالية وإصرار كبير على رفع الرأي الوطنية. يعني بكل صراحة اليوم زوج ميدالية ذهبية، ميدالية برونزية، ميدالية فضية، السباقات في السباق ضد الساعة فتيات زوز ميداليات ذهبية وزوز برونزية، وإن شاء الله غدوة الخير نختتموها إن شاء الله على شلا ميداليات ذهبية. في نفس الإطار زادة في إطار هذه الحركية عندنا زاد لاعب في أفريقيا قاعد يحضر تو في تربص يعني للبطولة الأفريقية في كينيا، سي يوسف الشايبي، واستعداد كذلك للألعاب الأولمبية في السنغال، وعندنا أولادنا روحوا أمس زاد من الجزائر شاركوا في جائزة الكبرى للجزائر، وهذا الكل في إطار الاحتكاك وجامعة جديدة وإن شاء الله ربي يعاوننا.
1: وفي في البطولة اللي تنظمت في الجزائر فما تتويجات ولا ما كانش فما؟
2: لا ما فماش تتويجات، لأنه احنا توا ناقصين احتكاك، احنا مشينا الاحتكاك بطولة قوية، لاعبين جارين في تور دو فرانس، كان لابد انه نحتكوا وما زلنا يزولنا نحتكوا باش نجموا نبنيه، واحنا ماذا بينا نوصل ان شاء الله لوس أنجلوس 2028 الألعاب الأولمبية، ما نجموش نوصلها من فراغ، لازم يكون عندنا احتكاك بناس عندهم يعني خبرة كبيرة يعني. ولكن اللي باهي أنه تم حركية توقعدين ناس في سوريا وناس في الجزائر، وعنا شكون في بطولة أفريقيا ومش لاعب برك، لأنه اللي في الجزائر ثم زوز مش يلتحقوا لبطولة أفريقيا، وإن شاء الله ثم كان الخير.
1: وفي يظهر لي من بين النتائج اللي نشوفها واللي نشوفها حاجة ممتازة برشا في البطولة العربية في سوريا، النتائج الجبلي في فئة الشابات، البوديوم الكل تونسي، ثلاثة ميداليات يعني ريتاج تعلوش في المرتبة الأولى، سيرين بن صالح المرتبة الثانية، وياسمين شهيبي في المرتبة الثالثة.
2: مرتبة ثالثة، بالعكس يعطيهم الصحة. وتعرف يعني بقلة الإمكانيات اللي عنا والإدارة الفنية القوية اللي موجودة تويكا على رأس سي محمد المزريقي في سوريا، رانا وصلنا كرينا دراجات، لأنه ما نجمناش نهزوا دراجات للناس الكل، كرينا دراجات وباش جرينا بيهم. يعني ياسمين الشهابي عملت مرتبة ثالثة، اللي أول مرة تجري في تي تي بدراجة يعني كرينا احنا ثميكا، اللي هذا هي ميدالية ذهبية في سباق على الطريق وميدالية برونزية في سباق ضد الساعة الأيامات اللي فاتت اللي جراتهم. هذه كلها من التحديات، وإن شاء الله خطوة خير إن شاء الله عنا تتويجات، إن شاء الله مير حبوري إن شاء الله نستنى من عنده في الذهب
1: إن شاء الله، وهذا الكل بسكليتات مش متاعنا ومش مستنسين بيهم وكارينا ما يهزين حاجات،
2: لكن صحيح صحيح ثم مساكننا نحن أولادنا والرياضة الجبلية، وثم قلنا لأنه ماذا بينا نشاركوا بأكثر عدد، احنا الهدف متاعنا أنه شاركنا بأكثر عدد كما في الطريق، ثم ناس اختصاص طريق شاركوا معاهم رياضة جبلية، وثم شكون في الرياضة الجبلية اللي تميزوا اليوم وجاءوا مراتب أولى شاركنا معاهم رياضة يعني على الطريق دراجة على الطريق، باش نجموا بأكثر ميدالية نجموا نتحصلوا عليها، والحمد لله وباش خدمة جماعية زادة كما فرق بين شي ما نجموا نعبطوا بزوز أو ثلاثة لاعبين مش ما نعبطوا بأربعة وخمسة لاعبات، يعني والحمد لله جابت أكلها يعني العمل هذايا
1: ان شاء الله. دونك لوبجيكتيف نتاعكم هو ان المشاركه في اكبر عدد ممكن من الدورات، الاحتكاك، التطور، المستوى، باش يكونوا على الاقل نخرجوا على الكاليفيكاسيون لوس انجلوس 2028.
2: صحيح نحب نرجع ونحن نحب نرجع للنسق اللي كانت عليه البسكليت نحاول نطوره من اللاعبين نكتشف المواهب الشاب وإن شاء الله هذا الكل بدعم صوت التشرف اللي دعمتنا زادة باش خرجنا لسوريا وما هوش كان سهل باش نجمو نخرجوا ونشكر زادة السفارة في سوريا التونسية سيد سفير اللي قام بالواجب كل صراحة يعني وأكثر من الواجب يعني بارك الله فيه واقفين معانا من أول نهار مع الوفد متواجدين واتصالات مباشرة وحضور مباشر حتى في مراكز الإقامة وانطلاق السباقات كل صراحة يعني فرحانين والوفد الكل يعني فرحان ومتفاجئين والحمد لله عملوا النتيجة.
1: برابسي سي ماكرم مزيد رئيس جامعة تونسية للدرجات قداش تكلف بيه متاع كما نقولوا أتليت واحد باش يمشي هو البسكليت متاعه مثلا باش يشارك في بطولة عربية أببريكك
2: يعني أببريت تكلفنا 4000 دينار يعني بكل صراحة هيك علاش ما نجمش نهزوا اللاعبين الكل ثم ناس تحب يعني كنا نجموا لو مشينا بأكثر نهزوا أكثر ميدالية ولكن تكلفة البسكليت أكثر من البي البي مثلا بخليناها بمليون وثمانمية ولكن الدراجة 2000 دينار يعني لهنا مش نهزوا 8 دراجات وكل عملية يعني هنا رياضة الدراجات صعيبة تكلفة غالية لأنك مش ليس ما يمشيش كان اللاعب مش يمشي مع دراجته يعني احنا تو في بطولة افريقيا نجمو نمشيو بخمسة ما احناش ما نجموش نمشيو بخمسة لأن امكانياتنا ما تسمح لناش لأنه تكلفة الدراجة 3500 دينار يعني صعيب مش كي نمشيو نحنا بثلاثة لاعبين أربعة يعني هكا نجمو يعني هكا طاقتنا يعني نجمو عليها وإن شاء الله الدعم نوفروه وتوفرنا صوت الشرف اللي وعدتنا مش توفره هنا باش نجمو نشاركوا لأنه ما نجموش نحققوا لوس أنجلس 2028 كان ما نعملوا مشاركات في إفريقيا في 2027 لأنه نقاط مش تبدأ من تو حصد النقاط ليلة هي من 2000 من أكتوبر 2027 إن شاء الله ربي يوفقنا شك
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليكم وسالتك على النقطه هذه باش الناس تبدا عارفه والمشرفين يبداو زاد عارفين وزاره الشباب والرياضه تبدا عارفه لانه كان نحبوا نهزوا رياضه الدرجات للالعاب الاولمبيه راه كي نحكيوا على الالعاب الاولمبيه راه ما نحكيوش كان على التتويجات مجرد الوصول للالعاب الاولمبيه راه فما نيفو معناها راك وصلت له محترم جدا من احسن ما فما في العالم في الاختصاص هذاك وكنت تحكي على التكلفه يعني اكثر من البيئة متاع الشخص البسكليت متاعه دونك لازم الوزارة تكون يعني عارفة بكل التفاصيل هذية وقاعدين نشوفه في التتويجات التونسية والنيفو التونسي اللي قاعد يطلع في الرياضة هذية ان شاء الله بالتوفيق ليكم سي مكرم بوزيد
2: عايشك
1: وان شاء الله مبروك الابطال وان شاء الله بالتوفيق لبقية الابطال باش يشاركوا في الايام القادمة. هكا نكون وصلنا نهاية ريكاب سبور بالنسبة لليوم شكرا محلينا الفنيين زملائنا في جميع الملاعب فهمي البرهومي اللي امننا لتصريحات اليوم صالح في الاخراج يسري في الاخراج الرقمي شاكر في التنسيق الهاتفي وشكرا لكم انتم اللي تابعتونا تيل الثلاثة سوايع كاملين موعد الاخبار مع هيبة الخميري انا مقاري كنقولكم تصبح الأخير الناس الكل
0: هذه البرامج الشتوية على موزايك فام برامج نجحت تجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين قالة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونهب وجديد كل رخيص أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بنتوة ترجع برشا جديد في فوغا حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسف جديدي في بنا الثلاثة وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك موند الياس الغربي اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترينز وحدن حوات في جلسة تفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور وفاروم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر ابراهيم مكيلوني فامي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. هيئة الطيران المدني السعودي تعلن تعرض مطار الدمام الواقع شرق البلاد لهجوم مساء اليوم، مضيفة أن الجهود جارية لتقييم حجم الأضرار. يشار إلى أن هجوما شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض اليوم الأحد أسفر عن وفاة 12 شخصا من جنسيات مختلفة، وذلك غداة ضربات سابقة على المطار ذاته أمس السبت أدت إلى مقتل 13 شخصا وإصابة المئات. من جهتها القوات الحكومية اليمنية تعلن قصفها بالطائرات والمسيرات والمدفعية أهدافا عسكرية لجماعة الحوثي وتنفيذ 1732 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية حوثية ضمن عملية فجر اليمن. في الشأن الوطني، وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزواري يؤكد أن تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتكثيف التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة مع دعم دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية في تمويل المشاريع ودعم الانتقال الطاقي. والوزير يفيد خلال أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض بأن تونس في ظل ما تسخر به من موارد طبيعية ومؤهلات وموقع استراتيجي تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي وتسعى إلى تطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة من أجل إحداث قيمة مضافة تدعم النمو الاقتصادي والتشغيل. المساعدة البيداغوجية في قطاع الطفولة المبكرة نجاة مفتاح تشدد على أهمية توعية الأولياء بضرورة تسجيل أبنائهم وإلحاقهم برياض الأطفال القانونية المستوفية للشروط المعمول بها. والمختصة ذاتها تؤكد أهمية تعزيز التواصل بين الأولياء والإطار التربوي بما يساعد على تذليل الصعوبات التي قد تعترض الطفل خلال مرحلة الطفولة المبكرة ويسهم في تنمية استقلاله وتعزيز ثقته بنفسه. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس المغربي وكم من فريق هيت كلاب أند ترانس. إلى اللقاء.
1: في تونس.

0: تونس. Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل. ساوس الغريبي.
1: هاي عسلامتكم الناس الكل. الويكاند بدي والغانديفو متاعنا فيكس كل سبت واحد من 8 ل 10 متاع الليل على موزايك اف ام في هيت كلوب ان ترانس. ساعتين موزيكا اكتشافات ذكريات وترانس من تونس للعالم. اليوم في هوت ان فريش نكتشفوا احدث الاغاني الغربيه اللي هبطت الجمعه اللي فاتت, وفي سوشيال ساوند نمشيوا لاسبانيا ونكتشفوا الاغاني اللي عامله حاله على السوشيال ميديا, ومن بعدها نعملوا اسكال في ايطاليا مع اكثر الكليبات مشاهدة في يوتيوب تشارت. وفي هيت راوند وورد نرجع بالوقت لأكتوبر عام 2004 ونعيش مع أقوى الأغاني العربية اللي خليت بصمتها في الفترة هذيك. وفي ويكلي آيكون الموعد مع فرقة غير التاريخ الراك, الفرقة الأمريكية الأسطورية نيرفانا. أما كيف العادة سؤال السهرة اليوم عنده أنجو تخي سبيسيال على خاطر اليوم هو عيد ميلاد الهضبة. عرفتوه الهضبة شكون؟ ليه مش الهضبة هضبة, ليه الهضبة هكا سميوه. نحكي على عمرو ذياب. دونك شنو اغنيتك المفضلة لعمرو ذياب, القديمة وإلا جديدة؟ اغنية تذكرك بحكاية, بإنسان, بصيفية وإلا بويكاند ما يتنساش. دونك ابعث لنا اقتراحاتك على واتساب موزايك 23 513 1000 23 513 1000. معكم عدنا نينو في الإخراج التقني. اليوم معنا شاكر في ستاندار وأنا ساوس الغريبي أو ميكرو. إي سي بارتي مع الشامي بيبي. دونك احنا باش نقعدوا مع سوريا ومع الفنانة السورية أصالة نصري. الغنية اسمها أصالة, تسموها توت سويت.

0: فوالا دونك سمعتوا بيبي من عند شيمي على موزايك اف ام في هيت كلوب اند ترانس وقايد هوت اند فريش.
1: هوت اند فريش
0: وكيف العادة في الوقايت هذه نكتشف مع بعضنا جديد في الموسيقى الغربية. وكالبارح اقترحنا عليكم بلاي ليست طويلة وعريضة فيها أحدث الأغاني بالعربي دونك في العالم العربي الكل. هاوك عملنا كما نقولوها من كل بستان الزهرة دونك مشينا لمصر بلوتو البارح, مشينا لبنان, مشينا سوريا, مشينا لتونس. المرة هذية باش نقعد ندورو العالم الكل على خاطر باش نطرحو عليكم الأغاني الغربية ونبداو مع اللاتين فايبس مع واحد من أكبر الأسامي اللي ساهموا في انتشار الريغيتون في العالم. نحكي على داري يانكي الفنان البورتوريكي, عرفتوه بكون كلمة, عرفتوه بجازولينا. يرجع من جديد بغنية خرجت نهار 9 أكتوبر, الغنية اسمها بوتس.

سيت اللي موسيقى عادية على الاخر ما فيها حتى غشاش كيف العادة. دادي يانكي قعد استابل في الاختيارات نتاعو اغنية ياسر مونوتون ما فيهاش اي حاجة اللي تشد كيما كون كالما والا غازولينا. نمشيو لافريقيا وبالتحديد نيجيريا مع فنان من اهم الاسماء اللي عرفت العالم بالافروبيت. نحكي على بورنا بوي واللي هو اصله من نيجيريا. الاغنية اسمها نوتس والموسيقى نتاعو فيها ميلانج ما بينات الايقاعات الافريقيه الدانسول الهيب هوب والريغي وبطبيعه الافروبيت. دونك هذا اكستريم الغناء.

قداش يعجبني الفلو نتاع بورنا بوي خاصة في الغنية هذية. مريت من نمشيو شوية للبوب البريطاني مع صوت يعرفوه الملايين من ناس نحكي على جيمس بلانت عرفناه عالميا عام 2004 و2005 بيور بيوتيفول ولا جود باي ماي لوفال. مرة هذية يرجع بمورسو جديد اسمه سيركلز خرج نهار 2 اكتوبر وهو ثالث سينجل من الألبوم الثامن ايربلين مود اللي باش يخرج بروشينمون نورمالمون نهار 6 نوفمبر وهذا اكستري من غنيتو سيركلز.

تاع المرسو هذي ياسر محليه ياسر طيارة سوف كو كان بعد شوية على كلمات الحقيقة ماهوش في بقاتهم بالكل كلام في الشارع مي بون هذاك هو سي لو راب فرونسي وإلا لو راب أون جينيرال كو سوسوا في تونس وإلا في العالم الكل من الراب فرونسي نتيروا لأمريكا الشمالية مع زوز أسماء عندهم جمهور عالمي نحكي على دون توليفر ودويك دويك هو من كندا ودون من أمريكا جديد متاحهم أغنية جديدة اسمها سولار إكليبس وهو تعاون جديد ما بيناتهم المرسو خرج نهار 5 أكتوبر 2026 نكتشفوه مع بعض.

نشوف الأوف على المورسو هذية حسينيه اللي تخي مونوتون قاعد هكية في نفس الفلو ما فماش إنوفاسيون بتتخ جي رماركي حاجة جديدة بتتخ في المورسو هذية إنه فما ضربات بتاع جيتار إلكتريك جوست في الحكاية هذية ما سينون نفس التكست نفس الفلو نفس الموسيقى هذك هو سي جويك ونختم جولتنا في هوت ان فريش مع كولاب فرنساوي بلوكها إفريقية ما بينات بلاك أم ما بينات دكتور يارو فيجي دريم في غنية لونغ في أنو بتبيع نسموها شوية آخر كاملة أما توت سويت نقعدوا مع الفرنش أوربن سين مع فنان زيري يحب يعمل ديما هكا ميلانج ما بينات الغاب والراي نحكي على سول كينغ وجديد متاعو سكنة مارسي خرجت نهار 12 جوان 2026 والعنوان يربطنا مباشرة بعالم مارسي دونك هذايا سول كينغ سكنة مارسي مع صوت الشابة زهرة.

0: دي على موزيك FM في إيد كلوب أند ترانس وقايت أولد بات جولد.
1: إيد كلوب أند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM. أولد بات جولد.
0: وكيف العادة ثلاثة أجيال ثلاثة مرسوات المرة هذية باش نعملو سبيسيال غاب يو اس ونبدأ مع كيندريك لامار في هامبل واللي خرجت نهار 30 مارس 2017 من ألبوم دام واللي ربح غوامي الأفضل ألبوم راب. كيندريك لهنا يمثل الجيل الجديد متاع الراب اللي يجمع مبينات الموسيقى والميساج القويين. سينو نرجعو شوي آخر العام 2000 مع بوب فانك ام سيز في فري ستايلر واللي عملت ميلون ما بينات الغاب والبريك بيت ومعاه الإلكترونيك والغنية اللي تقيت عالمي عام 2000 و2001 واخذت حتى نمبر 1 في برشة دي تشاخت في العالم الكل. لما نخليكم مع لفغي أولد سكول مع ران دي ام سي It's Like That واللي خرجت عام 1983 توتفيت على موزايك FM.

0: للي سمعتوها على موزايك كفين في هيت كلوب اند ترانس وقايد سوشيال ساوند.
1: سوشيال ساوند سوشيال ساوند.
0: والمرة هذية باش نكتشفوا الأغاني اللي عاملة حالة واللي فايرل على السوشيال ميديا في إسبانيا, وكان حاولوا ننوع شوية كل مرة نزوروا بلاد ونسمعوا الموسيقى اللي طالعة غاديك, الموسيقى الترند على خاطر الميسون بتاعنا تو سامبلمون اسمها هيت كلوب ان ترانس. دونك نبدأ بالمرتبة الخامسة واللي خذها كويبيدو فيترينج نويفا لينيا في الجولبيتو. شو معناها الجولبيتو؟ معناها فير لي شوز بتيت ابتي وإلا كلمة مامان هكيكا. دونك هذه هي ما هو ولا محالة بما معناه. دونك يزمنا احنا نشوفوا شوية الكلمات, اما المهم قول بيتو معناها بشوية بشوية. دونك المورسو هذية ايتي ستريمي فوق 1,700,000 بتبيع ستريم في اسبوع واحد. كويبيدو هو فنان سبانيوري من جزر الكناري, ونويفا لينيا هو فنان سبانيوري, والاغنية خرجت نهار 23 افريل 2026. اما صورت كليب ديرنييرمون هي موجودة من ألبوم كويبيدو البايف واللي فيه 14 غنية. دونك هذايا اكستري من غنية الجولبيدو.

في الماء. فوالا دونك يلا امشي طون تا شانس. دونك هذاك علاش الغنيه اسمها كيا دي شاباتي يا. دونك الغنيه اي تي ستريمي باكثر من 60 مليون ستريم على سبوتيفاي اسبانيا, وهذا اكستري

وفيها أكثر من 5 أرتيستوات، وهي مثال واضح على أنه كيفاش الأوربن ميوزك في إسبانيا وأمريكا اللاتينية قاعدة تولي جماعية أكثر من فنان وأكثر من بروديوسر في نفس التراك. في المرة الثالثة نلقاو أومار كورتس فيتورينج جاي ويلر في تراك لودينج بأكثر من 2 ملايين ستريم في أسبوع. جاي ويلر هو بورتوريكي الأصل، واحد من الأسماء البارزة في اللاتين أوربن والريجيتون، وأومار كورتس زيدا حتى هو من بورتوريكو. هذا إكستريت من غنية تراك

وبيدو مرة أخرى أما المرة هذية جابوا معاه إلفيس كويسبو باش يغنيوا لا غراتيوزا بأكثر من 2 مليون ستريم في أسبوع. كويبيدو هو إسباني من جزر الكناري، أما إلفيس كويسبو هو من أصل بورتوريكي معروف عالميا بسوافي مينتي كانت تذكروها. دونك الغنية هذية لا غراتيوزا خرجت نهار 23 أبريل 2026 وهي من ألبوم كويبيدو البيوفو. دونك

مرسو فايرل على السوشيال ميديا في إسبانيا هي أغنية كارول جي فيترينج جولاين في بيبي وو اللي باش تسموها توتفيت على موزايك كفام في هيت كلوب أنترانس. مرحبا بكم نسلكم.

0: Social Sound. Social Sound. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك FM.
1: وسؤال السهرة لليلة كما قلنا لكم سبيشل على الاخر على خاطر اليوم نحب نحتفلوا بعيد ميلاد الهضبة عمرو ذياب اللي اليوم طلعوا قديش عمل عمره طلعوا مش 50 57 60 زيدوا 65 سنة اليوم عمل 65 سنة كما قال عدنان شباب على الدوام بالحق ما يظهرش عليه سيد ما شاء الله عليه أوت فيه حضور على الركح اغنيات ما يفاوش ديما يتبع تراند عمرو ذياب كيما قلنا لكم اليوم عمل 65 سنه هذاك علاش نحبكم انتم تختاروا له اغنيه باش نكملوا بها ليميسيون بالنسبه لليوم شنو هي اغنيتك المفضله لعمرو ذياب ابعث لنا الاقتراح نتاعك على نمبر واتساب موزايك 23 513 000 سينو شويه اخر في ويكلي ايكون باش نحكيوا على ان جروب ميتيك نحبوا برشا الجروب هذايا هو كان يمثل لا جينيراسيون اكس نحكي على نيرفانا كوتي موزيكا في هيت كلوب انترانس استناو تيكنو فانا

عيش أحلى لسونيا موسيقى السبنتيز ايتيز ناينتيز والألفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من 10 للنصف الليل. استمتع بالجولد.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. ممثلة المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس نجاة سولي تؤكد أن حماية الأطفال والمراهقين من مختلف أشكال الإدمان على غرار الإدمان الرقمي وتعاطي المخدرات فضلا عن السلوكيات العنيفة تستوجب بالأساس تدخل الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول عن الطفل، وذلك من خلال تعزيز الحوار مع الأبناء ومرافقتهم وتوجيههم وإرشادهم. وحدات الحماية المدنية بجابس تتمكن من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم في 3 هياكل سيارات مجهولة الهوية في شارع المغرب العربي بجابس المدينة وتجنب انتقال النار إلى المنازل المجاورة. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن تدمير آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في جبهة مأرب. مجلس الوزراء اليمني يوثق على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ويجرم أنشطتها وتمويلها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد إعلانه التفكير في تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، فيما حذرت إيران الولايات المتحدة من شن ضربات جديدة ضدها، مؤكدة استعدادها لاستهداف المزيد من السفن في هذا الممر الحيوي. ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن الإجراءات في مضيق هرمز ستستمر إلى أن تصل أمريكا لقناعة بأن الحل العسكري ليس حلاً. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف منشأة للطاقة في أوكرانيا بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار ثم التوصل إليه بين كييف وموسكو. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس المغربي وكامل فريق هيت كلوب أند ترانس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. Check this out. Heat Club and Trance. Heat Club and Trance. كل سبت وحد من 8 للـ10 متاع الليل. ساوسن الغريبي.

0: نيجيريا اسمه ريفير تيم، والغنية اسمها دا، واللي سمعتوها على موزايك اف ام في كلوب ان ترانس، وقايد ويكلي ايكون.
1: ويكلي ايكون.

تخيلوا جيل كامل يقول ما نحبش نكون كيف ما تحبوني نكون. جيل اتربى على الام تي في، عاش الحرب الباردة، شاف الايتيز واللي فيها الجلامور الهير ميتال والروك ستار بتبشهم اللمع، ومن بعد يدخلوا للناينتيز وهما يقولوا إناف. جيل ما كانش يحب يتصنع، ما كانش يحب البرفكت ايماج، وما كانش مقتنع بالامريكان دريم. هذه هي لجنراسيون اكس. وفي الوقت هذا بالذات من مدينة صغيرة في ولاية واشنطن خرجت فرقة ما كانش عندها حتى شكل الروك ستار التقليدي. نيرفانا باش يعملوا حاجة ما كانش حتى حد يتوقعها، يخليوا الاندرغراوند يدخل المينستريم ويخليوا جيل كامل يسمع صوته في الراديو والام تي في. نيرفانا في ويكلي ايكون.

اكتب دعم 1987 في واشنطن. كيرت كوبين، كريس نوفلزيك كانوا يعرفوا بعضهم وكانوا يعملوا في الموسيقى المحلية. في السنوات الأولى الموسيقى نتاعهم وقتها كانت بعيدة على البوب مينستريم، ولهنا ظهر الجرانج. لكن نيرفانا كانت مختلفة، كانت عندها نزعة متاع البانك الهيفي روك، أما في نفس الوقت عندها دي ميلودي قويين برشا. بليتش كان أول ألبوم خرج نهار 15 جوان 1989، ألبوم خام مظلم وصوت الفرقة فيه كان أكثر أغريسيفيتي، أما ما كانش هذا هو نيرفانا اللي باش يعرفها العالم.

1990 ديف جرول يلتحق بالفرقة كدرامر، وهنا تقريبا اكتملت نيرفانا اللي باش تدخل التاريخ. وقتها بدأوا يخدموا على ألبوم جديد، ونتيجة كانت الألبوم ميتيك نيفر مايند.

الألبوم اللي خرج نهار 24 سبتمبر 1991. اللابيل ما كانش يتوقع إنه الألبوم هذية باش يبدل تاريخ البوب. التقديرات الأولى كانت متواضعة نسبيا، لكن بعد أسابيع حاجة غريبة بدأت تصير. الناس بدأت تحكي على نيرفانا، والإم تي في دخلت على الخط. الكليب متاع سميلز لايك تين سبيريت كان مختلف على كل شيء موجود وقتها، شتيح شير ليدرز مراهقين وكورت كوبين في وسطهم، معناها ما فماش روك ستار بوزينج، وهذا هو المفتاح.

تي في كانت وقتها قوة ثقافية كبيرة. الفيديو ظهر أولا على برنامج 120 مينوت، ومن بعدها بدأ ينتقل للداي تايم روتيشن، والبوزبين متاع الام تي في أعطاه فيزيبيليتي هيلة. في أكتوبر 1991 ام تي في حطت الفيديو في البوزبين، ومن بعدها انفجر انتشاره. يعني الام تي في ما كانتش فقط تقول هذه أغنية جديدة، كانت تقول لملايين الشباب شوفوا هذا هو الجيل الجديد. وهنا نفهموا علاش نيرفانا ولات أكثر من باند. كان جيل عنده إحساس الجنراسيون إكس، لاتيتود كانت خليني نكون كيف ما أنا. جين تي شيرت بوندانا شميزة كارو وشعر داخل بعضه وجيتار مكسر، كلمات تتكلم على الفروستراسيون، الوحدة، العلاقات، الهوية والكونفوجيون.

والأرقام وقتها بدأت تتكلم. في البداية نيفر مايند ادخل البيلبورد 200 في المرتبة 144، ومن بعدها كل شيء تبدل. في 11 جانفي 1992 نيفر مايند وصل للنمبر 1 في البيلبورد 200 وطيح من القمة مايكل جاكسون في دينجروس. في الفترة هذية الألبوم كان يبيع تقريبا 300,000 نسخة في الأسبوع، والأغرب إنه نيرفانا كانت مازالت تعتبر روحها فرقة ألترناتيف، أما عالم المينستريم كان يقول No, you are the biggest band in the world. هما ما دخلوش المينستريم لأنهم بدلوا رويحهم. المينستريم هو اللي اضطر يفتح

نيرفانا ما وقفتش حد نيفر مايند. عام 1993 خرجوا يونيتيرو الفرقة ما حاولتش تعمل نيفر مايند 2، بالعكس الصوت كان أكثر رو وأكثر بروتال.

بعدها. في 18 نوفمبر 1993 سجلت نيرفانا واحد من أشهر عروض الـ MTV في التاريخ، الـ MTV Unplugged in New York، والحلقة اتبثت نهار 16 ديسمبر 1993. والمفارقة لهنا مزيانة برشا، الفرقة اللي صنعت اسمها بالحس والجيتارات اللي تكسرت قعدت قدام الـ MTV بآلات أكوستيك لعبت أغانيها بطريقة هادئة وزادت كافرز وأغاني أقل شهرة. والـ Unplugged خرج بعد وفاة كوبين ولا من أهم التسجيلات في تاريخ الموسيقى.

قصة نيرفانا كانت قصيرة برشا. في 5 أفريل 1994 كورت كوبين توفى عمره وقتها 27 سنة ونيرفانا انتهت فعليا، لكن تأثيرهم كان أكبر من فرقة عندها عشرات الألبومات. Nevermind وحده أبقى على البيلبورد لمدة 253 أسبوع والألبوم تباع بأكثر من 30 مليون نسخة في العالم. وفي 2014 دخلت نيرفانا للروك أند رول هول أوف فيم، والحكاية مع الـ MTV مو فاتش.

0: 27 سبتمبر 2026 بعد أكثر من 30 سنة كرمت نيرفانا بفيديو فانغارد أوورد في اعتراف مباشر بالتأثير الكبير للفرقة على الميوزيك والفيديوز والبوب كالتشر. وكما سمعتوا نيرفانا ما كانتش مجرد فرقة نشحت في التسعينات، كانت عندهم رسالة تنجم تطلع على المسرح بجين وتي شيرت تكون ماسي تكون غاضب تكون فونيرابل والناس تحبك على خاطرك ما تحاولش تكون بيرفكت. وهذا هو سر جينيراسيون إكس. 3 ألبومات 7 سنوات تقريبا كفرقة، لكن تأثير أكثر من 3 عقود ومازالوا مستمرين. ومن هنا نفهموا علاش نيرفانا ما هيش فقط فرقة عادية، هي فرقة غير التعريف كلمة روك ستار. وهذه كانت ويكلي آيكون.
1: ويكلي آيكون هيتاب أند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك فام.

عام 2002 يخرج بتضحك على موزيك كفام في هيت كلوب ان ترانس وقايه يوتيوب تشارت. يوتيوب تشارت كما قلنا لكم كل مره نزوروا بلاد باش نسمعوا المزيكا نتاعها، والمره هذيا باش نمشيو لايطاليا ونبداو مع مورسو مكسر الدنيا هلايامات غاديكا الاميس كيلا انيتا وفريد دي بالما. الاغنيه اسمها لا تستاجيرا، معناها لا تيت تورن، الراس يدور. عملت اكثر من 976 الف مشاهده في اسبوع اكها، وقعدت 27 اسبوع في الترتيب، ووصلت قبل للنمبر 1 يعني تقريبا عام كامل، وهي تدور بقوة في السوق الإيطالية. هذه إكستريم، أغنية لا تستاجيرا.

مليون مشاهدة في أسبوع واحد. سفيرا إيباستا هو يعتبر من الفنانين اللي يلعبوا دور كبير في نقل التراب الطلياني من الأندرغراوند للمينستريم، ونجحوا في إيطاليا تعدى حتى السوق الأوروبية، وهذه إكستريم من غنية لونتانو.

المفاجأة اللاتينية كارلا موريسون في ديسفروتو بحوالي 1,340,000 مشاهدة في أسبوع واحد في إيطاليا. كارلا موريسون هي فنانة مكسيكية معروفة بالإندي بوب وباللاتينو ديسفروتو. هي من أشهر أغانيها والغنية راي أقدم برشة برشة من الأغاني الأخرين على خطر طلعت عام 2012. والفن فاكت إنه الغنية هذه رجحها التيك توك ورجعوها بيانسور السوشيال ميديا, وهذا اكستريم من غنيتها ديسفروتو.

برشا فيكم راهو عقلوا المرسو هذايا خاطر لقيناه في برشا ديستوري. نذكركم الغنية هذايا خرجت عام 2012 ورجعت بقوة للواجهة على خاطر ولا بفضل السوشيال ميديا. في المرتبة الثانية في إيطاليا نلقاو شاكيرا بيرنا بوي في داي داي بأكثر من 1,500,000 مشاهدة في أسبوع. أكهو كما تعرفوا شاكيرا منين جاية؟ جاية من كولومبيا، بيرنا بوي جاي من نيجيريا، والغنية عاملة حالة في إيطاليا ونسموها بلوتو نسمو اكستري منها اكستري داي داي.

في النمبر 1 في اليوتيوب تشارت نتاع ايطاليا نلقاو اكيلي لاورو وجولي في بيرناي باكثر من 2,230,000 مشاهده في اسبوع. كهو جولي هو رابور طلياني من نابولي, واحد من اهم اصوات الراب في ايطاليا, وهو معروف اللي يعمل في برشا ميساج فيهم برشا جراه, والميساج نتاعو قاعدين يوصلوا للشباب الايطالي. بيرناي عملت أكثر من 3 أسابيع نمبر 1 في الشارت متاع إيطاليا, وباش نكتشفوها توتسويت على موزايك فام. ونذكركم اللي شوية آخر في هيت أراوند وورد باش نرجع بكم الموزيكا العربي اللي عملت حالة عام 2004, باش نلقاو نانسي عجرم, باش نلقاو روبي, باش نلقاو برشا فنانين أديكوفريغ. نذكركم زيدا لي واتساب محلول على ذمتكم باش تختاروا أغنية لعمرو ذياب.

واللي سمعت هذا المزيك فين في كلوب اند ترانس وقايت هيت اراوند وورلد هيت اراوند وورلد. والمرة هذه باش نتلهيو شوية بالأغاني العربية. صحيح اللي كل مرة تلقانا نحاولوا نعطيو فكرة على الأغاني الغربية، مازيد نعرف برشا فيكم يحبوا الموسيقى الشرقية، هذيك علاش باش نرجعوا بكم العام 2004، عام اللي الأغاني فيه كانت ناجحة على الأخر، يتسمعوا في كل وقت، عام اللي كليبات كنا نستناو فيهم على التلفزة، وعام اللي فيه النجوم كانوا عاملين حالة من بيروت للقاهرة من تونس للخليج، والعام اللي تفرجنا فيه على كليبات في مزيكا في روتانا وفي ميلودي تتحدى الملل، ذكرتها all English all the time. يا حسر على البريود هذي عام 2004. دونك نبدأ بالمرتبة الخامسة واللي اختيتها روبي. طب ليه بيداري كده روبي اللي عملت حالة مختلفة في البوب المصري، الغناء والكليب امتاحها أثروا برشا حديث وقتها، خاصة بالرقصة امتاحها زعمة هكا وفما بسكليت والكل، وكان ستايل مختلف وفيه برشا برشا جرأة. الكليب تشيف ديجا حتى التوى 50 مليون مرة على اليوتيوب، بورتون اللي الغنية عندها أكثر من 20 سنة. دونك

يكتب ويلحن ويغني اسمه مروان خوري، وقدم في أغنية كل الأصايد مزيج ما بينات الرومانسية والشعر مع لمسة موسيقية خاصة. وقتها كي خرجت الأغنية فريمون عملت بوز كبير كبير وقتها، سورتو بالستايل بتاع الموسيقى اللي كان يقدم فيها. هذا اكستريم من أغنية كل الأصايد.

سائر كاع للشو أو كغنية بالمصرية على خاطر قبل كنت تغني برشا باللهجة اللبنانية. المرة هذية حبت تبدل الستايل الغنية هذية نلقاوها في ألبوم أحلى دنيا، غنية رومانسية فيها إحساس، فيها صوت دافئ لإليسا وكلمات قريبة برشا من الناس اللي عاشوا حكايات الحب وما كملتش، وهذية إكستريم غنية إرجع.

لبنان مع نانسي عجرم وألبومها قهوة نص اللي خرج في أفريل 2004. الكليب أخرجته نادين لبكي والغنية ساهمت في انتشار نانسي أكثر وأكثر في العالم العربي خاصة في مصر. وقتها نانسي كانت تبني في مرحلة جديدة من نجومية امتاحها. من ذكره الكليب عمل بوز كبير برشا في العالم العربي. هذا إكستريم الغنية

نشوفوا الكليب نتاع نانسي عجرة مقدمك القصعة نتاع صابون وهي تبدا هكا تغسل في الدبش وتبدا هكا تبدا تغني اهو نص اهو نص. غنية رجعتنا 2004 ما اكثر غنية دارت مليح وتسمعت مليح في العالم العربي عام 2004. نتصور من الانترو نتاع الموسيقى هذيا عرفتوا شكون اللي غني في الغنية وشنو هو اسم الغنية. ايوي رغب عليما نسيني الدنيا مش تسموها توتفيت على موزيك فين في كلوب ان ترانس. ونذكركم اليوم نحتفلوا بعيد ميلاد عمرو ذياب. شنو الغنية اللي تعجبك ابعثلنا على واتساب موزيك 23 500 و16000.

0: DJ باش في ميموريز. وبالنسبة لينا سوسة الغريبين أجعل لكم جمعة جاي إن شاء الله في هيت كلوب أنترانس. أما كيف العادة نختمو بواتساب 8
1: واتساب 8.
0: وسؤال السهرة كان شنو الغنية اللي تحب تسمعها لعمرو ذياب؟ علاش الاختيار متاع عمرو ذياب بالذات؟ على خاطر اليوم عيد ميلاده. ايوي اليوم عمرو ذياب عمل 65 سنة كيما اليوم من عام 1961 في بورسعيد تولد عمرو ذياب. احنا قلنا لكم اختاروا اغنية، فما برشا قالوا ميال، فما برشا زادة حبوا يسمعوا عن كان عندك حق، فما زادة اللي حب يسمع واحدة من الأغاني الجديدة نتاعو. وما احنا خيرنا نسمع عمرو ذياب في ما تخافيش، غنية رجعنا العام 1996 باختيار من هودي من فرنسا اللي قالت تحب تسمع الغنية هذه على خاطر ذكرها ببرشة ذكريات حلوة. هذك علاش نختمو ليميسيون نتاعنا بعمرو ذياب ما تخافيش على موزايك كافيه تسمع

WhatsApp 8 8 Club and Trends كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM. عيش أحلى لسونيا موسيقى السبنتيز ايتيز الناينتيز والألفينات. سفر مع ميموريز باي دي جي باش كل حد من العشرة للنصف الليل. استمتع بالجولد.

0: شز الأخبار، أهلا بكم. تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسيع الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتسهيل الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية أبرز محاور اللقاء جمع وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في برلين. ووفق بلاغ لوزارة الصحة بحث الجانبان في علاقة بمحور صحة واحدة سبل دعم مقترح اعتماد تونس مقرا إقليميا لهذه المقاربة التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. فرقة الشرطة العدلية بنابل تتمكن من القبض على شخصين من ذوي السوابق العدلية وضبط كمية مهمة من المواد المخدرة ومبالغ مالية متأتية من عمليات الترويج، وذلك بعد مداهمة 3 منازل بمنطقة المعمورة والسمعة بولاية نابل مساء اليوم، وفق ما أكده لمزيك مصدر أمني مسؤول بإقليم الأمن الوطني بنابل. والمصدر ذاته يضيف أن النيابة العمومية بنابل أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين ومباشرة قضية عدلية ضدهما بتهمة مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبلغ نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله بأن طهران مستعدة للمساعدة في تسهيل الحوار بين السعودية والحوثيين. وتشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين التي توعدت بضرب مطارات السعودية. الرئيسة المكسيكية تحث السكان على طول ساحل المحيط الهادي بالبلاد على البقاء في منازلهم اليوم الأحد مع اقتراب الأعصار القوي سايمون من الساحل الغربي الأوسط للمكسيك، مما يهدد برياح مدمرة وموجات عاصفة خطرة وفيضانات قد تكون قاتلة. التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين وفق المعهد الوطني للرصد الجوي طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار ثم تشمل بعض المناطق الساحلية. البحر قليل الاضطراب وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 23 درجة بأقصى الشمال الغربي وبالمرتفعات الغربية، كما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع دي جي باش في ميموريز. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
2: موزيك أفهم
1: تشي باش ميموريز.
3: Funk,
4: pop,
3: rock,
4: disco,
3: soul,
4: slow,
3: reggae,
4: dance.
1: Memories.
4: Memories.
1: على موزيك FM مع DJ Bash.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. تقدم إنجاز مشروع حماية ولاية أريانا من الفيضانات بنسب تتراوح بين 55 و80% على أن يستكمل المشروع في جون 2027 وفق مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي. والخليفي يبين أن المشروع يهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات وتحسين قدرة المنشآت المائية على تصريف مياه الأمطار من خلال تهيئة الأودية وإنجاز مسيلات ومنشآت مائية إلى جانب تهيئة الطرقات والمساحات الخضراء بالمناطق المستهدفة. الديوان الوطني التونسي للسياحة يعلن اعتزامه تنظيم امتحان لإسناد البطاقة المهنية لدليل السياحة صنف معاون بداية من يوم 25 ديسمبر 2026، مشيرا إلى أنه تم تحديد يوم 25 أكتوبر كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح، مع ضرورة القيام بالتسجيل الإلكتروني الذي يمثل إجراء مستقلا عن إيداع الملف. وبيانات الديوان الوطني التونسي للسياحة لسنة 2024 تفيد بوجود 929 دليلا ومرافقا سياحيا ناشطا، من بينهم 812 دليلا محترفا و70 دليلا من صنف معاون، إلى جانب أدلاء محليين وأدلاء مواقع ومرافقين صحراويين وأدلاء بيئيين. في أخبار العالم، المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية تركي المالكي يعلن أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط مطار الرياض الدولي، مضيفا أنه تم إسقاط طائرة مسيرة في شرق المملكة. في المقابل، المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع يقول إن القوات المسلحة التابعة للجماعة نفذت خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، استهدفت مطار الرياض على 3 مراحل ومطار الدمام ومنشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية. السفارة البريطانية في السعودية تدعو المواطنين إلى تجنب جميع أشكال السفر غير الضروري إلى جدة والدمام وإلى جميع المطارات في المملكة باستثناء الموجود في المدينة المنورة. الحرس الثوري الإيراني يعلن نشوب حريق بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع دي جي باش في ميموريز. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: Pop,
3: rock,
2: disco,
3: soul,
2: slow,
3: reggae,
2: down.
0: Memories.
2: Memories.
0: على موزايك FM مع DJ Bash.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين المتضررين من تساقط البرد إلى قص الأغصان المتضررة ومدواة الأشجار بمبيدات مصادق عليها تحتوي على نسبة ضعيفة من المواد النحاسية للوقاية من الأمراض البكتيرية والفطرية. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد أن تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتكثيف التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة. حركة البضائع الإجمالية بالموانئ التجارية التونسية تسجل خلال السداسية الأولى من السنة الحالية نحو 14.8 مليون طن بزيادة تقدر ب 7.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق ديوان البحرية التجارية والموانئ. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن أن اليوم الاثنين 12 من أكتوبر 2026 هو مفتتح شهر جماد الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. في أخبار العالم، الطيران المدني السعودي يعلن مقتل مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا في الهجوم الذي استهدف مطار الرياض الأحد. يشار إلى أن هجوما شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض يوم السبت أسفر عن وفاة 13 شخصا من جنسيات مختلفة وإصابة المئات. إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تطلب من شركة الطيران الأمريكية توخي الحذر عند الطيران إلى السعودية أو فوق أراضيها، مشيرة إلى تهديدات أمنية مرتبطة بالأنشطة العسكرية الجارية والتدخل في أنظمة الملاحة. أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يطالبون إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتراجع فورا عن خطة لشراء الديزل من روسيا مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها في إطار مساعي خفض أسعار الوقود المرتفعة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
0: في تونس. موزايك FM. Top Matin. The Morning Top.